ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: جبتها وعدي بها الثنيات. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.
1: هتسمعوا كل جديد باذن الله على موزيك اف ام.

0: أول ساعة أول ساعة أول خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورمه اليوم الصباح، ان شاء الله الجمعه انطلقت بالكدي، وان شاء الله يا ربي تكمل كين بالبهي. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم لانكم اول حاجه تعملوها الصباح زاده تحلوا الراديو كي تطلعوا في كرهبكم، ولا كي تبداو في دياركم، ولا كي تبداو درجة في الخدمه، ولا في وسائل النقل العمومي. فرحانين برشا اللي نبداو كل صباح معاكم، ان شاء الله الطاقه والحاجات الباهيه الكل توصل لكم avec les ondes de Mosaïque FM. تحيه ليكم زيدا كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaiquefm.net، وين تلقاو كل اخبار موزايك الناطقه بالعربيه والفرنسيه ولي فيديو، كل شيء على ذمتكم موجود ان شاء الله باش المعلومه تكون عندكم من مصدرها. شكرا ليكم زيدا على مساجاتكم على واتساب موزايك FM على 23513000. نفرحوا برشا كي نبداو الصباح بالتعليق واللي انتراكسيون اللي يكونوا معاكم. صباح برشا على رفيق اللي رافقنا في الاخراج فاطمه اللي تسمعها بعد شويه في الزابينغ، وين تلقاو اخر الاخبار واخر التصريحات اللي تعدت في ال 24 ساعه اللي تعدت. بعد شويه زاد عنا موعد مع الميتيو، وخليني ناخذ فكره على التوقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه. خلي قبل نبدا بصوت فيروز بيت صغير بكندا توتسيت في اول ساعه.
0: اول ساعه

0: avec toi.
1: لارا لويس بسامي موتو نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل كيف لاتوا اي خبر اي تصريح اي ضيف تعدى البارح في برامج واحد من برامج موزايكا فام ننصحكم تعملوا طالع لقيت هذه ديما على زابينج.
2: زابينج سي سلوان تتوا اللي يسمع فينا اليوم الصباح ومازال مش فاهم توا يقول لك نقرا في الناس ما فيك انت تقول في فما ضرب نقرا من غادي يقول كلام فماش ضرب راه باش يوصل توزيع المحروقات بشكل عادي جدا واي عمل من شانه انه يعيق وصول الشاحنات فهو مخالف للقانون معناتها تو غدوه ما تبش نلقاو ليسونس مثلا مواطن تو نسمع فيكم الصباح ما فهمتش معناتها اللي يهمني في المشكل الكل وغدوه نلقى ليسونس وانا ما نلقاش ليسونس والتراسيل اليوم بالصف وراك المشهد الغريب اللي ديناه في الصيف يتعاود اليوم في العشيه ولا كيفاش؟
3: والله النجم نقوله لك واللي قلته البارح ومساش نعاود نذكر به اليوم اللي هو فما كما قريت البيان نتاع الغرفة فما مجلة شاول تقول في فصلها 378 وزارة شؤون الاجتماعية تدعو الأطراف لعقد جلسة طبقا للقانون مش نعملوا محضر جلسة نلغيوا به إضراب في صورة الاتفاق.
4: بحول الله احنا قمنا بتزويد المحروقات الستاسيون سيرفيس من يوم السبت دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباوا سياراتهم زيد المحطات منطقيا المعبيه دونك وزيد تأكدنا مع السواق الشركات على أساس اللي هما متمسكين بالعمل متاعهم يوم 23 و 24.
5: بالنسبة لإحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور اللي سجلت انخفاض مهم على مستوى الحوادث مثل ما قلنا 15% على مستوى الحوادث انخفاض مهم أيضا على مستوى الجرحى ب 17% ولكن الارتفاع كان على مستوى القتلى بنسبة 11% معناتها عنا تقريبا 98 قتيل زايدين على نفس الفترة من سنة 2025.
6: لا يمكن القول أنه التوجه نحو التعليم الخاص أصبح ضرورة الآن بل هو أيضا يمكن أن يكون خيار لأن التعليم الخاص له بعض المزايا بالنسبة لشريحة معينة من الموظفين أو من المواطنين التوانسة لكن هذا يطرح تحديات لأنه 30-40 سنة التالي كنا نعرف أنه المؤسسات التربوية الخاصة كانت بالأساس في أغلبها مؤسسات انتشال أي تنتشل التلاميذ الذين لهم صعوبات في مواصلة مسارهم الدراسي بالمؤسسات التربوية العمومية لكن ما نشهده الآن هو اختيار واعي ومدروس ربما من طرف عديد الأولياء اللي اختاروا باش يرسموا صغيراتهم بمؤسسات تربوية خاصة ربما لجودة التعليم ربما أيضا لبعض المزايا الأخرى على غرار أنها تسمح لهم باش يكرسوا وقتهم للعمل ويبدأوا متمانين على صغيراتهم لأن هالمؤسسات التربوية الخاصة توفر مرافقة منذ 7 أو 7:30 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشية والطفل يكون في أمان. لا يمكن أن ننكر أن المؤسسات التربوية العمومية قاعدة تحقق في نتائج ممتازة فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية لذلك لا يمكن أن نطرح فكرة المقارنة ما بين المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة.
3: الحاجة نجم نأكدها لكم اللي تم خلاص القسط الثاني من سنة 22 دوزيام تريمستر الأسبوع الفارط باش صار الديبلوكاج نتاع لي كارني دو سوان للخدام.
4: على حسب الاتصالات الشركات مع عمالها ثم ما يقارب من 70-80% من السواق قيم باش يخدموا على غرحهم بدون أدنى شك.
1: هذا كانوا أخبارنا اليوم وهذه كانت دورتنا اليوم في مختلف برامج موزايكا فام. ميرسي بوكو فاطمة في الزابينج اللي حضرتونا اليوم غدو يكون عندكم زابينج جديد تصريحات وأخبار جدد بعد شوية موعدنا مع الميتيو. هذه عبير نعمة اللي كانت مؤخرا زادة موجودة في تونس اسمع في غبخيز الماجد الرومي مطرحك بقلبي مرحب بكم. هذه أول ساعة

0: أمادو ميو بينك مارتينين هلكم مبروك الناس الكل. شكركم ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم. يلا معنا توتفيت في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم لـ 23 سبتمبر يتميز بسحب عابرة تكون أحياناً كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وتكون مؤقتاً رعدية بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر وتشمل تدريجياً بقية مناطق الجنوب ونحكي هنا بما في ذلك مرتفعات الوسط الغربي وحتى نفس الشيء بالنسبة لجهة الوطن القبلي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محلياً متموج والحرارة في استقرار نسبي. بالنسبة للغدوة الخميس 24 سبتمبر تقريبا درجة الحرارة دون تغيير شبه برشا الطقس اليوم، يعني تراح بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، 34 درجة تنجم توصل بالجنوب الغربي. البحر غدوة قليل الاضطراب والريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع الصباح، كنت التحقتوا بينا مرحبا بيكم في أول ساعة وموعدنا اليومي اللي يبدأ من الخمسة حتى للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدكم مع آخر الأخبار وأهم المواعيد المنتظرة في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بالناس الكل. كايروكي وحدي بآخر ألبوم من ألبوم جروب كايروكي اللي عمل برشا ضجة حتى في سبتمبر كي كان موجود على ركح مسرح الأثري بكارتاج. نستمتعوا بالغنية توتسيت مع بعضنا، مرحبا بيكم.
1: أول ساعة

0: دقيقة نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. وقايت لي زيفينمون دو جور اليوم نحكي على إقرار إضراب نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس اليوم وغدوة. هذا ما كان أعلن عليه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه البارح. دونك إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات انطلاقا من نص الليل الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية نص الليل الخميس 24 سبتمبر 2026. هذايا بعد البارح كنا نهار كامل نحكيو على الموضوع هذايا, حكينا على المطالب نتاع يقول العمال في نقل المحروقات, وكما شفنا أنه تم الإقرار متاع الإضراب هذية. عاد نذكر أنه بش يكون ابتداء من نص الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر إلى نص الليل الخميس 24 سبتمبر 2026. هذا فيما يخص الإضراب, ويمكن حتى ناس اللي تتسائل على الإضراب بين البارح واليوم المعلومة هاي موجودة. خلينا نحكي وزيدة على موضوع آخر يهم صادرات تونس من زيت الزيتون. كمية زيت الزيتون التونسي اللي تم تصديره خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25-26, يعني نحكيه من شهر نوفمبر 2025 حتى الأوت 2026, فإنه كمية زي تم تقديرها ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار. يعني هون نحكيه على زيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي, هذا على مستوى الكميات, وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات, ذي حسب الإحصائية اللي نشرها المرصد الوطني للفلاحة. تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون اللي تم التعب أمتاعه. دونك زيدا هوني نحكيه على تطور اللي قيمته 48.7% مقارنة بموسم 24-25, وكان نحكيه على زيت الزيتون المعبى فإنه يمثل 14.5% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 85.5% للزيت الزيتون يكون أنفراك سائب, في ما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من الصادرات هذه. دونك حسب المرصد فإنه 19.3% فقط من العائدات جات من صادرات زيت الزيتون اللي تم التعب أمتاعه. ونحكيه حتى مثلا على بعض الأسواق, في آخر أوت 26 تونس باعت زيت الزيتون الأكثر من 82 دولة. بطبيعة الحال نقول الاتحاد الأوروبي هو اللي عنده النصيب الأكبر 56.6% من إجمالي المبيعات هذه, خاصة نحكيه على السوق الإسبانية اللي هي تتمتع ب 31.9%, إيطاليا 19.8%, أمريكا الشمالية 24.4% كيف استحوذت عليها من الصادرات, وتم توجيه 19.3% من الكمية هذه إلى الولايات المتحدة, 5.1% كندا, و 11.5% من إجمالي الصادرات إلى آسيا. بالنسبة للدول العربية فإنه نلقاو 4.9% للمملكة العربية السعودية والأردن 3%, في حين أنه الحصة بتاع السوق الإفريقية لا تتجاوز 3.7% من إجمالي الصادرات, دونك منها 3.1% إلى مصر.
1: Les événements du jour. أول ساعة

0: الكلام إذا توليت وصلنا للخمسة وثمانية وأربعين دقيقة خلينا نأخذ فكرة على شان السنة فينا أفرتيغ من ستمتع صباح في البروغرام دو جور
1: البروغرام دو جور موزايك فام
0: À partir de 7, l'équipe de la soirée alcool que nous jouons avec vous, de 7 à 9, les trois soirées, j'ai confié un barça khbar, barça jdid, barça rebah, tout le monde, vous allez vous donner avec nous, et vous avez vous avez vous avez les informations, vous avez les khbar, vous avez les tahalil, vous avez les tafsirat alcool, et vous avez les halfs, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, vous avez les rebah, كارت دو ريشارج من ايدي موزايك فام 17 دقائق ضيفنا اليوم رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه علي الكنزاري شحكيت المقترح لتمكين مليون عائله تونسيه من تجهيزات الطاقه الشمسيه مجانا هذا تنحكي فيه باكثر تفاصيل في ساعتنا الثانيه ما تنساوش زيد 10 مينوت كرونو مع اسكندر ابراهيم 27 دقيقه يومين زيد عندكم فرصه انكم تكلمونا تشاركوا تصبحوا وتربحوا في صباح تربح 71113000 نجم تكونوا حاضرين انتم مع اللي تسمعوا فينا تبدأوا صباحكم بسؤال وبتصبيحة اللي تربحكم على لودو برودوي من إيدي جديدة موعدة مع أيمن المصري في لو كوندكتور 200 دينار كل يوم يكون في بلاصة مختلفة بشكيكة الحظوظ الكل تكون موجودة وتنجموا تربحوا 200 دينار مع توتال إنرجي يوميا عندكم زادة فكرة تاخذوا على شنو الوضعية متاع الطرقات يوميا في بون روت باش تعرفوا منين تنجموا تعدي وينهم الطرقات اللي تنجموا تتفاديهم ساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع إياد الدهماني في معايير الباغوميتر زيدا والأخبار هذا الكل تلقاوه في ساعتنا الثالثة ونختمك العادة بالتصريحات والمواضيع المثيرة للجدل في انتبه أشقال نتوكا احنا نجمو نأكدوه واسكون فوق عانتيغ ثلاثة سويع ما فيهم برشة تقابيه إن شاء الله باش تبدأوا السباح معنا وانتم عاملين كيف مرسي بوكو رفيق لرفقنا في الإخراج مرسي فاتما اللي تسمعوا يوميا في الزابينغ لانتيكم موعد غدوة إن شاء الله في أول ساعة وبعد شوية تلقاني معاكي بحلى سباح ناركم زين

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد ايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين اللي في الاستماع الوقت هذا. قمت بكري، ان شاء الله ربي يعينكم، وان شاء الله يا ربي بنجاح وتوفيق لكل من قام بكري يخدم على روحه، ان شاء الله يا ربي بالرزق الحلال، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم صبحيه اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2026. ان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله بقدره ربي سعيده وسعيده الحظ اللي باش يخربش لنا اليوم. وانا شخربش هالكارتة باش يصب الكارتة شوي اخر في خربش تربح ان شاء الله مع السبعة خدراج نتاع الصباح. ان شاء الله باذن الله مبروكين عليه الكاردو ريشارج بقيمه 10 دنانير، برشا جوائز اليوم الصباح الاولاد كالعاده، نلودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار يكون من نصيبكم انتوما اليوم الصباح. كان تطلبوا كريمه في ستاندار على بكري خذوا بايكم اليوم 71 113 ألف، ان شاء الله باذن الله مع الصباح تربحوا. ايمن المصري صديقنا اللي يتجول في ارجاء تونس العاصمه، نشوفوا شكون فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي باش يربح اليوم مبلغ 200 دينار. ان شاء الله موفقين، ان شاء الله يا ربي يحميكم، وان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين. مرحبا بكم في احلى صباح من 6 ل 9 تاع الصباح.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 23 سبتمبر سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، تشمل تدريجيا بقية المناطق الجنوب كيف زيدة في المرتفعات الوسط الغربي وجهة الوطن القبلي. الريح من القطاع الشمالي باش تكون بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، حتى الحرارة في استقرار نسبي بين 28-32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة الخميس 24 سبتمبر الحرارة دون تغيير. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة لليوم 23 سبتمبر، إن شاء الله تكونوا لاباس. ومع دخول الشمس لبرج الميزان تبدأ أجواء جديدة فيها التوازن، فيها الصلح، الحب والذوق الحلو. وإن شاء الله يا ربي مواليد اليوم أول يوم الميزان حيين بألف خير. إن شاء الله كل عام وانتي حيب ألف خير. أول أخبارنا للحمل، الشمس في الميزان تقول لك هونها شوية وخلي قلبك مرتاح. الثور موسم الميزان يعطيك نفس جديد في حياتك اليومية، فما فرحة صغيرة تنجم تبدلك المود الكل. الجوزاء الجو متاع الميزان على هويك، ما تنسيش اللي انتي برج هوائي، فما أفكار جديدة، فما كلام حلو، فما لقاءات وضحكة من القلب. حتى السرطان الشمس في الميزان تقول لك رد بالك على قلبك وما تحملش زيد روحك فوق طاقتها، الفترة هذه مناسبة للهدوء. الأسد حضورك قوي وكلامك مسموع، واللي عنده فكرة وإلا مشروع ما يخليش الخوف يوقفه. العذراء فما فرحة عائلية، كلمة باهية وإلا لقاء عزيز ينجم يردلك الروح. وانت يا ميزان اليوم تبدأ فرحتك، الشمس دخلت البرجك وبدأ موسم عيد ميلادكم، عام جديد من عمرك، وإن شاء الله يكون عام تبديلات زينة، أبواب محلولة، محبة، راحة بال وفرحة من نوع اللي تقول فيها الحمد لله يا ربي جاء الوقت هذا. إلى عقرب فرصة باش ترتاح من حاجات قديمة وتفتح زيد قلبك للجديد، ما تعطيش الماضي أكثر من حجمه، قدامك أيامات فيها هدوء أكثر وكلمة حلوة وإلا موقف صغير ينجم يفرح قلبك برشا. القوس حضر روحك للحركة والفرحة، راهو موسم عيد ميلاد برج الميزان، ينجم يجيب لك لقاءات جديدة، أفكار جديدة وحتى فرصة باش تبدل روتين. والجدي ميسالش ارتاح شوية، فما حاجات بدأت تتنظم وحدها وماكش مطالب تعمل كل شيء وحدك، أعطي قيمة لوقتك لراحتك وللناس اللي واقفة معك. حتى الدلو خليك على طبيعتك، أحكي أضحك وقابل الدنيا بقلب مفتوح، ممكن أجمل مفاجأة جاية في الطريق. ونكملوا مع برج الحوت، ما تنسيش روحك، أعطي لقلبك شوية راحة ولروحك زيدة شوية فرحة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين اللي قاموا بكري اليوم الصباح. خربش تربح بعد شوية. مقبل ذكركم تنجموا تربحوا عن لودو برودوي جديدة من أداة جديدة بقيمة 100 دينار، كان تطلبونها حالا على 71-113 ألف، كريمة في ستاندارد، تكون فرحانة برشا، كان تصبحوا عليها وتعطيوها أرقام الهاتف بتاعكم وإن شاء الله بإذن الله مربوحة لكم الكل. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي: 00-14-61-99-09-69-311. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: وسمح الناس مع جيه ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميديماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير النقل رشيد عامري يؤكد بلوغ نسبة إعادة تهيئة البواخر التونسية المخصصة لنقل المسافرين ونقل البضائع نحو 80% حاليا، معلنا إقرار برنامج لاقتناء 3 بواخر جديدة على مدى 5 سنوات بداية من سنتي 2027 و2028. ووزير النقل يشير إلى تواصل عمليات الصيانة وإعادة تأهيل وتوسعة عدد من الموانئ البحرية من بينها ميناء رادس وجرجيس. من جانب آخر، وزير النقل رشيد عامري يعلن أن الأشغال الفعلية لميناء المياه العميقة بنفيضة يتوقع أن تنطلق بداية سنة 2028. وأوضح وزير النقل أن الدراسات السابقة المتعلقة بالمشروع سيتم اعتمادها كركيزة لاستكمال الدراسات الجديدة وتحينها، لافتا إلى استكمال تخصيص المنطقة اللوجستية وإلى انفتاح تونس على مختلف أشكال التمويل المتاحة لإنجاز المشروع. ارتفاع كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي لتبلغ حوالي 381 ألف طن وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت عائدات هذه الصادرات 4,780.4 مليون دينار بزيادة تقدر ب 41.2%. وتوزعت الكميات المصدرة بين 85.5% من الزيت السائب و 14.5% من الزيت المعلب، فيما بلغت صادرات زيت الزيتون المعلب نحو 55.4 ألف طن بزيادة 48.7%. كما بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي نحو 53 ألف طن بقيمة تقارب 699.7 مليون دينار. محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يدعو إلى بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره خطوة تمهيدية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. وأوضح محافظ البنك المركزي خلال اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نيروبي أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات ودعم الاستقرار النقدي والمالي وتعميق التعاون والتكامل النقدي. عالميا، حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران في ضوء تعثر العملية العسكرية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من

0: صباح الخير يا صباح الفل والعنبر والياسمين، وان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله يا ربي موفقين، وان شاء الله طريقه سلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت ذلك وصلوا صغيراتهم القرايه وسعوا بالكم في السيركولاسيون. جيماجين سيركولاسيون الوقت هذا صراحه رشد بعضها، دونك ان شاء الله واحده واحده باذن الله توصلوا سلامات. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو،
2: هاركم مبروك امين، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل وطريقه سلامه ان شاء الله ليكم. اليوم موضوعنا في على الخوي باش نحكيوا على المقترح هذايا لتمكين مليون عائلة تونسية من أنهم يقوموا بتركيز اللوحات الشمسية مع محاول وتكون هذه العملية الكل بصفة مجانية. هذي باش نحكيوا فيه اليوم مع ضيفنا. دوك مقترح أنه تكون فما مليون عائلة تونسية عندها تجهيزات متاع الطاقة الشمسية تكون مجانا، ويقول قائلته ودايوغ هذي اللي باش نجاوب عليه مع ضيفنا بقتلي باش يكونوا مجانا هوني ريال ما الشركة كيما ستاج والدولة شنو ينجموا يربحوا. هذا أول سؤال نصوري تبادر في ذهن أي شخص يسمع فينا.
0: دع الخير
2: فما دع الخير وفما أكثر
0: شوية في الأخرة شوية النجمة.
2: مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتو ضوئية سي علي كنزاري. صباح الخير، مرحبا بك.
0: تليفون جوز تتقص نادي
2: نعاود نعاود
0: نتصلوا
2: نشوفوا بالفوتو فولتايك نعاود
0: نتصلوا.
2: على كل خلينا نرجع نفسر شوية بتدخل العائلات المعنية. دونك شكونهم جوستومون هالعائلات المعنية بالمقترح؟ هي اللي العائلات اللي ما يتجاوزش الاستهلاك السنوي نتاعها 1100 كيلووات واللي تتمتع حاليا زادة بدعم من الدولة اللي يوصل ل 80%. دونك هذايا اللي باش نشوفوه جوستومون كيفاش اليوم. هل انه
1: معناتها الناس اللي ما يتجاوزوش نتصور البالي دو بري الاولاني هذاك اللي ما
2: يتجاوزوش
1: فوالا.
0: عندك مشكلة في النطق يا ذكي العادة الصباح عادات كنيدي أنا عارف. معناتها هل معناتها البالية الساعة تراه نجم نناقشوا فيه ساعة يد ولا
1: كيفاش؟
0: هل 1100 هكا ولا 1100 معناتها اللي تجي في معدل نتصور وما نجمش نعمل كالكول بالضبط طبعا في حدود يظهر لي 60-70 دينار معناتها حاجة هكا.
1: ما نعرفش لو يمكن ضيفنا يعطينا لو ديتاي.
0: موجود معنا
2: سيبا، موجود معنا سعدي الكنزاري رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية. صباح الخير، مرحبا بك على موزايكا فام.
3: صباح النور، صباح الخير،
2: مرحبا بك، شكرا لك على طول التدخل معنا.
3: مرحبا بكم يا عائشة.
2: عائشك مرحبا بك. سالي، انا قبيلة كنت نحكي على نقطة، قلت انه المقترح هذا دونك هو باش يكون يهم العائلات واللي باش تكون معنية بالمقترح اللي الكونسوماسيون نتاعها ما تفوتش ال 1100 كيلوات واللي تتمتع حاليا بدعم من الدولة اللي يوصل حتى ل 80%. دونك يقولوا 1100 كيلوات، ودايوغ هذا السؤال اللي كنا تو نسألوا فيه، هل انه معناتها كيفاش 1100 معناها ديسكوتابل الموضوع هذايا، ام انه معناها يتم هذا الاقصى فينالمون شنو يشمل معناتها من حيث الاستهلاك؟ معناتها
3: هو التونسي نعطيك الشريحه التونسيه ثلاثه شرائح. ثم الشريحه الاولى دي تستهلك اقل من 1100 كيلو في السنه، معناها يستهلك 100 كيلو في الشهر.
0: قداش يخلص هذا؟ مستنز جوست باش ناخذوا فكره شويه خاطر هكا ما
3: هذايا اللي يخلصوا هذايا الدعم هو الكلفه تاع الكيلواتور للشركه التونسيه الكهرباء والغاز 480-500 ملي. هو ياخذ في دعم تقريبا اكثر من 80%، معناها يخلص 80 ملي تقريبا اورتاكس.
0: ما قداش تطلع له هذايا في الاخر؟
3: هو كي خلص ألف و معناها جي معناها شهريا معناها في الألف ومئة كيلو عملها منتي في في الكلفة نتاعه 400,000-500,000 للستيك تكلف له في 100 دينار تقريبا.
0: هذا في الشهر؟
3: لا في السنة 1000 كيلو تعمل له انتي في الزيرو آم
0: شو معناها خلص 100,000 في العام ذا؟
3: لا 100,000 وزيدهم لي تاكس وكل انه 100,000 فهمتني في المعدل.
0: 100,000 هذا كلش عنده انبوبه واحده في الدار وفي الجدار.
3: اي عندنا شريحه
2: موجودين
1: هذوما هما المقصودين معناتها. فما المليون
2: علاش نسال جوا هل 1100 في العام معناها شنو عنده هالمواطن باش يستهلك ال 1100؟
0: هذا كلمه تزور تصور
3: هو تعاد يفوتهم كيفوت الترونش الاولانيه
0: موين هذيك
3: اي هذيك السين موين كيفوت لك الترونش الاولانيه يولي يطلع الباليي سوبيريور يوصل 180 فرنك يقولوا معناها أقل شيء هو هذيك يخلص ويصرف 2 دينار في السنة
1: أستاذ
3: حتى الكلفة تاع تغطية الفاتورة ويمشي يعمل له الريلفير داندكس بيشوف له ويخلص يكثر منه معناها عبها الدولة حبيت نقول
1: أستاذ اللي حبيت نفهمه هو أنه الفكرة أنه كل عائلة من العائلات هذوما باش يعطيهم انستالاسيون تاع ان بانو يا معناتها والمحول
0: اللي معاه ما لازم نعرف قداش من بانو
3: اي سان بانو ان بانو
0: شوف بانو واحد
1: فوالا يغطي الاستهلاك هذايا اللي كنا نحكيو عليه. بقى السؤال فيو كو سي مجانا بالنسبة للمواطن ولكن مجانا بالنسبة شكون اللي باش يخلص في اخر المطاف اذا ماهوش المواطن باش يخلص شكون اللي باش يخلص وتقريبا قداش الكلفة نتاع البانو والمحول اللي معاه؟
3: هو المحول والبانو بالتركيب نتاعو يتكلف 2000 دينار تقريبا بانو معاه الميكرو انفرتر نتاعو 2000 دينار
0: اللي اغلى من البانو هو الانفرتر بعد
3: اي هما الترتيب نتاعو والعداد والبروتكسيون وكل شيء لا وفيه حتى دي بروتكسيون معناها
1: احنا قديش احنا نحكيوا على قديش من مسكن اللي هما اللي يجيب البروسيس هذا
3: احنا قلنا مليون عائله تقريبا
1: دونك زوز معناتها 2000 دينار في المليون عائله هذوما تقريبا يجيوا 2 مليار دينار
3: دونك
1: ولا 2000 مليار من المليمات نتاعنا. السؤال ل 2000 مليار هذوما شكون باش يدفع؟
3: انت كي تشوف انت الكلفه نتاعو هذيا تاع الانتاج تاع الاستهلاك نتاعو وتوصيل الكهرباء نتاعو في الخمس سنين هذوما تتغطى. هو الدعم انت ما تشوفش انت الدعم تاع الكهرباء بال
1: بالغاز معناتها
3: اي الدعم مش الغاز لانه مش نعطيك حتى التكلفه تاع الكيلواتور تاع ستيك 500 فرنك فيهم عندك 300 ملي غاز كيلواتور ننجو اما 300 فرنك في الكيلو غاز خلصوهم الجزائر بالعمله الصعبه والفوق هذاك ال 200 فرنك هو معلوم النقل ومنوع التوزيع واللي بيرت هذاك معناها كوميرسيال اللي بيرت تكنيك ابوبري دونك هنا الدوله رابحه ماكرو ايكونوميكمون. شنو هو المواطن كي يخلص توا معناها نعطوه المنظومه هذيا بلاش وعملناها البرنامج على 5 سنين وعندنا تقريبا 800 شركه فعلا في الميدان تتفرق معناها ان كونترا بروجرام ويركبوا في 4-5 سنين ماكسيموم الدولة باش تربح التعب هذاك نخلصوا بيه.
0: باقي سؤال اياد ما
1: نعطيش شكون اللي يجمع ولا هو راهو معناتها قاعد يفسر معناتها بطريقه
0: مشكوكه
1: انه فما ربح للمجموعه العامه باش يخص ولكن السؤال يقعد ديما شكون اللي باش معناتها نعرفوا احنا اليوم استيك ما عندهاش لا في مليار هي ديجا مساله في قريب 6000 مليار دونك حتى كيستيون تريزوري ما عندهاش باش تخلص لي زانستالاتور حتى كان الادوبت سا. من جهه اخرى الدوله هاو جاي قانون الماليه ونشوفوا التوازنات تاعها صعيب ياسر انه ال دي بلوك 2000 مليار على الاربع سنين بور ان سول بروغرام. دونك اليوم الفكره معناتها من جهه المنفعه ما نشكوش فيها ولكن السؤال نتاع الفيزابيليتي هو التمويل منين؟
0: نجم ملاحظه صغيره زاد في هذه المره مادام قاعدين نحكي نحب الموضوع يكون شامل زاد بكل الجوانب نتاعو. معناتها هل يمكن انه الدوله تنجم تربح بطريقه اخرى زاد كيف مثلا الدوله انها تنقص شويه لي زامبو اللي موجودين على على الالواح الشمسيه على لي زوندولور والتركيب كله بصفه عامه على الباتريات زاد كيف يساعدها ليميت الدوله انه العباد يكون عندهم اكثر فوتوفولتايك خاطر هذيك يتسمى هما دي برودكتور نتاع ضوء زاد كيف للدوله قد ما العدد نتاعهم يكون اكثر قد ما الدولة تستحق ضوء من عندهم هما خاطر هي تاخذ من عندهم بعض ترجع
1: ويخفف البزوان تاع الغاز كما كان يحكي الاستاذ.
0: دونك هل فما بوسيبيليتي هذيا زاد تنجم تعاون الدولة برشا زاد؟
3: اكيد توا احنا في قانون المالية احنا ما عملناش المقترح هذا عملنا
0: مثلا سمعنا اللي فما دي زيكيبمون رفعوا لهم في الديوان نتاعهم والتفاعة معناتها وقت كانت اقل عملناه ورفعوا
3: اي اللوحات الشمسية اختبدينا في البرنامج كانوا يخلصوا تقريبا 0 وبعد 10% وبعد 15
0: سنة قداش وصلوا؟
3: 30% و 19% تفاعة وزيد حتى الديوانة توظف السعر تحدوا هي تاع اللوحة مثلا، تجيب قولوا مثال لوحة جيبها 100,000 الديوانة اللي تقول كده يسوها ترفع فيها ردها 120 طو مسعر طو الوات كريت زيرو دوس ثانس ولا زيرو
0: ما نجموش نعمل تحسينات في هذايا باش يولي شامل اكثر معناتها البرنامج ممتاز اللي كنت تحكينا فيه. اما اليوم مثلا ايش باش نحكيو بصراحه معناتها اليوم مثلا انفوي نورمال عادي جدا عنده كليماتيزور في الدار كاغلب الناس قليل ونتلقى اليوم في تونس العاصمه شكون ما عندوش كليماتيزور معناتها في هذا يتطلب منه فما 3200 كيلو واتور في العام يظلي هكا ولا حسب التقريب
3: اي اللي عنده تقريبا
0: حسب التقريب اكثر اقل شويه مش مشكل
3: حسب التقريب اي
0: معناتها هذا الانستالاسيون تاعو كلها اليوم تكون في حدود تقريبا بين 8,000 و 10,000 دينار هكا ولا
3: اي تبدا من 6,500 ثم عده وحده
0: بعد انت والماتيريال الموجود معناتها احنا كي نقصوا شويه ديجا في الاداءات اللي زدناهم على ذا فانه نجموا نعاونوه على الاقل في 20 و30% في السوم نتاعها ديجا
3: أكيد نوصلوا حتى 30%
0: معناتها كان 30% اللي كان يخلص 10 بشي ولي يخلص 6 ملايين
3: تتناجم 6 ملايين معناها أكيد نوصلوا لهم
0: معناتها علاش ما نمشيوش في هذا خلي مورينا قصان الضوء سنين ولي باتريز هذا كيف
3: هذا طالبين وحنا أثناء طالبين معناها الديوانة والتبياء يقع معناها الطرح نتاعها كدول الكل راه مش راه احنا تونس وحيدين خلصوا أعلى نسبة في العالم احنا بلد انتقال طاقي من اول الطلبات هو لي جينيراسيون توتال تاع لي بانو فوتوفولتايك تاع لي جانفرتر والباتريات اليوم ولو الباتريات اليوم بيخلصوا تقريبا 50% في
0: التاكس اي جه نوضحوها انا والله الموضوع معك شيق جدا انا مغروم بتسكي فوتوفولتايك راني برشا
3: ايوه
0: خلينا نوضحوها حاجه توا مثلا يحكيوا على الباتريات توا البطاري اللي تشد حسب تقريب استهلاك 3 سوايع هذيك سومها قداش سمعت لي فما 6 ملايين 8 ملايين
3: اي مو بخاطر بالديوان طور البطاريه
0: اي ميساج كي باش في توس قداش اليوم مثلا تقول انت انا باش نبدا
3: 5 ملايين صحيح
0: قداش تشد كذا
3: اي
0: قداش تشد هذا
3: تليبا انت وقت تجيك البطاريه باش تعمل شكور
0: قولوا باش يستعملها هو مش يستعملها كي يقص عليه الضوء في الصيف لان الوضعيه اللي كنا فيها معناتها عنده كليماتيزور يخدم وعنده فريجيدير وعنده معناتها شويه ضوء عنده يخدم في الدار عم بيب
3: هو يكون اذا تحسيس المواطن وقت يقص الضوء وعنده باترية وفاديغ معناها 5 كيلواتور الكليماتيزور بيشتهلك له تقريب 1 كيلواتور إدمي تشد له كليماتيزور بركة 1-3 سوايع فهمت خاطر كيلواتور أنا الكليماتيزور 1 كيلوات إدمي 4-4.5 كيلواتور باترية تقريب له كليماتيزور لكن المواطن وقت يقص عليه الضوء يعمل نحسه يخلي الثلاجة ولا الكونجيلاتور باش تزيدش ليه الوحدة ينقص الكليماتيزور يستعمل الفنتيلاتور معناها يعمل لوكتيميزاسيون تاع الكونسوماسيون
0: معناتها الباتري اللي تبيع تو ب 6 ملايين كان تنجم الكونسومة خاطر عليها 50% قلت لي انت ديوانة هكا ولا
3: 50% ديوانة
0: معناتها كان ريالمون سومها ب 3 ملايين
3: اي تولي 3 ملايين معناها نقسموا فاشيلمون وبيتكاثر العدد نجم ونقص مسوم
0: وقت بلاس ناخو مثلا واحدة نجم نشري زوز كريمة نجم ولي أوتونوم أنا مثلا لمدة 6 ساعات ولا
3: كثر في الإيكونومي ونزيدوا كثر حتى في الشريحة اللي بيستعملوا البطريات
2: واضح جدا شكرا لك يعطيك صحة سي علي
0: شو مداخلة شوية سي علي معنا
2: بالحق والله تنعودها هذه سي علي شكرا لك خاطر بالحق
3: المستمعين باش يجونا عاد
2: تفضل
3: 1-2-3 أكتوبر تقريب 60 عارض موجودين ثم السيارات الكهربائية اللوحات الشمسية البطاريات باش تلقاو
0: أنا الأولاني تلقاني غادي جوست قول لي وين
3: سيدي مرحبا بيك في الليتيكا 1-2-3 أكتوبر في حي الخضرة مرحبا بكم المستمعين وثم مداخلات معناها والإدارة وستيك تلقاهم حاضرين والمجتمع المدني وتوما معناها المسؤولين على الراديو والإذاعة والتلفزة مرحبا بكم ثم دي ستارت اب تقريب ثم بي تو بي او ثم منابرات معناها تشمل كل الميادين من انتقال الطاقي الاكسبورت تاع الكتريسيتي
2: فوالا واضح جدا شكرا لك يعطيك صحه سي علي مشكور على حضورك معنا ومشكور على المعلومات اليوم اللي قدمتها لنا سي علي الكنزاري رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفولتو ضوئيه

0: مباشرة مع ضواتا الرزدجاوي يا اخونا بلال. ان شاء الله هلك اسعد الايام. صباح النور.
1: نهارك سعيد خويا مين. صباح الخير. صباح الخير ليك وكيف المسامين مزيكين.
0: ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. يبدو ان في الساحل اليوم في الصباح بكري وفي الليل كان فما امطار.
1: ليه بدأت البارح معناتها مدي ساعة مدي ساعة وشوية تقريبا معناتها خلية رعدية محلية معناتها جيوغرافية ما كانش مساحة متاحة كبيرة من ناحية النشاط. أما قبل ما كانت معناتها في جهة الساحل البارح معناتها في بداية اليوم كانت معناتها في الجنوب الشرقي بالتحديد في جرجيس من ولاية مدين وسجلنا 19 مليمتر. ثم أواخر الليل معناتها سجلنا نشاط لبعض الخلية رعدية محلية خاصة في المستير وكذلك في المعدية ومحليا في سوسة. أكثر الكميات اللي كانت مسجلة كانت 38 مليمتر في سيدي بنور، 27 في المستير، 26 في سيدي المكنين، 22 بمبلا والقصيبة في حدود 25 مليمتر. في المهدية سجلنا 20 مليمتر وقصور السيف 10. أقل شوية كانت معتها في سوسة تقريبا 5 مليمتر في القلعة الكبرى و16 مليمتر في سيد الهاني. وأيضا معتها كانت هناك خلايا رعدية محلية في الوطن القبلي في أزمور من ولاية نيبر وسجلنا 12 مليمتر. هذه أهم الكميات اللي كانت مسجلة خلال 24 ساعة الفارطة. اليوم مش يبقى كيف كيف معتها نشاط الخلايا الرعدية هذه هو اللي ماذا يميز معتها الفترة هذه خلال هذا اليوم وكذلك الأيام القادمة. تكون متمركزة معتها هذا الصباح مناطق ساحلية شرقية والعشية تهم خاصة مع المناطق الغربية للوسط والجنوب. نحكي على قفصة والقصرين وكذلك محليا الشمال الشرقي كما بنزرت وتونس ونابل وكذلك أقصى الجنوب. ويتنجم تكون هناك مع خلايا رعدية خاصة مع من ناحية الأمطار تكون أحيانا غزيرة. أقصى الجنوب نحكي مع تقريبا مع جنوب ولاية تطاوين في برج الخضرة في رمادة في البرمة مع هبوب تيارات هوائية اليوم القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال. في الوسط والجنوب بشكون القطاع الشرقي سرعتها بشكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وتبقى ضعيفة ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بحالة البحر يكون متموج إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية ودرجة الحرارة القصوى عامة اليوم على أغلب المناطق بتتراوح بين 27 إلى حدود 33 درجة. أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة. يوم غد كيف كيف سيبقى معناتها أمطار بشكون معناتها في شكل خلايا رعدية خاصة في السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. نجم تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الجنوب مع تيارات هوائية من القطاع الشرقي على أغلب المناطق بشكون قوية شوية كيف كيف مازالت قرب السواحل وضعيفة لما تدلى في بقية الجهات. عامة زادة كيف كيف البحر بشكون قليل الاضطراب إلى مضطرب. ارتفاع طفيف غدو في درجة الحرارة خاصة في ولاية الجنوب الغربي. بقية الجهات تبقى في نفس المعادلات تتراوح القصوى ب 28 و 33 درجة تصل إلى حدود 35 درجة بالجنوب الغربي وأقل في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 24 درجة.
0: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك نهارك أسعد الأيام فينا من إلى الميتيو.
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة.تي إن شاء الله عودة ميمونة.

0: na route sa mieux fait cher.
1: Handek Orange.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح نور اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا.
3: نهارك اسعد الايام. صباح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. نعرف مش محطوطين في الكوندكتور اليوم ما عارفش علشان
4: نحكي
3: المسلسل خاطر احنا بديناه يلزمنا
4: نكمل. اوكي بتحكي على ريجي كامب.
3: اي البارح شنو اللي صار بالضبط؟ سمعت معناتها انه جابوا له عدم منفذ البارح ما مشاش.
4: ما مشاش للمقر التربص, ما مشاش معهم للتربص نتاع اندرام, دونك اجراءات قانونيه بحته وكل واحد يضمن في روحه. ما بعثوا عدل المنفذ للترجي الرياضي التونسي اللي هو مش هو بركه, هو ولاد بلاده الموجودين في الاطار الفني اللي تغيبوا زاد كيف كيف. دونك هو واضح هو ماشي على روحه, والترجي ديجا قاعد يقدم على بابلو فرانكو الاسباني, فما من بعد اسامي اخرى ولا لا, ويمشي مفاوضات ولا لا. حتى تو فما حتى شيء رسمي. المدير الفني للشبان البلجيكي هو الموجود تو قاعد يشرف على التمارين, موجود مع مساعده من نفيتي مع بقيه الستاف. سليم لبرق تاع المعد البدني كنا حكينا عليه البارح ديجا موجود زاد غاديكا. ستاف تونسي الموجود مع البلجيكي كما قلنا قاعدين يشرفوا على التمرين الى حين انه ترجي يتعاقد مع مدرب جديد.
3: به ما شو حكيت التصريح اللي كان عامله البارح؟ ريجي كامف نحكي
4: تصريح في وين وين هكا. والله يمين انا ما مريتوش كامل, مريت العنوان اللي قاعدين
3: قريت الكلام ما ريتش فيديو
4: ما نعرفش. انا بيدي ريت اللي قاعدين يبارتاجيو برشا في
3: التويتر
4: تاع قال انا عندي 3 شهور ما خلصتش,
3: ما عنديش حتى كارت بنكير, ما عنديش درشنيه, ما
4: نعرفش. ما هو جاي لتونس قبل وخدم في تونس قبل, عارف كيفاش يخلص وكيفاش عنده كارت بنكير وشوف ليه زاد كيف 3 شهور من عرفت راهو 3 شهور كي واحد ما يخلصش 3 شهور في الكونترا عنده الحق يشكي ويخرج لي. علاش اللي وجع في راسه والوجع في راس جمعيه معنا معاه كان عنده 3 شهور بالحق ما خلصهمش, يمشي يشكي على روحه ويخرج ليبر ويمشي يشكي ياخذ زاد حتى كونتراتو كامل. دونك كانت اسهل برشا الامور, ما نعرفش كيفاش. بيتيتر فما شهر بالمدخل مع شهرين ما نعرفش شنو فما بينه وبين الفريق, لكن انا في بالي الموضوع هذا يحكيه في الاجتماع احكيه والامور واضحه وكل متفاهمين شنو الماله هو ما عليه وكيف كيف الجمعيه زاد عندها مالها وما عليها, ونصور الامور تفضلت وقتها. فماش من بعد فما تصريحات شنو بالضبط الحق انا ما عنديش اطلاع كبير بالتفاصيل.
3: عرس من نوع خاص لحارس مرمى تونسي
4: به. انا كي نقول لك نقول لك ساعه قبل العرس كسوه العرس وين نجم يلبسها العروس اللي تعرسوا بار اكزومبل قبل ما يمشي للسالة ولا يمشي للسباس في عرس فيه وين نجم هكا بار هكا 80% 90%
3: في الشارع اسكندر
4: ما مش في الشارع. انا هذاك اللي تسال فيه
3: في الدار
4: في الشارع به في الدار ويقول لك ساعات عند الحجام وغيره وغيره وغيره.
3: عند الحجام هذا معناتها في
4: هي عادي
3: لا لا تو معناتها في العصر المودرن
4: مالا في العصر المودرن
3: يقول لك اصحابه معناتها يلبسوه
4: به لهنا
3: يلبسوك اصحابك ولا
4: اي اي ما لبست وحدي من الاول بعد في الاخر نكملوا
3: خزر مراد وزي
4: لا لا ما نحبش نخزر مراد. انا قلت لك لبست وحدي يوم
3: كملوا على الاجواء مع اصحابك فاش
4: لا لا كملوا ماني هكا كل التفاصيل الصغيره
3: ما هذيك المعوجه
4: رجلوا وكل شيء وكل حكايات وانتوكا لا لا لا ما في لبسوني من الاول الاخر لي. انا كي يبدا حارس مرمى وين ينجم يمشي يلبس كسوه العرس نتاعو
3: في البستير
4: قريب في المرمى في المرمى انا ليش نحكيو على هذاك ايش قلت نبداو بخبر من تونس المره هذه نحكيو على بسام الغول هو حارس مرمى الاتحاد الرياضي الاقليبي اختار انه يلبس الكسوه نتاعو في المرمى نتاعو في المرمى قبل العرس هذاك بتقى بساعه ساعتين مشى للكاج البلاصه اللي معناه هو ديجا في ملعب اقليبي معناه ديجا يعرف بالكدا الكاج هذيك غادي ونعدى احسن ايامات وعدى برشا وقت واختار انه يلبس الكسوه دي في البلاصه اللي يحبها ويعشقها. دونك هذيك كانت اوريجينال الحكايه نتاع لبسان الكسوه قبل العرس. الحارس مرمى كما قلنا للفريق الاتحاد الرياضي الاقليبي واللاعب بعدين عاود نذكر اسمه خليها لكم شويه معروف نورمالمون بعد اللقطه هذه بسام الغول نقولوا له اول حاجه ان شاء الله ربي يهنيه وان شاء الله مبروك عليه وبالله باش ناخذ كل واحد حق وراء الفيديو هذايا لسي شادي حمزه هو اللي عنده الفيديو واحنا سلفناها من عنده يعطيه الصحه باش نعديوها ناس
3: تتفرج فينا على خلاص
4: اوريجينال هذاك علاش قلت لك
3: ما انت تصور كان في استوديو هنا هكا
4: واحد شكون عندنا مازال ما عرفش خلينا
3: لا ما عادش تقول لك هيك ما تعرفش عليه
4: نعملوا فيديو كيما
3: قال لك شكون مراد ما تقولش اغزر مراد
4: فين استوديو في يا جماعه
3: اسكندر الصباح ما يعرفش يشد لسانه ليش هذا الخبر؟ اسكندر تعود تعلم اهزر مراد ما غير ما تتكلم.
4: ليه خاطر مراد
3: صحيح
4: ما خلينيش
3: صحيح برينا تعدي اللي بعده اللي بعده. في انجلترا لاعب يتعرض الى موقف محرج قبل مقابله في كاس الرابطه.
4: في انجلترا فما ماتش من كاس الرابطه الانجليزيه غادي كفما فريق من الاقسام السفلى اسمه ليدر هيد هذايا عنده مقابله في كاس الرابطه الانجليزيه وعنده المقابله هذه في منطقه تبعد عليه 120 كيلومتر. غاديك الملعبيه كل واحد يتصرف على روحه اللي يسكربتو يمشي واللي يمشي ما يمشي وصحاب مع بعضهم. وصلوا الكل وقت الماتش وقت الرونديفو قدام الملعب كان ملاعبي واحد ملاعبي بركة ما خلطش والملاعبي هذا في الاخر شنو طلع تحكيته وغلط في الستاد. المنطقه هذيك فيها زوز ملاعب الملعب اللي يلعبوا فيه الماتش مشاو الجماعه على روحهم وخلطوا وهو مشي الاستاد واحد اخر على اساس يكتب على جوجل وكل شيء في بالو هذاك هو الاستاد اللي باش يلعبوا فيه. دونك وصل غاديك وصل قعد قدام الاستاد ومقاحة حد وفي بالو بروحه اول واحد خلط وفرحان بروحه في بالو خلط بكري استنى استنى يقول لك تاو يجي وما جاوش في الاخر كي شك في روحه شويه هز تليفون كلام وقالوا له اخي انت وينك مش احنا وين احنا رانا نجا باش يبدا الطرح ماناش قاعد باش يبداو يشوف ما وغيره. فيسا فيسا حاول انه يرتراب يمشي اللي خلطت على استاد الاخر وحاولوا يحضروه باش ما يحرجوش معناها خاطر 31 سنه ملاعب في حتى في العمر كبير حاولوا حضروه ولعب في الميتون ثاني دخل في الميتون ثاني عملوا بيان رسمي للجمعيه زي يفسروا في الحكايه بطريقه سخريه هكا حاولوا قالوا سيدي مش نقول لكم حتى على اسم الملاعبي اعطوا اسم مستعار ويضحكوا بها الفازه معناها عاملين بها كيف
3: هذاك علاش يلزم كل كيب تهز هي جوارتها ما
4: تعرف غاديك هاك تشوفهم باللي تتفرس حتى في اللونيفو تشوف البارسا تذكر قبل بيكي يمشي بالبسكليت الاخر يمشي كيف ما عندهمش كيف ما فهمش كيف نزول فير يقول لك مبيتون في اوتيل وتمشي كار لا لا لا كل واحد عنده يبات على روحه في داره
3: مش البر تلقى مثلا ماشا نعرف ملعبيه في الهوندا مثلا كاراباتيتش تدفع بكاراباتيتش
4: معروف على
3: الخطوره مش نجم اسطوره فرنسا لكره اليد مشي ترنها بفيسبا اخويا اسكندر وقت هو نجم يشري 40 فيراري
4: ما كليسونس يغلى واحد يحاول
3: يستخدم على لا لا لا عادي اسكندر ما انت تجيب انت كنت جيب تروتينات
4: اجي هيك وماما خذوا علي الروليف من بعد يا جماعه من وقتها ما عادش خدمنا
3: احسن مثلا الموتور
4: والله ماذا بي انا نتعلم ونخو موتور
3: اي ذي نحكي لنا فتارج ونحكي فيها
4: عند عويم وانا
3: صحيح نسمع فيها عند برشا شكون اغنى لاعب في العالم جوستومون بعد ما عينا اللي الفقر اللي فينا انا
4: وياك
3: شو باش نعاينوا الغناء اللي عند الملاعب
4: باش قولك انت شكون ينجم يكون اغلى لاعب في العالم
3: نتصور جردان
4: لاعب كرة قدم
3: كرة قدم نتصور كريستيان
4: لا
3: ميسي
4: لا
3: لهذا اللي داخل بكا
4: لا اسمه فائق بلقيه
3: من هو هذا
4: فائق بلقيه هذا الملاعب هكا تصويرته ديجا للناس تفرج فينا على سبور بني موزايك وعلى موزايك فيها على
3: فيسبوك
4: هذا فائق بلقيه مش معروف كيما رونالدو ميسي
3: ولاعب
4: يسمي في اغنى عنده برشا فلوس يسميوه اغنى لاعب في العالم ديجا عنده التيتر نتاع اغنى لاعب في العالم وهو الملاعب هذا من بروناي تعرف سلطنة بروناي هو قائد منتخب بروناي وهو ولد خو الحاكم نتاع بروناي
3: ولد خو مولا الباشا
4: ديجا تفهم العائلة متاعه السيدة ذي اللي اسمه فائق بلقيه القيمة متاع الثروة متاع العائلة 18 مليون أورو 18 سمحني مليار أورو غلطت حتى باش نكون نسميها
3: والله نعرفهم بالأصفار قداش
4: يجيهم ما تفهمهم قداش فورس برشا. دونك الملاعب ذي فائق بلقيه عمره 28 عام
3: ماشي يلعب
4: نحكي عليه يلعب مهاجم ويلعب زادة إليه وعمره 28 عام مره اخرى مازال صغير معناها قاعدين نقدموا فيه باش نعرضوا خدماته على الفرق اللي حاسبيه. علاش نقول لك الكلام
3: هذا؟ يخلص ويلعب
4: على خاطر يلعب في فريق في تايلاندا وفي الكونترا نتاعو واليوم قاعد يلوج على جمعية مش لقي جمعية فهمت
3: تعملوا جمعية وحده فرح به يجا
4: فائق بلقيه هذا عنده زاد قال لك تعدى في الشبان لعب مع ليستر لعب مع ساوثامبتون لعب مع تشيلسي لعب الله وعلم كيفاش معنا فينا كاديم بالفلوس بليش بعد في الاخر هكا بيان سور ما خلطش ما لعبش معهم جمله ومشي يلوج تو في جمعيه ويقولوا معنا حسب الارتيكل اللي قريته يقول لك حتى كان ما لقاش جمعيه الملاعبي هذا ترضى به بانه عادي برشا يمشي هو يشري جمعيه ويعمل فيها اللي يحب عليه
3: وهذا معقول جدا ان شاء الله ربي يعينه وربي يوفقه وان شاء الله
4: بالنجاح
3: ربي كيفاش يطشنا باللي بلو
4: 18 مليار اورو قداش كي تطش تكتشه واحده ديجا غرقنا الناس كل
3: والله بالعمر فهمت الفلوس ماشي اهم حاجه
4: بالعمر بين عمر باللي عرفته خلينا نعرف انا العمر بنخلط له ونخمم كيف بالضبط
3: قداش بيناتنا انا وياك
4: بيناتنا 3 سنين في بالي يعني.
3: لا ما راك قريب توصل
4: صحيح
3: البروفيت تاع سنين
4: الحمد لله ماذا بينا
3: شو ولا بالرسمي اختارنا اللاعب اسكندر ولا نحكي بجدي شو فما العائله هي من الاولويات حطها هي الاولى ناس صحه ابوك وامك اولادك راحتك النفسيه الساعه والذهنيه هذم والله لا يتشريوا بالفلوس.
4: صحيح
3: انا راح اسكندر
4: هو ترى اني تاثرت
3: هوزه لا انت تعمل سبور اكسبريس لان نكمل بيسون شو نعمل قهوه نحكي
4: بالحق على الحياه وكيف ايش نجم نكمل ان شاء الله
3: باذن الله باذن الله تكمل
4: ان شاء الله ربي اجمعين الناس كل ان شاء الله
3: هاي سيدي خليكم بنقابل غدوه في الامان.
2: دي ميوز كرونو ما تحيرش بلا

0: 29 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خوض البرو لكوجينتك
0: مع Orange. Booste le rentrée B5G.
1: You en exclusivité مع Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou زيد مع buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
0: مالا فيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغونتخي بـ5G.
1: عندك أورانج.
3: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
4: أي بابا تفضل.
3: الكهرباء هزتها المرأة باش تعملها أونتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
4: مالا خدمة الكياس لازمها صنعة راه.
3: صنعة؟ كيفاش؟
4: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
3: كلام سهل، أما شكون يطبقوا؟
4: أي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
5: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: تدلل حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
8: جيان إيام دللنا.
9: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
10: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
11: مع الفيبر توب نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
12: فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
13: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح نور محمد.
2: صباح الفل أمين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خوي الغالي.
2: نهارك أسعد عايشك أمين.
1: إن شاء الله نهارك دقلة وحليب وإن شاء الله يا ربي موفق وإن شاء الله طريق السلامة ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. تسكن في بن عروس وين بالضبط بالله؟
2: الياسمينات.
1: تحية لكل مستمعينا في الياسمينات. محلها الياسمينات مزيانة برشا وبلاصتها استراتيجيك برشا قريبة تونس العاصمة تسمى وتنجم تجيب جي بي اي يظهر لي ميم با مروتوروت معناتها من غاديك اقرب يظهر لي دونك وعندك قصة من تالي على المدينة تنجم تلقى روحك في رادس كانك ماشي للستاد قرابي
2: صحيح
1: وكانك على الاوتوروت حمامات من غاديك تف طول الطرق صحيح ولا
2: صحيح
1: يا سيدي ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله ربي يحميك وربي يوفقك خويا الغالي عندك صغيرات
2: عندي ثلاثه
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك ان شاء الله يتربوا في عز
2: الله
1: عايز مش نقول وين تخدم اما تحيي البلاصه اللي تخدم فيها انت الكل نسلموا عليهم زاد اليوم الصباح بلغ لي سلام
2: عايز كامل
1: باه
2: يبلغ عايز خويا
1: يا سيدي اطلع اليوم تقول انا اكبر من اني نكون كائن حي في العمر
2: ها
1: ما عنديش هوالي اما نستحق الهوية باش نجم نعيش شكوني انا مانيش كائن حي تذكرنو
2: مانيش كائن
1: حي يرزمني هوية باش نعيش الهوية مهم ليا باش نعيش كان يمسني الماء نموت
2: شيجارو
1: مضرب الصحة لا كان يمسني الماء نموت
2: الماء نموت
1: انا اكبر من كل كائن حي ما عنديش شرواري اما في حاجه لهوايه باش نجم نعيش كان يمسني الماء نموت شكون يا ها شنو اللي يمسها الحاجه اللي يمسها الماء تموت
2: حاجه تمسها الماء
1: إجابة صحيحة ألف مبروك ليك ربحت أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة حما يا بيه ألف مبروك غاو حما أخويا في فورما صحيح وظلوا محليك النشاط اللي هو فيه وتبارك الله وشارب قهوة ووصل ذولي صغيرات للقراية سيئ
2: من خمسة ليه من خمسة نخدم تاع الصباح
1: تخدم من خمسة تاع الصباح
2: اي شارب زوز قهوة
1: أنا من الخمسة ما تخرجت مش الخدمة ولا أنت في الخدمة من الخمسة
2: لا لا في الخدمة الخمسة خرجت من الأربعة وأربعة
1: يا اخي مش تحلوا ثمانية ما انت تبدا
2: لا لا نحن اجين اجينا
1: باه باه سي بون سي بون مريقل مريقل
2: واضح
1: نهارك اسعد الايام خويا الغالي
2: ربي يبارك لك امين
1: نهارك مبروك في الامان كيما العاده جديده ودتكم بالدباره وبالبنه فاش تستناو ادخلوا الباج انستغرام وفيسبوك نتاع جديده وين باش تلقاو ابن واحسن لي روسيت من المالح وحتى للحلو جديده بنه على بنه
0: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: زياد صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت ليكيب وكل اللي سوق قاعدين يسوقوا توا يسمعوا في موزايكا فاهم
0: قاعد يقعد يسوق ويتشفعوا في الزرق بلا يوسعوا بالكم امبارح خديت نصيبي مش مستانس انا الحق برشا انا نحب السيركيلاسيون مراد خديت نصيبي من السيركيلاسيون بعد ليميسيون عندي جوله اضطرارية قمت بها من راديو من معناتها من محمد الخامس حتى القصبة من القصبة للسنترفيل
1: جبدة هذه امين
0: قسما بالله كملتها معناتها انا ما قعدتش في كل بلاصة دخلت لها كنت قعدت اقل من نص ساعة معناتها في ساعتين ونص هذو
1: وي هذا ما هم البلايص امين راهو اللي نطاو فيهم معناها سورتو الكتابة
0: اصلا معناتها ما عندكش من تقاري الساعة
1: اي بمجد اي بمجد الطيور معضلة هذه امين وحنا تو نعرفوا اللي في بعض الاحيان الواحد كي باش يهبط لوسط البلاد يبدا يقرا حسابه في انا باركينج باش يحط الكهرباء نتاعو باش يكمل معناها بقيه القضيه نتاعو معناها على على سقي ولكن في بعض الاحيان الاخرى كيف كيف زاد الفلويديتي نتاع السيركولاسيون هي اللي تخلي معناها الديستانس نتاع يمكن درجين ربع ساعه نجموا نعملوها في ساعه ولا حتى اكثر من ساعه على مستوى معناها الاستعمال نتاعنا للطرق هو الحركه
0: قبل ما نقولوا الحركه ساعه باش نعطيك انا ملاحظه كلهم وسعوا بالكم وسعوا بالكم برا حسيت بهم أنا السادة المستمعين دونك عن والله يعذركم راو العوج اللي تراه راو حاجة اللطف معتها أهم ومو أنا بيدي معتها وفالي وساعة البال معتها الحق بعد استهديت بالله وتفضل مراد
1: ريت امين ريت امين احنا مره في الريبريك اسمعني اسمعني مره في الريبريك كنا راهو طريقه التخاطب ما بين السيارات هي الكلينيو طاو راهو تشوف
0: كان تشوف التخاطب البارح يا راجل قسما بالله اشعار اشعار البارح شعر غناء
1: هذا ليش هذا
0: اللي تفهم نروى تفسو هذا اللي تفهم كل يوم بعضنا السواق والله ربي معنا
1: هذا هو ربي معنا الكل وهذا علاش احنا كل يوم راهو في مرافقه المستعملين الطريق نعطيو فيهم بعض النصايح سورتو راهو في الكوتيديان تاع قوانين المرور انا نعرفوها الكل المجاوزه نعرفوها الفتح المجال نعرفوه ولكن احنا معناها في استعمالنا للطريق كل يوم كيفاش نعطيو الاولويه لبعضنا باش ما نكونوش
0: صحه الابدان الاولويه صحه الابدان معناتها اللي عنده صحه الابدان اكثر هو اللي يتعدى هذيك هي الاولويه
1: وصحت امين راهو صحه الكهرباء معناها كي تقدم
0: هذيك هي صحه الابدان نحكي عليها صحه الابدان مش مربوطه ببدنك انت في وسط طرف حديد بعد انت والكهرباء اللي تحمل ضرب اكثر هي اللي تتعدى قبل
1: على كل حال اللي قاعدين يسمعوا فينا تو نقول لهم يردوا بالهم شفتوا على مستوى العوينه وهم خارجين معناها داخلين الطريق الوطنيه رقم 9 نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنيه رقم 7 من وادي الليل منوبه واحنا ماشيين البرتقال حيدر والباردو هذا كيف كيف على مستوى شارع 20 مارس ردوا بالنا شويه على باردو خصوصا فيها معناها الاسفل فبالتالي ماذا بينا التخفيض من السرعه نوسعوا بالنا كما قلت انت امين فتي ترونسون هذاك حتى شارين الفوتو وسط العاصمه كيف كيف على مستوى شارع طيب المهيري حركه بدات في الكثافه في المقابل شارع الحريه نلاحظوا في حركه عادية ولكن مستعملي الطريق اللي باش يجيبوا على محمد الخامس يلقاو سيركولاسيون ينجموا يجيبوا على شارع الحرية ثم يدور على شارع المملكة العربية السعودية كاكا يمنعوا شوية من سيركولاسيون شارع المنصبية واحنا داخلين كذلك إلى وسط العاصمة كيف كيف زاد اللحظة حركة فيها كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة والانتباه نوسعوا بالنا ما بعدنا في الطريق نعطيو لبعضنا الأولوية ونصفقوا لبعضنا وإن شاء الله نهارنا زين وسياقة آمنة الناس الكل إن شاء الله
0: ممتاز جدا مراد إن شاء الله ربي يحمينا معناتها جوست فادك شوية ما بالرسمي البارح معناتها قاعد نسمع في السواق في ساعتين ونص معناتها كلهم يداولوا بعضهم بالخير سلم على الوالدة سلم على الوالد معناتها ربي يبارك لك ربي يفتحها في وجهك قداش محليك معناتها هذا كله بصوت يتراجع من اللوطة نتاع الام بي سي تبا لك تبا لك برا نهارك اسعد الايام
1: مبارك مبروك يا عشق
2: كل يوم بسيم الجمعة من 6 ل 9 نتاع الصباح
3: الباكريتو مبروك اما شنو باش تختار لمستقبلك في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بوعبد اليونيفرسيتي لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
5: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كافي سولوبل ماكسويل هاوس لو بوكال دو 180 غرام 27.900 دينار، في عود 39.900 دينار بالكارتة وفاة متاعك.
6: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
7: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لباس.
8: فريجو تكنيك، تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عمبر وفل.
9: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
2: من 6 ل 9 متاع الصباح.
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال انرجي.
11: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
0: صباح نور يا أيمن.
12: يا صباح الفل يا امين، هو عامل ايه؟ يا رب يكون بخير انت وكل مستمعينا الاعزاء اللي بيسمعونا، وحتى مراد اللي معاك ده ما بعرفش ليه ما بيضحكش كتير، بس صباح الفل
0: والله. مصباح هو يضحك ساعه والله،
12: والله
0: انا ممكن كده
12: والله ممكن. حلو كلامك، جميل جدا يا امين، وبحب كلامك على الصباح اكيد. ما شاء الله على كلامك الجميل والله.
0: انا حاجه ندوخك
12: اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكتر واحد بيجبر الخواطر.
0: ايوه،
12: واحنا طبعا عشان جبر الخواطر، عشان جبر الخواطر احنا موجودين النهارده، موجودين في باب الخضرة، ويجعل ايامنا كلها خضرة ان شاء الله وربنا يكرمنا. بس في حاجه غريبه النهارده، احنا دايما كنا بنوقف الناس في الشارع او بالكراهب بنلاقي المسيو هو اللي بيوصل المدام، انما النهارده العكس، المدام بتوصل المسيو. فصباح الفل مدام اميره.
13: صباح النور.
12: بس
13: الحمد لله.
12: ايش بيكي متغششه على الصباح؟
13: مكتار في الصباح يكون واحد الضغط نتاع النهار باش يوصل اولاد المكتب.
0: انت في الحاله اللي كنت نحكي عليها اميره قبيله هذيك، انت قلت البارح حضرت ساعتين سيركيلاسيون، انت في نفس
13: الحاله
0: لو تسمع في دعاء الخير معناتها بين السواق، ربي يبارك لك، ربي يسلم على الوالد، يسلم على الوالد.
13: اي كيكه بالضبط،
0: ربي ان شاء الله يبارك لك اختي وانا حاسس بيك.
13: عايش خويا. نور
12: مدام اميره، تتوصل المسيو الاول ولا البنوته اسمها ايه؟
13: ملك إيريس.
12: اسمك ايه؟
13: ملاك
12: إيريس. حلو الاسم يا ملاك إيريس. توصل البنوتة الأول ولا توصل المسيو؟
13: لا نوصل البنوتة قبل وبعد المسيو.
12: طب لو صحيتي الصبح كده متغششة، يعني يا رب ما تصحي متغششة، ده بس لو صحيتي برة كده متغششة، يعني إيه اللي ممكن تعمليه؟ توصل المسيو ولا ما توصليه؟
13: نوصل باش نعمله به. هو
12: هو بيه ها؟ والله شكله هتصان طيب. كيف ساعد يتكلم؟
13: وهو بيه معايا، لازم يعني يكون بيه معاه.
12: لا ده كده كلام كبير قوي.
0: هاو التفكير طيب صحيح.
12: والله العظيم، ما دي التكتيك.
0: على تكتيك، علاش تاخذ فيها تكتيك معناتها؟ ليه ماهيش تكتيك، ما التفكير صحيح.
12: لا ما هو ما ايه المشكله لو احنا نتكتك في حياتنا بطريقه كويسه،
0: احنا نعيش بحب وموده.
12: الله
0: هكا ولا ما كنت ناخذ توتسي ايمن زيد هكا ولا؟
12: طبعا ناخذ توتسي طبعا.
0: قول عكس كلامي.
12: والله ما اقدرش اقسم بالله.
0: صح.
12: اقول ازاي
0: واصل العزف؟
12: ما اقدرش. لا ربنا يخليها طبعا. ماشي، السؤال مدام اميره، انهي هي الممرات التي يمنع فيها الوقوف والتوقف؟ والله ما في اسهل من كده. انت وانت ماشيه بالكيان بالكهرباء
0: وين ما عندكش حق،
12: هي الممرات وين ما عندكش حق صح. ايوه التروتوا ده اوكي.
13: الممر التروتوا
0: مش ممر،
13: ممر
12: ايه؟
13: متراجلين.
12: يعني مشيو انت جيت دلوقتي يعني انت ساكت طول ما احنا عمال نتكلم جاي تتكلم دلوقتي انا شيء يعني ما فهمتش كده بصراحه
0: في فلوس
12: تحكي والله العظيم لف مره واحده لا المترجلين المترجلين واملف في وش برده الناحيه الثانيه يعني حتى بقى اللي لسه بعد جديد ماشي يعني هو ممر ايه
13: مترجلين
12: يعني هو كده طلع باهي ولا مش باهي
13: ده يعلق
12: واسمه ايه مسيو
13: صابر
12: يا صابر الله عليك يا صابر الف مبروك مدام اميره ويجعلوا نهار زين عليكي وعلى ملوكة وعليكم كلكم ان شاء الله
0: امين يا رب
13: عايش
0: اختي الغاليه الف مبروك ليك مبلغ 200 دينار
13: عايشك يا امين
0: سلم لي على المسيو برشا وان شاء الله تبسطي البنوته وان شاء الله ربي يحميكم الكل
13: يعيشك عايش خويا وانتم زاد ربي معاكم والله مستعان ان شاء الله
0: يعيش اختي الغاليه ايمن يعطيك صحه انت زاده بركه الله فيك 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس
14: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
15: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
16: الو كونديكتور

صحه المريض ما تستناش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سانتي ديما يلوج على احسن ماتيريال اجد ماتيريال، وديما زيد يحب يتبع التكنولوجيا الجديده باش يداوي خير ويداوي زيد اسرع. كي يبدا عندك ماتيريال متطور يعني راحه، يعني ثقه، ويعني امل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع اجاره معدات طبيه من مصرف الزيتونه؟ الحكايه تسهل عليك، نمولو لك معداتك الطبيه حتى ل 100%. انت تختار الماتيريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمده توصل حتى ل 7 سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى متاعك والتمويل علينا.

فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه بحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم هومولوجي. إمساد اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.

0: أصحابك أحبابك وعائلتك. لوفا فاسي تاع تي تي برشا إنترنت وبرشا مكالمات.
1: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفرو لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
2: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الريكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.
3: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال سنة 2026 مقابل 2.7% في 2025، على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال 2027 و2028. وتأتي هذه التوقعات رغم تسجيل الاقتصاد نموا بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من 2026، فيما أشار البنك الدولي إلى ضغوط مرتبطة بالمالية العامة وارتفاع أسعار الواردات وشح المياه والتغيرات المناخية. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. ودعا الزواري خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة المشروع إلى مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف لتنفيذ المشروع. وزير النقل رشيد عامري يعلن انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المينائية في ميناء رادس، والتي تشمل توسعة رواقين اثنين وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية. الصبة المنتظرة للتمور بولاية قفصة خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 15,086 طنا، أي بتراجع يقدر ب 5% مقارنة بالموسم الماضي حسب ما أفادت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درساف بن أحمد لمراسلنا عماد التومي. وكان الموسم الماضي قد سجل صابة قياسية بلغت نحو 15,880 طنا، من بينها 12,880 طنا من صنف دجلة النور، فيما يقدر حجم التراجع المتوقع

0: هذا الموسم بنحو 794 طنا. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن استعادة الأمن البحري والاستقرار في المنطقة ومضيق هرمز تتطلب وقف الأعمال العدوانية والإرهاب الاقتصادي لواشنطن، معتبرا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما السبب الحصري لانعدام الأمن في المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، يتمثل وفق تعبيره في إبرام صفقة كبرى معها أو إبادتها، مضيفا أن الولايات المتحدة عادت أقوى من أي وقت مضى وأن قدرتها تتوسع بشكل أفضل وفق تقديره. تقرير حسين الدبيبي.
1: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى إبرام صفقة، قائلا إن طهران تستمر في بناء صواريخ التي تهدد الأمريكيين على حد قوله. وقال ترامب إن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، وهو إما إبرام صفقة كبرى معها أو إبادتها على حد زعمه. وتفخر ترامب بأن واشنطن عادت أقوى من أي وقت مضى وبأن قدراتها تتسع بشكل أفضل، مضيفا لن أسمح للمخاطر بالاستمرار ولا أؤمن بترك المشكلات تتفاقم. وقال ترامب إنه استخدم القوة لجعل الولايات المتحدة البلد الأكثر قوة في العالم وفق ادعائه. ودعا ترامب الدول كلها للانضمام إلى واشنطن في إنفاذ حصار اقتصادي كامل على إيران، مدعيا إنهاءه ثمانية حروب وإقامته تسويات بين دول عدة. أما فيما يخص الحرب الروسية في أوكرانيا، فقال ترامب إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع قيادتي روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع بوتيرة أسرع. ويواجه الجيش الأمريكي ضغوطا هائلة جراء الحرب على إيران، وفقا لما نقل مسؤولون أمريكيون مطلعون على ما يجري في الشرق الأوسط لموقع The Intercept. وللإشارة، فقد أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز إبسوس انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، وذلك في ظل تزايد استياء رفاق الجمهوريين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة في خضم الحرب التي لا تلقى قبولا على إيران.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: صباح النور، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني كامل اليوم آخر التدريبات قبل ماتش أوغندا غدوة في رادس، أول جولة من تصفية الكان، والناخب الوطني معين الشعباني بيكون موجود، يكون حاضر اليوم في ندوة صحفية للحديث عن المقابلة هذه. نذكر أنه الطاقم التحكيمي للماتش هذا من موريتانيا بشي يزفر لنا غدوة الماتش. طاقم تحكيم موريتانيا يقود الحكم الرئيسي عبد العزيز محمد بوها. منتخبنا الأقل من 20 عام البارح موجود في القاهرة يشارك في دورة كأس شمال إفريقيا المؤهلة للكان. عنا أربع مقابلات إن شاء الله غدوة: 24 سبتمبر نلعبوا مع الجزائر، 27 سبتمبر نلعبوا مع المغرب، 30 سبتمبر نلعبوا مع مصر، و 3 أكتوبر نكملوا المشاركة بمقابلة مع المنتخب الليبي. الترجي الرياضي التونسي بدأ ديجا من البارح تربص عين دراهم تحت إشراف المدير الفني للشبان جويل كراي زادا، والمدرب المساعد لفريق الأكابر أمين النفاتي اللي كان غايب هو وأعضاء الإطار الفني الرومانيين اللي كانوا موجودين معاه. الترجي عاين الغياب هذا في حضور عادل منفذ. ستيو بوكارست زادا أعلن ندوة صحفية لريجا كان في نهار الخميس في رومانيا يتم تقديمه بصفة رسمية في فريق الجديد في انتظار إمضاء الوثائق وفسخ العقود بصفة رسمية. وقت الترجي التونسي على بصفة رسمية نهاية العلاقة، وترجي قاعد يتفاوض بينسور ويتقدم في المفاوضات مع الإسباني بابلو فرانكو. بالنسبة لكاستيو المتوسط الميدان البيروفي، الراحة اللي خذها نجم نقول وفات، غدوة من المنتظر يروح لتونس ويلتحق بالمجموعة في عين درهم. ألان كانتي لاعب النادي الإفريقي تمت دعوته بصفة رسمية للالتحاق بمنتخب بلاده منتخب بوركينا فاسو. في أمل حمام سوسة يوسف المويهبي ينسحب من تدريب الفريق، وإدارة الأمل عازمة على إيجاد البديل للمويهبي في 48 ساعة القادمة. بالبولين، نكملوا بالبولين. وتونس اليوم تلعب نصف النهائي في الكوب دافريك مع المغرب، نلعبوا الستة المقابلة هذه في قبة المنزة، تونس مع المغرب، ونصف النهائي الثاني في نفس القبة في نفس البلاصة في نفس الصالة مع 9 متاع الجزائر مع الكاميرون. شل حظ سعيد المنتخبنا الوطني التونسي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفي اف وام وزي كافام بوانيت. نخليكم عامين وبخير لكيب في أحلى صباح.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نصف نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك
2: احلى صباح.

0: l'entraînement Uridu في الرنتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونيكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: Uridu طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 15 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل اليوم في موبايل نيوز نرجع نحكيه على نجم البوب إد شيران اللي كان أعلن إنه الوضع في غزة اليوم لا يمكن تبريره وهذا جاي بعد الموجة متاع انتقادات كبيرة اللي وصلت له على خاطر مقامش بدعم المغني متاع راب ماكليمور اللي كان كل مرة يفتتح الحفلات متاعه ولكنه كيف كيف زاد وقتها تم استبعاده من الجولة الغنائية لأنه قام بتعليقات مؤيدة لفلسطينيين ومؤيدة لغزة. المغني اللي كان هو زادا يتبنى قبل نحكي على إد شيران كان يتبنى في موقف محايد برشا وكان اختار انه يكون بعيد عن السياسة اختار المرة هذه انه يكسر الصمت متاعه بشأن الوضع في غزة في اول حفل ليه منذ اندلاع الجدل المتعلق بماكليمور. دونك شيران في فيلادلفيا كان موجود وقال انه ما يحدث في غزة هو كارثي غير مبرر وغير متناسب وقال زادا قلوبنا انفطرت بسبب حجم الدمار والخسائر في أرواح المدنيين والأطفال ويقول ما نجموش اليوم نتغاضوا عن الظلم المنهجي اللي راه فيه قاعد يتكشف في فلسطين. وقال زيدا قمت يحكي هوني كان ماكليمور نذكروا أنه كان هتف فلسطين حرة خلال الحفل الموسيقي في نيو جيرسي الشهر ذي وهذا وقتها اللي أثار الغضب متاع مالكي الملاعب الأمريكية اللي كل مرة تستضيف واحدة من حفلات إد شيران الغنائية ضمن الجولة متاعه ونفيل فن البريطاني اللي عمره 35 عام مسؤوليته عن قرار استبعاد مغني راب وكان حمل الجهة المنظمة للجولة المسؤولية بدلا من هذا. وبعد شفنا انه اللي صار فما اربع فنانين اخرين كانوا يفتتحوا حفلات اخرين زادة اختاروا انهم انسحبوا واصدروا بيانات علنية تعلن الدعم متاعهم للفلسطينيين. إد شيران متأثر كان برشا قدام جمهوره اللي كانوا تفاعلوا معاه قال اضطررت لاتخاذ قرارات صعيبة وانا ارتكب اخطاء واعتذر بشدة. فما برشا زادة اللي انتقدوا إد شيران بعدم التصدي لمالكي الملاعب وعلى رأسهم زادة كان فما رجال أعمال اللي طلبوا استبعاد ماكليمور وشفنا حتى دعوات لمقاطعة إد شيران اللي هو بيدو عبر عن مسؤوليته وقال إن اليوم نجم نكون غلط لكن بالنسبة لي فما قلق عميق إذا فكرة إنه اليوم الناس اللي عندها المسارح ولا اللي عندها أماكن الحفلات إنها وليت تعطي في موافقة مسبقة على محتوى العروض. قال ذي يصير في برشا دول في العالم لكن موضوع ما يزموش يكون موجود في عالم حر. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم نجم تعدوا تترجوا فيها على الفاجح لسباح باي موزيكا فهم
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: حصريا مع أوريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: أوريدو طور عالمك.

بس تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع بوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: برشا يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك، وغرامك تسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
1: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou زيد مع Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
2: مي لافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوست إلى رنتري ب5G.
1: عندك أورانج.
3: تدلل حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل جيان إيام دللنا.
3: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والوي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: 8:21 دقيقة على موزايكا فيلم. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. بجاه ربي لا تقولوش بيك تضحكي، واحد أغزر النادي يا شتيكا
1: جيزي قالوا النادي تاونت ما أنت
0: كنشوفوا الأجواء اللي في استوديو كانت أنا ما نخبي شيء على المستمعين، صديقهم أيمن المصري كان لنا وسكندر وإيد
1: كلهم ملهومين
0: حاسيل الله ومصلي عني بقدش واليوم عقلهم في اللونتين من بعض. صباح نور يا إيد.
2: صباح النور يا مين، وين نقترح راهو نادي في بلاصة انتباه تحكي لنا شنو الموضوع.
0: واتساب تفضل.
2: به اليوم باش نحكيو على الأمم المتحدة. تعرف أنه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدورة متاعه تنتهي في ديسمبر، والسؤال اليوم شكون باش يخلفه، كيفاش يتم اختيار الخليفة متاعه، هذا نحكيو فيه بعد شوي.
0: يعملوا تصويت
2: مش بالضرورة
0: بنا تطبيقات. تفضل نادية بونجور.
1: بونجور أمين، بعد شوية باش نحكي وجستمون على أهم الخطابات اللي تسمعت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باش نرجع حتى للتاريخ برشا خطابات اللي كانوا ماركي معناتها برشا من عند رؤساء سابقين، عند رؤساء زادة من مختلف الدول في العالم اللي خليوا بصمتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد شوية نرجع نحكي عليه.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. قديش من مرة يطلع لك ابديت في تليفونك وانتي بكل ثقة تنزل على ليتر تقول التطبيق يخدم، علاش باش نعمل ابديت؟ ولا بكل بساطة استوكاج معبي وما عنديش بلاصة. اما في الحقيقة الابديت مش ديما معمولة باش تزيد لك فيتشرز جد، الابديت ينجم يصلح ثغرات امنية نجم تستغل باش يوصلوا المعلوماتك، يصلح بوك، يحسن بيرفورمانس نتاع الابليكاسيون ويخليه كومباتيبل مع اخر فيرسيون من سيستم تاع تليفونك. وكل ما توخر الابديت تنجم تبقى تستعمل في فيرسيون فيها مشاكل ديجا تصلحت في النسخة الجديدة. يعني المرة الجاية كي يطلعوا لك ابديت افيلبل قبل ما تنزل ليتر للمرة العاشرة ذكر لي الابديت مش ديما باش يبدل the app's appearance. اهم حاجة ينجم يبدلها هي مستوى الحماية متاعك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب للي يتفرج للي يخدم الدار واللي يقرا، فيبر العائلات الاتيديون الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو من 50 ميجا حتى ال 1 جيجا، كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Take you.

0: الجوئيات.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. السنة فما الجلسة العامة للأمم المتحدة اللي بعد باش تحكي لنا نادية على أهم الخطابات اللي يصيروا فيها، ولكن بالتزامن مع الجلسة العامة اللي هي ديما تصير في شهر سبتمبر
0: كل عام
1: كل عام، ولكن السنة سبيسيالمون فما انتباه لموضوع خليفة الأمين العام للأمم المتحدة. نذكروا أنه أنطونيو غوتيريش هو أمين عام من عام 2017 وهذه الدورة الثانية بتاعه، وتنتهي في 30 ديسمبر المقبل، وبالتالي يلزم الأمم المتحدة تختار شكون خليفة لأنطونيو غوتيريش اللي هو أمين عام الأمم المتحدة. ب لهنا خلي قبل ما ندخل في التفاصيل شكون المرشحين وكيفاش يتم الاختيار، خلي نتفقوا على أهمية وإلا البوست متاع أمين عام الأمم المتحدة اللي من جهة ساعات يتم يتحقر ياسر، ومن جهة ساعات أخرى يتم التضخيم في الدور بتاعه. في الحقيقة أمين عام الأمم المتحدة ماهوش زعيم العالم، ماهوش لأنه أمين عام الأمم المتحدة عنده القرار العالمي هو اللي يحدده، ولكن أمين عام الأمم المتحدة هو الموظف الأسمى في منظمة الأمم المتحدة اللي معناتها تشمل تقريبا كل دول العالم، ولكن عنده جانب سياسي زادة اللي هو ماهوش البوست الأولاني متاعه، ولكن الجانب السياسي عنده متوفر وشفناه في عدد من الأزمات، آخرها حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.
0: تو ميزانه شنو بالضبط عمليا؟
1: كيف
0: عمليا معناتها شنو
1: عمليا؟
0: أنا مش عمليا مثلا ريني أتكلم على غزة وكل ما مش قولش بارك الله فيه، خطر ذي معناتها الحق يتكلم واحد على الحق وصلنا العصر يقولوا بارك الله فيه. ماذا شنو بدل؟
1: خلينا نتفق، وذلك عليش أنا قلت أنه ساعات الانتظارات أكثر من صلاحيات الأمين العام. أمين عام المتحدة ساعة كي نرجعوا للفصول متاع ميثاق الأمم المتحدة نلقاه أنه راهو قبل كل شيء موظف، ودوره هو أنه يخدم الماكينة متاع الأمم المتحدة اللي نذكره. استنيني
0: خدم الماكينة،
1: الماكينة فيها موظفين، فيها ميزانيات بالمليارات، فيها البرامج متاع الإغاثة الإنسانية، فيها اللوجستيك متاع الكاسك بلو، ولكن كما قلت أنا من الأول ما عندوش صلاحيات باش ياخذ قرار في بلاصة الدول، وإلا باش ياخذ قرار يلزم الدول.
0: ما خلنا نفهم زاد خط السادة المستمعين نجم يكونوا ساعات فتوهم بعض المعلومات. فرضا مثلا الدول اتفقوا مثلا اكزامبل انه هذا العدوان مثلا على ايران هو عدوان قانونيا ما يجيش مثلا وصوته ضد جيل الولايات المتحده تهز فيتو
1: هذاك القانون.
0: هاي شنو ما عنده حتى معنى
1: هذاك القانون شنو اللي موجود؟ نرجعوا بعد نحكيوا في علاقه الفيتو باختيار الامين العام للامم المتحده، ولكن
0: في الاختيار كي دوله من الكبار نمر خمسه الكبار
1: اكزاكتومون
0: كي تقول على واحد لا
1: خلينا نتفقوا ساعه الاختيار ماهيش دول الامم المتحده هي اللي تصوت، مثلا يجيوها مرشحين تصوت عليهم، لا ما تصيرش هكا العمليه. باهي خلي جست باش نبسطوها الامور المستمعين بتاعنا، الامم المتحده فيها زوز هياكل كبار اللي هما الجلسه العامه اللي فيها 190 دول، ومجلس الامن اللي فيه 15 دول. باهي مجلس الامن هذا فيه 10 دول يتبدلوا ريغوليرمون، وفيه 5 دول من اللي تاسست الامم المتحده وهما موجودين. هالخمسة دول هذوما عندهم ما يسمى بحق النقض وإلا الفيتو. شو معناتها الفيتو؟ معناتها يطرح مشروع متاع قرار في مجلس الأمن ويوافق عليه 14 دولة، واحدة من الدول الخمسة هذوكم تصوت ضد ما يتعديش القرار. دونك هذاك يعطيها حق
0: وفي اختيار أمين عام
1: كيفاش تتم العملية. فما مترشحين يقدموا ترشحات متاعهم الدول اللي هي اللي ترشح به، الترشحات هذه تتعرض على مجلس الأمن ال 15 دولة، يتم معناتها على دورات متكررة انه استطلاعات سرية. شنو معناتها؟ يتلموا ال 15 دولة السفراء متاعهم بيصير ويعطيهم ورقة فيها اسامي المرشحين، وقدام كل مرشح ثم تروى كاس وسانده ضده وإلا ما عنديش رأي، ويبدأوا يحسبوا. اخر مثلا انا تو نعطيك مثلا لي ديتاي نتاع لي فوت اللي صاروا تو المرشحين. المرشحين اللي تعرضوا هما تقريبا 6 والا 7. صارت الدوره في 30 جويليا 26. المرشحه نتاع كوستاريكا خلات 10 تشجيع، 1 رفض، و4 بدون راي.
0: وما نجمش نعرفوا شكون اللي،
1: والتصويت سري. والاكثر من هذا في المرحله الاولى هذه ما تنجمش تفرق بين الاعضاء اللي عندهم فيتو واللي ما عندهمش، الناس الكل يصوتوا باللو ميم بولتان. في المراحل الجايه شنو اللي باش يصير؟ هذاك علاش حبيت نحكي لي الموضوع اللي معك. باش يعملوا دي بولتان من لون مثلا اللون الابيض تتعطى للعشرة اللي يتبدلوا، والخمسه القاريين ياخذوا دي بولتان مثلا من اللون الاخضر ولا الاحمر. دونك بعد اذا فما رفض تولي تنجم تعرفوا انت هل انه جاي ما تعرفش شكون الدوله، ولا تعرف هل انه فما دوله عندها حق الفيتو رافضه المرشح هذاك. علاش؟ لانه كيف باش يصير التصويت النهائي والقرار النهائي بترشيح مرشح، راهو كان المرشح هذاك واحد من الخمسه دول اللي خلينا نذكروا بهم اللي هما الولايات المتحده الامريكيه وروسيا اللي اخذت بلاصه الاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا وبريطانيا، كان واحدة من الدول هذوما يعترضوا على المرشح فإنه ما يمشيش للتصويت أصلا ويلزم يلقاو حل آخر. به لهنا نفترضوا مجلس الأمن وصل لاتفاق إنه فما مرشح جاب 9 أصوات ضرورية، ما فما حتى دولة عندها فيتو اعترضت عليه، شنو هو اللي يصير؟ يمشي الاسم متاعه للجلسة العامة اللي فيها 190 دولة، غاديك يصوتوا. معناتها عادة التصويت يصير بالإجماع ويتم المصادقة. دونك في آخر المطاف راهو اللي يختار هو مجلس الأمن بال 15 دولة، ومجلس الأمن ما ينجمش يختار شخصية رفضتها واحدة من الخمسة دول هذو. هذاك علاش حبيت نفسر تعقيدات مسألة اختيار الأمين العام.
0: هذا كل جاي في وسط كونتكست عالمي قاعدين نعيشوا فيه، ويمكن أهم حدث مرة مرور الكرام يبدو أنه كان فما لقاء بين بوتين وترامب المدة الأخيرة، مع لقاء هاتفي لقاء صار بيناتهم لقاء، هبطت بعض التقارير نتاعو.
1: زيلينسكي وترامب؟
0: لا بوتين. بوتين
1: ما تابعتش.
0: معناتها من مرة مرور الكرام قلت لك صار بيناتهم كلام ما يعادل زوز 3 أسابيع التالي. يبدو انه يقول البعض، يقول انه معناتها لمح فيه بوتين، لمح فيه ترامب لبوتين انه معناتها ما عندوش دخل في اوروبا ويعمل بازي تبرى تصرف بلغه.
1: بون هذا يروا ما ينقل على المحادثات ديما
0: مع طريق امورك وليميت حلف شمال الاطلس يشمني فيه هنا، معناتها حتى كان باش تعمل حاجه انا مانيش باش ندخل.
1: صعيب ياسر انه
0: معليه حتى هذا ريت هذا ياثر زاد حتى على الامم المتحده.
1: ياسر ياثر على الامم المتحده، ولكن راهو
0: هذا التصدع اللي ولا واضح بين اوروبا. شوف. من جهه اوروبا، من جهه اخرى الولايات المتحده.
1: هاني جايها في مساله اختيار شكون باش نختاروا، ولكن خلي نقفوا على حاجه، ما يلزمش نضخموا البوست نتاع الامين العام للامم المتحده.
0: كان علينا ما رايك مجرمين نجم نقول لك ما
1: كبليش. لا سمحني انت تعطيت الصوره اللي هو واحد قاعد يكركر.
0: لا مش يكركر، هو مسكين ما عنده ما يعمل،
1: خليه
0: هو يقرر. استنى برا صوته مثلا اللي هما ضد ولا باش يدخلوا في بلاد جيمري، يقول انا ما عندي ما نعرفش
1: ما عنديش دخل. امين استنى خليه يفرقوا الامم المتحده. الامم المتحده فما حاجتين مفصولين. الامم المتحده راهي عشرات كان مش مئات الالاف من الموظفين اللي يلزمهم اداره. سامحني دي بيجي بعشرات المليارات نتاع الدولارات.
0: دونك انت في 3 سنين الاخرانيين في لي كونفلي اللي صايرين في العالم كل هذوم، وين الامم المتحده؟ شنو مثلا قراراتها المهمه اللي تتذكر
1: مثلا الامم المتحده في الجانب
0: الانساني؟ تعملت لحمايه العالم من كوارث رينها في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه.
1: ما هذا هو الهدف ديما الخلط اللي يصير بين السياسي والاداري. قبل كل شيء أمين عام المتحدة موظف إداري، ما تطلبش منه السياسة. السياسة تمشي لمجلس الأمن وهو اللي يختار. شنو الفناتر الصغيرة اللي عنده في السياسة؟ هو أنه في القانون الأساسي متاع الأمم المتحدة يقولوا أنه الأمين العام ينجم يلفت انتباه مجلس الأمن لقضية ما. شو معناتها؟ معناتها ينجم يجبر مجلس الأمن إنه ينظر في
0: صار ذايا مثلا يجي فيتو
1: بعد الفيتو هذاك مبرر داير موضوع الفيتو تو نرجعوا له لأنه البارح أردوغان الرئيس التركي في الكلمة متاعه أثار موضوع الفيتو وطلب بالتخلي على الفيتو خلي جست قبل من
0: وهذا سبب من أسباب اللي عامل مشاكل في العالم كلها حكاية الفيتو إسونسيالمون في دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وين فما مشكل تاع فيتو راه هي سبب
1: ما وخلي نمشيو بالعقل الأسباب نتاع الفشل نتاع عصبة الأمم اللي هي كانت قبل الأمم المتحدة في معناتها قبل الحرب العالمية الثانية هي إنه ما كانش فيها فيتو دوك الناس الكل تصوت كيف كيف موش معقول أنت إنه بلاد فيها 500,000 ساكن عندها نفس الوزن السياسي متاع الصين معك. اللي فيها مليار و400,000 ساكن موش معقول
0: كل ما فهم كونفلي في العالم اللي يحبوا نقاولوا حالنا نقاولوا الولايات المتحدة تهز في فيتو
1: هذاك موازين القوى السياسية هي اللي تحدد إذا يرأي باش تكون محدة في الاختيار من الحاجات اللي تلفت الانتباه المرة هذه
0: ولا إجا ندعي وش اسمه ترامب البارح معناتها شيء يدوخ محكمة دولية محكمة جنايات الدولية قال معناتها زايدة اخرجوا منها
1: ايه بيسو هو خطر الولايات المتحدة ماهيش مشاركة فيها وكان ضدها من الأول
0: شو
1: دوك اما جست خلي نتفق على حاجة امين فما حدث جديد في الانتخابات هذه جديدة اللي جاية لتعويض غوتيريش اللي هي انه الثلاثة مترشحات اللي في الاستطلاعات اللي صار وإلا في التصويت السري اللي صار هما نساء دونك اليوم المطروح في الأمم المتحدة هو أنه من الممكن أنه الأمينة العامة للأمم المتحدة تكون امرأة وكان خيار لأنه زادة ماهوش معقول من عام 1945 لليوم فما كان رجال تحملوا مسؤولية الأمانة العامة دونك اليوم فما ثلاثة مرشحات اللي هما اللي معناتها فافوري فما مرشحة من كوستاريكا فما مرشحة من الجويان وفما مرشح إفريقي في الشورت ليست رغم اللي هو الاستطلاعات التصويت الأولى ما تعطيهش حظوظ كبيرة اللي هو الرئيس السنغالي السابق ماكي سال ولكن اليوم التوجه والمهجة العامة في الأمم المتحدة هي اختيار امرأة إضافة لمسألة التداول الجغرافي لأنه عادة إذا الأمين العام يكون من أوروبا اللي بعده ما يكونش من أوروبا واضح. يكون من أفريقيا وإلا دونك التوجه إنه يكون من أمريكا اللاتينية ومرأة دونك اليوم الموضوع للمتابعة في انتظار إنه يصير توافق خاصة من واضح. الخمسة دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
0: يعطيك صحة إياد قدوم أنا رجعين
2: بيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس و الفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 7779 وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا يونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير
3: عسلامة مسيو فيش نجم نعاونك
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
3: قديش انتوما في العائلة
5: العائلة شندخل العائلة في الفريجيدير
3: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضو زايد في الاستهلاك
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
4: يعطيك الصحة خويا
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
7: مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
8: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
9: ساعة
8: صباحكم مبروك السعيد، ان شاء الله تكونوا لاباس، وديما حطوا في بالكم يا ابراج فلكيه، الفرحه ساعات تكون في كلمه، في ضحكه، في صباح جديد، والا في انسان يدخل لحياتنا يزيدها نور. اليوم 23 سبتمبر، خليوه نهار تفاؤل، نهار نطويو فيه صفحه، راهو نهار برج الميزان، راهو موسم عيد ميلادكم وصل، انت راك صاحب الضحكه الحلوه والقلب اللي يحب العشره الطيبه. انتوما راكم يا هوائيين دلو جوزاء ميزان، تستنى فيكم ايامات الخير. اليوم زيدوا اقربوا للناس اللي ترتاحوا لهم، كلمه طيبه منكم تنجم تبدل نهاركم للخير، وتلقاو زيد الفرحه في قاعده حلوه، والا خبر يفرح القلب. وحتى لو كان ودعنا البارح عيد ميلاد العذراء، يبقاو الترابيين الحظ مازال يرافق خطوتهم. انتوما راكم ناس الخدمه والصبر، وزيد الكتف الصحيح، الخير اللي زرعتوه مش باش يضيع، كل تعب عنده نهار ويتبدل راحة وفرحة. اصبروا شوية، راهو اللي جاي نجم يفرحكم أكثر من اللي تتصوروا. لكن نصيحتي مع دخول الشمس للميزان، سرطان، عقرب، حوت، اليوم ما تخليوش السلبيات تسرق منكم الفرحة، ردوا بالكم على رواحكم، ميسالش، أضحكوا، أسمعوا كلمة باهية، وخليوا قلوبكم محلولة للخير على خاطر القلب اللي فيه المحبة، ربي ما يخليهش فارغ. كلامي هذا زاد للحمل، أسد برج القوس، شدوا الهمة وخليوا العزيمة متاعكم شاعلة، اليوم عندكم انفس جديد، فرحة تستنى فيكم، وما ثميش عليش الواحد يتقلق، الدنيا راهي قدامكم واسعة والفرص موجودة. ومهما كان برجك ومهما كانت حكايتك، ديما تفكر اللي كل صباح هو فرصة جديدة، وكل نهار ينجم يجيب معاه حاجة حلوة ما كانتش في البال. خلي الابتسامة على وجهك، وخلي الأمل ساكن في قلبك، وقول إن شاء الله يا رب نهار يكون أخف من البارح، وإن شاء الله يا رب يزيد نهاركم زين على زين.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم.

0: الاخبار الاولاني باش نبداو بيه في الباروميتر.
1: قبل ما نبداو بالاخبار الاولاني الساعه ماذا بينا الاخبار اللي قلنا عليه نتاع فيما يخص شركه
0: فيما يخص
1: والمحروقات. نعرف هذا يهم برشا الساده المستمعين بان الاضراب مقرر اليوم وغدوة.
0: صحيح تامين، وخاصه زاد الناس اللي تسمع فينا في الكراب واللي يمكن مثلا ما عادش مازال لهم اسانس. فانه تصريح لرئيس مدير عام لشركه عجيل، دونك الشركه الوطنيه لتوزيع البترول عجيل، خالد بتين، صرح وقال انه الوقود موجود بجميع انواعه في العديد من محطات الوقود. يقول رغم الاضطراب اللي الاضراب ورغم الاضطرابات الموجوده، يقول والاضراب ينفذوا سويق شاحنات توزيع المحروقات اليوم وغدوه، ودعا المواطنين الى تجنب اللهفه. كان هذا في تصريح في برنامج في جوهره اف ام. ويقول زاد انه عدد من سويق الشاحنات يقول يخدموا بصفه عاديه وما شاركوش في الاضراب هذا، وقال انهم قاموا بتعبئه الوقود من رادس وسخيره وهم الان في طريقهم لتوزيع الوقود على عدد من المحطات في مختلف المناطق.
1: كان الاستاسيون سيرفيس فما بعض المسؤولين يسمعوا فينا ما تبيعوش اكثر من 50 دينار ماذا بينا للشخص الواحد، بشكل كان نجم نكفيه للناس كل ايد.
2: بون ما نعرفش اذا عندهم كميات تكفي الناس.
1: لا اخا مش كيفاش، حتى كان فما كميات طيفوها في ساعه، معناتها هذا اللي لقيناه حتى مره فات.
2: انا تقديري انه
1: معناتها تستهلك اكثر من 50 في النهار انت.
2: لا لا مي بيسور زيد ما تنجمش، فما ناس اللي يعملوا دي لون تراجي، فما ناس اللي
1: يمشي يصب 50 يمشي بلاصه اخرى يصب 50 مش مشكله، مش يمشي يكمل كل كيوسك معناتها نكملوه نفرغوهم بعد نقعدوا بلاش ايسونس على الاقل.
2: تتفصل عنده ليميت نتاع الريزرفوار نتاع الكهرباء، مش باش ينجم يعبي اكثر من الريزرفوار ديجا فما ليميت.
1: باه نبدا بالخبر الاولاني.
0: الخبر الاولاني باش نحكيو على دراسه ميدانيه حول الادماج المالي للنساء والشباب في تونس. دونك دراسه هذه تكشف على انه فما تفاوتات كبيره في إلى الخدمات المالية، خاصة نحكيو في 7 ولايات اللي شملتها الدراسة، وهي جابس، مدنين، تطاوين، قبلي، قفصة، توزر والقيروان. نلقاو من خلال الدراسة هذه أنه فما 18% فقط من الشباب اللي تم استجوابهم عندهم دي كونت بنكير، عندهم حسابات بنكية، في حين أنه 70% منهم ما عندهمش حسابات في أي خدمة مالية أخرى. كيف كيف زادة الدراسة تقول أنه بالنسبة 23% من الشباب العاطل عن العمل فنوع يعيش فيها شاشة اقتصادية ومالية، 35% من الطلبة يعتبروا أنهم غير أصلا معنيين بالخدمات المالية، و 98% من الشباب يتم استجوابهم عندهم ثقة في التعامل نقدا، دونك عندهم ثقة في الكاش، مقابل 50% عندهم ثقة في الحسابات الرقمية والإنترنت.
1: ده أنا ماذا بيه مش في التصويت، ماذا بيه إيادي فسرنا علاش الشباب التونسي وأيضا التونسي مثلا يفضل أنه يتعامل كاش، ما فهمتش علاش.
2: هو أولا عندنا الجانب الثقافي ولا الكولتوريل متاع أنه احنا تعودنا بتعامل كاش، أنه الفلوس اللي عندك في مكتوبك ولا في جيبك راو ديجا معناتها أنت ضامن لكسي لهم في كل وقت، ما مثلا بسيكولوجي. ولكن عندنا جانب آخر أنه البنك ولا الحساب البريدي في مخ الناس راو مربوط بالخدمة، اقصى معناتها قسم كبير نتاع ناس راهو الحساب البنكي وقتاش يحلو حلو كي باش يدخل يخدم باش ياخذ عليه الشهريه. دونك مساله التفاوت اللي نلقاوها في النساء وفي الجهات راهو نلقاوها زاد كيف مرتبطه بنسب البطاله في الجهات هذيك وعند النساء. نعرفوا احنا انه مثلا حتى النساء راهو معناتها اصحاب الشهادات عندهم نسبه بطاله كازيمون الدوبل نتاع الذكور. دونك هذوما يقول لك انا مانيش نخدم علاش باش نحل الكونت بنكير. دونك راهو الامور مرتبطه بالمساله الاقتصاديه ككل.
1: فما زاد مشكل اخر باللوجيك، معناتها واحد عنده كونت بنكير مثلا ما تصبش فيه ولا ما تستعملش برشا، ما تجي تلقى قداش يقطعوا لك منه هاو دينار هاو 200 هاو 500 فرنك هاو ما عادش درشني هاو ما عادش درشني هاو ما عادش درشني سامحني الويل
2: سي اكزاكتومون هذاك اللي ما يخدمش وما عندوش شهريه يقول لك انا سامحني حل كونت باش خلص عليه جوست لي فري.
1: وبخلاف هذا تو في العالم مثلا ممكن تحبوا ندمبوا لي موديل اللي يشجعوا على الطرق معناتها اللي تخلي تراسابيليتي وكل، ما تراو لي كارت بونكير نورمون بلاش راهو معناتها ياخذوا عليك ديفري تاع كاتا وديفري تاع اكستري وديفري تاع اندرشني تقول صباح الخير يقول لك فري.
2: وحتى اللي وحتى اللي فري اللي مفروضين على اللي كوميرسون في البيمون بار تي بي او راهم ياثروا. ودايور برشا معناتها تجار اللي يقول لك انا ما نجمش نستعمل تي بي او خاطر المارج نتاعي صغيره دونك ما يساعدنيش.
1: واضح باهي نادي.
0: الأخبار الثانية باش نحكيو على التيك توكرز ضحى العريبي اللي أثارت جدل في لبنان، وكانت زيدة أثارت استياء خاصة متاع عدد من اللبنانيين بسبب طريقة تحديثها وتصرفها داخل مزار اسمه مزار سيدة لبنان في حريسة، اللي صار زيدة أنه قناة الـ LBC كانت تواصلت مع الأب خليل عنوان رئيس المزار هذية وللوقوف عند الحادثة اللي شفنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان شنو صار بعد ما نشر الضحى العريبي المقطع متاع الفيديو من داخل المزار هذية، وهذا اللي خلى موجة واسعة من الغضب والاستنكار. والأب هذية الأب عنوان لقناة الـ LBC قال أنه الحادثة باش تم متابعتها خلال وباش كيف زادة باش يتم اتخاذ تدابير إدارية باش يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشاب هذية، وأكد أنه اللي صار لا يعكس الصورة المعتادة لزوار المزار، وقال أنه من بين الملايين اللي يجيوا للمكان هذية نجم تصير يقول حالات فردية مماثلة. ونذكر زادة اللي بيدها كانت نشرت اعتذار ضحى العريبي رسالة اعتذار أكدت فيها احترامها للبنانيين ولمختلف الأديان وخاصة تقول المسيحية، وقالت أنها أول مرة تزور حريصة وأنه اللي صدر عنها ما كانش بقصد الإساءة.
1: لا أخضر لا أحمر
2: الموضوع، والله ماني فاهم منه حتى شيء. دونك ما
1: فهمش علاش اللي هو موضوع فما موضوع في العالم وفهم وهو فاهم كل شيء. كل ما نحبش نتكلم ممكن نقبلها منك.
2: ما نحبش نتكلم.
1: علاش ما تحبش تتكلم؟
2: على خاطر ما نعتبرش انه الموضوع يستحق
1: انك تتكلم عليه. كل المواضيع هي تستحق انك تتكلم عليها.
2: انا في هذا ما عنديش راي.
1: اش فسرك على ايش فينك تفضل الجانب اللي تنجم تاخذ منه الامور باش تنجم تعطي معلومه للعباد؟ مثلا باش نعطيك اكزامبل على اخضر لاحمر لوه ما تعرفش ما خذوش اللي معاها نفس الحجم من النقد، ما هيش واحد راي في الفيديو كان معها مؤثرين اخرين، علاش هي بالذات وكميه هذا النقد؟ قولي خاطر هي عندها دي فولوور بوتيتر
0: اكثر
1: وكل به. احنا مو هذا هذا نجم يهزني اللي به الفايده. نحن كتوانسة راهو نعيشوا في تونس لهنا راهو 99.99% راهو ديانتنا مسلمه مسلمين صحيح ولا
2: صحيح
1: به؟ معناتها ما عندناش اكسي لديانات اخرى قاعدين يعيشوا معانا بنومبر كبير، مش كيما في مصر فما اقباط فما مسيحيين، كيما في العراق تلقى السنه وشيعة، كيما في لبنان وعديد الديانات الموجوده في لبنان مسيحيه اسونسيالمون فما مسلمين زاد كيف كيف
2: وشيعة ودروز
1: دونك التونسي في مخه ديما الدين يساوي اسلام والاخر كل نجم يفادلك فيه. مالوريزمون هذه الحقيقه زاد انت يعني. ماذا ما عندهمش المقدسات تو الجامع عندك مقدس لاش كنت تقول هي الجامع مقدس، اما فما زاد كي نحترموا شعوب اخرى راه حتى الكنيسه عندهم هما كيما الجامع عندنا نحن
2: بس في ديانة بشر اخر عنده ديانه اخرى لازمك تحترم عقيدته وتحترم معناتها الفضاءات اللي يمارس فيها الدين نتاعو. دونك
1: معناتها تصوروا انتم كان انت مثلا يجيك مؤثر مثلا من بلد غربي
2: بوذي اي مش عايش غربي
1: هكا باش تتحس اكثر بالفاسون هذا، يجيك مؤثر مسيحي لبناني مع كسفة ولا ماذا يحكي باللبناني او كما قلت لكش يحكي بالانجلي ويمشي مثلا الجامعة الزيتونة يقول لك يجي نوريك لو تفيت انتي بحث المنبر انت على الجامعة تقبلها؟
2: لا
1: اريدك قلبت هالآية وتنجم تتغشش كريمه. هذا اللي صار في لبنان مع هذا اللي صار للمعتنق الديانة المسيحية، ويبدو أنه مثلا المكان مقدس جدا عندهم. دونك هذاك علاش معناتها كان فما نوع من معناتها رسالة بكل لطف هي تكون معناتها ثبتوا رواحكم كانكم مؤثرين عارفوا وين تمشيوا عارفوا شنو الكلام وعارفوا البلاصة اللي ماشيين لها معناتها نثقفوا شوية نحاولوا نعرفوا نحاولوا ولا معناتها هذاك علاش قريت الجانب اللي قلت لك انت كركت
2: من التونسي وعلى ما عنديش الديتاي نتاع اللي صار.
1: واضح يعطيك الصحة يا دقدو معنا رجال
3: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
4: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA batterie doom ou caméra 50 mégapixels ou زيد مع buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان و بوستي الرنتري ب5G
4: عندك أورانج.
5: البرمجة الشتوية على موزايك فام الموسيقى نون ستوب ستوب اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلايليست وأقوى الميكس نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الأربعة فلاش مي باك ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الواسعة وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام ريحان في سبيريت اوف إيبيزا مارو في فايبريشن ودي جي باش في ميموريز موزايك فام Your sound, your energy. الأولى في تونس. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: انتبه اشغال. اليوم شنرجع على خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هي تعد محطات تاريخية وسياسية كبيرة برشا لصياغة المواقف الدولية حتى عبر التاريخ. كي نرجع برشا خطابات اللي غيرت مجرى الدبلوماسية العالمية، من بينهم مثلا طبعا نسمعوه خطاب ياسر عرفات كأول قائد لحركة تحرير اللي خاطب المنظمة الدولية. نحكي وزيد حتى على خطابات قادة العالم التاريخية وصولا حتى إلى الدورة الحالية كما الدورة 81 اللي قاعدة سايرة في سبتمبر 2026. خلي نرجع بكم ساعة لفيدل كاسترو. فيدل كاسترو اللي تعتبر يمكن الخطابات متاعه أو الخطاب اللي باش نسمعوه من أطول الخطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقريبا نحكيه على 4.5 ساعة دام الخطاب متاعه. خلي نرجع العام 1960.
2: بلا تعصب ديني ولا تعصب قومي ولا لغوي، هذه رجعية وهذه كلام فات وقته، هذا انت افكار حصر حديدي، افكار حرب العالمية الثالثة، ننتهي من هذا الصداع اللي يخرب ويسمم العالم كله ما يسمى به. وهذه الكتاب الابيض، هذه الكتاب الابيض فيه حل الفراطين بعدين يا علي بسمه. نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل.
1: هذا كان الخطاب متاع القذيف هذا 2009. حتى باش نسمع في ديل كاسترو شنو قال.
3: أطول خطاب في تاريخ الأمم المتحدة. في منتصف القرن الماضي توترت العلاقات بين كوبا وأمريكا، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على هافانا بعد الثورة الكوبية عام 1959. وفي عام 1960 خلال دورات الجمعية العامة التي تنعقد سنويا عقدت جلسة في الأمم المتحدة. خرج كاسترو على المنصة وشن هجوما لاذعا على الإمبريالية الأمريكية، متهما واشنطن بالتآمر لإسقاط حكومته، كما تناول قضايا عالمية كالفقر والاستعمار والتمييز العنصري، مستخدما خليطا من الدعابة والشعارات الثورية والنقد المباشر. واستمر بالكلام مدة 4.5 ساعة، وكان أطول خطاب في تاريخ الأمم المتحدة.
1: نرجع بكم زيد العام 1974، الخطاب متاع ياسر عرفات اللي كان وقتها شكل نقطة تحول محورية في إدراج القضية الفلسطينية والاعتراف زيد بمنظمة التحرير الفلسطينية في المحافل الدولية.
4: لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: به 4 سوية كمان في ديل كاسترو.
6: إيه هو مش كان فقط أمام الأمم المتحدة، في ديل كاسترو معروف بخطابات اللي توصل 6 و7 سوايع.
5: عندهم وقت كمان،
6: عندهم
5: والله عندهم وقت
6: زمن قبل زمن التواصل الاجتماعي وإنه الكبسول ما يلزمش تفوت لفيه ثاني.
5: طب مثلا خطاب قداش يلزمه يقعد أبوبري باش يجلب الانتباه كيبدأ قدام سفراء لدى الأمم المتحدة ولا رؤساء دول؟
6: هو رو في الجلسة العامة متاع الأمم المتحدة مع هذه الأحداث الكبيرة والرؤساء الكبار وكله كلام للتدوين في المحاضر، معناتها أغلب الوقت الرؤساء متاع باقي الدول ما همش حاضرين، ما همش موجودين، ما فماش هيك الانتباه الكبير صف في وضعيات الأزمات وقت اللي يكون فما معناتها أزمة تستحق الانتباه لخطابات عدد من الدول.
5: واضح. يعطيك صحة إياد، بركة الله فيك نادي، يعطيك صحة. شوي آخر موعد مع الأخبار جيد جوست بعد جهان، نتقابلوا غدوة، نهاركم أسعد الأيام في الأمان.

0: الصغام.
1: مرض الزهايمر، ثاني مرض الكبر، مرض الكبر.
2: جدي كان مريض به، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
1: هذايا مرض النسيان، باش يفقد الذاكره، لا ميموار تاعو، انسرا فيت، كل بيبي.
3: أمي مريضة أي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك أنا بيدي تعبت صدقني أنا بيدي تعبت معناها بالكدا أي يهربوا أنا تهرب لي ماما من الدار ريت القبيب ولا حاجة تهرب كومبليتمون نقعد لوج عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعية تعمل أي رياكسيون
1: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
4: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل بشي واللي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه
5: مرض الألزايمر هل أنه تويسا يعرف عوارض المرض هذا طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه شنو الأعراض الأولى للمرض كيفاش يتم التفطن لها وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به الأبناء الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر مرض الألزايمر أهم أعراض وطرق تشخيصه موضوع فرم من هذا الأربعاء
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 0

بنك بقيمة إجمالية تناهز 698 مليون دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. ويخصص التمويل الأول بقيمة 111.5 مليون أورو أي نحو 377 مليون دينار للإسهام في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة مياه الشرب بتونس الكبرى. أما التمويل الثاني البالغ 110 ملايين دولار أي نحو 321 مليون دينار فيخصص للإسهام في مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. سفير الصين بتونس وان لي يؤكد أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية سنة 2024 تطورا ملحوظا شمل مجالات الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن عددا من الشركات الصينية قدمت إلى تونس خلال السنة الحالية وشرعت في بناء مصانع خاصة في قطاع مكونات السيارات والأسلاك. الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تعلن بالتنسيق مع إدارة المستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة بلوغ المراحل النهائية للانتقال إلى المقر الجديد لمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع على أن يدخل حيز الاستغلال الفعلي والكامل مع نهاية الأسبوع المقبل. وتتواصل حاليا عمليات نقل وتركيب المعدات الطبية وتجهيز مختلف الأقسام تمهيدا لانطلاق الخدمات. عالميا رئيس أركان محور تعز عبد العزيز المجيدي يعلن سيطرة القوات الحكومية اليمنية على جبل قرفان بالتزامن مع إحباط قوات درع الوطن محاولة تسلل للحوثيين بجبهة كهبوب المطلة على باب المندب وإسقاط مسيرة بالبيضاء. ويتواصل القصف المتبادل في مأرب والمخا وسط تضرر منازل في تعز فيما يشارك وفد برئاسة عبدالله العليمي في اجتماعات الأمم المتحدة بالتوازي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية ووصول أعداد النازحين إلى 170 ألف شخص. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: مواضيع الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا الكل. التسعة ودقيقتين، هذا الرونديفو كما تعودتوا معاكم كما كل صبحية، هكا نونسوكم ونتونسوا بيكم، نسألوا على حوالكم، نسمعوكم من نغمة البية الكلمة الحلوة، نوسعوا لكم بالكم زادا بيان سور. تلقاو معنا الأخبار لاكتواليتي، على ذا ديما ننصحكم ونقول لكم رد بالكم، تبدلوا فريكونس موزايك كفا، نجموا تابعونا زادا كيف حتى لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. هيا مانيش في نطول يسر الحديث، القهوة تستنى فينا ولا ليه؟ شربتوا قهوتكم؟ كان شربتوها صحة وبشفاليكم. محمد جاموسي توت سويت على موزايك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تنجم من خلال صندوق عجب زادة كيف كيف لأنه تعرفوا أنه فما صندوق سبيسيال التاني تكلموا على نفس ريبوندور اللي هو 71 113 013 وتتمناوا للحبيبته العمر وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. كان سهيت هكا وضيعت اليوم نهار من الأيامات تلموا دخلوا بعضهم معنا ونقولك بالأمارة اليوم 23 سبتمبر. إن شاء الله يا ربي صبحية زينة لكل مستعملي الطريق. نخموا فيكم سيسور ويحكم نعفو لبوشان ولنبوتياج على طول النهار. لهذا أول حاجة مع البيرمي لازم يعلمونا وساع البال وكيف كيف هكا انصيد شوية وخليه يتعدى ما صار شيء ما تكبش ما توليش عركة ويولي سياح. وسع بالك ميسير شو تفضل وكل ابتسامة صباح الخير ميسير شو تفضل بيتون متعدي مش لازم انتي تزرب بيتون متعدي نيقف وخليه شق شزربك خليه شق ويتعدى لباس يعني ما بعض النصايح من عشقنا بلا سيد المخرج قال لي تعدى للي بعده اللي تعلي باللي بعده. المستمع اللي قالكم نحيه الفيسبوك اش تعمل بيه مضيعة وقت هذا مش انا قلتها اذا انتم اللي قلتوها في صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: جي بونجور صندوق عجب بونجور. انا مواطنة بالحق من تونس الكبرى نحب جوست انا رمركة رمركة صغير برشا بربي كونسرنو لي فاكتور بالحق بتاع ستيك احنا تروى مواد ذو القص نضربوا بال 14 ساعة ذو مقصوص ساعتين لو نهار فجأة جي لي فاكتور في بينا باش نلقاو بالحق ثم رفق بالانسان نلقاو في الملين مليون ومتين مليون وثلاثمية يلي ندرى عنا بيوت مكيف واحنا ذو مقصوصة شنو اللي قاعد يصير نورمال ما قصرنا الذو متحملوش احنا في الفاتورة. مرسي بكو جي جي
3: يا موزة يا كفام بربي نحب نبلغ حاجة بربي يا كالعباد اللي شادين الفيسبوك نهار كل فاضيين شغل لكن مشاو خدموا على الرواحهم خير لهم.
4: احلى مزيك واحلى صندوق عجب ربي نديه وزاره التجاره تمشي مارشي سيدي حسين مارشي سيدي حسين عمون عمر مختار والاحياء الشعبيه تمشي غادي شنو يطمطم ب 4000 اليوم على الصباح يطمطم ب 4000 سيدي حسين معناها حتى واحد مش عامل حتى طحن نقلي حتى مشكشك وطلعتوا الصومه شوفوا لنا حل يرحم والديكم يا مزيك اخرجوا شوفوا الشعب مش قاعد يعيش راه طماطم مكعب ب 4000 كيلو 3800 فلفل معناها واحد مش عامل طفل مشكشك ولا شي يعملها.
5: أخير مزيك بالله أنا نحب نشارك في سيت الحصة الغالب أمانة بالله مرأة كبيرة مذهبية تحكي ونعرض غار يجيو تحت الشبيبك ويلعبوا بالكورة والحس ما فهماش قانون راي المساكن للنوم وللراحة وين باش نمشي وهذيك هي الكتيبة وربي يعينكم.
6: جيهان جيهان انت قلت ان نتفاعلوا مع اصواتكم ونوصلكم صوتكم صحيح يعطيك الصحة وبارك الله فيك هاو انا نسمع فيك مثلا انك جبت المسؤول يحكي على حس المطورات وكيفاش المخالفين الازعاج قديش فما مجلة جزائية والفصل قديش والعقوبات وكل شيء وعرض الواقع ما فماش وبعد جبت شكون يحكي على مخالف في دول اوروبية والله منش مركزة داخلة خارجة في القضية حسيله قال لك 3000 خطية 3000 اورو وسحب الرخصة مدى الحياة هاو القوانين الردعية وهاو قالوا وعي معاملين على الوعي وعلى المواطنة هاو العبيد اللي تخاف على مصلحتك وعلى حياتك وتخاف على حياتك انت وتخاف على حياة غيرك هاو القوانين.
0: صندوق عجب البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمدلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
7: مع الفيبر خطفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر خطفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا خطفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفريد أستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر خطفنات، الكل انترنت فما خطفنات.

0: بيان سور كل اخبار البلاد تلقاوها وتسمعوها معنا. تحيه لكل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت توا 9:17. فرحانه يكون ضيفي بي دي جي عجيل، رئيس المدير العام للشركه الوطنيه لتوزيع البترول عجيل، سي خالد بتين. سي خالد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح النور، مرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافة.
0: شكرا لكم سي خالد. 23 و24 اليوم فما اضراب، نحبوا نسألوا، فما محطات فيها بنزين وفما محطات فارغة وفما طوابير كبيرة هكا يقولوا دونك المستمعين اللي معانا اللي قاعدين يتابعوا فينا حاليا. دونك شكون ينجم تعطينا الصورة الحقيقية اليوم، شنو نسبة المحطات اللي تزودت اليوم بصفة عادية، شنو نسبة المحطات اللي عندها نقص اليوم؟
1: شكرا على هذا السؤال وشكرا على إيصال المعلومة معناتها للمواطنين باش يبقوا عارفين الوضعية عن كثب، معناها شنو تم وشنو ما تمش. الحقيقة هي معناها أولا الطوابير ما تمش، معناها هي حقيقة معناتها، وأنا عينتها اليوم صباحا بنفسي ما تمش طوابير حول المحطات
0: لأنه المحطات فارغة.
1: لا، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تماش صفوف، ما تماش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جدا والتزود عادي جدا. بلكش تقول انت مازال اصباح وناس، لكن ما نصور.
0: لا احنا مقبل شفناهم في الليل في الفجر في الصباح في كل وقت.
1: لا اليوم ما تماش، تم محطات عندها المحروقات وتم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بالله رجعوا الكمية المطبقة ما عندناش وين نحطها، معناها الريزيرفوار كلهم معبيين دونك ماهوش مشكل المحروقات. ثم اضراب هذا معناها وقع الإعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم
0: وغدوة.
1: كيف معنا احنا ما نقولوا حق حرية الاضراب كل شيء، اما زادة يلزم حرية العمل اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زادة سواق جاءوا ويحبوا يعبيوا الكمين ويجوا المحروقات للمحطات، هذا صار زادة في محطاتنا في مستودعاتنا في تونس في جهة رادس وإلا في الصخيرة في الجنوب، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. معناتها صحيح تم نقص نتاع شوفرة ما جاوش، ما هذا ما أثرش.
0: معناها اليوم نقولوا قديش نسبة الشاحنات والسواق اللي متواجدين توا اللي قاعدين يزودوا بصفة طبيعية.
1: ما زلنا ما نجموش توا نحصيوه صباح بكري، في آخر النهار أكيد معناها باش نشوفوا، لكن الحاجة اللي نجموا نأكدوها معناها بمن حضر تم معناها ساتيسفاكسيون، تم معناها استجابة للطلب المحطات، وحتى إذا كان بعض المحطات ناقصة احنا حاليا قاعدين يتصلوا ونزودوا فيه.
0: يعني هل معناها عجيل عندها مخزون احتياطي يكفي اذا تواصل مثلا اقبال كما انت قلت، مثلا فرضنا لو مش شوية مش يمشي ويقبلوا على المحطات، دونك عندنا المخزون
1: احتياط موجود في المحروقات، موجود احتياطي. واحنا معنا تفاعلنا مع القرار نتاع الاضراب معناتها بشكل مدروس، والدراسه نتاعنا واجتماعاتنا الداخليه ومع الوزارات المعنيه معناها اعطت اكلها الحقيقه، والامور سايره بشكل عادي، والشاحنات اللي انا قاعده تمشي المستودعات وتعبي وتخرج زادة وقع الآن تأمينها موجود معناتها من طرف الأمن اللي نحيوه بالمناسبة،
0: معناها قاعدة الأمن اليوم المصالح الأمنية اليوم جسد باش تأمن وصولهم وتزويد المحطات.
1: نعم المصالح الأمنية موجودة وتأمن معناها سير العادي للسير معناتها الشاحنات والمسارات نتاعها، وتساعد في السواق على أنهم يوصلوا معناها المحروقات. والحقيقة ما لاحظناش معناها حاجات خارجة على على الموضوع، على معناها حاجات غير عادية، معناها اللي يجي يدخل يعبي بسلاسة وبكل هدوء ويهز المحروقات يوصلها. دونك احنا
0: هو الحق بتاع ربي، معناها سي خالد معناها احنا عادة ما كي نسمعوا فما هكا حتى تخرج حتى رومور صغيرة بتاع يمكن فما اضراب او اضطراب، فإنا نشوفوا الحق صفوف كبيرة ومحطات في ساعة ولا ساعتين يقول لك وفيلي المخزون كل عبيت. البارح ما حسيناش ياسر اكتظاظ الحق بتاع ربي، واليوم حتى هاو الأولاد هوني في استوديو قالوا لنا ما فماش السؤال هوني المواطن يسأل يقول لك باهي المخزون أكدتنا أنه عندكم مخزون بما يكفي عجيل يكفينا معناها قدش من يوم معناها تقريب مثلا نهار نهارين يكفي
1: احنا مع الاضراب ايه؟ انا حتى السؤال هذا طرحوه عليه المرافقات في الاعلام وكان الجواب واضح معناها احنا نخدموا ديما في المده هذه على ما تقريبا شهر ديما يكون ثم مخزون موجود ما يقارب الشهر واحنا ديما ثم زاد يوفى هذا يجي جديد معناها البطوات تجي على بعضها البارح مثلا ثم بطو نتاع إيسانس نتاع سوبر سامبلون دخل
0: واليوم زاد منتظرة
1: غازوال 50 دخل كيف غازوال سانسوف
0: قداش الكمية اللي جابتها الباخرة الأولى
1: نعم
0: الكمية اللي دخلتها الباخرة الأولى اللي وصلت البارح
1: أي
0: قداش الكمية
1: كمية ديما معناتها ماركة 30 ألف طن ولا 35 ألف طن معناتها هي الكميات المعتادة معناها باخرة عادية اللي باش تتوزع على كل شركات التوزيع في في في بلادنا وبيصير شركات توزيع واللي عندها في المخازن نتاعها معناها احتياطي اللي باش يخدموا به في انتظار باخرة أخرى معناتها هي عقود في جرة بعضها البواخر ما تقفش والحقيقة احنا توا اليوم راهو معناتها في تونس هك تشوف بلدان معناتها كيما فرنسا اللتر نتاع الليسونس قريب يوصل لثلاثة ايروات معناتها 3 ايرو راهي معناتها ايماجيني في التو شونج اللي معناتها موجود معناتها تقريبا 10 لتر تتجاوز 10 دنانير معناتها 10 دينارات اللتر في فرنسا وثم حتى ولا عزوف على الكونسوماسيون المواطنين ما عادش يقدروا يستهلكوا احنا في تونس ما عندناش حتى ليميتاسيون حتى اليوم رغم اضراب وكل شيء اللي يحب يعمل فلا يعمل فلا ما حتى انه قلنا ربما معنا إذا كان كثير معنا اكتظاظ وكذا نقصوا شوية نعطيه 20 لتر بركة لا ما ناش في حاجة ما ناش في معنا الوضعية هذيك اللي يحب يعمل بلان اللي عنده مسافر
0: ما نقيدوا حد بحتى كمية اللي تحب تصب
1: لا ما نقيدوش الحقيقة احنا في عجيل معناتها اللي يحب يعمل بلان يعمل بلان اللي عنده ميسيون اللي يحب يمشي يخدم بعيد اللي يحب يسافر من جهة لجهة من الشمال للجنوب ولا العكس معنا ما عندناش مشكل لأنه معناتها المحروقات موجودة في صخيرة وموجودة في رادس دونك نزودوا في محطات الشمال والجنوب والوسط والساحل وكل معنا ما عندناش مشكل
0: سي خالد بتين ذكر معنا رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول بي دي جي عجيل كنت قلت نثمنوا مجهود المصالح الأمنية اللي تجندت اليوم باش تأمن عملية معناها مرافقة بعض الشاحنات باش يوصلوا يزودوا المحطات علاش احتاجنا أصلا المرافقة الأمنية هل فما مخاوف من منع الشاحنات من العمل ولا سجلتوا باليوم حوادث أو محاولات للتعطيل مثلا
1: هو له هذا حاجة طبيعية أنه الأمن يكون يرافق كل العمليات اليومية الأمن موجود فرتو معناها في الوضعيات العادية الأمن ما تحسش به معناها هكا
0: ما نشوفهوش يرافق في شاحنات أي
1: لكن وقت اللي تبدا ثم معناها إضراب وإضراب معناها ماهوش كسائر الإضرابات هذا إضراب معناها في المحروقات والمحروقات حاجة مواد خطيرة وكل شيء إذن التأمين هي رأي المرافقة هي من لتأمين من الشاحنات لا غير ما هوش من وجوده غاديك بور ما تبشي خوف الناس ولا لا بالعكس أنا هي مرافقة أمنية وهذا يلزم يصير يلزم يتجد ثم معناتها وإحنا راه ما هيش صعيبة العملية معناتها جيست إخراج الكاميون من معناتها الضواحي نتاع المستودع وبعد يشد ثنيته وما هوش باش يعرضوا حتى حد الحقيقة ما لاحظناش معناها حاجات خارجة عن الإطار المسلمة ولا لا كل الظروف معناها متوفرة وهذا احنا نحييهم مرة أخرى على الوقت نتاعهم معناتها حتى إذا كان المسائل نتصورها معناها سهلة لكن لا ناخذوا الاحتياطات والاحتياطات موجودة بالفعل معناها وقع دراستها زادة ما هيش هكاكة جات معناتها بصفة عشوائية لا بصفة مدروسة واللي باش يقدم من أمنوه ومرحبا به وندعو معناها السواق حقيقة أنهم يخدموا
0: ما عندكش نسبة أو مش حتى نسبة تقريب معناها عجيل ما عندكش تقريبا قديش اليوم من سواقها خدموا
1: والله عندنا ما يقارب ما بين صخيرة وتونس معناها أكثر من 20 شاحنة معناها وهذوما مع اللي خدمناه البارح نعتبرهم كافيين. وانا لهنا معناتها انا ادعو كافة السواق للالتحاق بالعمل نتاعهم الحقيقة. وعلاش ندعوهم؟ على خاطر رانا نفكروا فيهم. معناها اليوم اذا كان صار اضراب رانا احنا نخموا فيما بعد الاضراب، لا حتى كان ما معناتها التفاوض ماهوش مفتوح مباشرة مع، لكن التفاوض صار مع الشركات ومع السواق مباشرة وفي داخل معناها هيكل الوزارة نتاعنا.
0: معناها كان فما جلسات تفاوض في الأيامات الأخيرة، آخر جلسة
1: داخلية داخلية في داخل الوزارة نخموا في السواق في حد ذاتهم في الصيانة الأساس نتاعهم اللي هي زي ما تكون مضمونة الحقيقة. معناتها احنا ما نرضوش انه سائق ولا اي عامل ما تصبش عليه الصيانة أساس، قطر هذيك هي التغطية الاجتماعية
0: بيسر حقه.
1: وإذا كان زاد ثم عنده مطلب معناها يقول ثم بريم ما خذيتهاش
0: كذا يتشاف
1: المطلب هذا يتشاف، على خاطر كيما زاد أصحاب الشركات زاد عندهم مطالبهم هم بيدهم وعندهم مشاكلهم ومشاغلهم متاع معناها المصاريف المختلفة متاع الكماين ومتاع التصليح ومتاع الأسيرانس ومتاع الإطارات المطاطية والكاربيرون وغيرها، زاد راهو معناها الخدمة عندهم زاد كيف كيف مشاغلهم. واحنا تم تعديل تم اخيرا معناتها عنده مدة توا من اللي وقع اقراره معناتها قبل ما تصير هالاضراب ولا الاضرابات ولا معناها تعديل لصالح الشركات النقل اللي حسنا لهم ماكل المنحة كيلومتر معناتها خاطر هو يهز في المحروقات على كل متر مكعب من محروقات يقع تحميله ولا ايصاله النقطة تكون بعيدة منها على كل كيلومتر ثم ثمن معناتها، وقدمنا الأثمان بترفيعها بتحسينها دونك هذا باش يعود على الشركات ببعض العائدات الجديدة زادا ثم دي ريفينيو جديدة باش يربحوا أكثر. دونك كي يربحوا هما أكثر زادا يزن يخموا في غيرهم، يخموا في الناس تخدم معهم، احنا مش باش يعطيوا للغير
0: يعطيوا حقهم في الأساس
1: معنا نفذة معينة اللي تخليهم يخدموا في ظروف عادية وظروف جيدة باش ما يجوش في كل مرة يقصوا معناها الخدمة كيما صار نهار 20 أوت الفارط واللي ما كانش بريء الحقيقة معناتها نهار 20 أوت بالذات وأنا قلتها قبل ما كانش بريء. دونك إضراب عشوائي، إضراب معناها وحشي ماهوش إضراب، هو توقيف وحشي عن العمل، توقف فجئي ما معناها عمل خلق البانيك ووقت خلق أكثر من الإضراب هذا. طول الإضراب هذا هنا في بين بي يا أخويا تفاعلنا معه ومش بالضرورة هو يصير الإضراب راه معناها
0: كان ممكن تفاديه الإضراب اليوم
1: بالإمكان تفاديه. وراه
0: دوك يقول لك علي ما صارش الحوار مادام كان ممكن تفاديه سي خالد.
1: أنا نسمو احنا توا ثم معناها مع
0: ثم جلسات تفاوض توا حاليا،
1: انا ما نعرفش جلسات تفاوض معناتها مع اللي معناتها الطرف اللي اقر الاضراب، لكن جلسات تفاوض مع اصحاب الشركات صارت، مع اصحاب مع الغرفه نتاع التابعه لاتحاد صناعه التجاره صارت، ولكن زاد يلزم الحل. احنا توا احنا نمشوا للحلول ما نمشيوش لانه خلي يصير الاضراب ما هوش صحيح، هذا راه المنطق هذا ما يؤديش للحل. احنا نحبوا الحل، نحبوا معنا بكل هدوء نقعدوا مع بعضنا معناتها توا ايتيكا غرفه معناها اصحاب شركات النقل يلزم يتفهموا اصحاب شركات النقل انه اذا كان ثم مشكل مع السواق نتاعهم يحلها، والا زاد احنا رانا إذا كان هما ما همش باش يحكيوا بالمنطق هذا أنا أقول راه ثم عقود تربطنا بهم وما عليهم إلا احترام هذه العقود والعقود اللي تنص على ضرورة إيصال المحروقات للمحطات. أنا راه ثم كونترا يربطني بيك معناها كشركة نتاع نقل المحروقات بالنسبة لي الشوفير ما عندناش مع علاقة مباشرة، علاقتنا به غير مباشرة ولكن هو الأداة اللي باش تنفذ معناها وتوصل المحروقات عن طريق الشاحنة ذيك اللي يسوق فيها واللي يأمن في إيصال المحروقات المحطات. ولكن شكون مسؤول مباشر بالنسبة لنا كشركة توزيع واللي عندنا معه كونترا؟ هو صاحب الشركة تاع نقل المحروقات. دونك يلزم صاحب الشركة يسوي وضعيته مع الشوفر اللي يخدموا معاه، يلزم يخلصهم، يلزم يعطيهم حقوقهم، يلزم يطب عليهم سي ان اس اس، يلزم يخليهم يخدموا في ظروف مريحة وظروف منا طيبة باش يأمنوا بالخدمة نتاعهم. فهذه حاجة من ناحية أخرى زادة ثم زادة شركات راهي قائمة بواجبها تجاه السواق نتاعها ولكن زادة بالنسبة للسواق ماذا بينا يتفهموا معناها ضرورة احترام العمل. صحيح المساج وصل راكم وقفتوا حتى وقفة عشوائية وأثرت كل شيء، رانا قاعدين ندرسوا وإن شاء الله المستقبل زادة باش نتابعوا هالأمور هذه، حتى إحنا تعنينا كشركة توزيع رغم اللي هي كما قلت لك بشكل غير مباشر، ولكن أنا ما يعنيني هو أنه السيرفيس دواتاتر فيه معناتها الخدمة لازم تكون مأمنة ومضمونة أنه يوصل المحروقات للمحطات. ومن أجل هذا يلزم زادة نقعدوا معهم ونحكيوا معهم على أنهم يلزم يحلوا مشاكلهم مع الشوفر نتاعهم إذا كان ثم مشاكل. هذا باش نخدم عليه الأيامات القادمة باش ما عادش تصير هالنوعية نتاع الإضرابات هذه اللي الحمد لله ما عملتش تأثير معناها كبير يذكر، معناتها لأنه اليوم محروقات موجودة وإن شاء الله غدوة زادة كيف كيف محروقات باش تكون موجودة، وربما غدوة يلتحقوا عدد أكبر من السواق يخدموا، وإحنا هنا كلنا من أذان صاغية حتى للمشاغلهم، وحتى إذا كان معناش كما قلت لك علاقة مباشرة بهم فأنه إحنا مستعدين نسمعهم، وعملناه هذا في مقرات المستودعات متاعنا، سمعنا الشوفرة وحكينا معهم وحكينا معهم حتى في الميدان نهار 20 أوت الفارط، وأقنعناهم باش يرجعوا يخدموا وإن شاء الله معناها تتحل المشاكل هذه تصير بارتو معناها في كل الدول في كل الأماكن تصير، ولكن مادام ثم ناس تخمم في الحلول فأنه الحلول ممكنة وتتوجد وإن شاء الله موجودة الحلول في الأفق معناها موجودة.
0: مادام نحكي مع أجيل وسي خالد بتين تحديدا بديجي أجيل، هل تسمح لو نوصل الصوت زاد كيف كيف بعض اللي تواصلوا معنا قالونا احنا كنقابات عجيل نفسها اعلنت عن تحركات احتجاجية ابتداء من 22 سبتمبر مدة 3 ايام بالشارة الحمراء، وتحدثوا عن تطبيق اتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة وعدم وعن تراجع زي القدرة الشرائية ضعف الاجور، معناها اليوم هل تنجموا تطمنوا اعوان عجيل زادة انه الادارة اللي يمت الجاي زادة باش تنظف الموضوع متاعهم مش منحكيوش على حاجات مشابهة للي صار اليوم او غدوة؟
1: أكيد أنه إذا كان ثم أشياء تهم العمال معناه والأعوان والموظفين في تركة عجيل فأنه معناها نوعدهم أنه مطالبهم وأمورهم باش توصل لسلطة الإشراف وباش توصل لرئاسة الحكومة، ومن موقعي معناها مسؤول على كل ما يجري معناها في داخل الشركة هذه الشركة الوطنية اللي هي قاعدة تأمن الحقيقة في معناها وتقوم بدور كبير دور محوري دور استراتيجي معناها في تأمين معناها إيصال المحروقات، وإحنا اليوم قاعدين نخدم على استراتيجيات كبيرة معناها حتى دورنا باش يتغير في المستقبل، ما عادش كان المحروقات ثم الطاقات المتجددة ثم برشا حاجات نخدم عليها ولكن زادة أنا من موقعي هذا ومن الناس كل معناها تسمع فيها وأنا كلامي مسؤول عليه ونتبناه معناها أنا زادة اللي يخدموا معاي يلزمهم يخدموا في ظروف مريحة. احنا ما مناش اونغاسبي دي لارجون باش نعطيو اطوريا ترافير، ولكن اذا كان ثم اشكاليات المغربيه زاد يقع النظر فيها ومناه ايجاد الحلول لها. هذه مسؤوليتي انا كمنا مسؤول اول على الشركه، والمسؤوليه الخيان اللي معاي زاد اللي معناها يخدموا معاي في الاداره العامه دونك ان شاء الله معناها ثم حاجات قاعدين منكبين على دراستها ونشوفوا فيها معناها بكل تروي، واكيد انه ما باش إجابة زادة من عند سلطة الإشراف اللي باش تعاوننا على معناها توفير البيئة المناخ السليم معناها للعمل والظروف الطيبة باش الناس تخدم. ومن هذا المنبر وهذه فرصة أخرى فأني أدعو كل أعوان الشركة على أنهم يعطونا الخدمة ساعة معناها الخدمة العمل راهو قيمة العمل راهي ولات معناتها كالكبار ضاعت شوية في البلاد، ولذا نحب أعوان عجيل يعطيه الإكزامبل وربما فيهم اللي يسمع فيها توا يعطيه المثال على أنه هذوما أعوان مضبطين ناس تقدم ناس تعطي في القيمة المضافة للبلاد الكل مش كان ليهم هما، والباقي احنا نتكفلوا به معناها ويعرفوا مليح انه ثم العديد من المكاسب اللي جات معناها مع معناتها مع الإدارة العامة الحالية وحتى مع الإدارات اللي فاتت، ولكن معناها ركزنا على العديد من الأشياء الإيجابية وهذا يعرفوهم ليه، واحنا معناها متبنين لكل المشاغل متاعهم وان شاء الله نخدموا مع بعضنا معناها خدمة جيدة من أجل البلاد وبينصير زادة من أجل زادة أنه نظموا ظروف طيبة معناها للناس اللي تخدم هنا.
0: شكرا ليك سي خالد نورتني. ربي فضلك سي خالد بتين رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول بي دي جي أجيل كان ضيفنا على موزيكا فان في صباح الناس.

0: مرة زهايمة ثانية مرة كبر نظر كبر
1: جدي كان مريض به كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا
0: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكرة لا ميموار تاعو انسرا فيت كل بيبي
2: أمي مريضة أي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك أنا بيدي تعبت صدقني أنا بيدي تعبت معناها بالكدا أي يهربوا أنا تهرب لي ماما من الدار ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون نقعد لوش عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعية تعمل أي رياكسيون
0: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
3: الزهايمر ينسى الحاجة القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل بشي واللي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه
4: مرض الألزايمر هل أنه توينسا يعرف عوارض المرض هذا طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه شنو الأعراض الأولى للمرض كيفاش يتم التفطن لها وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به الأبناء الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر مرض الألزايمر أهم أعراض وطرق تشخيصه موضوع فرع من هذا الأربعة
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
7: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء

0: برشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على تورشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
2: كل أخبار الباهية إن شاء الله نسمعوها على بلادنا. تحية لكل مستمعينا. 9:44 نحكي ذو الأولاد لهنا، احنا والمخرج وعبد الناصر في الديجيتال ومروان المخرج متاعنا. قلت لهم موضوعنا توش نحكي على الحج، قالوا لي ديجا الحج. قلت لهم ليامات تجري، كل ليامات كنا ناخذوه من السعودية مباشرة نقولكم، وإن شاء الله الصوت يكون واضح وناخذوه وعيشنا الحق بتاع ربي. كل الشكر لي، عيشنا معاه لحظة بلحظة وطمنا على حجيجنا، وكنا زادة كيف كيف البان بينه وبين عديد العائلات اللي عندهم شكون من العائلة في الحج. الله كان حج مقبول يا ربي، وإن شاء الله ربي ناوله لنا الناس الكل. اليوم مش نبدأ نحكي على الاستعدادات، أي استعدادات لحج 2027. فرحانة أن يكون معنا دكتور محمد سويسي، رئيس البعثة الصحية للحج والمكلف بملف الحج بوزارة الصحة. دكتورنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليك مدام جيهان، تحية للفريق بتاعك التقني، وتحية إلى كل المستمعين.
2: شكرا ليك دكتورنا. وين نسمعك كان نذكر أجواء الحج، ونذكر كنا بدنا ناخذك معايا من السعودية وتقولي اليوم حجيجنا وقديش قمنا من فحوصات والحمد لله لباس وخلطناهم وكلهم كان محاضرين في يوم عرفة والحمد لله، وإن شاء الله تكون زادة موسم استنانية. تقييمكم للموسم اللي تعدى واستعدادات، وأكيد فما إجراءات جديدة حضرتوها لموسم 2027.
3: بالضبط، هي اللي بدينا بها من يوم اللي رجعنا لهنا لتونس. احنا بدينا في التقييم بتاعنا على مستوى وزارة الصحة وعلى مستوى كل المدخلين اللي هما وزارة شؤون دينية وشركة الخدمات. السنة عندنا ثلاثة مواضيع جديدة، ثلاثة مواضيع اللي قاعدين نخدم عليها. الموضوع الأول هو التوعية، ولاحظنا وأنه بالنسبة للحاج بتاعنا عنده باش التوعية نقصته، ويلزم يعرف روحه الحاج إيش عنده وإيش ما عندهش، ويعرف روحه اللي هو ماشي حج، اللي هو روى عنده جهاد، اللي هو مواش ماشي بشداوي ومواش ماشي لا للفصحى. هذوما عاملين فيها زادة برنامج طول نحكيه عليه. الموضوع الثاني زادة اللي هو جديد الإعاشة. إسناء بعد دراسة اللي قمنا بها في معهد التغذية تحت تعليمات سيد وزير الصحة فيما يخص التغذية بالنسبة للحجاج، زادة لاحظنا وأنه فما بارش نقاص، ولهذا إسناء إن شاء الله باش يكون لكل الحجاج متاعنا باش يكون عندهم عشاء اللي داخل زادة في المنظومة. وجديد
2: هو عادة ما سمحني ياخذوا كين قهوة الصباح متاعهم،
3: هما ياخذوا قهوة الصباح متاعهم برك. الموضوع الثالث اللي هام زاد بالنسبة للفحوصات الطبية اللي فينا فيها بارشة مشاكل، واللي إن شاء الله قاعدين نحاولوا باش نحسنوها، وهذا يكل المبتغى والهدف بتاعه باش الحاج بتاعنا يلقى روحه في حالة صحية جيدة اللي نجم بقوم بالمناسك بتاعه.
2: قديش أمنتوا في حج 2026 من فحوصات طبية دكتورنا؟ معناها كنا جمعك ريكاب
3: جمعي ريكاب اللي هو عدد اللي أنا ما نحبش نقوله خاطر وصلنا رقم قياسي 35,000 عيادة طبية، معناه كل حاجة تعدى ثلاثة مرات، وانا كل حاجة تعدى ثلاثة مرات ما هوش عاجي، ما هوش نورمال. اما باش تقول الحجاج متاعنا مرضى لكلهم وإلا باش تقول اللي ثم برشا عيادات طبية من المفروض وأنا ما لزمهاش تاخ. وهذه هي التوعية اللي احنا باش نقوموا بها بالنسبة لهذه السنة، باش نقولوا يا حاج راو عندك جهد كبير، وراو عندك يزم تعرف المناسك نتاعك اللي باش تقوم بهم، واللي ترانا الفريق الطبي اللي موجود غاجيكا راو باش يعاونك في كل التعكرات الصحية اللي باش تجي. مانيش باش نداويولك المرض نتاعك اللي داوي فيه لهنا، ما عندناش الإمكانية وما يوش، هذاك هو الهدف نتاعنا. دايور احنا كي نبداو نداويو هنا في تونس ما نداويوش دلامان فاسون بنفس الطريقة اللي نداويو بها غادي، خاطر كيما قلتك الهدف مش هو، الهدف هنا في تونس باش نشوفو شنو السبب نتاع المرض هذايا وشنو التعكرات ونداويو السبب نتاعو. غادي لا، غادي راهو الهدف نتاعنا احنا باش نوصلوه في احسن حالات
2: مرافقوك مرافقة طبية.
3: مرافقوك مرافقة طبية. ولهذا المعدات الطبية، الأطباء الاختصاصي اللي قاعد يبعث فيهم وزير الصحة كبار برشا، لكن ما عندناش في زمان باش نقوم. مثلا احنا كي ندخلوا البيت اللي في وسط خمسة من الناس باش نشوفوا مريض، مش لازم باش الأربعة الآخرين إجا قيس لي دم، إجا قيس السكر، إجا قيس الدش وبو، هذاك يخدمنا برشا وقت. لكن حتى باش نشخص واحنا علاش لقينا 3 جرامات، علاش لقينا 4 جرامات، ما عندنا حتى معطيات، خاطر ينجم الحاج مازال كي تفطر فطوره خبال قطو خبال حلو للواحد. ولهذا هذاك كله احنا نعتبروه بالنسبه لنا احنا ضيع وقت، ربما كنا نخليوه الحاج اللي هو يستحق. حاجات اخرى زاد سهله، قولوا يا حاج راهو الجهد الكبير، والجهد الكبير بتاعك راهو باش يعطيك وجاع في سقيك، هذا عادي جدا. وراهو الجهد اللي باش تقوم به راك باش تمشي باللوتيل حتى للحرم، احنا نقولوا 600 700 متر، ما في الاصل هي تلقى كيلومتر، خاطر ماكش ماشي بالسطويل باش تمشي واحد من هنا ودزك داخل من هنا دور من
2: تلقى روحك كيلومتر.
3: ماشي كيلومتر، ماشي وجاي زوج كيلومتر، كي تعمل 5 سنوات 10 كيلومتر، يا هل ترى الحجاج بتاعنا قاعدين يقوموا ب 10 كيلومتر في النهار اللي طول له؟
2: ولهذا من يلقوا رويحهم في نهار يعملوا 10 كيلومتر،
3: هذا هو من تو من تو يلزموا يتدرب على الشيء الأشياء هذوما. ثانيا باش نقولوا سبب بتاع الوجيع والكرامب اللي يجيو في البيش كله والواحد كله، هذا كراه هو الناتج عنه التعب، اولا الشياح من الماء والشياح من الملوحات. ولهذا الدواء بتاعها راه ماهيش حربوش،
2: معناها اكثر دكتورنا بربي في العيادات الطبيه اكثر حاجات لقيتوهم يعني، ومنهم حجيجنا في الموسم الفارط، معناها كان ترتيب مثلا اكثر اوجاع انفاصل ولا شياح ماء؟
3: هذا هو اوجاع انفاصل، الجروحات والحروق اللي يصيروا، وهذا ما زاد من المفروض ما يصيروش. علاش؟ على خاطر يلبس الشلاكة بتاعه ولا يلبس صباط بتاعه أول مرة، وقتل مش يمشي الحج، وكل واحد يلبس صباط ولا يلبس شلاكة باش تضرب باش يتجرح باش يتزلع باش يعمل كل نقاط باش يعمل كل واحد كل ورام، هذوك اللي هنا نداويهم
2: ريتهم حاجات بسيطة ما الواحد ما يحطش في باله فيهم. أي حاجات بسيطة دوك مثلا في الاستعدادات الموسم الجديد إن شاء الله. نذكر معنا دكتور محمد سوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، الخميس هذية باش تأمنوا عيادات طبية وفحوصات طبية،
3: العيادات الطبية والفحوصات الطبية، ولهنا زاد لقينا فينا فيهم برشا مشاكل. كنا قبل نعملوهم على مستوى المستوصفات، لقينا وأنه فيه مشاكل، لأنه في المستوصفات زاد ثم المواطنين التوانسة اللي هم يجيو باش
2: يعطيو
3: عندهم أمراض مزمنة باش ياخذ دواء سكر وكذا وكذا. نظرا للعدد الكبير ولينا فما مواطنين اللي ضيعوا المواعيد بتاعهم اللي هو ما يساعدناش. ولهذا اش قلنا احنا هذوما كلهم باش نعملوا لهم مراكز، وعملنا 5 مراكز اثناء في الجمهوريه الكل، وخمسه مراكز على مستوى الاقاليم، والمراكز هذوما مدعمين باطباء اللي هما شاركوا قبل في الحج باش يعرفوا شنو المشاكل باش يعرفوا شنو الاضرار، وفي نفس الوقت هذوما فيهم كل الاختصاصات. هنا شنو اللي يقولوا زاد كيف شنو اللي لقيناه؟ لقيناه برشا ناس اللي عنده امراض ما يعلنش عليها، يبدا عنده ايزمير عائلته ما يعلموش عليها، يبدا عامل عمليه ما يعلمش عليها. احنا كنا قبل وقت اللي نشوفوا المريض يجيني يقول لك تشبيه عندي صبعي مثلا يوجع فيه، تشوفوا صبع مش بشوف له كل، لكن فما ناس اللي عامل عمليه جراحيه
2: رغم انه مثلا مريض الالزايمر يظهر لي احنا ممنوع انه يمشي للحجر،
3: ممنوع.
2: معناها شفتوا انه فما شكون خبى نوعا ما باش يبعث شكون مريض وفقتوا به وقتها في الحج انه مريض الزايمر ضاع،
3: فيقوا به غادي، لكن غاديك ما عادش ليش ما عمل حتى شيء. فما
2: معناها صارت لكم حالات ضياع دكتورنا؟
3: بالطبيعة وهذوكم هو كل بخاطر توي هو واحد في أي زمان يبيع هنا في حومته وشوف المشاكل اللي تقاوم
2: كدير غادي كمان
3: في اثنين وثلاثة منين من الناس فميكو في حوم ما نعرفهم حوم ما يعرفهمش كيفاش باش تقاوم مش حاجات سهلة. ولهذا لهنا ولينا عن الفحوصات الطبية وعملنا أبليكاسيون في وزارة الصحة اللي هي باش تقعد عنده لهنا الحاج من اللي يبدا يعدي في الديجيت بتاعه باش نعديوله من شعر الطرس وحتى نسمعوا السابق.
2: اي هذه جديد، هذه جديد سنة باش كنت تطبيقها اي
3: الكل باش يتحصل كله في بعد هذاك. عندنا القائمه اللي عملتها وزاره السعوديه السلطه السعوديه فيما يخص عدم القيام بمناسك الحج، هذا زاد سيستماتيك ما يلزمه نحيوه لهنا ويلزمنا وبصيف علينا باش نطبقوه، خاطر نجم جينا عقوبات بالسلطه السعوديه في صورة ما اذا عندنا ناس اللي هما معنا غير قادرين واحنا حطيناهم قادرين. وهي راي العمليه هذه نتاع الفحوصات الطبيه بالنسبه للطبيب راهي صعيبه ياسر ياسر صعيبه، يلزم باش يفركش ويلزم باش يحكي، خاطر تعرف احنا وقت اللي جينا التونسي مرأة تونسية 60 ولا 70 سنة بس جيت ولا مين تشوف ما ولا بس رأسي يوجع وعندي دوخة وسقية ما أحتاج عليها تجي الحاجة حاجة نيح ولك لا بس لا لا بس تأخذ في الدواء لا ما نفوت
2: أي حابب يزور بتربي أي هاي ينفي كل شيء ولا أي دوك
3: نفهم الوضعية، لكن احنا رانا ما نش مجعولين غادي باش نمنعه وما نشموش نمنعه وصعيب علينا باش نمنعه، لكن ماذا بينا نعرفوا على الأقل شنو المرض اللي عنده، نعرفوا شنو الحاجات اللي عمله باش نعرفوا شنو التعكرات الممكن اللي تنجم تجي باش احنا ناخذوا احتياطاتنا ما نجيش نشفوا فاش ما جيت نلقاهم.
2: في الخمسة مراكز دكتورنا اللي حددتهم كان ذكرنا وين في الولايات وقديش باش تأمنوا من فحص طبي لحجيجنا؟
3: احنا باش
2: نأمنوا ولا مازال هو
3: باش نأمنوا الوقت الحاضر 15,000 عيادة طبية باش بعد في وزارة الشؤون الدينية باش ياخذوا 11,000، تعرف اللي فما ناس يجيو بعد اللي يجيش خاطر ما عندوش فلوس ولا عطرة عمره ولا ولا ولا، ولهذا احنا ناخذوا اكثر في عوض 11,000 باش ناخذوا 15,000.
2: تشوفوا 15,000 تونسي وتونسية.
3: المراكز اللي عندنا في الخمسة أقاليم عندنا في جابس، عندنا في شو اسمه لا اله الا الله القيروان، عندنا في البارح برك كنت في في شفاق وعندنا في شو اسمه في بنعروس
2: وفي بنعروس
3: وتونس. دونك ايش فما وقع تناسق بين الاطباء نتاعنا وبين المسؤولين اللي حطيناهم على المراكز هذوما مع الوعاظ الدينيين اللي تابعين اللي تابعين الولايات هذوكم، وكيفاش باش يصير باش نعطيوهم ولا عطيناهم باش يقوموا فما تحاليل تاع الدم وباش يقوم باشعه على صدره باش يقوم تخطيط تاع القلب، ومن بعد ثم مواعيد اللي باش يمشيو الناس يعديو
2: تفضل اي الحاجه الهامه.
3: الحاجه الهامه وانه في كل فريق عندنا طبي يلزم يشوف على الاقل 35 واحد كل يوم، ولهذا يلزم فما عندنا مراكز يقول فيهم باش يجيو فيهم 210، فما مراكز اللي باش يجيو فيهم 70، فما مراكز اخرين باش يجيو
2: انت وطاقه الاستيعاب نتاعهم.
3: انت تاخذ الاستيعاب يلزمنا نحترموه، يلزمنا نحترموه خاطر ما نجموش في مركز يجونا 200 ومن غدا يجونا 10، رانا ما نجموش نقبلوا هكا، ولهذا طلب بالنسبة للحجاج بتاعنا إن شاء الله اللي يسمعوا فينا يحترموا المواعيد اللي عطيناهم الوقت. دابا الناس باش يقولونا شوية باش يقولك علاش كلها كانوا قريب لينا التوجه، احنا نقول ورانا الطب نقربوه للمريض المواطن التونسي، لكن الحاج اللي شوبوزي أون بون سونتي
2: هو يتنقل يمشي له مو
3: واضح يتنقل باش يعمل 20 كيلومتر من قلب
2: دكتورنا دكتور محمد. نختم معك معناها اليوم خلينا نعاودوا نذكروا شو ما الامراض من توا اللي ما تخبيهمش لكن راهم ممنوعين باش يخليوكم تمشيو تعملوا الحج، منها الالزايمر.
3: هما الامراض الكل لازم يخبيهم الكل ما يخبيهم، لكن هذو ما فيهم في من انسفيجنس كاردياك اللحة القلبية بتاع الأمراض الكبد، عندهم الأمراض بتاع الكلى، فما الناس اللي يعمل في الشيميوثيرابي ولا يعمل في الراديوثيرابي، فما الناس اللي عنده عملية أقل من 3 شهور، فما الناس اللي معناه ما عندوش الإمكانية باش يمشي ولا عنده لمالدي نورولوجي هذوك كلهم كل سؤال وباركينسون ولا لحد كل ولا ياخو في الدواء بتاع الأمراض الذية بتاع لمالدي نورولوجي هذوما كلهم معروفين ومحتوتين، لكن ثم أمراض أخرين اللي ربما التعكرات بتاعهم نجم تأثر فيهم، واحنا شنو نعمل؟ احنا نشوف الحال الإنسان بتاعه الحالة الجيدة بتاعه هو يمشي ويتحرك لكن مع هذاك نشوف المرض بتاعه ونشوف المرض إذا كان تعكرت حالته احنا التوانسة قادرين بالقيام به وألا ما ناش قادرين بالقيام به. إذا كان ما ناش قادرين بالقيام به وثم يجيك ما باش نحطوه إلى
2: وانا
3: المواطنين بلا بينا افهم أنا مش ما نحبوش نهزوكم رانا نحبو نهزوكم نحبو نعاونوكم لكن نحبو باش نلقاو إمكانية كيفاش باش نعاونوكم. إذا كان نهزوكم ما نجموش نعاونوكم يولي هذاك هو خسارة لنا أحلى وفشل لنا أحلى.
2: شكرا لك دكتور محمد سوسي, شكرا لك على تفاصيل مدينتنا بهم. ذكر كلمة عنا المكلف بملف الحج بوزارة الصحة ورئيس البعثة الصحية للحج.
4: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيك فم.
5: اليوم وفي النهار لول متاع عيد ميلاد لا كارد فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك ان تيكي كاش تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش, وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك تيكي كاش ونص.
6: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
7: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. وزيد معه Buds ou chargeur هدية.

0: IAL marketing, software ou cybersécurité. تحب تبدا من الاسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين واون لين زيتا. Pour plus d'informations, كلمونا على 39 143 900.
1: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كيلو دوغات ديلفاج ب 17 دينار و990.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين يؤكد أن التزود بالمحروقات يسير بشكل عادي اليوم الأربعاء، مشيرا إلى عدم تسجيل طوابير أو اكتظاظ بمحطات الوقود. وأوضح بتين أن المحروقات متوفرة بالمحطات وأن عددا منها أعاد طلب كميات إضافية في وقت بلغت فيه خزانة بعض المحطات طاقة استيعابها القصوى. وبخصوص إضراب المحروقات المعلن عنه اليوم وغدا، رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول يقول في تصريح لإصباح الناس على موزاييك إن عمليات تزويد المحطات من مستودعات الشركة في رادس وصخيرة تتواصل بشكل عادي حسب تأكيده.
1: أولاً الطوابير ما تمش، وأنا عينتها اليوم صباحها بنفسي، ما تمش طوابير حول المحطات، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تمش صفوف، ما تمش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جداً والتزود عادي جداً. اليوم ما تمش، تم محطات عندها المحروقات، وثم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا، معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بالله يرجعوا الكمية المطبقة، ما عندناش وين نحطها، معناها لي ريزيرفور كلهم معبيين. دونك ماهوش مشكل محروقات، ثم اضراب، هذا معناها وقع الاعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم
2: غدوة.
1: كيف كيف معناها احنا ما نقولوا حق حريه الاضراب كل شيء، ثم زاد يلزم حريه العمل، اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زاد سواق جاوا ويحبوا يعبيوا الكماين ويجوا المحروقات للمحطات، هذا صار زاد في محطاتنا في مستوى مستودعاتنا في تونس، معناتها في جهة رادس والا في الصخيرة، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. مع صحيح تم نقص نتاع شوفرة ما جاوش، ما اثرش.
0: وزارة الفلاحة تضبط المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع الصيد إلى جانب الأحكام العامة الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي بعنوان موسم 2026-2027، وذلك بمقتضى قرار صادر بالرائد الرسمي. المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى بولاية زغوان تقدر بنحو 87,000 هكتار، من بينها حوالي 70% مخصصة للحبوب ونحو 28% للأعلاف، وفق ما أفاد به ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. والمتحدث ذاته يبين أن كمية الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تحسين ظروف إعداد الأراضي بالتوازي مع تسجيل إقبال من الفلاحين على التزود بالبذور الممتازة. عالميا، بلجيكا ورواندا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما في خطوة تمهد لإعادة فتح سفارتي البلدين في المستقبل القريب. يأتي ذلك بعد عام من التوتر الحاد، حيث كانت رواندا قد قطعت علاقاتها مع بلجيكا إثر انتقادات وجهتها بروكسل لكيغالي، اتهمتها فيها بدعم حركة 23 مارس المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة خلال هجوم واسع النطاق. دراسة تشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بنحو 70% بحلول 2030 عن مستويات 2025، في ظل سعي الدول المنتجة الرئيسية إلى رفع نسب الخلط الإلزامية بين الوقود الأحفوري والوقود الحيوي استجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران. تقرير سيف الدين المهري.
3: يمكن إنتاج الوقود الحيوي على غرار الإيثانول من مجموعة متنوعة من المواد الخام العضوية، لكنه يشتق عادة من المحاصيل الغذائية أو علف الحيوانات ويخلط مع البنزين أو الديزل. وفي دراسة أعدها مركز تشاتام هاوس البريطاني للدراسات، أشارت التوقعات إلى إمكانية ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بنحو 70% بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات 2025، مع اتجاه الاقتصادات الكبرى إلى رفع نسب خلطه بالبنزين والديزل لتقليل الاعتماد على النفط في أعقاب أزمة

0: الطاقة التي أحدثتها الحرب الأمريكية على إيران. ويحذر معدو الدراسة من أن الزيادة الأخيرة في الطلب على الوقود الحيوي قد تؤدي إلى تفاقم هذه التأثيرات الجانبية، مؤكدين أن تفضيل أمن الطاقة على المدى القصير قد يرفع مستويات انعدام الأمن الغذائي على المدى المتوسط. وتتقدم الولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا والهند قائمة الدول التي رفعت أهدافها أو متطلبات الخلط، ويذهب نحو 40% من الطلب على الذرة في الولايات المتحدة بالفعل إلى إنتاج الإيثانول، في حين تتجه أندونيسيا إلى رفع نسبة الديزل الحيوي المنتج من زيت النخيل إلى 50%. لكن زيادة المتوقعة في الإنتاج قد ترفع الضغط على الأراضي الزراعية والغابات، فقد استخدم العالم نحو 32 مليون هكتار لإنتاج المواد الخام للوقود الحيوي في العام 2023. وفي حال تنفيذ متطلبات الخلط والأهداف الجديدة قد ترتفع الزيادة إلى 36 مليون هكتار، لتصل المساحة الإجمالية اللازمة إلى نحو 68 مليون هكتار، أكثر من مثلي مساحة العام 2023، وتعادل المساحة الإضافية المقدرة مساحة ألمانيا تقريبا.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

والغنوة الحلوة ملايين.

0: ومارشي.
1: نهاركم زين على موزيكا كافي بالعشرة وربع. كالعادة نعملوا تنجيز الوين. اليوم نمشوا المستير مراسلة من المستير نعملوا دورة صوت وصورة في المارشي ومارشي. سامي اسطنبولي صباح الخيرات.
2: صباح الورد، مرحبا بك جيهان، مرحبا بكيف المستمعين وايضا كيف المشاهدين.
1: ربي فضلك يا سامي. انا كالعاده عاد كل شيء. خلينا نعمل معك بوا ميتيو مسحبه اليوم ولا سي بون الطقس به ربيعي خريفي حدد.
2: نجم تهز دبشه وتمشي للبحر جيهان اليوم الصباح طقس مزيان برشا. عزه وما توجه
1: بحيرة سبتمبر توا اسمعنا كل فما ناس مغرومين بالبحر معناه نجم يقول لك حتى في ديسمبر وجانفي يقول لك اعز وما توا البحر تلقاه زيت.
2: بالنسبه لعنا مثلا في المستير عنا نعرف انا برشا ناس في كسوا في نصف القرعيه في البحوره المزينه اللي تعرفها في المستير براتيكمون يقول لك انا نقص في الصيف ومنعوم كان في الشتاء خطر في الصيف تزحم الدنيا وكذا. يقول لك يا اخويا اعز عمى بالنسبه لي انا معناها من سبتمبر حتى معناها من عاش لمواد جوان العام الجاي. وبالنسبه
1: قليب ونقولنا اللي نجم احنا ساعات في جويلة تبدا هكا تحسوا البحر هكا ملذذ شويه تبدا بكلك ترعش قول بارد جانفي وفيفري
2: وهو متعودين جيهان معناها الناس هذوما عندهم دي تكنيك يستعملوها ومعناها قبل ما يعوموا فما دي زيكزارسيس نتاع دي زيشوفمون يعملوها معناها براتيكمون ما يقلقهمش بالكل. وبالنسبه توا معناها المواد سبتمبر حاليا سورتو اللي يشيخوا معناها لي زيتيديون اللي يرجعوا المستير باش يقراوا برشا نشوفوا طلبه يستغلوا معناها كي يبدا الطقس مزيان يمشيوا يعوموا وكيف كيف نعرف برشا ناس انا معناها براتيكمون يقول لك تنقص الزحمة والبحر ينظف تعرف جيان بعد ما تشوف الليامات مثلا الطقس يتبدل تولي فما شتاء فما ريح فما كذا البحر سبحان الله بعد معناها ما يتقلب وبعد ما يهيج وبعد ما كذا يرجع صافي زيت وأحلى أحلى عومة جيان صدقني توا اللي يعوم اللي يستغل الفرصة كي يجي المستير يعوم ويذكرني رحم على والدي والدي
1: جيان أكاو بيه سيبيا ينعلو معك دورة في المرشي تفضل سيدي.
2: اي سيدي نبداو بالحوت كالعادة. الوغ بالنسبة للسردينة 3 دينارات، التريليا من 16 دينار حتى 50 دينار، المرجان 16 دينار، سيرجي 24 دينار، بالنسبة للسوبيا 30 دينار، كالامار 34 دينار، المجل 20 دينار، قاروس المربي 24 دينار، والبحري 65 دينار، وراتا بحرية 48 دينار، والمربية 22 دينار، عقارب من 12 دينار حتى 24 دينار، بالنسبة للميرلون 26 دينار، حلوفة 23 دينار، بالنسبة كلب البحر من 28 حتى 35 دينار، الحصيرة 12 دينار، الغراب 22 دينار، بالنسبة للكروفيت ما شاء الله الكروفيت سنة معناها تبارك الله
1: الكروفيت
2: الكروفيت ب 45 دينار، وبالنسبة للشوفريت تلقى حتى ب 10 دينارات جيهان واللي معناها أكبر شوية تلقاها ب 20 دينار 22 دينار مزينة. بالنسبة للانغوست 130 دينار، السومون 60 دينار، السبارس ب 10 دينارات، القراز 45 دينار، الشولة ب 33 دينار. وجيهان كي لاحظت أنا صورت في الريبورتاج ديك الحوت الجويد هذاك حكينا عليه قبل اسمه الشركاو الشركاو هذاك نلقاوه من 10 دينارات حتى 16 دينار و800 برشا الناس جيهان يجيو للمستير يعملوا دوره
1: يطيبوش شنو الشركاو هذا جيد على السردينه جيده
2: هو بالضبط هو بالعكس ما هوش حوت أزرق هو حوت أبيض ونحب نشير أنه فما مهرجان بينتو ينطلق إن شاء الله باش نعملو له التغطية لازمة الكل ونحكيو عليه بأكثر تفاصيل. الشركة وهذا تتميز به فقط مدينة المنستير هو متوارث عبر الأجداد. الحوت هذا كما كنا نحكيه هو جويد برشا ما يتقشرش بالسكينة أو باليد بالعكس يتكسكس فما طريقة معناها بالملح ويتكسكسوه وكذا. وشنو يطيب جيهان؟ يطيب كسكسي يعملوه زاد فطاير معناها فيه بنة غير عادية
1: فطاير بالعجينة معناها
2: بالفرينة بالفرينة وكذا بالعجينة معناها
1: فطيرة بالحوت نعرف تصير بالعامة سبحان الله أي كل بلد
2: ورطانة. أنا ننصح كل واحد يزور مدينة المنستير يسأل على لي ريستورون اللي تعمل معناها الشركة وهذا، وصدقني معناها حاجة ممتازة برشا.
1: والله يا تنمشوا نجربوها به هاي من مشلحوت.
2: ولا وديجا قلت لك بينتو إن شاء الله فما مهرجان اسمه مهرجان الشركة، ويظهر لي الدورة الرابعة.

0: السنة وفما معناها حاجات ممتازة برشا ومفاجآت اللي كل واحد باش يزور المهرجان هذا باش يشيخ
1: جيه ويذوق يحصل به
0: يذوق يحصل. نمشي للحوم الحمراء بالنسبة للهابرة 45 دينار و 800 المخلط من 25 حتى ل 37 دينار كبدة بقري 46 دينار العلوش 50 دينار كبدة علوش 65 دينار الهردمة ب 15 دينار الكرش من 5 ل 9 دينارات مرقاز ب 30 دينار راس العلوش من 20 ل 30 دينار بطبيعة حسب الحجم نتاعو. بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 8 دينارات و 950 الكويس الدجاج 11 دينار و 500 اسكالوب دجاج 22 دينار و 500 سمحني والاسكالوب داند 20 دينار و 800 بالنسبة للكويس داند 13 دينار و 500 جناحات ب 4 دينارات و 500 والعظم ب 1250 الخضر جيهين بطاطا 2500 الشتمات ما نحكيوش عليه خير الغلا مفقود
1: مفقود مش موجود
0: بالكل أنا ريتو الأيامات اللي فاتت ب 3500 وحتى ب 4500 والحقيقة الكاليتين بتاعه خايبة على الأخر لكن أنا اللي لاحظته هالنهارين هذوما أنه مفقود في المارشي بتاع مستير. بالنسبة للفلفل الحار 3 دينارات و 800 والحلو ب 4 دينارات و 800 البصل 1600 القارس 4 دينارات و 800 الباذنجان 3 دينارات و 500 رعب الطزينة 4 دينارات و 800 والقرع الأخضر 2500 الكرنب 4 دينارات الفقوس 2500 بالنسبة للليتيو 2500 السلق والمعدنوس 700 وحزمة النعناع بدينار. نختمه بالغلال جيهين الغلال بالنسبة للتفاح من 2500 حتى 6 دينارات بالنسبة للنجاس 8 دينارات الدقلة 8 دينارات بالنسبة للدلاع 1300 والبطيخ 1700 العوينة 5 دينارات الهندي ب 6 دينارات و 500 الخوخ من 3 دينارات و 500 ل 6 دينارات والعنب اللي بصراحة غالي سناجي هن وما طاحش بالكل غاتيك معه من 7 دينارات ل 8 دينارات ما طاحش.
1: يعطيك صحة سامي إسطنبولي شكرا لك مراسلنا يعيشك وزمينا من المستير وتعقيبا على كلامك وش كان العنب معناها سمو سنة غالي الغلة كل سنة غالي وسمو ما طاحش غلة بلادنا خير بلادنا كلها غالية سنة الحق بتعرف مش تاخذ حاجة ما تقولوليش باهية دو كاليتي باش تلقى روحك أقل من 4000 صعيب ما تصدقش تلقى من 4000 الفوق 8000 ل 10000 وكل قدير وقدر دونك مش كان العنب هكا هو غلتنا تقريب الكل كانوا معنا على موزايكا فاميلي صباح الناس

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فغام
1: مرض الزهايمر ذري مرض الكبر مرض الكبر
2: تدي كان مريض به كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
1: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكره لا ميموار تاعو السرافيت كي البيبي
3: امي مريضه اي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. انا بيدي تعبت صدقني انا بيدي تعبت معناها بالكدا اي يهرب انا تهرب لي ماما من الدار ريت القبيب ولا حاجه تهرب كومبليتمون نقعد لوش عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعيه تعمل اي رياكسيون
1: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
4: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل باش يولي ما يعرفش وليده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه.
0: فغام
5: مرض الألزهايمر، هل أنه توينسا يعرفوا عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزهايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزهايمر؟ مرض الألزهايمر، أهم أعراضه وطرق تشخيصه، موضوع فرع من هذا الأربعة.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: تحية لكم مستمعينا. اي نعم، اخبار البلاد تلقاوها معنا كما ينادي منقول، تلقاوها زادة صحيح في صحيح، ما يفوتكم حتى اخبار ان شاء الله يا ربي. وخي تحلوت عادي ومعنا، نذكركم بالتوقيت والعشرة واثنين وثلاثين دقيقة. اليوم خيرت باش نحكي لانه ابتداء من غدوة الخميس 24 سبتمبر باش تنطلق الفحوصات الطبية للمترشحين لاداء مناسك الحج 2027. ان شاء الله يا ربي ينولها لنا المسلمين الكل والناس الكل اللي قاعدين في الاستماع. فلهذا خيرت انه نحكي اليوم خاصة على موسم الحج، تقييم للموسم الفارط، واكيد احنا التقييم من خلاله نشوفوا الحاجات اللي مشيت، اللي حاجات لازم تتحسن، بعض النقائص كان فما، الحاجات اللي نزيدوا نرجلوها، وذي كل في اطار انه نخليه الحاج مرتاح التونسي ونوفروا له كل الظروف باش يؤدي مناسكه بالكدا. فدخل معنا المكلف بالبعثة الصحية تبع لوزارة الصحة، نشكره وحبينا نبدأ كيف كيف، وشكرا لقبولها الدعوة معنا باش نحكي على تنظيم الحج والعمرة. وشكون غيرها؟ هي المديرة، مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية مدام بشرة سبعي معايا. مدام بشرة صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير ومرحبا مدام جيهان، طلالة ثانية معكم، ان شاء الله تكون مثمرة وان شاء الله تكون بادرة خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله، مرحبا بيك في كل وقت، الدار داركم، واحنا لهنا باش نوصلوا اصواتكم يكون الفايدة للمستمع والمواطن التونسي المترشح ان شاء الله للحج السنة. دوك اليوم باش نكونوا فما ان شاء الله خمسة مراكز باش توفروا اكثر، يظلي من 35,000 لأكثر من 12,000 عيادة.
1: نعم
0: أعطينا التفاصيل، انطلاقا من غدوة إن شاء الله
1: في الموسم. نعم، نبدأ بالموسم الفارط اللي حصلت في تونس على الجائزة لبيتم أسم في البرونزي. وكل عادة يعني كيف السنة هنالك أشكاليات يعني نحاول نتجاوزوها. الاستعدادات كانت حثيثة وكانت مبكرة منذ نهاية الموسم الفارط، بدأت وزارة الشؤون الدينية وشركائها في الاستعداد للموسم الحالي اللي هو 1448 هجري 2027 ميلادي. أول يعني احنا في مرحلة الفحص الطبي الآن. الجمعة الفارط تم إرسال إرساليات قصيرة للمترشحين اليوم، عددهم 20,000، يعني عنا 9,982 حاج على الجمهورية التونسية، ونخرجوا قائمة انتظار لتفادي الشهورات بعد مع التنازلات مع عدم الاستطاعة الصحية. غدا إن شاء الله
0: سمحني من 20,000 تقوموا بالفحوصات الطبية متاحهم، في الأخر بيكون 9,982
1: حاج هما مترشحين فرز الجمهورية التونسية.
0: هو نفس العدد، نفس عدد عمناول، حافظنا على نفس العدد،
1: نفس العدد
0: مش يكون فما زيادة.
1: نعم، حسب التعداد السكاني ل 2024 معهم 1000 مكفولين تونسيين بالخارج،
0: مكفولين من الخارج.
1: نعم، عندنا يعني 10,982 حاج تونسي يذهبون الى البقاع المقدسه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: نحن يعني غدا تفتح المترشحين من تاريخ 24 سبتمبر الى 31 اكتوبر خمسه مراكز اقليميه للفحص، في عمليات الفحص الطبي. نعم، التوقيت العمل حسب ما وصفنا به وزارة الصحة، ونحن نخدم في تنسيق تام وتنسيق تام مع وزارة الصحة مشكورة على مجهوداتها. توقيت العمل من الساعة 8 إلى 2 بعد الزواج كامل أيام الأسبوع، عدم يوم الأحد وأيام العطلة الرسمية بالطبيعة.
0: ولا وأكيد هوني المترشحين اللي هم عددهم 20,000 وصلوا لهم نعم. SMS ويعرفوا النهار بتاعهم اللي بيش يمشيوا في أنا مركز حسب القرب من الولاية اللي يسكن فيها.
1: هو بلانينج ترسم من طرف وزارة الصحة حول كل مركز، كل ولاية لذات نتاع إنهم الحجاج اللي تابعين للولاية ديك يمشيوا للمراكز هذايا. احنا نحب نوصيو الحاج هنا، ويمكن في جنرال محمد السوسي كان سبقني وقال على الملاحظات هذه، هنا نوصي الحاج باش نوصي بمصارحة الطبيب على الأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعثرات، فاحنا فصلنا تعثرات في البقاع المقدسة في السنة الماضية.
0: شفنا معناه حتى قال جنرال انه كان فما رقم قياسي لعدد العيادات معناه تقريب كل حاجة ثلاثة فحوصات صارت له.
1: ايه. مو بحكم الطقس بحكم يعني البنوج المناخية غادي تبدل عليه الحاج. يعني تثير له تعكرات بسبب امراض او بسبب نزلات او غير ذلك. لكي لا تحدث له هذه التعكرات يجب مصارحة طبيبه بالأمراض التي لديه وبالأدوية التي يتناولها أيضا لتسهيل عملية البحث وليكون الطبيب على بين من حالته حالة الحاج يعني الصحية. وهنا احنا زاد في توائم تام مع الاشتراطات اللي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية. هنالك اشتراطات صحية امراض معينة تمنع الحجاج يعني اللي ماشيين للسعودية للحج تمنع انهم يمشيوا يعني وهم حامين للامراض هذه. هنا أمراض الرئة، أمراض القلب والشرايين، أمراض عفوا عافية الله السرطان، يعني أولي يأخذوا في أدوية يعني يلزمهم يعني المتابعة الدقيقة. هذا هو يعني بالنسبة للاستعدادات الأخرى. الاستعدادات الأخرى هو تعيين النقيات الجوية اللي هي شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط السعودية بالتناصف ككل سنة. ونحن الآن في آخر اللمسات والاستعدادات لضبط برنامج الرحلات التي تبدأ إن شاء الله كان مسار التغيير أولى الرحلات يوم 26 أبريل 2027 إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: ونحن كالعادة مدام جهين نتمنى مجهودات الناقلتين والقائمين عليها في الحرص على إرضاء الحجيج وتوفير كامل الخدمات والظروف الملائمة
0: فلا من غير تأخير وكل أي
1: يعني الضغط على ساعة. أكثر حاجة تهمنا هي ساعة زاد التذكرة
0: جيت ومدام بشر بقول تقول توا ما قولش توا خلينا نفرح بها من الاول.
1: احنا قاعدين في الجزء يعني المبلغ النهائي مازال ما حضرش لكن احنا نحاولوا احنا كوزارة شؤون دينية وشركائنا وهم متفاهمين معنا ان احنا نضغطوا اكثر ما يمكن على سعر تذكرة السفر لكي تكون متوائمة مع سعر الحج ومع
0: هي تقريبا كل سنة قديش تكون بزيادة حوالي
1: يعني بالنسبة لسنة الفاصلة 3 مليون و380 على ما أظن
0: زيادة بثلاثة مليون وثلاثمية وثمانية
1: العملية ونحكي لك على سنة الفارطة ما زالت مش رسمية يعني
0: نذكروا عملية وقديش الحاجة تكلفت
1: 20 مليون و930
0: 930 معناها لو
1: 20 مليون 930
0: لو فرضنا انه زيادة باش تكون في بثلاثة وشوية باش تكون معناها في حدود 23-24 مليون تقريبا الحاجة.
1: مش نعملوا استيماسيون واحنا مازال ما عندناش يعني المبلغ نتاع الحج وحده فترة احنا مبلغ الحج وحده ومبلغ التذكرة وحده فهمت احنا مازلنا في المساعي توا باش نحاولوا كيفاش نضبطوا على التكلفة وان شاء الله ان شاء الله تكون متوائمة مع ظروف الحاج ومع مقدرته المادية طبعا
0: ان شاء الله.
1: بعد عملية البحث قلنا انه احنا زاد وقفنا على مدى جهه المطارات ايضا وعلى جاهزيتنا لاستقبال الحجيج والسفر وتسهيل اجراءات السفر ورقمنة اجراءات السفر ومع شبابيك الموحده زاده ومع شبابيك الاستخلاص نحاولوا ان احنا نرقموا كل الاجراءات هذه باش نسهلوا على الحاجه على الاجراءات هذه وباش ندخلوا بعدها في فتره توعيه الحجيج وهذه السنه حاجه جديده اللي هي احنا بصدد اعداد برنامج متكامل في توعيه الحجيج مع جميع المتدخلين يعني التوعيه ستكون مشتركه بين وزاره الشؤون الدينيه شركه الخدمات الوطنيه والاقامات وزارة الصحة وشركة الخطوط التونسية تبيع عملية وشركة الخطوط التونسية كانت يعني وزارة الحج السعودية عندها مبادرة اللي هي حج بدون حقيبة حقيبته من المطار
0: يشوفها كان قدام بيته في لوتي
1: كان قدام بيته هي التجربة نجحت وإن شاء الله قاعدين احنا وزارة الحج والعمرة نحسن فيها ونسهل فيها باش تكون أكثر نجاعة سنة وأكثر فاعلية يعني هذا هو يعني آخر الاستعدادات مدام جهاز وإن شاء الله احنا ديما نسعى إلى رضا الحاج وإلى تسهيل كل الإجراءات وإنه كله يكون الحاج راضي علينا ويؤدي مناسكه في أحسن الظروف إن شاء الله.
0: نربحوا من عنده دعوة خير إن شاء الله. شكرا لك والله, يعطيك الصحة مدام. شكرا لك, فضلك لله. شكرا لك مدام بشرى سبعي, مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. كما سمعتوا 20,000 مترشح للحج, دونك خلطوا لهم لزيسماس على أساس أنه من غدوة الخميس 24 سبتمبر ويتواصل حتى كما سمعتوا 31 أكتوبر 5 مراكز, عادوا تسموا الحوار وتتفهموا وين في الأقاليم هذية. دونك يتوجه الحاج يخلط له SMS تلقى المركز نتاعو وين, يمشي ويعمل فيزيت وتاكد لنا سواء كانت مدام بشرى ولا الجنرال زاد كيف كيف محمد سوسي يقولوا لنا راهو من ضروري حتى كان الحاج خبى العائله ما تخبيش, ويقولوا لانه صارت لنا حتى حاله ضياع وكل شيء لانه يخبي, ومعناه الحاج يقول لك يخبي عليك مرضه بشوق, هو مش بحال انه باش حاشاه يكذب لا, اما هو شوقا انه يمشي يعمل الحجة ويزور بيت ربي وتكتب له الحجة, فهي ساعات يخبي لكن يقول لك احنا بعد كي نمشي وتتعكر حالته او يذيع منا او او او او ولا ان شاء الله يا ربي تكتبها للناس الكل. كما قالت مدام بشرى فيما يخص تحديد سعر الحج فإنه ما زلت تقولي التوا قاعدين في نيغوسياسيون وقاعدين نتفاوضوا بالنسبة للبيي ولا بالنسبة مع الجانب السعودي زادة كيف كيف عم ناول, تقولي الزيادة صارت في حدود تقريب زاد الحج عم ناول على اللي قبله بثلاثة ملايين وشوية, حجنا عم ناول تكلفة 22,930,000, فقلت لها لو نعمل عملية حسابية صغيرة وتقعد تقريب نفس الزيادة اللي هي عادة ما تزيد أكثر, ما نتصورش تزيد أقل, ما سمعناش مرة حج رخص معناه تزيد أكثر, فكان تقعد في الحدود ذي مش يكون الحجنا في تقريب في 24 بين 24 و 25 مليون بين 24 و 25 مليون. هيا مرحبا بكم على 71-113-013, خليكم معنا. حابين نحكي اليوم على الاستعدادات بملف الحج مع وزارة الصحة مع وزارة الشؤون الدينية. كانت هذه صبحيتنا اليوم, لا مش كانت, ما زالت حتى لنص النهار.

0: الكفوري ومرجعة انت على موزيك كفام العشرة 53 دقيقة. كلمة لكم في ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: عسلامة موزيك. بالله أنا مواطنة من المتلوي، نحب نتكلم على مشكلة الإنارة في الشارع العمومي. إنارة راهي ناقصة.
3: بالله عليك جايينك السيد اللي بتاع المرش يقولوا فماش طماطم، وين نلقاو طماطم؟ يقول لنا عملوا لنا نشره، قالوا لنا نشره كل صباح الحاجه المقطوعه، قولوا لنا وين نلقاوها. واحد يشلق منين يدبر راسه، حتى جار بعجه ما يلقى باش يعملها ولا يقص سلطه. طب نكملوا، طب بعد الماء جايه الطماطم، بعد الطماطم نشوف شنو باش يجي. السكر استنسنا ما فماش، كل يوم واحنا نفركسوا في حاجه.
4: لذات العائلات اللي عندهم أطفال التوحد ما جبتوش عليهم حتى مرة. أنا عندي وليدة عمره 8 سنين، مفروض له يقرأ السنة الثانية ابتدائي من منطقة الفيضة، وشي ما حبوش يحلوا لنا الصندر. فمضني 150 صغير الحمد لله، والعدد مرتفع، وعلى حياة لما انتوا نادي. فمضني رجاء بالله حاولوا كيفاش تتصلوا بنا.
5: بلاي العجب في تونس راه فيه كل يوم تخيونا بالتليفونات، الناس سوق بالتليفونات. عليه خويا مين تلفو عندي وكاو يا قاب التليفون يا خويا، خذوا قرار عملوا لنا قانون من الدينار اللي شد التليفون فيدو. عليه هكا كل يوم كيف ولد بالسياقه بالتليفون. السلام عليكم.
6: السلام عليكم الناس الكل، مش نحكي على تونس العاصمة. راهي ناس تستغل، فما ناس تقرا يستغلوا فيهم الكراء 800 دينار ب 700 دينار على البيت، قهوة ب 3000 و 4000 و 5000، منين يجيب الطالب مسكين؟

0: مرة زهايمة ثاني مرة الكبر مرة الكبر
1: يدي كان مرض به كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا
0: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكرة لا ميموار تاعو انسرافيت كي البيبي
2: أمي مريضة أي يوصل المريض ما عاش ينجم يتكلم وما عاش ينجم يأكل وما عاش ينجم يتحرك أنا بيدي تعبت صدقني أنا بيدي تعبت معناها بالكدا أي يهرب أنا تهرب لي ماما من الدار ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون نقعد لوش عليه برشا مرات مرات صعيب برشا ما تعرفش مش واعية تعمل أي رياكسيون
0: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
3: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه
4: مرض الألزايمر هل أنه تويسا يعرف عوارض المرض هذا طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه شنو الأعراض الأولى للمرض كيفاش يتم التفطن لها وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به الأبناء الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر مرض الألزايمر أهم أعراضه وطرق تشخيصه موضع فرع من هاد الأربعة
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الأخبار
7: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار تونس توجه أمس الثلاثاء شحنة من المساعدات

0: طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولية كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وستتولى سفارة تونس بكينشاسا الإشراف على عملية تسليم هذه الشحنة إلى السلطات المختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس تكشف عن استمرار وجود عوائق اقتصادية واجتماعية ونفسية تحول دون النفاذ الفعلي إلى الخدمات المالية الرسمية رغم توفر شبكة من المؤسسات المالية وتنوع المنتجات المعروضة، حسب دراسة لمرصد الإدماج المالي بالتعاون مع برنامج الموحد الإنمائي ووزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من كندا في 7 ولايات وهي القيروان وقفصة وتوزر وقبلي وتطبيق طوين ومدنين وجابسة، واستهدفت النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة. وأظهرت نتائج 41% من النساء يمتلكن حسابا لدى مؤسسة مالية رسمية، من بينها 18% لديهن حساب بنكي و27% حساب بريدي، فيما لا تتجاوز نسبة صاحبات الحسابات لدى مؤسسات الدفع 0.3%. وفي هذا السياق أشارت دراسة إلى أن 51% من النساء يعتبرن نقص الموارد المالية عاملا رئيسيا للإقصاء المالي، فيما تشمل العوائق الأخرى ضعف الثقة في المؤسسات المالية والخوف من المديونية أو المصاريف الخفية إلى جانب اعتبار بعض الخدمات وخاصة التأمين معقدة. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء جراء غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت مركبة مدنية في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهي المنطقة التي تأوي آلاف النازحين. بعد عقود من المفاوضات تطوي بوليفيا وباراغواي أخيرا صفحة واحدة من أطول الملفات الحدودية العالقة في أمريكا الجنوبية بعد استكمال ترسيم حدودهما المشتركة بشكل رسمي، فكيف تحول نزاع يعود إلى حرب دامية قبل أكثر من 90 عاما إلى مسار طويل من التفاوض والتعاون؟ تقرير غفران العكرمي.
1: بعد 88 عاما من المفاوضات أغلقت بوليفيا وباراغواي أحد أطول الملفات الحدودية العالقة في أمريكا الجنوبية بإتمام ترسيم حدودهما المشتركة رسميا والبلغة نحو 755 كيلومترا. يعود وصل هذا الملف إلى حرب تشاكو التي اندلعت بين البلدين بين عامي 1932 و1935 للسيطرة على منطقة تشاكو بوريال، وأسفرت عن مقتل ما بين 80,000 و100,000 شخص، وانتهت بسيطرة باراغواي على معظم المنطقة المتنازع عليها. وبعد 3 سنوات من انتهاء الحرب وقع البلدان معاهدة سلام عام 1938 لتبدأ بعدها عملية طويلة لتحديد الحدود ميدانيا وتثبيتها بشكل رسمي. وفي اجتماع مؤخرا استمر 3 أيام في العاصمة البوليفية لاباز أنهت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود آخر نقطة عالقة، وهي قطاع يمتد على 3.5 كيلومترات بمحاذاة نهر ريو نيغرو. واعتمدت اللجنة على مطابقة وثائق حكومية وبيانات جغرافية دقيقة جمعت باستخدام مسيرات، ما أتاح تثبيت الخط الحدودي بشكل نهائي. وترى بوليفيا وباراغواي أن استكمال العملية يفتح صفحة جديدة من التعاون بعد عقود من تداعيات حرب خلفت واحدة من أكثر النزاعات دموية في تاريخ المنطقة. وبحسب الخارجية الباراغوايانية تصبح بوليفيا وباراغواي بعد هذا الاتفاق البلدين الوحيدين في أمريكا الجنوبية اللذين تم ترسيم حدودهما الدولية بالكامل.
0: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جيان ميلاد ومروان بن عمار في صباح الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: على موزيك فام كالعادة في ساعتنا الثالثة من صباح الناس سيو سانتي. ديما نعاود نقول لكم أي موضوع يهم صحتكم صحة صغيراتكم تحبوا يكون بحثنا مختص يفسرهونا يوضح لنا نتسائلوا بعض هكا الأسئلة ما باهي كيكون بحثنا مختص ونشكرهم لأنهم يكونوا حاضرين يعطيونا من وقتهم. دونك ماذا بكم كنت تتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71 113 013. اليوم بحثنا الأستاذ المبرز في أمراض النساء والتوليد دكتور فتحي البريحي. صباح الخيرات دكتور نورتنا مرحبا بك.
1: صباح النور شكرا على الاستضافة سعيد مرة جدا نكون معكم مرة أخرى باش نحاولوا نعطيوا الإفادة للنساء اللي يسمعوا فينا.
0: يعيشك دكتور. باش نحكي اليوم على تكيس المبايض ولا ليزوفير بوليكيستيك وكنا نحكي أنا وياك تقول لي جين فما تقريب مرا على 8 تعاني من مشكل هذية فما اللي تفيق بي فما لي فما اللي مثلا تسمع فيه ذا توا وتقول لك أنا عندي مشكل خنزابي لأن ما عنديش تكيس مبايض ما عندي تأخر في الإنجاب مثلا نجم كي تمشي تعدي وقت يفيقوا أنه عندك مشكلة متاع تكيس المبايض لأنه برشا اللي يسمعوا فينا يقول لك أنا فقت بها مثلا بوجيعة ولا اضطراب في الدورة الشهرية فمش كنت تقول لك لأنا فقط كمشيت باش نعدي على أساس أنا لباس وراجلي لباس لكن وخرنا ممكن في الإنجاب فوقت يقول لي الطبيب جينيكولوج متاعي راه وعندك مشكل تكيس المبايض منين يجي دكتور؟
1: شكرا على اختيار الموضوع. فعلا هو موضوع مهم جدا على خاطر المرض ذي منتشر برشا في تونس وفي العالم. مش نقول لك جيان المرض ذي يمس مرأة على 10 في العالم وينجم حتى يوصل المرأة على 8 في تونس معناها 10 إلى 15% من ساء في فترة الإنجاب من البلوغ إلى المينوبوز اللي وقت القصة الدورة دونك ينجم يكون عندهم تكيس المبايض. فعلا المشكلة الكبيرة اللي عندنا برشا روتار تأخر في الدياغنوستيك في التشخيص هالمرض هذايا. الآخر الإحصائيات جهان تولي اللي 70% من ساء اللي عندهم تكيس المبايض ما يفيقوش بالمرض هذايا إلا بعد سنين هما عندهم العوارض نتاعهم ما يمشيوش يعديو. وأهم حاجة اللي تخلي النساء توينسا من أهم الأسباب اللي تخلي النساء يفيقوا بالمرض هذايا اللي هو التأخر في الإنجاب. المرأة من فترة البلوغ عادة يبدأ عندها العوارض نتاع المرض هذايا ما تمشيش تعدي تبقى بالعوارض هذيك حتىش تتعرس وتقعد عام عامين ثلاثة ما تنجمش تحبل وقتها تمشي تعدي وفيقوا بها اللي عندها تكيس المبايض وهالرتار هذية دونك يصعب الإشكالية وينجم يخلي المرأة حتى عرضة لمضاعفات هالمرض هذية.
0: به قلت لي أنت نجم يكون عندها أعراض وما تفيقش بهم من بداية الأعراض قلت لي من اللي أول ما تبدأ تبلغ معناها شو ما الأعراض الأولى اللي جي مثلا حتى اللي يسمع فينا توا عنده بنته مثلا بلغت وعندها بعض الأعراض كيفاش تفيق بهم؟
1: شكرا. المساج المهم اللي يسمع يسمعه النساء اللي يسمعوا فينا إنه الأعراض تختلف من امرأة لمرأة أخرى. ثم النساء يجيهم برشا أعراض فما النساء يجيهم أعراض خفيفة. شنو الأعراض دي جهين؟ أول حاجة هي الاضطرابات الدورة دونك ثم النساء يجيهم دورة مرة في الشهرين في الثلاثة حتى في العام جيهم مرة ولا مرتين. أما عادة نقول للنساء اللي يسمعوا فينا المرأة اللي الدورة العادة الشهرية متاحة تفوت 35 يوم ما جيش رأي نجم يكون عندها تكيس في المبايض ويزمها تمشي تعدي دونك هذه من أهم العوارض. العوارض الثانيين هما النساء اللي يطلع لهم شعر في البلايس الميش عادة ما يجيش فيه شعر خاصة في الوجه الذقن الصدر البطن هذوما بلايس دونك نورمالمون يجي شعر عند الرجال وهذه خاطر الهرمونات الذكوريه تبدا طالعه عند المراه دونك تعطيها العوارض هذوما. كيف نسى هذوما يزمهم يمشيو يثبتوا خاطر نجم يكون عندهم تكيس المبايض. من العوارض الاخرين دونك كيف الحبوب اللي تطلع في وجه المراه ولا في رقبتها ولا في ظهرها خاصه بعد فتره المراهقه كيف راهي هذه تنجم تكون عامل من عوارض تكيس المبايض. كيف برشا جهين نساء توا اللي عندهم زيادة في الوزن ولا عندهم سمنة وتقول لك أنا عملت ريجيم وعملت حتى ريجيم قاسي وعملت الرياضة وما لقري هذي ما نجمش نضعف كيف نساء هذوما ينجم يكون عندهم تكيس المبايض وعندهم مقاومة الأنسولين هذيك علاش ما نجمش يضعفوا فاسيل ما ولا يضعفوا رابيد ما يعاودوا يسمنوا دونك كيف هذوما ينجم يكون عندهم تكيس المبايض. كيف ثم عوارض أخرين زاد برشا نساء يجيون يعديوا عليهم خاصة توا بخلي تأخر في الانجاب اللي هو تساقط الشعر في المناطق اللي عادة عند الرجال في وسط الرأس. دونك هذوك كيف كيف ينجم يكون من علامات تكيس المبايض. بعض الاضطرابات النفسية ديبريسيون ولونكسيتي خاصة كي المرأة تبدأ عندها السمنة وعندها الشعر في وجهها واحد, دونك ينجم يأثر على نفسيتها وكيف كيف ينجم يكون سبب في اضطرابات نفسية اللي يخليه نساء يعديه وقت نفيقه اللي عندهم تكيس المبايض بعد سنين من هالعوارض اللي موجودة هذه.
0: كيفاش نفسروها؟ منين تجي تكيس المبايض؟ علاش المبايض؟ علاش امراه على امراه تجيها؟
1: باهي من الاسباب تكيس المبايض دونك ما فماش سبب واحد, هو مالادي ملتي فاكتوريال برشا اسباب. نجم نلقاو ليريديتي دونك ثم في الوراثه, تكون امها ولا خالتها ولا عندها تكيس المبايض كيف كيف عندها اكثر ريسك ونجم يكون عندها تكيس المبايض. كيف كيف نمط الحياه, ستريس, الماكله غير الصحيه والزياده في الوزن, هذوما كل مشاكل ينجموا يخليو التكيس المبايض يظهر عند المرأة. دونك أما ما فهمش حاجة معينة اللي تخلي مرأة يجي عندها تكيس المبايض ومرأة لا.
0: بيه كي نفسر شو معنى تكيس المبايض؟
1: بيه التكيس المبايض هو مرض هرموني يمس البدن الكل, دونك من مسكن المبيض. قبل كنا نسموه متلازمة تكيس المبايض, توا من ماي 2026 تبدل الاسم نتاعها, خاطر هالمرض هذا هو مرض عام يمس برشا غدد, الغدد كيما الغده النخاميه, المبيض برشا غدد. دونك تعطي مشاكل في الاباضه, تعطي مشاكل في مقاومه الانسولين. نحب نقول لك اللي 90% من النساء اللي عندهم تكيس المبايض عندهم مقاومه الانسولين. دونك هذاك علاش دونك يلزمها لهوة ويلزمنا نفيقوا بها على بكري, خاطر كما نفيقوش بهالمرض هذا على بكري دونك ينجم يتسبب في مضاعفات تنقلهم كشوما.
0: من بعد هالمضاعفات هذوما فما نساء اللي ما تفيقش كما قلت لي دكتور ما تجيش عندها الاعراض هذه, ما فباش الاضطرابات او عندها اضطرابات في الدورة شهرية, لكن تطفي عليهم الضوء تقول لك ستريس جاري شربت دواء ونلقاه. وحنا كيك خط المرأة دي ما هيش انانية ما تجيش يسأل الطبيب, وخاصة اي في الاخر. اما كي تولي مثلا الحكاية متعلقة بانه واخر معناها تقول عرست وعندي عام عامين وضغط وكل شيء والانجاب وقتها تولي تتلهي اكثر. دونك علاش تكيس المبايض يدجب يكون عائق على الانجاب؟
1: باهي تكيس المبايض يمنع الانجاب, واللي هو من اهم الاسباب في تونس اللي يتوخر الانجاب, على خاطر المبيض في العاده يبدا فيه 3 إلى 5 بويضات, واحده منهم تكبر تصير بها الاباضه, ويصير الاباضه ثم شانس المراه تحبل. في تكيس المبايض ثم برشا بويضات, دونك ديجا هذين يدخل في الدياجنوستيك في التشخيص. في المبيض نلقاو اكثر من 12 بويضه في كل مبيض, وهل البويضات هذوما بلوكي ما يكبروش, دونك ما تصيرش الاباضه, دونك ما تصيرش الحبال. دونك هذه داخل في التكيس المبايض. كيف كيف النساء نعاود نرجع نقول لك علاش النساء مالوريزمون ما يمشوش يعديو على بكري جهين, خاطر في ثقافتنا احنا البنيه وقت يجيوها لرجل من الاول تاخذ برشا سنين باش يتنظموا لها لرجل, وعائلتها يقولها ما يسالش تو كي تكبر تو يتنظموا لرجل ولا راهو ستريس واحد وما يهمش يعديو. دونك يوخروا في الدياجنوستيك حتى ايش المراه تعرس وقتها تلقى مشكله في الانجاب, وقتها تمشي تعدي ونفيقوا بها اللي عندها تكيس مبايض عنده سنين وموجود عندها.
0: وفما شكون تو مثلا من سبعثونا قالوا لنا انه مثلا حتى العاده الشهريه تجي باوجاع كبيره ياسر,
1: نجم تكون زادة كيف كيف من ثم نساء العادة شهرية تجيها سواء ببرشة وجيعة, وإلا تنجم تكون زادة تجيها بكمية كبيرة بغزارة, وإلا تنجم تقعد بريود كبيرة ما تجيهاش. دونك كلهم هذوما ينجم يكونوا سبب من عوارض تكيس المبايض.
0: إنه ما تداويهاش وإنه ما تاخذهاش بالجد فإنه ترجع عليك, كما قلنا مثلا تنجم تسبب لك في إنه المرأة ما تحبلش, أمراض أخرى تنجم تسبب فيها تكيس المبايض.
1: فعلا وهذه دورنا إن نوعي ونساء اللي يسمعوا فينا, تكيس المبايض راه مش مرض سهل, كان ما نفيقوش به على بكري, كان ما ناخذوش دواياتنا, كان ما نحسنوش النظام العيش نتاعنا باش نحاولوا نتحكموا في المرض هذا, راه بطول المده ينجم يعطي مضاعفات اللي تنجم تاثر حتى على الحياه. دونك بخلاف اللي حكينا عليه ديجا اللي هو التاخر في الانجاب, المراه اللي تعرس وتلقى برشا صعوبات باش تحبل. دونك كيف كيف المرض هذا كما فيقوش به, دونك هو المرض مربوط بمقاومه الانسولين. دونك 90% من النساء اللي عندهم تكيس المبايض عندهم مقاومه الانسولين, وهذا كان ما المراه ما تداويش المشكله هذه نجم طول المده عندها سكري من نوع ثاني. كيف كيف النساء هذوما اللي عاده نلقاو عندهم ميزان زايد السمنة وعندهم مقاومة الأنسولين هم عرضة لأمراض القلب والشرايين وعرضة لارتفاع ضغط الدم. كيف كيف جهين النساء اللي عندهم تكيس المبايض اللي قلنا عندهم اضطرابات في الدورة والدورة تنجم تقعد بالأشهر ما تجيهمش، بطانة الرحم نتاعهم تبقى بريود كبيرة عرضة كان لهرمون استروجين، دونك هذا يخليهم عرضة لسرطان بطانة الرحم كونسير لوندومتر وقتها حياتهم تولي دونك في خطر. كيف كيف دونك المرض هذا يأثر برشا على النفسية نتاع المرأة، خاطر يعطي منشيرة، يعطي سمنة، يعطي شعر دونك في الوجه في اليد الذقن اللي يمس المرأة في ثقتها بنفسها، كيف كيف ينجم يؤدي إلى ديبريسيون أونكسيتي برشا مشاكل وضغوطات نفسية دونك، وهذوما كيف كيف دونك من المشاكل اللي ينجم يكونوا مربوطين بتكيس المبايض.
0: حكينا على الفاكتور اللي يخليه مثلا يظهر تكيس المبايض عند نساء ونساء، حكيتي على الهيجين دو في اللي ديما يظل في كل الامراض، كل مختص يجي يقعد بحثنا هنا لازم يجبد لنا كان الستريس الهيجين دو في والسبور. دونك اليوم مثلا كيف شو نقول لك، هل تنجم اليوم مرات تسمع فينا تقول لك اتيتر بريفنتيف معناها نجم نحسن، فتقول لي انت الهيجين دو في يعني ما معناش معناها
1: بيه فعلا دونك ليجين دو في ونبعدوا على الستريس عندهم دور مهم حتى في تكيس المبايض. دونك النساء قلنا دونك النساء اللي عندهم تكيس المبايض عندهم مشكله في مقاومه الانسولين، عندهم زياده في الوزن، الماكله غير صحيه تزيد فرع سلهم الاشكاليه هذه تخليهم يسمنوا اكثر وهتنجم تؤدي للمضاعفات اللي كنا نحكيوا عليها. دونك المراه اللي عندها ولا تحب تحمي روحها ماذا بها تنظم ماكلتها، تبعد على السكرية سريعة الامتصاص، تقوم بالرياضة، تاكل ماكلة متوازنة، المارش نجم تعمل مارش دونك بعد لا تاكل، هذوما كلهم يحسنوا البدن، نبعدوا على ستريس وهذوما يخليوها نجم تبعد على حتى كان عندها تكيس المبايض نجم التكيس المبايض ما يعطيش عوارض كبيرة ونجمو تسهل علينا هكاك العلاج.
0: هل تبرى منه المرأة ولا تبرى فترة ما؟ فمشكون تقولك نعملت مثلا انا تريتما سيبو هاني جبت الصغير لول وبعد رجع لي تكيس المبايض هكاها ومش نقعد شنو كل مرة وانا نمشي نعاود نداوي في الاخر هاني حصلت صغير، برشا هكا يقولوا دكتورنا
1: برشا يقولوا هكا. دونك نحبوا نقولوا للنساء هذوما راه تكيس المبايض هو مرض مزمن كيما السكري كيما ضغط الدم، دونك المراه وقت تتحكم فيه يرجع كل شيء منظم، يرجع الدوره نتاعها منظمه وما تسحقش حتى دويات، ينقص الشعر اللي يطلع لها في وجهها، تنجم ما تسحقش باش تعمل اللازير وباش تنجم تسحقش باش تعمل تمارين وكل شيء، ان فوا المرض منظم كل شيء يرجع لباس. لكن وقت عاود تسمن المراه وتفرعص ماكلتها ويكثر عليها ستريس وكل شيء مش عاود يرجعوا العلامات يظهروا. دونك هذه مرض مزمن يزم له على طول الحياة المرأة، دونك مش كان الأبجكتيف متاعنا راه مش كان باش نجيبوا صغار ايه. دونك راه الصحة زادة مهمة برشا، دونك إذا كان نحبوا ننظموا هالمرض هذايا راه باش نحافظوا على صحة المرأة، نجنبوها تمرض بالمرض الخايب كما قلنا كونسير لوندوميتر، باش خلوها تعيش في حياتها مرتاحة من غير ما يجيها السكر سكري، من غير ما يجيها السمنة وضغط الدم. دونك الأبجكتيف مش كان صغار، إنه نحافظوا على صحتها.
0: ميرسي بوكو دكتور نورتني، ربي فضلك. الأستاذ فتحي المريحي هو أستاذ مبرز في أمراض النساء والتوليد على تكيس المبايض، حكينا اليوم في أستو سانتي، تعالوا تلقاوها موجودة على باج نصبح الناس على الفيسبوك. أستو سانتي أستو سانتي
2: فغام مرض الزهايمر ذري مرض الكبر مرض الكبر
3: جدي كان مريض به كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا،
2: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكره لا ميموار تاعو انسرافيت كل بيبي
4: امي مريضه اي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك. انا بيدي تعبت صدقني، انا بيدي تعبت معناها بالكدا اي يهرب انا تهرب لي ماما من دار ريت القبيب ولا حاجه تهرب كومبليتمون نقعد لوج عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعيه تعمل اي رياكسيون
2: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
5: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه. فغام
6: مرض الألزهايمر، هل أنه توينسا يعرف عوارض المرض هذا؟ طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزهايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزهايمر؟ مرض الألزايمر أهم أعراض وطرق تشخيصه موضع فرع من هذا الأربعة.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: مزين مستمعينا لحديش واثنين واربعين دقيقة. عرس كان فيه زوز بن عبيد يخي خلطوا الالاف وفرحوا العرايس. شو هي الحكاية؟ اسمها معنا بعد شوي على موزي كفن في سبح نفسه.
1: اليوم وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لاكار دو فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك ان تيكي كاش تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك تيكي

0: الوقت مازلنا نحكي ومازل عنا الأخبار والحكايات على موزيكا فام. والحكاية ذي ايش بشو قولكم؟ بتعرفوا قلوب الناس قديش وقت اللي تحب تفرح العبد نجم تفرح له. بدأ فرحه وما كان حاضر حد، صاحبه خذ التليفون وقعد يصور في العروس تقريب وحده في الصالة، قعد الحلوم محطوط والجو والدار فارغة تقريب، وهبطت على الفيسبوك ومن غدوة الآلاف والآلاف كانوا حاضرين في عرسه. فنهزكم للجزائر، تحية لأشقائنا في الجزائر. الحكاية صارت غادي ويعطينا أكثر عليها التفاصيل زميلنا الصحفي من الجزائر عبد السلام سكية. عبد السلام صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير جيهان، نهارك مبروك. صباح الخير جميع مستمعي موزايكا فام.
0: قبل كل شيء نهني العريس، قولوا له فرحة كبيرة وفرحوا معاك برشا من الجزائر ومن العالم الكلي، انه صارت ترند الحكاية وتناقلتها عديد المواقع في العالم الكل. العرس اللي كان فارغ بدون حضور لا عائلة لا فارغ، تقريب كان يظل هو وأربعة خمسة من أصدقائه، وبمجرد أنه صارت الدعوة على الفيسبوك وشافوا حضروا باش يفرحوا له. حطنا في الإطار.
1: نعم جيهان، والقصة بدأت بفيديو تم تصويره أول أمس في قاعة حفلات بمدينة مروانة ولاية باتنا في الشرق الجزائري لعريس اسمه صالح المعروف بالبارع، وفي 30 من العمر ويتيم وكان فقد والديه قبل 3 سنوات. للأسف أنه في يوم الزفاف لم يحضر أحد، والصورة والمشاهد كانت واضحة، 4 إلى 5 أشخاص اللي حضروا، والعريس ظهر أنه مهزوم ومهزوز وحزين، يعني كان ينتظر أنه فيه معازيم ويفرحوا معاه في عرسه، ولكن للأسف ما عنديش الأسباب لماذا لم يحضروا الناس. ولكن الأمر تبدل إلى 380 درجة
0: بمجرد
1: أحد الحضور. نعم، أحد الحضور هز الهاتف وخذ مشاهد من القاعة وقال كلام أنه العريس لوحده هذا موش مقبول. في أقل من 24 ساعة تقريبا نقول لك مدينة مروانة لم تشهد هذا الحضور الكثيف مثل ما شهدته أمس. فور نشر الفيديو للعريس ووحده، تم تناقل الدعوة إلى أنه يجب أن نفرح مع هذا العريس، يجب أن نفرح. لكن اللي حدث أنه مش فقط سكان مروانة اللي حضروا العرس، ومش سكان باتنا فقط اللي حضروا العرس، ولا الولايات المجاورة، نقصد خنشلا وأم البواقي وقسنطينة وسطيف، لا، تقريبا نقول لك أنه ممكن 69 ولاية الناس حضرت. والذي لا يعرف هذا الشاب، والذي يعني هبوا لأعطاء بهجة ولحظات تاع فرح وشاركوا الفرحة، الكل تضامن معاه وحضروا بقوة، حتى أصحاب سيارات، وشفنا فيه سيارات فارية من علامات ماركات عالمية وسيارات رياضية. نعم، وفرق الخيانة وفرق البارود. نقول لك أنه حتى مصالح الأمن وجدت صعوبة في تسيير الحشود، شفت أنا عناصر الشرطة اللي كانت تساعد في تأطير المدعو الحضور للحفل حتى يسيروا، ممكن تمشي شوية الذي يتنقلوا، ومازال يفترض أنه العرس يستكمل الخميس ليحضر العروسة.
0: مازال اليوم غدوة معناها غدوة العرس،
1: هو عرسه. نعم، عرسه يفترض أنه العروس يجيبها بالخميس. وفي كلام آخر، يعني الناس اللي حضرت على الأقل في موقع التواصل الاجتماعي تقول أنه يوجه التحية للنصف الثاني لهذا الشريك العروسة اللي ارتبطت بهذا الشاب، هو في مستوى معيش يعني متوسط عادي، ولكن فضلت أنه ارتبطت به ومستمرة معها في هذا، وراح تكون شريكة حياتك.
0: الحب ذك أخويا، ذك هو الحب. هذك هو الحب. ما أحليها قصة وما أحليها فرحة، والله مسكين فرحته، وكي لحنا نقوله بتونسي تنخصت من الأول هكا، فرحة صغيرة جيته من الأول، خيبة أمل، القاروح وحده يتيم الله يرحم والديه، دوك القاروح وحده، وبمجرد أنه صاحبه هبط وكانت الدعوة على الفيسبوك ما نحبوش نخليه وصالح العريس وحده، شفنا الهبة الكبيرة مش الناس فرحت له. يعطيك ألف صحة زميلنا، شكرا لك سي عبد السلام سكية، شكرا لك زميلنا الصحفي من الجزائر، وتحية كبيرة من الجزائر لتونس ومن

ديديكاس كبيرة يحب يعملها أمين شرف الدين لماماتو بنيا بوعوينة لباباتو أحمد وللخطيبة رانيا سليمان من ألمانيا. أنتم ما كلمتونا على ريبوندرنا على 71 113 013 لشكون حبيتوا تتمنوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو موزايك، نحب نهني بنتي شيمة بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير وربي يخليها لي يا ربي.
2: بخير موزايك، بربي نحب نهني ولد أختي بعيد ميلاده أنس الوصلي، ولد منتصر الوصلي، ونقول إن شاء الله كل عام وأنتو حية بخير. نجي فاطمة عند 85.
3: اليوم 23 سبتمبر، حبيت في النهار هذا نحب نهني ولدي ونور عيوني أحمد الصمعي بعيد ميلاده، ونقول إن شاء الله يا رب يعطيك ما تتمنى ونراك في أحلى وأعلى المراتب نور عيوني. ميرسي موزايك.
4: تيمو أيان زمزم من سيدي مذكوري، هني وخالتهم أية بن سويسي مناسبة عيد ميلادها، ويتمنى أقولها الصحة وطول العمر.
5: صباح الخير يا موزايك، أنا عواطف من نابل، نحب نهني ولد ولدي إليان دربوز ونقول له كل عام وانت حي بخير يا إليان، وربي عايش لك باباك ومماتك أفنان وأخوك أرسلان، وربي نصحك يكلينا يا أعز إليان في الدنيا. ميرسي موزايك.
6: أنا بن عروس، حب نهني ولدي أمن الله هواشي بعيد ميلاده، ونقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بخير، وإن شاء الله ربي يفضلك لي أنا أبوك، وربي إن شاء الله يعطيك ما تتمنى.
7: حبيت نهني اليوم بنت عمي نسرين التهامي بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام وأنت حي بخير، يا أحلى نسرين في الدنيا، ربي يفضلك مهدوش.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: ميرسي فاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير كريمة معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي المخرج متاعنا سي مروان، ليكم اللي تبعتونا ميدي ماغ معنا وفي الليكيب الكل. بعد شوية احنا نعودو كالعادة نتقابلو غدوة على موزايك اف ام، لنقولكم شهية طيبة في لبن، باي باي.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الاخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كافي سولوبل، ماكسويل هاوس، لو بوكال دو 190 غرام 27 دينار و900، في عود 39 دينار و900 بالكارتة وفاة متاعك.
2: Orange booste le rentrée B5G.
3: You en exclusivité مع Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
2: Mais les fiches t'estennent. Imchi la crée boutique Orange ou la autre la orange.in ou boost il rentrée B5G.
3: عندك أورانج
4: تدلل تدلل
5: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان إيام دللنا.
7: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالسجن مدة 15 عاما في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال المدلسة وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وقد صدرت في شأن أحكام سابقة تجاوزت في مجملها 20 سنة سجنا، لا سيما في القضايا المرتبطة بملف اغتيال الشهيد شكري بالعيد وما رفقها من اتهامات بكتم

0: إلى العمل بمختلف المصالح والوقوف على الإشكاليات المطروحة. وأشرفت على الجلسة المديرة الجهوية لصحب تونس إيمان السويسي بحضور مديرة المستشفى سعاد الصدراوي ورؤساء الأقسام ومختلف الإطارات المعنية. كما تم التركيز على تحسين ظروف العمل والاستقبال والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتكفل بالمرضى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والدورية للمؤسسة الصحية العمومية بجهة تونس. ديوان الخدمات الجامعي الوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلا، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن تقديم ترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 شهر سبتمبر الجارية. بلدية حمام الشط تدعو أصحاب السيارات والدراجات النارية والعادية والأمتعة الأخرى المحجوزة بالمستودع البلدي إلى الإسراع في تسوية وضعيات محجوزاتهم ورفع أمتعتهم مقابل دفع معاليم الحجز المستوجب عليهم. وحددت البلدية تاريخ 17 من أكتوبر القادم كآخر أجل لاستكمال إجراءات تسوية وضعيات المحجوز، والذي سيعقب في حال عدم القيام بذلك التفويت في الأمتعة المحجوزة والتي استوفت أجل إيوائها بالمستودع البلدية. باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو يقولون الأربعاء إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة نينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى فيفري 2027. وذكر المختبر في تقرير أن من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية. والدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة في الفترة من سبتمبر 2026 إلى فيفري 2027 هي نيجيريا بواقع 31400 وفاة، تليها أندونيسيا بحوالي 19300 وفاة، ثم السودان بواقع 17600 وفاة. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محلين الشمال والمناطق الغربية الوسط والجنوب وأقصى الجنوب. البحر متموج وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و33 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورد وكامل فريق ميدي ماغ مع أجمل تحية مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس موزايك فام لا راديو 100%.

يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الحصه اليوميه ميدي ماغ من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك فام. نحلو لكم اهم واخر الاخبار في تونس خارج تونس، نحاولوا نحلو نفسرو نفهموكم التفاصيل الكل. تتفاعلوا معنا انتم مازاد على 23 513 الف، تبعثونا على الواتساب، تشوفونا على لايف اليوتيوب، تشوفونا على لايف الفيسبوك، تسمعونا في البث المباشر. ديجا ابعثونا على 23 513 الف. باش نحكيو على الاضراب في قطاع نقل المحروقات، ناجح مش ناجح؟ بو ناجح عند المواطن، كي ينجح يتسمى فاشل، فشلوا شوية

0: المهم التصريحات والواقع فما دي كيوسك يبيعوا فما دي كيوسك فارغين تو نحكيوا أكثر التفاصيل باش نحكيوا على الموضوع هذا باش نحكيوا على الأرقام أرقام غريبة اليوم باش نحكيوا عليها على الشباب التونسي والبنوك معناتها إقبال غريب وغريب جدا إضراب المحروقات نهاد زيدا باش يحكينا عليه في موزايك 24 بعد برشا مواضيع جديدة في حل الدوسي معناتها السياح كيفاش السائح في تونس ينفق ولا ما ينفقش فلوس أرقام مختلفة جدا بين دولة ودولة
1: باش نوفر مع التوجهات الجديدة اللي تحب تمشي فيها اليوم وزارة السياحة والدولة التونسية يزمنا برشا تبديلات على عديد المستويات باش نخلطوا اللي نحبوا عليها
0: يجي السياحة ما يزمنا نخليوها يصرف الذباب الأسود في تونس باش تحكينا جيهان بن عبدالله سلاح سكوحي باش يجينا زادة باش يحكي في ما فاتك شيء وبرشا أخبار سينهي شنحويلك
1: الحمد لله سلاح نور نوفر لكل كل المستمعين
0: سيني جزعيلي شنحويلك
2: أهلا وسهلا مرحبا الحمد لله
0: مرحبا بك وش نحويلك سي خليل رقيق مرحبا بكم دونك باش نعملوا دور على اهم الاخبار في تونس وخارج تونس ولكن نبداو بدقيقة نيوز
3: دقيقة نيوز
4: دقيقة نيوز
3: دقيقة نيوز
1: موضوع كنا تابعناه البارح ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن في بيان البارح في الليل قرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات إضراب بدأ من نص الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 11:59 دقيقة يوم الخميس 24 سبتمبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبيرغ يوقعوا اتفاقية ضمان بين تونس والبنك بقيمة إجمالية فاقت 698 مليون دينار هذا لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي التمويل الأول بقيمة 111 مليون أورو ونحكيه على 377 مليون دينار باش يتخصص لإسهام في المشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة مياه الشرب بتونس الكبرى وتمويل الثاني نحكي على 110 ملايين دولار أي 321 مليون دينار باش يخصص للأسهم في مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي سفير الصين بتونس وان لي أكد أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية سنة 2024 تطور ملحوظ شمل مجالات حدث عليهم هو قال الصحة البنية التحتية تجارة الاستثمار ويقول أن عدد من الشركات الصينية قدمت إلى تونس خلال السنة الحالية وبدأت في بناء مصانع خاصة في زوز قطاعات حكي عليهم مكونات السيارات والأسلاك وزير النقل رشيد العامري يعلن في تصريحه لموزيك انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المينائية في ميناء رادس واللي تشمل توسيعة زوز أروقة وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية أعوان ترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس والفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس يقوموا بحملة للتصدي لمظاهر الإلقاء العشوائي لفواضل البناء أسفرت عن حجز 9 شاحنات وجرارات وخطايا مالية وإيداعها مستودع الحجز البلدي نمشي لنيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلال كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى إبرام صفقة قائلا أن طهران تستمر اليوم في بناء الصواريخ اللي تهدد الأمريكان على حد قوله وترامب يقول أنه عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران وهو إما إبرام صفقة كبيرة معها أو إبادتها حسب كلامه ودعا بأن واشنطن عادت أقوى من أي وقت مضى وبأن قدراتها قاعدة تتوسع بشكل أفضل حسب كلامه من جهته نلقاو كلام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي داولوه المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث على جهود السلام في غزة قال انها لم تنجح في فتح اي ممر انساني واللي قاعد يصير هو مشهد ينبغي ان يخجل منه الجميع
5: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza Certains se flattent d'une paix prétendue Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? Jamais ! Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites. Au nom de quoi ? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie. C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions mêmes de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple. Sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés. Mais tous ceux qui prétendent que la sécurité d'Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste, affaiblissent la sécurité d'Israël pour aujourd'hui et pour demain.
3: Triqa News.
4: Triqa News.
3: Triqa News.
0: شكرا لك. انه دخلنا نحكيو على الامم المتحده ديما الرؤساء الفرنسيس ديما في المونده الاخر في الاشهر الاخر واللي يحكيو بحقانيه ما عادش عنده مصالح. احكي لي شوي الامم المتحده
6: بره. الامم المتحده ونقف عند خطاب ماكرون مش فقط فانت كارير وكذا, لا يبدو انه
1: اي فاند موندا كارير كارير ما نصورش
6: اي فاند كارير معناها نحكي كرئيس يعني ولا فاند موندا فهمتني. المهم يبدو أن القضية الفلسطينية مش معه هو فقط, مست في عديد أماكن العالم بطريقة إيجابية رغم أن الأهوال اللي وقعت الكل هذا لو. اثنين, أحداثه في صلب المنطقة. أي رئيس دولة تجيبه توا وإلا أي خبير باش يقول ماذا ربحت المنطقة من مجلس السلام الذي أسسه ترامب ومن الحل اللي اعتبر ترامب أنه حل عالمي وأن هناك وصاية عالمية سامحوني
0: على قطار
1: اي لكن كلام ما قالوا حد أبار سانشيز معناها في اسبانيا وخطاب الرسمي في ايرلندا تقريبا اللي هو مع القضيه الفلسطينيه. خطاب هذا على قد ما هو عقلاني وعلى قد ما هو حقاني اليوم ما قالوا حتى رئيس دوله كان ينجم يقولوا ماكرون منذ مده معناها من 7 اكتوبر
0: في الـ في, الـ صار من 7 في, في الوقت الاخر خاطر سيناجي بالحق معناتها في اخر مضاف في الاخر
7: صحيح هو مش ماكرون مش رئيس فرنسي فقط معناها اللي في نهاية العهد الانتخابية متاعه دونك تجيك الصحوة السياسية وصحوة الضمير الدولي الضمير الإنساني العديد من رؤساء الدول وخاصة الدول الأوروبية باستثناء طبعا بعض الدول ونذكر من هنا إسبانيا لأن موقف رئيس الوزراء الإسباني
0: دائم
7: كان موقف مشرف موقف إنساني موقف انحاز إلى الحق إلى الحق الفلسطيني موقف كان يعني رغم الفاتورة السياسية اللي يدفعها وتعرف أنت معنا الهجمة اللي قادها رئيس وزراء
1: ونتنياهو زوز
7: خاصة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الحملة اللي معناها شكت حتى معناها في شرعية الرجل بخلاف هذا
1: كان فما مطالب سينيجي حتى أنه يتم معاقبته من الاتحاد الأوروبي نذكر كان فما طلب من إيطاليا
7: هو حتى شوف رو معنا اليوم مش نحكيه على الأمم المتحدة هي هيكل تقريبا يشبه شوية الجامعة العربية مع فارق أنه الجامعة العربية أي علاش قلت لك يشبه الجامعة العربية في انعدام القرار الفعل اللي يتنفذ
0: أي يتنفذ أي
7: أعطيني قرار وحيد نحكي نتحدث هنا على القضية صحيح. على القضية الفلسطينية قرار اعطيني قرار وحيد اتخذه مجلس الامن وتنفذ على ارض الواقع
0: صحيح.
7: هذا يعني انه مجلس الامن بطبيعة الحال واقع تحت سيطرة دول قوية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية الحليف التاريخي والاستراتيجي والدائم للكيان الصهيوني اسرائيل وقوى عظمى اخرى تتصارع الهيمنة طبعا الى جانب الولايات المتحدة الامريكية لروسيا والصين ودول اخرى اللي اقل نفوذا واقل فعالية. الامم المتحدة منذ قيام القضية منذ اندلاع القضية الفلسطينية واندلاع النزاع والصراع العربي الإسرائيلي كانت دائما تقف موقف المتفرج. وطبعا هيمنة الدول المناصرة لإسرائيل مش الولايات المتحدة فقط، راهي إسرائيل تقف وراها دول أوروبية عظمى، دول تشوفها موجودة في أعضاء، عضوة في جسات، عضوة في هياكل إقليمية ودولية كبيرة. دونك هذاك علاش إسرائيل تتمرد دائما وترمي بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن. مع هذا نوفل لو باش نختم، ثم إشكال كبير في مجلس الأمن هو حق الفيتو. حق الفيتو اللي أسقط كل تقريبا كل المبادرات، مبادرات السلام والاتفاقات. إلى جانب هذا يا أخي نتذكروا الوعود الكبيرة اللي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لإنهاء الصراع ونزع السلاح ووقف إطلاق النار في غزة. مش قال حكي على مشروع ريفيرا ريفيرا الشرق الأوسط في غزة، ثم جاء مشروع إعادة الأعمار في غزة. كيف الكل طاح في الماء. شوفوا اليوم شنو قاعد يصير. إسرائيل تعربد في المنطقة، تعربد في غزة، ومازلت تقتل في إخواننا الفلسطينيين في غزة وفي الأراضي المحتلة. وإسرائيل طبعا اليوم تعربد وتعمل يعني تعمل تمارس في البونديتيزم. مشيت الجولان احتلته، ومشيت منطقة جبل الشيخ في سوريا واحتلتهم. وفي تحدي للعالم الكل، وتتحدي للشرعية الدولية، وتحدي للأمم المتحدة ولمجلس الأمن. يمشي نتنياهو مع رئيس وزراء مع وزير دفاعه والقاعد قائد القوات المسلحة، ويقف على أعلى منطقة في الجولان ويتحدى العالم ويقول هذه المنطقة الجولان من اليوم هي إسرائيلية، وكذلك جبل الشيخ. شو عملت الأمم المتحدة؟ هك علاش قلت لك الأمم المتحدة تشبه برشا الجامعة العربية.
0: واضح
7: صحيح. كلام كلام كلام كلام وبلا واضح. قرار وبلا فعل.
0: بعد شوي باش نحكيو على الأمم المتحدة وقديش لطف عليك المهم. لاباس يعني بصحة. تحية سليم في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، تابعونا على لايف اليوتيوب والفيسبوك 23 513. فابعثوا لنا مساج فاصل صغير وبعد نرجع لكم.
8: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
0: يا مرحبا يا مرحبا، ترى نعملوا طالع على الجرايد.
3: في الجرايد
0: اليوم في الجرايد بلا تعليق باش نقرا لكم شويه ارقام. قداش تدفع تونس للامم المتحده؟ كل دوله تدفع فلوس للامم المتحده. تونس يا سيدي بن سيدي عام 2026 دفعت 572 الف دولار تقريبا 0.018 من الميزانيه، وخلصته نهار 11 اوت 2026. دونك مساهمه صافيه على الميزانيه العاديه و900 دولار لصندوق بناء السلام. الدول العربيه باش نعطيكم مثلا الخليج، السعوديه تدفع فوق 38 مليون دولار، الإمارات 18 مليون دولار تقريبا دفعتها بالكامل، قطر 7 مليون دولار نحيلكم في الصرفة، الكويت 7 مليون دولار، عمان 3.7 مليون دولار، شمال أفريقيا مصر فوق 5 مليون دولار، الجزائر فوق 2.7 مليون دولار، المغرب 1.8 مليون دولار، ليبيا 1.2 مليون دولار، موريتانيا 95 ألف دولار، أقل بلاد موريتانيا، وتونس 572 ألف دولار، العراق 4، الأردن قدنا تقريبا 672 ألف دولار، لبنان 700 ألف دولار. نعطيكم بقية الدول في العالم. أكثر دولة أمريكا تدفع 766 مليون دولار، الصين 641 مليون دولار، اليابان 221 مليون دولار، ألمانيا 182 مليون دولار. هذم هما تقريبا أكثر الدول الميزانية العادية للأمم المتحدة، رأي 3 فاصل فوق 3 مليار دولار، 3 مليار دولار ونص. هذه تقريبا حبينا نشوف الدول قداش تدفع الأرقام، لأنهم الدول تمول في الأمم المتحدة بطريقة رسمية
6: تمول في جهود السلام وتمول في العمليات الإنسانية اللي
7: وتدفع بتاعت. في رواتب موظفي الأمم المتحدة والراتب الضخم للأمين العام سي جوتيريش، اللي هو معناه موظف، مجرد موظف وسكرتير في الأمم المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
6: وللأسف الشديد هذا كله ما مساهمات الدول الكل مقابل غياب الدور أو سلطة قرار فعلية نجم تنهي النزاعات في العالم. بمعنى أنه رأوا الاختبار الحقيقي للأمم المتحدة كان في أحداث غزة وكان في العدوان الصهيوني على غزة بشكل أساسي. ما لقينا حتى ربما قرار ينجم يكون مفعل على الأرض الواقع إلا التفويت لدونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية في مصير غزة عبر مجلس السلام اللي مزكيته الأمم المتحدة واللي هو يدخل في اختصاصاتها.
7: واضح
6: بالنسبة
7: مش نحكي حادثة طريفة معبرة جدا. تعرفوا اللي بين منطقة الجولان وقرية مجد الشمس واللي هي الأرض اللي احتلها الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل والأرض السورية. بين المنطقة فما منطقة محايدة فيها بعثت فيها الأمم المتحدة قواتها اللي هو تسمى قوات حفظ السلام أو ما يسمون بالقبعات الزرقاء. وقت اللي تم إسقاط سقط نظام بشار الأسد أول خطوة عملها نتنياهو رئيس الوزراء الكيان الصهيوني أنه مشى احتل المنطقة الوسطى اللي هي المنطقة المحايدة بين الأراضي السورية الحرة وأرض الجولان
6: وارتفاعات الجولان.
7: تعرف شو عملوا قوات حفظ السلام؟ انسحاب صامت وهادئ
9: حفظ السلام هذكم هم حافظوا على السلام
6: لنفال اللي هي قوات فصل دولية. تو انت كي تحط قوات فصل دولية في لبنان بناء على قرار أممي ايش نتوقعوا؟ نتوقعوا ان قوات الفصل الدولية باش تفصل بين المتنازعين يعني وقت قامت الحرب في لبنان تقول ما فما حتى اثر لاي وجود دولي في المنطقة عربدة صهيونية معناتها منقطعة.
7: والموجع في هذا انه احمد الشرع اللي ترأس تو يسير سوريا في حوار مع حوار مفتوح قال لنا في لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلت له وخطر ترامب قال سأهدي الجولان إلى إسرائيل. قلت لترامب وعليش ما تهدلوش نيوجيرسي في بقعة الجولان معناه وضحك الرجل وضحك الجمهور
9: فلا الأمم المتحدة يلا نمشيو نعطينا جنجل باش نحكي لكم على جنجل ميدي ماغ قلت لك سليم أي جنجل ميدي ماغ من قبيلين حب نقول لك باش نعطي رقم اليوم اللي هو معناتها منهيش فقرية يلا به أرقام مرعبة. 70% من الشباب لا يملكون أي خدمة مالية. 18% شاب على 5 عنده حساب بنكي في تونس. أرقام مرعبة. دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس قسم الأخبار هاني سلطاني. 41% من النساء يمتلكن حسابا لدى مؤسسة مالية رسمية من بينها 18% فقط لديهم حساب بنكي وثلث عندهم حساب بريدي. مع الدراسة الوضع الاقتصادي أبرز عوائق الإدماج المالي للنساء معناتها وخاصة ما نحكيش طبعا المداخيل أما نحكي على المؤسسات المالية والاندماج في خلاف العمل والشغل
6: اللي عنده كونت مثلا في بوسطة ولا في بنكة بما يعني دخل مستقر أو بما يعني حركة مالية منظمة. هذا مو مالي هذا المقصود. النقص هذا اللي تشوف فيه أو الأرقام المفزعة حقيقة هي تدل على برشا حاجات. إما تدل على ارتفاع مؤشر البطالة وهذا واضح في صفوف الشباب وفي صفوف النساء وخاصة بالتفاوت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وإلا تعطيك التشغيل الهش اللي ياخذ أقل من مليون يقول لك لوش نصب الفلوس وإلا يعطيك اللي يخلصوا نقدا وخاصة توا في الاستغلال المرأة في القطاع الفلاحي وغيره 300-400 دينار تتمد فلوس ما تكفيش باش تتعامل وضعية مالية بنكية تترتب عليها قروض وتترتب عليها اندماج مالي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. بمعنى أنه هذه المؤشرات يلزم نقراهم على أساس أن عندنا مشكلة تشغيل هش عندنا مشكلة بطالة وعندنا مشكلة تشغيل خارج
9: النوار في البلاك معناتها انه برشا باش ما يقصش باش ما يقصوش باش ما يصبش باش مش كذا مدلوا الفلوس سبيس في انفلوب كل جمله اللي تقال في ساشي كحله خلصنا معناتها 18% من الشباب فقط عندهم حساب بنكي نجي رقم مرعب جدا تفضل
7: صحيح هو ثم مشكل مطروح لك للاسف الشديد ما تمش الانتباه ليه وما تمش اتخاذ اجراءات على الاقل لتجاوز المشكله هذه اللي هو الادخار سنوات التالية يعني 20 عام التالية أو أقل شوية كان الشباب كانوا أو أولياء أمورهم يعني أبائهم وأمهاتهم كانوا يفتحوا لهم حسابات ادخار لأن الادخار كان يضر أرباح وفوائض يتمتعوا بها الشباب يعني خاصة الشباب الطلبة أي الشباب الدارس وعلى يعطيك صحة كانت العائلات تقبل على الادخار طبعا مع تراجع القدرة الشرائية ومع موجة الغلاء المتلاحق والمتتالي وللأسف الشديد طاح نسبة الادخار الوطني في تونس طاحت وقت اللي بعد ما كانت في حدود 24% تحت 20% وتوا حاليا تقريبا في حدود 6% فقط وباش البنك المركزي في عوض يشجع التوانسة على الادخار لأنه التونسي العائلات التونسية ما عادش تفضل الفلوس على غير لكن مع ذلك
6: يعني تدهور مقدر شرائي
7: اي
6: كان من حاجه تنجم
7: باش تدخر
9: كان يستخو في قرض الحاجه ويصرفوا في
7: حياته ما عادش يفضلوا اي ما عادش يفضلوا ما عادش خالطين معناها لكن مع ذلك فما بعض العائلات الماسوره اللي تنجم معناها تفضل حويج على جنب باش يامنوا مستقبل ابنائهم
9: في الخزنة
7: من المفروض البنك المركزي يشجعهم على هذا كيفاش التشجيع يزيد في نسبة الفائدة نسبة الفائدة الموظفة على الادخار شعمل البنك المركزي وقت اللي طلع طيح في نسبة طلع شوية معناها في القرار اللي اخذها مؤخرا طيح في نسبة الفائدة الموظفة على الادخار تحت نقصت الحال في الوقت اللي كانت كنا نستناو فيه
6: يشجع ان تكون حوافز
7: كل حوافز اكثر للاسف الشديد
9: معناتها موضوع مهم برشا مع نعاود نذكر دونك الرقم من 18% من الشباب باش نقارن بدول اخرى في المغرب 30% من الشباب في مصر 32% في ايران 92% دول اوروبيه الشباب 95% من فرنسا في المانيا 99% من الشباب عندهم حسابات بنكيه كما بريطانيا البرتغال 96 بلجيكا 98 الدنمارك 99 معناتها رقم مرعب ومرعب جدا
6: وزاد المنظمه القانونيه في الدول هذه تفرض عليهم باش يكونوا الدوره الماليه نتاعهم منظمه ما عندوش خيار
9: مش الدوله تقول ما تهبط لهمش الدوله بلاغ تقول لهم هاي فوق الخمسة ملايين تنجموا تنجموا كاش ولا اعتقد انه فما دوله في العالم هبطت بين كيما تونس راكم فوق الخمسة ملايين كاش تنجموا تحوصوا بها لانه البلدان الكل قاعده تسكر معناتها والادخار الناس الكل تشجع احنا كي تدخر ادفع اقل معناتها يعني الدنيا داخله بعضها شويه
7: ما يشوف تعرف مشكل ما يحفزوكش
9: اي ما بي على الاقل كي ما تزيدش ما تنقص كي ما تزيدش في اللي يدخر ما تنقصلوش على الاقل ما تهي مواطن برا شريك الخزنه اللي بده يتبيعوا في الكياس هذوك مخبي في دارك كانك كان شاشه في
7: العباد وزيد على هذا البنك تعمل لك سيفت كالكول سيفت حسبه عمرك ولا تنجم تفهمها يزمك تجيب استاذ مات بالحق معناه باش ينجم يفسر لك البنك كيفاش عملت على خاطر ما القصاصات اللي تنحيهم البنكة اللي زاجيو كذا وغيره اللي غالبا المواطن ما يحسهمش
9: ما تفهم شيء وفوالا ونعاودوا نرجعوا سينيجي تو نحكيوا عليه الشاب التونسي ما عندوش كونت في البوسطه ولا في البنكة وهو رقم غريب معناتها راهو شاب معناتها في بدايه عمره من المفروض في حياته اليوميه راح فاصل وبعد نمشي الموزيك فانت كات عنا برشا حكايات هذه مدي معك
10: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم سي رونتري جومايكو دي خليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
11: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروب بيتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادة برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نمشيو لاخر الاخبار. موزيك 24 نهدا
0: موزيك 24
1: اضرب المحروقات يا ناهد، اضراب مش اضراب، معناتها ماهوش كل اضراب العام والزحمه نتاع العاده، فما اقل ولكن نجح مش نجح ما نعرفوش.
2: هو كنا تبعنا البارح زوز مواقف، موقف لوتيكا وموقف لو جي تي تي، كنا عدينا معنا لي دو فيرسيون، وكان فما جلسه في وسط النهار مع النقابيين لاخذ القرار. القرار البارح اتخذ من الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يعلن في بيان اقرار الإضراب في قطاع نحل النقل المحروقات كما قلنا من الأربعاء حتى للخميس مع نص الليل. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين كان يتكلم مع جيهان في صباح الناس اليوم، وقال أنه إضراب عمال نقل المحروقات ما أثرش على سير العمل بمحطات الوقود. قال استمرت عملية التزويد بشكل طبيعي ومن غير تسجيل ازدحام أو توابير. يقول باتين أنه حرية الإضراب لا يعني المساس بحرية العمل. يقول عدد من السائقين باشروا مهامهم بصفة عادية وواصلوا تزويد المحطات. ومدير عام شركة عجيل يقول أن العمل بمستودعات رادس وصخيرة كمل وخدم بصفة منتظمة. يقول تأمين مخزون يغطي احتياجات شهر كامل.
3: اولا التوابير ما تماش، وانا عينتها اليوم صباحا بنفسي، ما تماش توابير حول المحطات، معناتها المحطات فيها المحروقات موجوده ولكن ما تماش صفوف، ما تماش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقه السير عادي جدا والتزود عادي جدا. اليوم ما تماش، تم المحطات عندها المحروقات، وتم حتى بعض المحطات ناكد لك اللي رجعوا، معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بالله رجعوا الكاميون المطبقة، ما عندناش وين نحطها، معناها لي ريزيرفوار كلهم معبيين. لو ماهوش مشكل محروقات تم اضراب، هذا معناها وقع الاعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم كيف معناها احنا ما نقولوا حق حريه الاضراب كل شيء، تم زاد يلزم حريه العمل. اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زاد سواق جاوا ويحبوا يعبيوا الكماين ويزوا المحروقات للمحطات، هذا صار زاد في محطاتنا في مستودعاتنا في تونس، معناتها في جهة رادس وإلا في الصخيرة، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. صحيح تم نقص نتاع شوفرة ما جاوش، ما أثرش.
1: واضح. دونك يقول عادي ما فماش صف كذا، مش عادي 100% ولكن ما فماش الزحمة متاع العادة. على 23-53 فبعثونا كان ريتو صف، فما اللي فارغين، فما اللي عبيو، فما اللي يقول لك لا ما تفوتش 30-50، فما اللي عادي، معناتها الأمور ما هيش واضحة، معناتها ولكن ما هيش الزحمة متاع العادة. فما الناس يقولوا إذا نهارين ممكن غدوة بعد غدوة تكثر شي الزحمة، ما نعرفوش
4: أي الزحمة والأحرى نوفل إنه ما نش في طور مسابقة اليوم بين الأجير والمؤجر، وما نش في شكون نجح وشكون ما نجحش. اللي يتسجل في الإطار هذا هو أنه المقدمات متاع أمس كانت تقول أنه الإضراب ما يصيرش جملة أو صحيح، بمعنى أنه وقت اللي يجيك المؤجر يقول لك أنا قاعد نصلح وباش نصب السيناساس، ويجيك النقاب يقول لك الكارنيه دو سوان وصلوا جزء منهم وثم ما زلنا نجموا نداركوا، فانه هذا كان يمكن ان يفضي في القريب والقريب العاجل تاع امس الى اتفاق وامضاء اتفاق مبدئي.
1: خاطر عملوه اخر وقت كان عندهم ثلاثة جمعات من اللي يتفاوضوا راهو اتفقوا، هما يجيو قبل بنهار يتفاوضوا.
4: وطبيعه الاضراب هذايا واضح جدا انك باش تلقى فيه تفاوت في المشاركه وعدم المشاركه، لانه اصلا المطالب مبنيه على تفاوت. بعد ثم شركه تحرمت عمالها من التغطية الاجتماعية، وشركات منحت عمالها التغطية الاجتماعية، وبالتالي باش يولي تضارب مصالح. اللي ما لقاش روحه عنده مشكل ما يدخلش في التضامن النقابي الكبير، هذا كان منتظر منذ البداية، لأنه المسألة كانت مربوطة بزوز ولا ثلاثة شركات ولا اللي هما، كانت تنجم تتحل في الإطار هذاك. وأنا مانيش باش اليوم نقول خطر حق الإضراب مكفول والأساس زاد نقوله اليوم بعد ما ينجح الإضراب ولا ما ينجحش ولا إلا ذلك، روح حقوق العمال هذيك هي محط الأنذار، وهي اللي يلزمها اليوم قبل الغدوة تتنظم ومساهماتهم الاجتماعية تتدفع، لأن هذا حق مكتسب لكل عمال تونس.
1: هذا من الحقوق البسيطة متاع الصبين والمداوات كما كنت حكيت البارح سينجي.
0: ما نحبش ندخل في التشخيص اللي ربما معناها خطر، ما عندناش صورة كاملة وواضحة. عندنا شهادة الرئيس المدير العام لشركة عجيل، شركة الوطنية لتوزيع البترول، اللي يقول أنه الأمور مشت بشكل عادي. صحيح ثم، وهذا ملحوظ حتى بالعين المجردة، ثم محطات خدمت وفما محطات جاها الوقود، جاتها كميات من الوقود، وفما محطات ما جهاش ما جاتهاش كميات من الوقود. دونك مساله نجح ما نجحش معناها من باب الموضوعيه،
1: الناس عامله حسابها شويه ما فهمش الصف العادي، لانه يبدو الناس في 43 اللي فاتت عبوا بلانيت
0: التوانسه تلكعوا معناها وتعودوا على هالأزمات وهالإضرابات، وخاصة الإضرابات الفجئية اللي تصير في قطاع المحروقات، في قطاع نقل المحروقات. دونك هذاك علاش سبقوا الناس، راهو فما شكون اللي سبق من نهار الجمعة العشية. دونك مشاو عملوا حسابهم، أخذوا احتياطاتهم وصبوا معناها البنزين، هذاك علاش. ويمكن هذا ما يفسر شوية أنه بعض المحطات فارغة، لكن رو كان من المفروض أنه الدولة تتحرك. وين تتحرك الدولة اليوم؟ رو هي صحيح العركة اليوم بين ظفرين، بين قطاع خاص ونقابة. الدولة وين تتحرك؟ الدولة من واجبها أنها تحمي مصلحة المواطن. هنا ثم مصالح متاع الناس تمست، ثم نشاط اقتصادي تمس، ثم مؤسسات وفما مواطنين اللي تعودوا بالحركة اليومية ويتنقلوا بسياراتهم، جزء كبير منهم تمس، ودخلت حتى في الذاكرة الجمعية أو العقلية الجمعية أنه القطعات هذه أصبحت قطعات معناها تشهد دائما إضرابات، ومنها قطاع نقل المحروقات. دونك كان من المفروض الدولة تتحرك على زوز مستويات. المستوى الأول أنه ما تخليش الخدامة يفقدوا حقهم في التغطية الاجتماعية اللي هي حق أساسي، حق دستوري، وحقهم في التأمين على المرض، حقهم في العلاج. أنه من غير المعقول اليوم تقعد مؤسسات خاصة
1: كبرى
0: وكبيرة وتدر أرباح مالية محترمة، ما يخلصوش ما يسبوش المساهمات بتاع الخدمة. هو راي تقتطع، هي راي طول المساهمات معناها كي الخدام ياخذ الفيش دو بي يلقى راو يلقى هاك البورسنتاج هذاك نتاع السينسيس تقص، والبورسنتاج نتاع الكنام تقص، يلقاه متقصوا
4: شكليا. امورك واضحه،
0: امور
4: في المضمون مثلا حتى
0: على الصندوق، لكن وقت اللي باش يمشي داوي والا باش يهز واحد من عائلته باش يداويه،
4: ما تاخذ كرني الدواء الا من المساهمه تكون موجوده في الصندوق.
0: هو افتتاح الحق في الكرني الكنام يصير بعد تسويه ربما ما نعرفش بالضبط زوز او ثلاثه،
4: بعد ما يتم تحويل المساهمات فعليا،
0: حتى مش المساهمات كل هذه من التسهيلات اللي عملها السينسيس، يقول لك خلص جزء معناه نتاع دول لي ثلاثه ولا اربعه
4: المسات باش يترتب عليه الحق في التداوي.
0: باش الخدام ينجم،
1: كنا حكينا الدوله حقها تراقب حتى من غير اضراب.
0: الدوله يلزمها تراقب ويلزمها تجبر هالمؤسسات هذه، الا بطبيعه الحال المؤسسات اللي تعاني من صعوبات ماليه ما عندك ما تعملها. اما المؤسسات اللي مش قادره تدفع، مفروض الدوله تقوم بواجبها في هذا. المستوى الثاني هو التدخل في المصالحة، لأنه مجلة الشغل رأي أحكام، برشا أحكام فيها قائمة على المصالحة، لفض النزاع بالمصالحة، والمصالحة رأي تعملها وزارة الشؤون الاجتماعية. الحقيقة الصمت، صمت الوزارة الشؤون الاجتماعية بهتني شوية الحقيقة البارح، ما نعرفش علاش معناها ما دخلتش
1: شهر كامل. انا نعاود نقول بين الاضراب عنده شهر،
0: علاش قلت لك البارح؟ على خاطر كان فما اجتماع الاجتماع اللي صار اللي لم الاطراف النقابيه
1: كان وين صار في معناتها الوزاره
0: جماعه لا مش
1: في الوزاره ما دخلت شيء. فوالا
4: اجتماع واضحين هنا ونجي ونقول الامور هذه. صمت وزاره الشؤون الاجتماعيه في الموضوع هذا هو انعكاس لصمت عام عنده توشور وعنده أكثر من عام راهو ثم تعطل وظيفي كامل في العلاقة ما بين اتحاد شغل والحكومة. خنقوله هذا رمبا ما تسبب في وجود أو في عدم وجود حلول لإشكاليات كانت تحل في درجين كما قلت أنت في جلسة
1: بسيطة
4: في جلسة ما معناه. وهذا زاد يجب أن نطرحه السؤال هذا إلى متى هذه أو ما يشبه القطيعة ما بين الطرف الاجتماعي
1: اللي موجود على الأقل. أنا في بالي قطيعة سياسية أمورهم ما حتى في العمل اليومي المفروض ما تصيرش قطيعة
0: حتى ولو فما القطيعة ذي
4: تقريبا ما يشبه القطيعة
0: على الأقل خلينا نقوله انقطاع قنوات الحوار قنوات الحوار مسكرة معناها سيلونس راديو بين السلطة والنقابات. لكن وقت اللي يتعلق الأمر بمساس بمصلحة الناس
4: مصالح المواطنين والاقتصاد هذه فيها مصالح
0: يلزم تدخل
1: حتى كان الحوار مقطوع كما قلت بالحق. باش نكملوا تراه معكم عجبني مساج قلت انا بطاله حليت كونت في البنكه بعد فتره بعثوا لي باش نخلص 600 دينار ديون للبنكه فريت سيرفيس رغم لي ما فهمتش شنو السيرفيس اللي عملوهم لي ما عنديش فلوس يدخلوا هذاك علاش فوالا دونك بالحق معناتها قالك ساعات كي تبدا ما عندكش فلوس داخله خارجه المفروض ما تحلش في البنك
4: لأنك
1: يعني بعد مدة تلقى روحك في الروج رغم اللي فما قانون اللي بعد 3 شهور ما عادش تدخل في الروج بقول تذكره ولا واحد قاعد ينفذ فيه. يلا نهد نكمل معك
2: نحكيه على تقرير آخر تقرير البنك الدولي اللي توقع أنه يتباطئ نمو الاقتصاد التونسي 2.3% خلال سنة 2026 بعد إبلاغ 2.7 في 2025 على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1 خلال سنتي 27 و28. حول الوضع الاقتصادي في تونس توقع في وقت سجل فيه الاقتصاد نمو بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026 مدفوع بتحسن أداء عدد من القطاعات من بينها الفلاحة الصناعات الميكانيكية الكهربائية والسياحة اللي بنحكيو عليه بعد شوية في حل دوسي. ورغم استمرار النمو يرى البنك الدولي أن الاقتصاد يواجه جملة من الضغوط اللي تحد من قدرته على المحافظة على نسق نمو أعلى في السنوات الجاية من بينها ارتفاع أسعار الواردات التحديات المرتبطة بالمالية العمومية إضافة إلى ضغوط المتزايدة على الموارد المائية تأثيرات التغيرات المناخية أيضا تحكي عليها وشح المياه بشكل خاص ضمن العوامل اللي تنجم تأثر في أداء الاقتصاد على المدى نحكي هوني المتوسط والطويل.
1: المتوسط والطويل معناته النمو به أما ما هيش النمو متاع تفرهيدة معناته ما هيش الأربع الخمسة الستة بالمئة
4: على خطر هو تو التقرير يحكي على تباطئ نمو تباطئ نمو هو جزء اللي نحكيه عليه في تونس هو جزء من التقارير اللي تحكي على تباطؤ نمو في الاقتصاديات الدولية الكل. هذا نكونوا واضحين هنا راهو ثم وضع دولي ما نجمش يؤدي إلى تسريع النمو في حتى بلاد وقت تشوف تو الصراعات الموجودة الآن على المعابر والصراعات الموجودة على المحروقات والارتفاع المتوقع في صورة تواصل الحرب وفي صورة انضمام أو مش في صورته هو واقع انضمام باب المندب إلى هرمز وما إلى ذلك. فتونس هنا يلزمها تركز هو اش قال هو قال ثم قطاعات دفعت شوية اللي هي الفلاحة والصناعات الميكانيكية معناها ثم شوية تطور في بعض القطاعات لكن الورقة الرابحة بتاع تونس أو الثروة المهدورة اللي تنجم هي جابها من خلالها أو من خلال مداخيلها مصاريف الدعم للمحروقات والمواد الغذائية هي النقطة الغائبة في تونس واللي مانيش باش نفد باش نعودها كل يوم. يعني لو تتصور يتقدم مع الفلاحة ومع الصناعات الميكانيكية يتقدم معناها الثروات الطبيعية متاعنا وأساسا قطاع الفوسفات اللي ياسر معناها كررنا وعودنا أنه هو ورقة رابحة مهدورة فرصة مهدورة سواء فيما هو موجود أو مخزون في الأرض التونسية من ثروات فوسفاتية أو فيما هو موجود وغير مستغل في الحقول المفتوحة. هذا اللي كان نجاوب على السؤال هذا لو كان احنا تو قادمين على شيء كبير برشا. الدولة متاعنا عندها عجز طاقي وش وكل ما يرتفع سعر المحروقات كل ما مصاريف الدعم تكبر. علاش اليوم ما عنديش برنامج وطني واضح للنهوض أو إعادة تدوير حكاية إنتاج الفوسفات والوصول بها إلى مرحلة نجم تحقق لك مداخيل نجم تردع بها؟ هذا المهم خاطر 2.4 ولا 2.1 في نهاية الأمر.
1: الإشكالية هذه أنا بالله سيناجي حاول جاوبني عليه إشكالية الفوسفات من بعد الثورة لليوم كي نشوف الفوسفات وقيمته في ميزانية تونس قبل الثورة ونشوف اللي قد ما تعديت حكومات كلهم فشلوا في فض مشكلة الفوسفات. ما فهمتهاش رو الفوسفات كان يتقد صدقني ميزانية تونس ترجع متوازنة. ما فهمتش عليها العائق الشديد راهو يفضلنا أمورنا كل علاش وكل رؤساء الحكومات والدول والجمهورية اللي جاوا الكل والوزراء عجزوا أنهم يقدوا حكاية
4: الفوسفات.
1: ما فهمتش هذا اللغز الرهيب اللي اسمه الفوسفات. ما فهمتش ناجي من عاشك أنك أنت فهم بالحق مع ترانا وجاوا ناس وعزمي ومشاوا وتصوروا.
0: شوف هو في تونس فما مشاريع فما استكشافات جديدة في قطاع الفوسفات ومنها المشروع الكبير متاع سراورتي به اللي لو كان يتم التسريع في عملية الاستكشاف وفي الحفر وندخل بسرعة حتى قبل الموعد في عملية الاستغلال تونس باش توفر لها مداخيل أخرى إضافية أكبر ومهمة جدا. نقول مهمة شو نو في المسألة إمكانيات
1: والقديم الفوسفات شنو الامكانيات
4: ثم اطراف دوليه طرحت الشراكه في الموضوع هذا علاش ما استجبناش
1: عندك امكانيات عندك امكانيات ما تلقاش مستثمرين وانت بتصور فلوس فماش نلوجوا على مستثمرين يا اخي هذا لعاب كل الشركات يسيل امام الفوسفات والنفط يقول لهم عندي كذا تجي يجري
4: ثم طرحت الموضوع اكثر من طرف
0: ثم شركات كبرى كما ثم شركات صينيه ثم شركات هولنديه ثم شركات فرنسيه وثم شركات امريكيه كريمان البارح مثلا البارح وزير النقل تحدث على معناها استثمارات وحتى سفير امريكا في تونس حكايه تحدث على استثمارات وعلى مستثمرين وشركات امريكيه كبيره تحب تستثمر في مجال الموانئ البحريه. مشكلة فوسفات قفصة اللي قعدنا نطرحه في نفس السؤال من عام 2012 ومن عام 2013 علاش شوف مرت الشركة سي بي جي بظروف ظروف اجتماعية ونقابية لأنه وقت اللي
1: شبيدهم كل صواتكم لازم تشرب
0: وقت اللي جيوا أشخاص جيوا حكومات ناس مسؤولين ما عندهمش قدرة على التصرف والحوكمة
1: مجاراة الضغط
0: وما عندهمش الشجاعة وبربي ستر تحت كلمة شجاعة ما عندهمش الشجاعة والجرأة والقدرة على اتخاذ القرار في الظروف الاجتماعية والنقابية الصعبة لأنه في وقت من الأوقات تفوقت الاحتجاجات وتفوقت التحركات النقابية وكل الأشكال النقابية تفوقت على الدولة وفرضت نواميسها وفرضت قواعد اللعبة
1: صحيح.
0: وتعملت شركات كبيرة انتدبت الآلاف رأي انتدبت الآلاف اللي هي شركات البسنة والبيئة اللي معناها كي تمشي اليوم القفصة
4: حتى هي البساتين
0: لا تلقى بسنة لا بسنة ولا بيئة فتشوفش حتى شجرة زرعة
1: تذكر سينيجي مسؤولين فما مسؤول قبل ما يخرج من المنصب متاعه بجمعتين بدأ يقبل ما تعرف روحه باش يخرج قبل اللي يجي ألف العبيد وكذا باش يورط اللي يجي بعده معناتها
0: كانت ثم
1: الضمير كان غايب
4: كان ثم سامحني ناجي كنت تعمل في 8 مليون طن وتخدم في 4000 وليت تعمل في 3 و2 وتخدم في 10000 ولا 12000 بطريقه مباشره او غير مباشره هذه في سوء التصرف سوء الحوكمه ان شاء الله
1: نفس الشيء صاير في تونس
0: كان ثم سامحني خليل كملت
4: اي فما حاجه اخرى يدخل فيها اختيار الدوله في حد ذاتها ما يلزمنا كل شيء نطرحه على الطاوله لو انت تحكي في الفرص المهدوره والمفوته به الفرص الموجوده عندك اليوم انت زاد نفس الحكايه نتاع قنوات المياه كل شيء تعود هنا الات الاستخراجيه الكل قديمه وقالوا ما عادش نجم تعطيك الانتاج اللي كانت تعطي فيه قبل هذه الدوله تلعب فيه الدوله وزاره الصناعه
1: اما الشارج الكبير زاد
0: شوف المشكل الكبير هو انه وقتها كنت تذكروا فما كلمه كبيره هي كلمه حق اريد بها باطل اللي هي شراء السلم الاجتماعي يقول لك انا مش نشري السلم الاجتماعي راني هاني مش نتنازل ونحل الباب ونعمل عين رات وعين ما راتش هالسياسه الفاشله هذه السياسه المقيته ادت الى الوضع الحالي ادت الى وضع الى مستوى وصلت سي بي جي الشركه فوسفات قفصه اللي كانت تدر آلاف المليارات على الدولة التونسية وصلت في فترة وقت من الأوقات عاجزة باش تخلص الرواتب الشهرية متاع الخدمة متاعها. هو هو إن وصلت ثم حد ما انتبه إلى أن الشركة هذه الكبيرة الأم راهي مش الوقت اللي يتوقف إنتاج الفوسفات راهو أوتوماتيك ما يتوقف إنتاج مخرجات الفوسفات اللي هي الأسمدة الكيميائية
4: اللي هي من أعمدة الاقتصاد التونسي.
0: طبعا تعرف اللي احنا تونس كانت الأولى تقريبا أو من بين الدول الأوائل كنا نصدره في الأسمدة الكيميائية للهند الباكستان للصين
2: البرازيل
0: كنا وكان المنتوج التونسي المصدر كان مشهود له بالجودة. وراو هذا مش كلام راو هذا أرجعوا للتقارير القديمة تلقاو هذا وقت اللي كان من المفروض وقت اللي حكي عليه خليل الآلات متاع المغاسل متاع الشركة وقت اللي استخدمت كان وقتها من المفروض أنه تخصص لها اعتمادات لتجديد
4: قرض
1: راو تحبوا تتقهروا باش نقفل الموضوع أقرأوا على الفوسفات قبل الثورة هزز الاقتصاد على ظهر الاقتصاد التونسي الكل بلي عنا مازالوا عنا 4 دقائق خبر أخير بسرعة هذه موزايك 24 على ميدي معك
2: نحكيه على بيان لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان اللي طالبت ببيان لها البارح بتمكينها من إجراءات الزيارات الميدانية اللي أقرتها للمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف وتمكينها من المعطيات والوثائق الضرورية لأداء مهمتها الرقابية وطالبت أيضا بتحسين ظروف الإقامة داخل السجون ومراكز الاحتفاظ. أكدت اللجنة أن التطورات اللي شهدتها الأسابيع الأخيرة تعزز أهمية هذا المسار الرقابي وضرورة عدم تأجيله خاصة في ظل ما تم تداوله من معطيات بشأن تسجيل وفيات وما رافق ذلك من نقص في المعطيات الرسمية. ودعات اللجنة إلى تسريع تفعيل منظومة العقوبات البديلة ومراجعة أسباب محدودية اللجوء إليها باعتبارها إحدى الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج وضمان حق الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم والتمتع بكامل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
1: شكرا لك نهد ما عادش عنا وقت دقيقة خليل مهم جدا معناتها فما غموض نستحكي على السجون فما غموض وتمنينا يكون فما وضوح من الدولة
4: الرسالة
1: هو حتى كنهار نحكيه في فرنسا قالت راهو 5000 ميت بسبب الحرارة يا اخي فرنسا دولة متخلفة يعني فما أرقام تتعطى علمية
4: والرسالة يجب أن توصل للسلطات ذات الصلة باش تسهل مهمة النواب. علاش كي تسمح اللجنة رقابية نيابية منتخبة من الشعب باش تدخل وتشوف فهي مهمتها فرز الحقيقة من الشائعات. سمعنا برشا حقائق وبرشا شائعات وماناش عارفين بالضبط شنو اللي صار وما فما حتى مشكل لو يتكشف اللي صار بشفافية. علاش؟ لأن نعرف
1: لأنه الرقم الرسمي لازم يخرج من الدولة ما نجمش أنا واحد في مؤسسة في هاي أعطيني رقم منصف
4: السيف هذا يتعدى ثم ناس موجودة في ديارها ومتوفرت لها ظروف الرفاهية اللي مش عند السجناء ثم ناس وفاة والله يرحمهم وثم ناس مرضوا ثم ناس مشاو للرياء وثم ناس كذا يعني واضح جدا أنه السيف هذا بشي يضر بصحة سجين ولا غير سجين. إذن ما فيها باس لو كان نوضحوا لهم علاش باش نصلحوا علاش باش من ديما نلقاو سلطات تحد من سلطات أخرى معناها كل سلطة تكون مسؤولة قدام سلطة أخرى باش ما تتمداش بمعنى باش نوقفوا إذا كان ثم تجاوزات تقف إذا مسؤولين على التجاوزات هذه يتحاسبوا ما فما حتى إشكالية. هذا في إطار العلاقات بين المؤسسات وأن المؤسسة النيابية اليوم تنجم تعطينا الكلمة الفصل تقول راني مشيت ولا وقفت عند حقائق وتحصلت خاصة أنه يجب تكون تحصلت على معلومات من السلطات الرسمية واضحة ودقيقة وشفافة.
1: باش نقول البيان هذا سيناجي معناتها اختبار آخر للدولة هاو جاك من هاي جاوب على الأقل ونحضر في حوار. تفضل سيناجي.
0: هو روى أنا ما سمعت خطاب رسمي صادر عن وزارة العدل أو عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح معناها خطاب يقول أن الحياة وردية في السجون وأن كل شيء على ما يرام في السجون لكن ثم إخلالات هذا أكيد وفما واعترفت حتى الهيئة العامة للسجون والإصلاح في عديد المناسبات
4: تجاوزات كذا
0: فردية أنه رأوا فما تجاوزات انه فما اخلالات، انه فما اكتظاظ، ما ثماش انكار لهذا، ثم اكتظاظ. والاكتظاظ ما رده، وهنا المشكل الكبير، ما رده كثرة
1: الإيقاف التحفظي
0: والإيقاف التحفظي.
1: 60% من اللي في الحبس مش محكوم عليهم، تفضل.
0: راهو حتى في حوادث المرور اللي يعمل حادث مرور قاتل يتم الاحتفاظ به حماية لحياته،
4: حماية.
0: وفما جرائم بسيطة، جرائم يعني جنح، مش جرائم، جنح اللي من المفروض مرتكبها يتمتع بالعقوبة البديلة. ما ثماش علاش تهزوا للحبس، تهزوا الحبس راك باش تصرف عليه وباش يخسر خدمته ويخسر مستقبله، وينجم الفترة اللي يقضيها في الحبس سواء بضعة أشهر أو يقضي عام، راهو نجم تصنع منه مشروع مجرم، ينجم راهو يعاود يرتكب، لأنه ظروف السجن معناها معروف، اللي تعداوا بالتجربة ذي يعرفوها. علاش ما يتمش تفعيل قانون مع العقوبة البديلة اللي هو قانون،
1: ويتبدل قانون، لأن القضاة عندهم قانون زيادة، يتبدل يتخفف، فما قضايا مش لازم يقاف تحفظ،
4: عندهم حق الاجتهاد في قضايا
1: معناتها القضاة زيادة.
0: دور الدولة والسياسة العقابية والسياسة الجزائية اللي تقول، لأنه يلزم القضاة يخموا في العقوبة البديلة بدل السجن. ثم القاعدة الذهبية اللي يعرفوها رجال القانون اللي هي الحرية هي القاعدة، والاستثناء هو الإيقاف. يبقى أنه السجون اليوم معناها مطالبة الدولة اليوم باش توضح للرأي العام ماذا حدث في الفترة في آخر جويليا وبداية شهر أوت. كانت ثم، هل فعلا كان ثم وفيات؟ هل بفعل هذه معناها قوة قاهرة بفعل درجات الارتفاع، درجات الحرارة،
1: هل فما تجاوزات، هل فما وفيات؟ هل أو جهة سؤال مشنوية بتعتقد يجاوبوا سينيجي؟
0: والله ان شاء الله نتمنى، نتمنى يجاوبوا، نتمنى. ما فماش علاش هذه مساله عاديه، ومن حق الناس ومن حق البرلمان، من حق مجلس النواب انه يطرح الناس ويتلقى الاجوبه.
1: كيما وزاره الصحه كانت مفروض، كيما وزاره صحه العالم الكل تقولوا راهو بسبب الحراره مثلا توفي 20 كذا، ما كاين نجم يعطيو رقم بسيط.
0: وزاره العدل راهي وقعت قبل اتفاقيه مع منظمه الصليب الاحمر الدولي لزياره السجون، وبعد الثوره عملت اتفاق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لزيارة السجون. الرابطة عند الحق تعمل في زيارات للسجون. تبقى يعني هزوز هيئات ذوما،
1: تبقى كل الأمم المتحدة أحيانا لتنفذ القرارات. سينيجي شكرا ليك خليل مرادي قدم الأخبار. نشعركم في ساعة فيني ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم السيني جمع من صنعها المنسحدين نوفل ورداني.
5: مرض الزهايمر، ثاني مرض الكبر، مرض الكبر.
6: جدي كان مريض به، كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا.
5: هذايا مرض النسيان، باش يفقد الذاكرة، لا ميموار تاعو، السرافيت، كل بيبي.
7: أمي مريضة، يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم، وما عادش ينجم ياكل، وما عادش ينجم يتحرك. أنا بيدي تعبت، صدقني أنا بيدي تعبت، معناها بالكدا بالكدا. يهربوا، أنا تهرب لي ماما من الدار، ريت تلقى باب ولا حاجة تهرب كومبليتمون، نقعد لوش عليه برشا مرات، برشا مرات. مرض صعيب برشا، ما تعرفش، مش واعية، تعمل أي رياكسيون.
5: تنسى، معناها ما عنديش، تذكر القديم وجديد لي.
8: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة، ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت، ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده، ما يعرفش داره، ما يعرفش حتى نفسه.
9: مرض الألزايمر، هل أنه توينسا يعرفوا عوارض المرض هذا، طريقة تشخيصه، وهل فما إمكانية للوقاية منه؟ شنو الأعراض الأولى للمرض؟ كيفاش يتم التفطن لها؟ وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به؟ الأبناء، الأزواج، والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر، كيفاش عاشوا التجربة هذه؟ وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر؟ مرض الألزايمر، أهم أعراض وطرق تشخيصه، موضع فرم من هذا الأربعة.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرم مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
12: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدى الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
13: الكلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
14: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم، وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
15: فريجو تكنيك، تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عنبر وفل.
11: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
16: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كاتب الدولة المكلف

0: وتقليل المخاطر على المستثمرين. من جانبه رئيس جمعية مهني الطاقة التونسية هشام منصور يشدد في تصريحه للزميلة هبة الخميري على أن المنتدى يهدف إلى تجميع الخبرات لمناقشة مجالات الطاقات المتجددة، إضافة إلى استكشاف وأنتاج المحروقات في ظل ظرفية عالمية تتسم باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة، سيما لدى الدول المستوردة التي تعاني من نقص الموارد الذاتية.
1: الهدف هو تجميع الخبرات هذه في الطاقات المتجددة وفي الحفر واستكشاف وإنتاج المحروقات. أفريقيا كقارة عندها موارد كبيرة، طلب على أفريقيا بصفة عامة باش يكبر على خاطر الاضطرابات اللي شهدتهم الساحة الدولية. احنا تونس فاش يهمنا هذا الكل؟ يهمنا تونس انه احنا رغم اللي احنا ما عندناش موارد طبيعية، ولكن فما الكثير من الفرص. تونس موقع جيوستراتيجي ممتاز، أقرب نقطة لأوروبا، عندنا ربط كهربائي بإيطاليا في صدد الإنجاز. العالم الكل مهتم برشا بأفريقيا، من آسيا لأوروبا لأمريكا. الاهتمام هذايا فيه فرص لتونس للشركات، للخدمات، للبنية التحتية، نقل الغاز. ولذا يلزم تكون تونس معنا مموقعة في المشهد هذايا، ويلزم يكون عندنا طبعا استراتيجية موجودة، يلزم وإحنا نعاونوا كمهني طاقة بالخبرة بالدراسات.
0: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يعتبر أن التعداد العام للفلاحة يمثل فرصة لإرساء بنك معطيات وطني دقيق حول القطاع، بما يساعد الدولة على وضع برامجها وتوجيه تدخلاتها وفق معطيات ميدانية واضحة. وأوضح الأبيض في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن التعداد سيمكن من تحديد معطيات تتعلق بالثروة الحيوانية من أغنام وأبقار وماعز وإبل، إلى جانب قطاع الصيد البحري والمساحات المخصصة للزراعات الكبرى والزيتين والأشجار المثمرة. والأبيض شدد على أهمية أن تصل عملية التعداد إلى الفلاحين في المناطق الداخلية، وخاصة صغار الفلاحين ومربي الماشية ومنتجي الزراعات الكبرى والزيتين، معتبرا أن جدية العمل الميداني والوصول إلى هذه الفئات يمثلان شرطين أساسيين للاستفادة من مخرجات التعداد.
2: التعداد الوطني في الاخر اللي مش يتعملنا ان شاء الله هو برنامج باهي يفيد الفلاحه بصفه خاصه ويفيد الدوله نتاعنا التونسيه، وباش نعرفوا ايش عندنا في تربيه الماشي، عدد الاغنام، عدد الابقار، عدد الماعز، عدد الابل. في الصيد البحري نفس الشيء، في الاراضي اللي صالحه للزراعه الكبرى، للزيتين، للاشجار المثمره، هذه كلها تولي كبنك معلومات يساعد الفلاحه التونسي وتشوف الدوله تعرف روحها هي ويعيشوا اللي مش تعملوا. كان عندها برنامج انه عندها المعطى وعندك كل شيء قدامها واضح. برنامج هذا يلزم اول حاجه تكون اللي مش يكتبوا عليه الناس يكونوا جديين صراحه، ويمشوا للفلاح اللي في وسط البلاد، وفي الفلاح اللي الصغار اللي يربوا في الماشي صغار، اللي ينتجوا في حتى زراعه الكبرى الزيتين، الفلاح صغار هذوكم درجه اولى. ولو يعملوا البنك المعطيات هذا ان شاء الله انا نعرف بقدره الله اللي كان يتعمل تولي الفلاح الصغير توصل منح يوصل للارشاد. هو اهم شيء يلزم الارشاد بالنسبه للفلاح اللي نقص فلاحنا في زغوان هو الارشاد. ان شاء الله باش يولي على الاقل ثم ارشاد وثم ناس واللي تعرف كيفاش تخدم الفلاحه نتاعها.
0: وكالة التعمير لتونس الكبرى تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنين بالسلك التقني المشترك للدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجهيز والإسكان بتاريخ 22 سبتمبر الجاري. وينص القرار على فتح المناظرة لانتداب 4 تقنيين موزعين على 4 اختصاصات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص، وهي الهندسة المدنية والإعلامية والجغرافيا الرقمية والتعمير. وتجرى الاختبارات الكتابية يوم 30 من نوفمبر القادم والأيام الموالية بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى حسب ورد في القرار. محافظة حلب تطلق حزمة مشاريع تنموية وخدمية بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار لتضاف إلى مشاريع أطلقتها محافظة إدلب بقيمة 8 ملايين دولار ومحافظة حماة بقيمة 7.5 ملايين دولار في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي مارس الماضي أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 59 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي، مؤلفة من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رئيسا وعضوية وزراء المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظي حماة وحلب وإدلب. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مولاد الدريجي.

0: رجعنا لكم الساعة الثانية من ميدي ماج على موزايك اف ام. مرحبا بك ناهد مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا. مرحبا نوفل.
0: جيهن شنو أحوالك؟
2: اهلا وسهلا. مرحبا ليك بالكل. مرحبا المستمعين. بلي فاست نهد راي وليت حكايه قديمه، ما نشوف لنا حاجه جديده، ما عادش نضحكوا عليه.
0: ليه نسلم على نهد مره اخرى؟ مش
2: هجوم. مرحبا نهد للمره الثانيه. مرحبا
0: ليك، لانه نهد في الساعه الثانيه نحسوا نهد متجدد. اشواق سليم، مرحبا سلاح، شنو احوالك؟
1: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بليك بالكل. نسلم وزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا في يوتيوب. فما واحد قاعد يستنى فينا، ظهر لي برشا قرر نمشي اللايف نتاع اذاعه اخرى كان ما ترجعوا شويه في زاف.
0: رجعنا عدنا لكم Get Down Back Street Boys أغنية واحدة غير طويلة طويلة شوية.
1: لما ماريونش قالت مرحبا أستاذ جيهان.
0: فوالا
1: أستاذ
0: جيهان يحترمه أكيد. يلا مساعتين سبور إكسبريس. بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي. موزايك فيهم هبطته الأخبار
1: اكزاكتمون. حسب موزايك فيهم بتبيع اللي احنا فيها تهو تسمعوا فيها بتبيع. ما صدرنا تقول انه الترجي التونسي توصل لنهار الاربعاء اليوم لاتفاق مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو، يقضي بتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للروماني لاورينسيو ريغي كانف المدرب السابق لنادي المغرب الفيسي بطل المغرب في الموسم اللي فات. باش يخلط في 24 ساعة القادمة لإمضاء العقد قبل الالتحاق بتربص الترجي ومباشرة مهامه مع الفريق.
0: ومع العلم أنه نقرأ نتفرج برح في فيتير، المدربين سبانيور هم مسيطرين في العالم
1: تقريبا،
0: وأسلوبهم جديد وطريقتهم، وإن شاء الله يجيب التكنيك الجديدة تبدأ في التمارين وهو يعدي لك تصاور فيديوهاتك أنت شعملت في التمارين في الميتان، ولا يعدي إكران شنو لعبت وشنو مشيت. معناتها فما تطور كبير
1: أكيد. عن الويفي
0: في تونس نجم نعمله
1: واضحة سفا عن الويفي بتبيع.
3: وكأنه فات فترة المدربين الفرنسيين اللي في فترة ما كانت هي تقريبا مسيطرة على عديد الدول ويكسبورتيو برشا، كانوا المدربين الفرنسيين حتى في الشامبيونات الخوين كمان البريمير ليج، اللي حضور الفرنسيين قاعد يتقلص بشكل كبير. كيف كيف توا فترة الإسبان
0: مدرب فرنساوي يظهر في انجلترا مربح حتى ماتش التاو
3: بيخساش
0: حتى
3: مدرب
0: ماتش.
3: مدرب لونس القديم مدرب كريستال بالاس
0: حتى ماتش مربح ملي
1: مدارس كل مرة فهم مدرسة هي اللي تطغى أكيد. بعد مع فهمي البرهومي كل التفاصيل بشكر معه في سبور إكسبريس. هذا في الليل مع فريق أب سبور. نذكروا حايدر شيرني بداية مستة نشوفوا شنية رأيه هو والفريق في الخبر هذا.
0: واضح. يلا مش هكا مش هكا. أنا أخويا فهمت كل شيء إلا أنه نجيبه يعني نجمه نستورده القلوب متاع تركيا، نجمه نستورده البنان، أما حتى الذبان يجيهن نستوردوها
2: نربيوه ونستثمروه ونخرجوا منه منتجات أخرى. أي الذبان يتحول يولي مواد عضوية مثلا، ولا يولي أسمدة، ولا يولي زيوت. في تجارب متقدمة جدا حتى خدمة عليه تقارير أنه هل الذباب الأسود مش الذبانة متاع الدار أو تبدأ تنشفها نوع آخر من الذباب ينجموا يعملوا منه حتى بلاستيك، أما يتحلل في طبيعة وحده يخرجوا منه في برش حاجات
0: الذبانة ردوها بلاستيكة.
2: أي مش في تونس، في أمريكا،
0: في
1: تونس ردوها ذبان الخريف.
0: ما هو توا فترة ذبان الخريف
3: هذا هو النوع
0: في العالم في الخريف بدأ الخريف. فما ناس يقولوا توا يبدأ الخريف، ما فهمتش علاش معناتها. أما ذبان الخريف مصر برشا ويمرج معناتها.
2: ذبان الخريف معروفة معناها، حتى في المثال تقول قداش يلصق الذبان الخريف.
3: أي نوع آخر هذا أنا نشوفه فيه في الباج.
0: فوالا دونك تربية الذبان. فسر لي
2: تربية الذبان أو الذباب أو ذباب الجندي الأسود هذا اللي عملت بوليميك ديرنييرمون. خلينا الحكاية تبرد باش نفهموا الحكاية. ما نسألوا زيدا علاش ربيو ذبان، قداش فما من مصنع، وين يتربى في العالم، هل هذية في إطار المشاريع المستقبلية اللي أبارامون طالعة برشا ودرجة برشا المدة هذي، وفما دول رائدة في تربية الذبان من بيناتها دول عربية وفما حتى دول أوروبية، وفي أمريكا زيدا موجود برشا من المشاريع هذية. في تونس عمل مشكل علاش ديرنييرمون كي تبعتوا في منزل بوزلفة من ولاية نابل محتاجين خرجوا وقالوا ما نحبوش مصانع لتربية الذباب وما تربيوناش الذبان والذباب الأسود لأنه نخافوا من المشاكل اللي تنجم تنجر عليه. وقتها تحلت برشا نقاشات حتى الشركة المعنية اللي باش تحل فرع ثاني، إنه هذا ما هوش الفرع الأول ليها، هذه شركتها الثانية الأولى موجودة في غرومبيليا من ولاية نابل زادة، يربيو الذباب الأسود أو جندي الذباب الأسود هذايا بطريقة معينة، لازم تكون في منطقة محفوظة. علاش يقولوا إنه هذا مشاريع في إطار الرسكلة أو التدوير؟ لأنه من جهة هي تحافظ على البيئة، لأنه الذباب هذية يتغذى على النفايات، يجيبوا مثلا من مرشي الدشي متاع الخضرة والغلة، الخضرة اللي فزدت والغلة اللي فزدت هذه هي الغذاء الرئيسي والأساسي متاع الذباب الأسود.
0: ما عادش بيعهم لنحنا يوليوا للذبان.
2: خد كعبة طماطم خضراء
0: الغلة اللي تفسد للمواطن ليه تتبسموا كلام ما كومش عايشين في تونس كان انا نقول في كلام تجدروا يحكم من بعد
2: خاطر مانيش موافق ما تفرزش يزمك تختار بالكعبة
0: تختار نختار وشكون الخضار اللي خليك تختار
3: ليه خويا نختار
2: خاطر كل ناس مليح لحقيقة
3: انا كل نختار عندهم تعالي ساعات ما نوافقكش تحبني شو تحبني نقول
2: ساعات هو الحقيقة ما يبدا ما عندك ما تختار تولي للضرورة تهز شوية سورتو كان دخل اخر النهار ما في العادة تختار على
3: مضطر لحد شيء
0: اغلبيتها باش نعطيكم الواقع اغلبيه الخضره اللهم تمشيوا الخضره فارماسي نعيطوا لهم انا اكل التفاح يبدا ب 2000 يحسبوا لك 3000
3: عليه يا اخي سامحني في الاسواق
0: اي
3: انت هو يختارك ما كنت تهز وحدك
0: اي نحكي على الخضره
1: تمشي فما اللي يختار لك خاطر هو سرعته بيه فما سبحان الله فما
0: واضح
2: فما اللي ما يحبش المسين زيد ما تفسدوش
0: نرجعوا للذبابه
1: سامحني بالليل ما يصيرش بيصيرش فما مواطنين زيد يبدا يختار تقول يعني في كاستينج المسلسل راه يبدا يمس في كعبة البطاطا 200 مره والاخر يمس 200 مره ما زاد ما يحبوش فما زاد في الخبز تصير اكزاكتومون دونك لهنا ساعات الخضار حفاظا زيد الناس تتفرج
0: صحيح صحيح كل شيء هو الخبز بعد به الذبان هذا يستوردوه ولا محلي
2: احنا باش نفهموا نحكي لكم موضوعنا ماهوش الخضره وكيفاش تشري الخضره موضوعنا الفضلات اللي تتحول من بعد البروتين من خلال الذبانه هذيا اللي تشوفوا فيها الذبيبه الاسود نفهموا الحكايه اكثر اللي عملت بوليميك وفما حتى المواطنين اللي قالوا راهو النفايات هذيا تنجم تعمل لنا مشاكل تمس الماء تمس الهواء المشكله في منزل بوزلفه بالذات علاش لانه قالوا الوحده هذيا الثانيه للمصنع باش تكون موجوده بحدا مستشفى بحدا مدرسه بحدا حي سكني معناها حتى ريحة متاع نفايات نحكي عن نفايات عضوية فمش تكون عندها برشا مشاكل صحية هذا هو اللي قلق خلنا نفهم ساعة شنو هي الذبانة هذه شنو الفرق بينها وبين الذبابة المنزلي تجي من تونس يستوردوها هذه شركات أجنبية ولا شركات تونسية اللي تستثمر فيها
0: وهل تبدا محصورة ولا تسرح وترجع في الليل
1: الحمام هذاك
0: لا نحكي بصفة
2: والله أسئلة لوجيك راس لا
0: ما تتربي ذبانة شنو مسكر عليها ما يخي ما نعرفش أنا تربيت
2: الذبابة هو شي فسرنا أكثر أما الذبابة هذه راو ما تعيشش برشا تعيش من 5 إلى 8 أيام تقريبا دونك المشروع يكون قائم أساسا على اليرقات متاحة نفهم الحكاية معنا حمدي شبعان خبير في تثمين النفايات أهلا وسهلا مرحبا
4: مرحبا مرحبا بجميع المستمعين زي كفاء
2: شنو الفرق بين الذبانة اللي ماشية للاستثمار هذية اللي تتربى في المعامل وبين الذبانة اللي في الدار وذبانة الخريف سورتو تاو
0: فسرنا يعني تفسير بسيط من الأول وهل نستوردوها وكذا معناتها متاع ناس ما تفهمش معناتها تربية الذباب أنا متأكد أغلبية الناس بينصير أنا نعرف لكن أغلبية الناس ما يعرفش ما معنى تربية الذباب ومنين يجي وشنو ينفعنا تفضل
4: هي حشرة هذه ظلمة سمات الذباب الجندي الأسود هي الحقيقة شكلها يقرب للذبانة ما هيش كما الذبانة بالضبط هي أكبر من الذبانة نعرفها احنا العادية أطول عينها أكبر شوية لكن سمات ذبابة الجندي الأسود وإحنا زي ما عندنا حساسية من حاجة اسمها ذباب بصفة عامة في تونس أو في الوطن العربي بصفة عامة أو جميع الدول
2: حتى الذبين بالنسبة لنا هو
4: قلق
2: معنى إزعاج
4: الذبانة هذه ما تقلقش ما تقلقش الانسان بتاتا وذبانه بالعكس كي نلقاوها احنا في في في في مكان فلاحي موجود في تونس يعني الارض الذكيه خصبه يعني الارض الذكيه نظيفه الذبانه هذه تعيش في محيط نظيف جدا الذبابه نحكي
2: عكس اللي نعرفه
4: صحيح الذبابة
2: حتى بالنسبة لنا سامحني سي حمدي نعاود نقاطعك الذبانة ذبابة في العادة نفايات بحذا لي بوبال دونك تقولي كي نلقاو الذبابة هذية معناها راهي البلاصة نظيفة
4: بالضبط خاطر الذبابة هذية علاش تتغذى هي تتغذى على كيما نقولوا فابير دو معناها على رذاذ المياه ما تتغذاش على حتى شيء آخر ما تاكل شيء تعيش ما بين 5 إلى 8 أيام 10 أيام إلى أكثر تقدير تعيش باش تتغذى على النوعية من المياه فقط هذا شنو تاكل الذبانة هذه دورها الذبانة هذه هي باش تنتج يرقات باش تنتج دود هذا هي اليرقة من الأول قبل ما تتحول الذبانة اللي هي السجن تاعها تقريبا يقع تقريبا 15 يوم باش تتحول من يرقة إلى دودة إلى ذبابة معناها الذبابة هذه دورها احنا ما نربيوش الذبانة احنا نربيو اليرقات باش نجمو نتحصلو منهم على بروتين او نتحصلو منهم على اسمده صالحه للزراعه هذا اللي ربيوا فيه
2: به الأسمدة هذوما. سي حمدي نزيدوا نفسروا الأسمدة هذوما يمشوا حتى لتربية الجيج مثلا.
4: اي يعطيك بروتين, هو يعطيك معناها كما نقولوا نوعية من العلفة تمشي أديتيف مثلا بروتين باش يزيدوا الألياف نتاع الدواجن باش كيما نقولوا باش يقاو فيه الاوميجا 3 باش يقاو فيه برشا حاجات اخرى.
0: الذبان هذا نجيبوه من برا ولا موجود في تونس؟
4: الذبانة هذه وين تعيش؟ الموطن الاساسي نتاعها هي جنوب امريكا القاره الافريقيه, معناها تعيش في محيط محيط كيما نقولوا استوائي في درجه حراره لا تقل عن 27 درجه او لا تزيد عن 32 درجه, لكن لازم تكون عامل الرطوبه كبير برشا, معناها تحب الرطوبه والسخان وتحب برشا ضوء الشمس. هذوما الثلاث العوامل اللي نجم باش نجم تربي بهم الذبانه, هذوما لازم يكونوا موجودين.
0: واحنا نربيو فيهم في تونس في اماكن كيفاش؟ الاسباس محلول مع الذبان
4: شويه؟ لا لا لا, لا مغلق مغلق. العالم كله يربيو فيهم في اماكن مغلقه محصوره الذبانه هذه في اقفاص. دور الذبانه هذه كما ما قلنا هي تاكل تتزاوج وتضع البيض فقط, ومن بعدها تموت الذبانة دي يتم استغلالها وقتها كسماد عضو.
0: وكي تموت كي تموت تولي سماد ولا حشتنا باليرقات؟ فسر لي معناتها.
4: احنا حشتنا باليرقات.
0: اما هي كي تموت
4: كي تموت هي تولي سماد, معناها ما عندناش منها ماش معناها كيما نقولوا الكاليتي نتاعها مثلا ولا القيمه المضافه نتاع الذبانه كي تموت ماهيش عاليه برشا.
2: يعني ما تخافوش انها تخرج وتنتشر مثلا وتوصل الاحياء وتوصل
4: ما عندهاش حتى اي ضرر بالإنسان أو بالحيوان أو بالمحيط. بالعكس هي كانت تخرج للمحيط بتاعنا طو مثلا تنجم تعيش في درجة حرارة تتمحلها ما بين الرطوبة ومطر وكذا, أما لكن كانت تبرد برشا الدنيا تنجم تموت, تسخن برشا الدنيا تنجم تموت. الذبابة لكن اليرقة نوع آخر, الدودة نوع آخر, معناها حاجة أخرى. خسر الدودة علاش تغذى؟ هي تغذى على مواد عضوية. كل ما هو جاي من نفاية المطاع الطعام ونفايات الحيوانات ونفايات المطبخ.
0: فوالا الناس اللي تقلقوا معناتها المناطق اللي تقلقوا قالوا نتربيو ذبان وفما ريسك وكذا, نطمنوهم بصفه علميه لا راهو معناتها ما يقلقش الذبان هذا.
4: لا.
2: وهل فما سي حمدي انا نحب نسال هوني هل فما خطر وقت اللي نقولوا انها تتغذى على نفايتها العضويه؟ لانه نعرفوا نحكيوا على نفايات عضويه معناها نحكيوا على غازات نجم يلوث الماء نجم يلوث الهواء, فالمعامل هذيا او الوحدات هذيا اللي تربي الذبان في تونس وين يلزمها تكون موجوده؟ كيفاش تتم العمايه الحمايه
4: الوقايه؟ ما تنجمش تكون في داخل مناطق السكان خاطر انت لانها تتعامل بنفايات, واي نوع نتاع نفايات لازم يكون داخل مناطق صناعيه سواء كانت نفايات عضويه او غيرها, على خاطر فما رواح انبعاث رواح موجود انبعاث عصاره موجود عدم التحكم ساعات الانفلات مثلا زاد تصير ديزاكسيدون في المعمل ينجم يصير انفلات تصير عليه كثير من المشاكل وبالأخص مشاكل بيئية لأنه النجم يسدك عملية أنت باش تغذي الدودة هذه باش تغذيها على نوعية من النفايات النفاذية زمي معالجة ولا تراتمو خاص باش نجم توصل النفايات هذه كغذاء للرقات الضمى وإلا للدودات باش نجم يجي تعطيك إنتاج زادا ينجم يتسوق في السوق خاطر فما متابعة بعد الإنتاج هذايا هل فيه معادن ثقيلة ولا ما فيش معادن ثقيلة, معناها فما متابعة كلية. لكن كمشروع بحد ذاته مشروع رائد وفما عديد الدول اليوم قاعدة تمشي للمشاريع هذه الخطراش مشاريع عندها مزدوجية بين المحافظة على البيئة وإنتاج دي بروتيين من سورس ماتيريال اللي هي نظيفة لكن بمعايير محددة وتقنيات دقيقة. معناها باش نبدأ واضحين, معناها مشكل كان أي إنسان ينجم يجي يقول أنا باش نربي دودة الذبان الأسود أو دودة القبابي زادة مش كان دودة الذبان الأسود رانا نربي وفاء
2: فما دودة آخر
4: فما أنواع فما برشا أنواع من الحجرات تتربى وتمشي عديد من الاستعمالات كما دي بروتيين كما أشياء أخرى. لكن إحنا في تونس اليوم عنا تقريبا نوعين اللي نربي وفيهم هي دودة القبابي أو دودة الذباب الأسود.
2: إنه النجم نلخصوا سي حمدي شبعان ونفهموا إنه هذه مشاريع رائدة مشاريع المستقبل نجم نقولوا عليها لأنه يعني تجعل كل ما هو بيو طبيعي وآمن, ولكن باش يكون آمن أكثر يزم يكون في موجود في مكان بعيد على الأحياء التجمعات السكنية باش هكا نقولوا بالحق رانا قاعدين نساهموا إنه نتخلصوا من النفايات ونرجعوا إلى كل ما هو بيولوجي. شكرا لك سيد حمدي شبعان خبير في تثمين النفايات, هذه حكاية ذبابة الجندي الاسود
0: هي انه طمنا العبيد وحاجه انتريسونت على الاخر
3: فهمنا الحكايه
0: اي فهمنا هي يعطي صحه. شكرا اللي قاعدين يبعثونا برشا كومنتريت على اليوتيوب تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب برشا حكيوا على ذبان الخريف قالت لي احنا سبتمبر نعيطوا له ذبتمبر تلمون ذبان فما شكون قال يعطيكم الصحه ان شاء الله ما نخرجوش الفرينه من ذبان لا ما يخرجش الفرينه من ذبان ولينا نعرف اللي فما ذبان متربي
2: خاطر انيش نجم ربي في الدار ولا
0: خاطر الذبان اللي في دارنا قليل تربية معناتها انت تنشوي ترجع تنشوي ترجع دونك ما يعطيك صحه جين انه فهمنا الحكايه هذه. يلا بعد شويه فاصل ومن بعد نكملوا معاك نهد هذه ميدي معاك
5: طغام مرض الزهايمر زي مرض الكبر مرض الكبر
6: تدي كان مريض بيه كان يتفكرنا ساعات وساعات ينسانا
5: هذايا مرض النسيان باش يفقد الذاكره لا ميموار تاعو انسرافيت كل بيبي
7: امي مريضه اي يوصل المريض ما عادش ينجم يتكلم وما عادش ينجم ياكل وما عادش ينجم يتحرك انا بيدي تعبت صدقني انا بيدي تعبت معناها بالكدا اي يهربوا انا تهرب لي ماما من الدار ريت القبيب ولا حاجه تهرب كومبليتوم نقعد لوج عليه برشا مرات مرض صعيب برشا ما تعرفش مش واعيه تعمل اي رياكسيون
5: تنسى معناها ما عنديش تذكر القديم وجديد لي
8: الزهايمر ينسى الحاجات القريبة ويكرر نفس السؤال في نفس الوقت ويوصل باش يولي ما يعرفش ولاده ما يعرفش داره ما يعرفش حتى نفسه فهم.
9: مرض الألزايمر هل أنه توينسا يعرف عوارض المرض هذا طريقة تشخيصه وهل فما إمكانية للوقاية منه شنو الأعراض الأولى للمرض كيفاش يتم التفطن لها وكيفاش يتم معالجة المريض والتعهد به الأبناء الأزواج والعائلة بشكل عام اللي عندها شكون أصيب مرض الألزايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو أهم المشاكل والتحديات اللي تعيشها العائلة اللي أحد أفرادها مرض بالألزايمر مرض الألزايمر أهم أعراضه طرق تشخيصه موضع فرع من هاد الأربعة
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
11: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس ميزماك
0: يا مرحبا يا مرحبا نكملوا معكم في ميدي ماك شكرا على المساجات قاعدين تبعثوهم مع 23513 ألف على الواتساب قاعدين تبعثونا نمشي وتوا الحل الدوسي مهم جدا باش نعرفوا عدد السياح السلاح ولكن قديش يصرف السائح كي يجي لتونس مهم جدا نجم دول اللي يجيها سياح اقل ولكن يدخلوا فلوس اكثر ومن بعد انا وياك باش نسالوا لوجلي السائح كي يحب يصرف في تونس هل عنده ان يصرف ولا لا معناتها عنده فلوس ويدور في العاصمه باش يصرف
1: لا يلقى ربي كان الشباتي معناها لازم يصرف مشكله الماكله الدماغ ما عنده وين يصرف
0: اي حتى الماكله ماهيش غاليه كيما هو يتخيل
1: معناتها الدماغ لا ما عندوش ريال
0: ما عندك شاء الله نهد سائح الجديد
3: صح نحكيه على كلام وزير السياحة البارح اللي قال نحو استقطاب شرائح جديدة من السياح تكلم الحقيقة في عديد المواضيع تحدث على سياحة أكثر جودة أكثر ابتكار ولكن خلينا نرجع شوية للأرقام اللي قاعدين نحقوا فيها نحكيه على عائدات سياحية عام ناول لكامل سنة 2025 في حدود 8096 مليون دينار أكثر من 7599 مليون دينار اللي سجلناهم في 2024 نحكيه بزيادة ب 6.5% هذوما أرقام البنك المركزي التونسي إلى حد الآن بالنسبة في 2025 كنا استقبلنا أيضا حكينا على العائدات لكن نحكيه على الرقم أكثر من 11 مليون سائح ووقتها تجاوزنا الرقم القياسي اللي سجلناه في الانير فرنس كما يقولوها في القطاع السياحي لسنة 2019 اللي كانت في حدود 9.4 مليون سائح قبل أن يتراجع الأداء السياحي بعد جائحة كوفيد نذكره 2020 حتى 2022 السياحة رجعت بعد بدأ المنحة تصاعدي السياحة سجلت نحو 3352 مليون دينار هذا في السداسي الأول من سنة 2026 حتى 30 بين جوان كيف كيف كي نقارنوها بنفس الفترة من عام نيو نلقاو فما زيادة أيضا أكثر من 140 في حدود 141 مليون دينار تقريبا. هذا يوري ربما أنه باش نفوتوا الحاجز متاع عام نيو. تونس تراهن سنة على تجاوز 12 مليون سائح بنهاية العام بعد ان سجلت كما قلنا في 2025 11 مليون سائح. ولكن ديما فما ولكن رغم هذا التطور مازالت السياحة التونسية وهذا واضح للجميع تعتمد بدرجة كبيرة على النموذج التقليدي اللي تبنيت عليه السياحة التونسية القائم أساسا على الشواطئ والفنادق. في وقت رينا توجهات وزارة السياحة اللي حكيت من مدة على تنويع العرض السياحي تشجيع السياحة الثقافية البيئية الصحراوية والاستشفائية وغيرها. ولكن الكلام هذا سمعناه من مدة ماهوش جديد من سنوات كان واضح دياغنوستيك وأنه تونس يلزمها تنتقل إلى بالي جديد في السياحة. تونس اليوم ماشية في تغيير ربما النموذج السياحي بالانتقال تدريجيا من الاعتماد على السياحة الشاطئية اللي نعرفوها احنا إلى عرض أكثر تنوع نحكيه على خصوصيات مختلف الجهات. دونك كل ولاية باش تنجم تكون بارزة في السياحة شنو الإمكانات الثقافية الطبيعية التراثية وغيرها اللي عندها. ولكن هذا طبعا يلزم انفراستركتور كبيرة. وزير السياحة سفيان تقية قال أن تونس تخدم اليوم على بناء سياحة أكثر جودة أكثر ابتكار يكون عندها تأثير مباشر في التنمية المحلية في اقتصادنا الوطني. يحكي على تثمين المخزون السياحي لكل منطقة كما كنا نحكيه وتحويله إلى منتجات وتجارب وأيضا مسالك قابلة للاستثمار والتسويق. وربما هذا المهم. الرؤية الجديدة اللي تقترحها الوزارة ما تقتصرش على استقطاب مزيد من السياح مونيش نحكي والعدد بل أيضا تحسين تجربتهم وتشجيعهم على العودة لفيت أنهم يعودوا يرجعوا لتونس مرة أخرى إلى جانب خلق فرص عمل وتنشيط في الولايات اللي كنا نحكي عليها وتخلي النشاط السياحي أكثر امتداد على مدار سنة ما يكونش سيزونيين. نحكي كالعادة على الأوت سيزون أي جوان جويليا وأوت ثم تتيح السياحة هذا ما يلزموش يكون موجود. مع استعداد تونس أيضا لاحتضان عاصمة السياحة العربية سنة 2027 اليوم شنو حضرنا وشنو نجمو نغيرو 2025 نحكي ربما. وحبيت هوني نرجع نوفل للفكرة اللي قلتها أنت من الأول قديش يصرف السائح وهوني حبيت نعتمد كان على أرقام رسمية الحقيقة على خاطر
0: من غير ما تقول أنت نعرفك تعتمد كان على رسمية
3: أي أرقام رسمية لي حتى في مقارنة بالدول
0: الأخرى
3: على خاطر الحقيقة حتى كي قمت بالرشيرش معناها تلقى عديد الأرقام معناها حتى في علاقة بالدول الأخرى.
0: أما فما معدلات
3: اي معدلات لكن ما
0: نعرف ان تونس من اقل بلدان العالم اللي يصرف فيهم السياح لكن حتى كي تقارنوا بمصر المغرب اسبانيا فرنسا
3: حتى كي تحب تعمل الحسبه نوفل من العائدات السياحيه اجماليه وغيره كل ساعات راهو لي دوني نجم يكونوا ايروني دونك ما لازمناش نصدقوا الارقام اللي راهو فيها الكل خاطر الرقم الرسمي ما نعرفوهش ما عندناش. خاطر مثلا نعطيك اكزامبل في مصر في 2025 معدل انفاق السائح اليومي في مصر تكلم عليه وزير السياحه المصري وقتها شريف فتحي قال ارتفع نحو 112 دولار أمريكي لليلة الواحدة. حسبوا مثلا بالليلة فما دول أخرى تحسب لك بالمعدل متاع الإقامة فوالا في السجور متاعها. دونك كل واحد وكيفاش. في المغرب مثلا كيف نلقاو كلام وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقتها تقول العائدات السياحية في المغرب قاعدة تعرف في وتيرة متسارعة أكبر من عدد الوافدين وهذا مهم. تقول معدل إنفاق السائح الواحد بالمملكة يوصل إلى 7000 درهم نحكيه في حدود 700-750 دولار تقريبا. حبيت نشوف الريف الأخرى متاع المتوسط اليونان إيطاليا وفرنسا وغيرها. في اليونان الرقم مثلا يجينا مباشرة من البنك المركزي اليوناني يقول متوسط انفاق السائح في الرحلة 545 يورو هذا في 2025 ارتفع مقابل 530 يورو في 2024. ومتوسط الانفاق لله الواحدة كما حكينا على مصر مثلا في الجريس في اليونان السائح ينفق في الليلة 96 يورو تقريبا 100 يورو. دونك هذوما أرقام 2025. كيف إيطاليا البنك المركزي الإيطالي ما عطاش الرقم قديش ولكن يقول راهو فما ارتفاع 4.6. دونك شحبيت نقول هوني نوفل أنه التوندانس ماشية نحو صرف أكثر. إنه سأحكي في جيل البلاد بشي يزور ولا بشي عادي ويكند ولا حتى فترة أطول, إنه قاعد يصرف أكثر. حتى الإكزامبل متاع فرنسا اللي هي أكثر دولة تعرف في سياح, الرقم الرسمي تقريبا 760 أورو متوسط إنفاق السائح هذا في 2025. كيف كيف رقم اللي هو بيدو عرف زيادة ب7%. دونك باش نكمل, رهان تونس في المرحلة الجاية يظهر لي مناش نحكيه فقط على الحاجز متاع العدد 11-12 مليون, مش هذا الهدف بركة, وإنما قدرة سياحتنا اليوم على خلق قيمة مضافة أكبر, على الاستفادة من ثراء جهاتنا والتراث اللي عنا, وتحويل مقاوماتنا التونسية المتنوعة إلى تجارب سياحية تمتد على مدار العام, معاش تكون سيزونير, وخاصة أنه سائح يعاود يرجع ويصرف.
12: أما
3: يصرف أكثر
12: مش بقرار. معنا السيد نائب رئيس جامعة تونسية النزول سي جلال هنشيري, مرحبا بك.
13: أهلا وسهلا ومرحبا كل مستمعي مزيكة.
12: مرحبا بك. الأشكال الموجودة هنا أنه السائح يلزم يقول يصرف أكثر ليس سهلا ولا يستطيع أن يكون بقرار إداري أو وزاري, لأنه نعتقد وأنت باش توفقني فما عقلية, بمعنى معناتها كي نقولوا مصر, كي نقولوا فرنسا, كي نقولوا إسبانيا, هذوما ينجموا يكونوا مغرب, ثلاثة بلدان موديل, أنه نجم أنا نعطيك في فرنسا السائح وين يمشي, البيوس اللي يركبهم, المزارات السياحية, الأماكن اللي يسهر فيهم وغيره وغيره وغيره, في حين في تونس سياحتنا إيجا امشي اجري الوتيل بحر all inclusive كل واشرب في الوتيل وحتى دبوس الماء اطلع بها البيتك من الوتيل. معناتها السياحة في تونس ليست مغرية. اليوم سايح يحوص في تونس العاصمة في رمضان ما ينجمش يصرف أكثر من 20 دينار, مسكرة بلاد كاملة, في حين تركيا اللي هي بلد إسلامي تلقى كل شيء محلول. معناتها البلاد مغلقة, والقرار انه السائح يولي يصرف اكثر اعتقد يزمو يكون قرار وينفذ على سنوات وسنوات. تفضل سي جلال نخليك تحل اكثر.
13: بارك الله فيك سي نوفل, وانت معناها ترحتوا في الحصة بتاعكم الموضوع بصفة اوبجيكتيف, معناها بصفة موضوعية. الحاجة الملاحظة الاولى تاعتها معناها المعطيات والاحصائيات ما تعطيكش, وقلتها ما تعطيكش بالضبط الشيف قديش يصرف, قديش يصرف السائح, على خاطر قاعدين نخدمه منظومة عندها أكثر من 25 و30 سنة, وقلنا يلزم تتبدل ويلزم تصير فيها ليكونت ساتيليت, ويلزم فيها تصير استطلاع الرأي عند السياح كي يجيو يشوفوا وين مشيت وش عملت وش صرفت, وهذيك تزيد وتنقص. يلزمك زاد تدخل فيها لحاجة اللي ما برشا ناس ولاو يجيو يسكنوا في في في في اماكن بديله,
12: دي ميزون دوت, في ديار, في كذا.
13: اسكو دوكا ايزون ديكلاري, اسكو ايزون بيي, كيفاش ياكل فلوس, هذا كله ماهوش موجود في المنظومه. وهذا معناها للاقتصاد ماهوش خايبه, حاجه ممتازه, لكن يلزم تدخل باش تزيد تعرف القوه والبوار تاع السياحه. هذا المعتلوم. المعطى الثاني, احنا المشكله وين يصرف ولا الكومبورتمون تاع الكليون مرحموش فيه, وهذا عندك الف حق فيه, لكن احنا أصيبل معناها أصيبل توا في البلنيان, لي فامي, العائلات, عائلة تونسية ولا عائلة أجنبية ولا عائلة مغربية تحب تمشي في جمعة في نزل, ويحب يمشي الأولاد للبيسين ويحبوا الأنيماسيون, وهذا أكبر سيكمون موجود. العائلات الأولاد ولا هما يقرروا وين يحبوا يمشيوا ويمشيوا مع والدهم. تبقى باش نجيبوا العباد اللي تصرف أكثر, وهذا أنت قلتها, يلزم الوجه الكل تتبدل, ويلزم ولاش طالبين, هو فورم عند الناس الكل, ماهوش من عند الدولة برك ولا من عند الناس الكل,
12: وخاصة الدولة نبداو معناتها يلزم واحد يولي جيل تونس, ما عادش يجي لوتيل في تونس. أي.
13: أكبر عائق توا عندنا نقولوها بكل صراحة هو معناها العبور إلى تونس. معناها أنت تشوف توا في أكتوبر توقف طائرات الشارتير, ينقصوا البابورات, العبور إلى تونس يولي مشكلة كبيرة ياسر, ومنظومة
3: النقل
13: يلزمها تتبدل. راهو اليوم مثلا علاش تتبدل, علاش هذيك اكزومبل كبير ياسر, سيبل لا فامي سي لو بلو غران سيبل في اوروبا, عندك لي جون توا سي ديفوني لا سيبل اوسي ايكيفالونت كو لا فامي. شو معنى لي جون؟
3: نحكيو على 18-25-40
13: من 18-20 سنة حتى 40 سنة, هذوما شو يحبوا؟ يحب يجي كيما ولادك, ولادك كبار كل يحب يمشي عادي 3 ايام 4 ايام ويمشي يتفرج في كونسير دو ميوزيك, يمشي يتفرج في
12: فيستيفال, يمشي لبواطة, يمشي المهرجان, يمشي كذا,
13: ياكل حاجة باهية ويعدي نهاري ثلاثة ويروح, ما عندوش بيجيب شقد, ما يحبش يمشي لونجريز وما يحبش الانيماسيون تاع لوفين. هذا اليوم يمشي يمشي وين يمشي؟ يمشي لاسبانيا, يمشي للمغرب, يمشي للجريس, يمشي لمصر, على خاطر فما اكسسيبيليتي اسيريس, ولاو يمشيو للفيتنام ولاو يمشيو ويكاند حتى للكوبا والفيتنام وبرشا
12: السي جلال هنشيري وانت نائب رئيس جامعة تونسية للنزول, حتى كان يحب يجي يزور المناطق والمتاحف وكذا لا يلقى لي بوس, لا يلقى ترونسبور, لا يلقى شيء, معناتها حتى شيء, معناتها رانا مش لازم الديفيرتيسمون ذاك, حتى الديفيرتيسمون الثقافي, حتى حديقة حيوانات ما عناش, حتى متحف حوت ما عادش عنا, ما عناش الحكاية هذا, ما عناش كيفاش يمشي, ما عناش, ما فماش ستركتور سياحية.
13: هذاك العائق لو هبش نجيلك, هذاك العائق فيلك هو ذاك معناها لزاكسيون أفير. أما العائق الثاني جدا وهو هام هام هام جدا هو الرخص والبروسيدور باش تعمل تظاهرات. اليوم لو تجي تعمل تظاهرة في الصحراء ولا تعمل تظاهرة في البحر ولا باش تعمل تظاهرة في دقة ولا في نابورك البلاس راهو شيء معناها
12: بيروقراطية,
13: مش مستحيل. أما الإجراءات تفشل ساعات. احنا راهو لي دون الكترونيك سي نوفل سيتي ان سوكسي كوميرسيال اكسترا اوردينير, الناس تتكلم علينا وناس تعمل الكل, لكن تعودش لي دون الكترونيك في تونس
12: لا.
13: هو المنظمين قاعدين يعملوا كيعملوا في المغرب, يعملوا في اسبانيا, يعملوا في تركيا, قاعدين ينظموا
12: خطر.
13: اليوم فما اشكال الاول دونك لاكسيسيبيليتي, والاشكال الثاني هو
12: الاداري
13: لي
12: الاشكال
13: اللي يستعمل
12: صحيح. سي جلال بلا سلاح زاد عندهم لحظه.
1: سي جلال انت حكيت على السيب الجديده اللي تجي بالنسبه للسياح اللي هو يلوج انه ما يقعدش في الاوتيل, يلوج اكثر انه يتحرك, يكون عنده اكثر معناه عنده اكسي اكثر البرشا بلايز باش يمشي يدور. لكن لهنا نحكيو زاد لهنا انه فكره الاسعار نتاع نزل الزويلي ليك, هل انه فما فكره اليوم انه ايش نشوف نراجعوا المنظومه شويه, علاش فما كان كلمه نزل مثلا في العالم توا برشا اللي كنت ذكرت الفيتنام, فيتنام مشوا لحتى توينسا غاديك, فما الهوستل ياخذ فقط انه يبيت, ما حشتوش هو بشومبر دوتيل, حشته بفرش يحب يرقد وكهو, ما حشتوش انه ياكل في الاوتيل, فانه هذا الهوستل اللي هو تقريبا ارخص ماهوش للعائلات, هو فقط معناه للناس اللي يسافروا وحدهم ولا مجموعة من الأصدقاء. اسكو فما ما نعرفش انو نسر فيك لهنا خاطر ما عنديش دراية, فما بروجي خاطر يكون موجود كما كانوا فما زادة دي ميزون دو تقبل تحلت برشا مشاكل. اليوم الهوست اللي يكونوا موجودين في سنتر فيل ولا في سوسة ولا في حمامات, فقط انا يقول لك سائح جاي من فرنسا
12: ندوش ونرقد,
1: عندي فنان دي جي باش نحضر له في حمامات, انا حاجتي باش نبيت في تونس, نبيت فقط حاجتي بالفرش بلاصة, ناخذ بلاصة بركة الهوست اللي هو موجود في اوروبا الكل تقريبا.
13: هذاك نسميه لي زوبيرج دو جوناس وكانوا قبل موجودين. شوف
1: وينهم تو فقط
13: تو انت سالتي سؤال, راهو فما قاعدين فما كاي تشارج قاعد يخدم, اما راهو متعطل كاي تشارج تاع ميزون دو تاع تاع لي نور دي زوتيل تاع التغيير كله, راهو
1: معناها هي موجوده من عندكم سي جلال, هذاك حبيت نفهم.
13: لا موجود, راهو خدمنا عليه لي نور وخدمنا على لي بروجي هذوما الكل, وما نعرفش قاعدين في القشرات تو على حضره الواجب او انت تو كانت تاع سيكمونتاسيون. انا نعطيك سيكمونتاسيون اخرى لي سينيور, توا لي سينيور قاعدين يسكنوا في الموديل القديم, توا فما كاي تشارج تاع لي سينيور وتاع ما بين وزاره الشؤون الاجتماعيه وما بين وزاره
12: الصحه ديجا ولاو يمشيو المغرب ويمشيو بلدان اخرى, ما عادش
13: يجيو احنا يجيونا, اما بعد ست اشهر نقولوا له برا وعاود ترجع, ولا نقولوا له راهو لازم فما قوانين تاع
3: الشؤون الاجتماعيه مجال التصرف
13: لازم تفاتحوا لي سينيور سي تان تري تري كرو مارشي, معناها فما لي سينيور اللي ماهوش اوتوماتيك مورد يجيو باش يلعبوا باش يقعدوا في طقس باهي باش
12: يبداو ويصرف حتى اقل من
3: خدم محيطه.
12: شكرا لك سي جلال هنشيري, يعطيك صحة, شكرا لك. الوقت ما عادش يولمنا, حكينا في برشا مواضيع, اما دوسي ريت كل اكس حلو نهدن حلو فيه دوسي كبير وكبير برشا. يلا نمشي وما فاتك شيء.
11: ميماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء ساعتين نوفل ورتاني, ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء باش نحكيه بتبيع على زوز مؤثرات من فرنسا تشدوا في دبي. شنو هي الحكاية؟ شنو الموضوع؟ وغاديك في دبي فما قانون معين ما فيش تفديك ما فيش معارف حكم دبي نفسه ما ينجمش يهرب من القانون هذا. شنو هو القانون بالضبط؟ نحكيه على ترامب كالعادة قاعد نعم يسيف الصبيانية متاعو في اجتماعات الأمم المتحدة. شفنا
2: ليه مش نوعا ما نحيه نوعا ما يسيف الصبيانية.
3: إيش حاجة عملها كذا الذكاء الاصطناعي يقول يبدل سيء
1: ليه اقترح البارح قال أنا عندي سيء فكرة الذكاء الاصطناعي هبت فيديو فيه ببغاوات هكي موجودين بالذكاء الاصطناعي قال هذوما الحكام بتاع العالم.
12: حاجة متى واحد فاضي شغل مش رئيس أكبر دولة في العالم
1: يقعد بعد في البوست كافيه في الأمم المتحدة واختنا منه عنده نوكلير اختنا عنده أقوى جيش في العالم زيد باش نفوتكم معاه. لكن قبل باش نحكيوا على الجدل الكبير اللي صار في لبنان ونحكيوا اللي البطلة نتاعو اللي هي المؤثرة المعروفة تيك توكرز ضحى العريبي اللي هي اعتذرت بعد الفيديو اللي عملتها. شنو هي الفيديو بالضبط؟ لكن حتى بعد ما اعتذرت اللبنانيين كانوا رافضين الاعتذار نتاعها.
14: اعتذارك مرفوض. لا حبيبتي مش عاجز عاجز ابدا مش عاجز.
15: وهذا الاعتذار اللي كتبتي عادي بدك تطلعي تفرجينا الاوتفيت تبعي وتعتذري.
16: تخيلوا انا فايت على مكان مقدس وجاي عم استهزئ اخر شيء والله بعتذر.
1: دونك نحكيوا لهنا على انه فينا فما استهزاء اعتبروا اللبنانيين. شنو هو الحكايه بالضبط؟ الحكايه بدات في مزار سيده لبنان في حريصه شمال بيروت وين نشر الضحى فيديو من داخل الموقع. طريقه تحديثها تصرفاتها في المكان اثارت موجه كبيره. هي باش نفسروا للناس اللي ما شافتش الفيديو هي عملت اوتفيت تشيك بما معناه حتى التليفون قدامها وتوري في اللبسه نتاعها تقول راني اليوم لبست كذا مع اللون كذا مع هذا توري الاوتفيت نتاعها يعني اللوك نتاعها
12: في بلاصه
1: اكزاكتومون في بلاصه دينيه. لكن فقط مش هذا اللي كان غشش. اللي غشش زاده اللي هي وقتها كانت تسال على الاسم قالت البلاصه اسمها عريسه اللي هي اسمها حريصه ومن بعد قالت هريسه معناها خاطر على وزن هريسه اللي هو لكن نحكي على سيده حريصه اللي هو مكان مقدس عند اللبنانيين الكل. هو شيء ذلك أثار غضب كبير برشا وكانت توجه لها تقريبا من برشا صناع محتوى في لبنان.
17: طالعة تسوي أوتفيت تشيك بمكان مقدس.
18: هاي تعرفوا أنا فين؟
17: هذا كان تعليق هواية لبنانيين بعد ما انتشر فيديو ضحى العريبي ظهرت بيه هي وأصدقائها تستعرض ملابسها خلال زيارتها المكان ديني في لبنان.
18: المكان كتير حلو. شو اسمه؟ نسيت الاسم. عريسة.
17: المقطع أثار غضب وانتقادات واسعة لأن البعض شاف أن الأماكن المقدسة إلها خصوصيتها وأن التصوير بهالطريقة ما ينسجم ويا حرمة المكان واحترامه.
19: تقليل من قيمة الدين.
20: هيدا منه محل ترندي.
21: هيدا محل أديسير.
17: بس الجدل زاد أكثر بعد ما ضحى لفظت اسم المكان بشكل غلط.
22: سمعتوها بس قالت عريسة.
23: عادي عريسة.
24: عريسة اسمه حريصة مش عريسة. انتبه هيدا مكان مقدس ولازم تحترموه.
1: دونك لهنا نحكيو على الاعتذار نتاعها بعد ما اعتذرت ضحى العريبية ما تمش قبول الاعتذار. شفنا برشا كلام لكن نحكيو في الرسميات. توا رئيس مزار سيدة لبنان الأب خليل علوان قال في تصريح القناة LBCI أنه الحادثة باش تتبع بإجراءات إدارية وأنه باش يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق ضحى العريبي. سؤال لهنا شكون سيدة لبنان؟ الناس تحب تعرف علاش الموضوع عمل الجدل هذا الكل. سيدة لبنان ولا نوتردام دو ليبون هي تمثال ضخم للعذراء مريم موجود في حريصة موجود غاديك. المزار بدا انشاؤه في بداية القرن العشرين. التمثال المصنوع في فرنسا وقيم في حريصة في بداية القرن الماضي واصبح الموقع واحد من اشهر المعالم الدينية والسياحية في لبنان. هو مش مجرد موقع سياحي هو مقصد للحج والصلاة ومكان عنده رمزية دينية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من اللبنانيين. وزيد نحكي على مريم العذراء اللي عندها مكانة خاصة في المنطقة مش كان عند المسيحيين أما زادة في الإسلام. وإن السيدة مريم زادة نحكيه لها مذكورة في القرآن. نحكيه على رمزية دينية وثقافية واسعة كبيرة برشا في لبنان. لكن هنا سؤال قانوني هل القانون اللبناني يعاقب على الإساءة للشعائر أو الرموز الدينية؟ المسألة موجودة في القانون اللبناني لكن فما تغييرات حديثة صارت. فما مثلا في القانون اللبناني القديم قانون العقوبات يقول أنه بالطبيعة للتهكم على اسم الله علنية فيها قانون. هذا بتبيع يرجع المادة 473. فما مادة أخرى كيف كيف تعاقب على تحقير شعائر دينية التي تمارس علنية أو التحريض على ازدراءها والعقوبة من 6 شهور إلى 3 سنوات سجن. فما زاد حاجة أخرى تتعلق بالتشويش على الاحتفالات الدينية أو هدم أو تدنيس أبنية مخصصة للعبادة. لكن بالنسبة قضية الضحى العريبي راه كنقول قضية مازال ما فماش قضية. لكن المسألة اللي قاعدة تحكي فيها ما فما حتى شيء رسمي. في أوت 2026 البرلمان اللبناني أقر قانون إعلام جديد تنشر في الجريدة الرسمية نهار 3 سبتمبر. قانون جديد غير جزء مهم من طريقة التعامل مع جرائم التعبير والإعلام خصوصا بالنسبة للقدح والذم وبعض الأفعال المرتبطة بالتعبير. يعني إلى حد الآن ما فهميش يعني ببساطة مش خاطر قلت حاجة عادين نون ديريكتور ما تدخلش حبس.
12: هي بغض النظر على موقفكم منذ حل عربي ولكن هي ما عملتش حاجة متعمدة, هي غلطت معناتها ما اللي عملته مش تعمدة الإساءة للمكان بل هي ما عرفتش تنطق اسمه وعملتك الفازيت اللي عملهم أوتفيت وكذا. معناتها اعتقد انها غلطت واعتذرت ولكن ما عملتش حاجه بالعاني والله اعلم من عرش
1: هي
12: يعني ما نظنش انها تعرف انه مكان مقدس وكذا عملت فيه بالعاني كيكا, يبدو انه عن جهل ما كانتش تعرف المكان.
1: واحنا نوف ديجا في تونس ديما كيجيونا لي زانفلونسور معناها مثلا من مصر من لبنان من فرنسا من انجلترا من امريكا ساعات نحشموا الارواح اللي هما يعرفوا حاجات على تونس احنا ما نعرفوهاش. هذا يدل اللي هما ناس عندهم دي زانفلونسور ناس تقدر قاعده تعمل يعرف اللي عندهم نتبع فيه. دونك هو كي بيجي مثلا السيدي بوسعيد ينطق كلمة سيدي بوسعيد بالغلط تو الناس كل تولي تنطق فيها بالغلط. دونك هنا فهم مسؤولية. زحالة عريبي هي من أكثر المؤثرين العرب متابعة معناها فلو ما فيها حتى مشكل إنه إنسان ساعات ينجم يكون عنده برشة فلوس أما راه فكرة إنك تدخل جوجل تعمل ريشيرش ما تكلفش دينار. دونك احنا ديجا نعملوها كصحفيين هذه خدمتنا فمواطنين زي ديك يبدأ يسمع في الراديو يسمع حاجة ما يفهمهاش يحل تليفونه يلوج. دونك مؤثرة كي تمشي غادي كتقول على منطقة تخيل زحالة عريبي جينا غدوة انفلونسور من لبنان يقول حاجة على جامعة الزيتونة ولا يقول حاجة على حاجة دينية تولك له ماكلة معنا فهمت. دونك نحاولوا لما حالة رفع الجهل ما تكلفش فلوس.
12: صحيح احنا ذكرني سليم شيرين كي قالت بقدونس على تونس هجن عليها الكل وما تجيش كلا
1: كلا تبعثها وكيفاش ومطردها ومعن اللي يسحلها وكلا تقال كلام خايب فيها
2: حتى الاعتذار ما قبلوش هما على خاطر الاعتذار نتاعها كان تقول عادي وبرغلط عادي فحتى طريقه الاعتذار هما ما حبوهاش معناها كان ينجم يكون اعتذار صريح سامحوني وتفسر عليش وفقط
12: واضح. يلا نكملوا
1: نحكي زاد على دونالد ترامب اللي دقيقة عامل بعمله شوية في أمريكا وصل حتى نحكي على CNN MS Now وPolitico هذوما ثلاثة وسائل إعلام وجه الشبه بيناتهم ثلاثة منعهم إنهم يدخلوا للبيت الأبيض.
4: Est-ce que vous avez vu cette scène folle, Donald Trump en déplacement qui parle dans le vide, sans micro, face à absolument personne? Alors, tout a commencé vendredi dernier, le 18 septembre. Trump a annoncé interdire l'accès à la Maison Blanche à trois médias, CNN, MS Now et le site Politico. Sa justification, il diffuserait en permanence de fausses informations et ne le couvrirait que de façon négative.
5: Les médias ne devraient pas pouvoir écrire ou rapporter en permanence de la fiction et des mensonges lorsqu'ils couvrent le président des États-Unis, l'administration Trump ou les États d'Amérique. D'autres médias de fausses informations vont suivre.
4: Et il a ajouté que ce bannissement pourrait être levé si ces médias se remettaient dans le droit chemin. Dès le lendemain, les journalistes ont été empêchés d'entrer à la Maison Blanche. Et ce lundi, les trois médias ont déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Washington en dénonçant une atteinte au premier amendement qui garantit la liberté de la presse.
12: يعمل في حاجات غريبة
1: تحت شعار اقعد فيها وحدك CNN MSN وPolitico قالوا لك اقعد على روحك احنا راه ماناش باش نقوم بالتغطية لهنا. ترامب تعامله مع الإعلام منذ توليه الحكم في الزوز فترات امتعه ما كانش ديما تعامل جيد كان ديما حتى ينعتهم بصانعي الأخبار الكاذبة ما كانش يحشم بها الحكاية دي كان ديما يصرح نحكيه لهنا الخلاف ولا قضية دستورية وقضائية لهنا فما دعوة قضائية ضده. لكن زاد نشوفه حتى في تعامله مع CNN وقت اللي استقبلوه ويحكيه بالطبيعة معاه كيفاش انه ثم رفض من الشارع الامريكي للحرب ضد ايران السؤال جه بالطبيعة من CNN نشوفه كيفاش جاوب.
6: Mr. President, two-thirds of Americans don't think the U.S. is winning the war with Iran. When will it?
7: CNN is here covering me.
6: The United Nations allowed us in, sir.
7: You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me.
1: قال انتم نورمالمون ما تغطيوش
12: سيب كل شيء تقول اي
1: اكزاكتومون. دونك
12: الامم المتحده دخلتني
1: الرد كان من البيت الابيض كيفاش بحكم انه عارفهم الكبير هو دونالد ترامب. دونك لهنا عملوا بث خاص في الانترنت حطوا اسم ترامب تي في
2: هو عمل القناة نتاعو الخاصة
1: هو العارف يقولوا يعمل يعني فهمت
3: مصالح الإعلام
1: يقدموا فيديوهات فعاليات ومحتوى تختاروا الإدارة الأمريكية لهنا ماهوش بث مباشر لأن نحكيو زادا رجعت المعركة الأكبر بالضبط أيوا لهنا خاطر ديما سؤال في أمريكا هل الرئيس عنده حق يحدد شكون يدخل البيت الأبيض وإلا لا
12: هو مفروض لي تفضل
1: ما فهمتش شو قلتوا لي سألتوني حاجة
12: ليه اسكو باش تعدي حاجه وسالت
1: انا مازلت سيبه مازلت
2: قاعدين نحكي احنا
12: فوالا خاطر سليم مهمش مره
1: لا امور واضحه دونك لهنا مازال نحكيو في انتظار المحكمه المعركه مستمره بين البيت الابيض وسائل الاعلام دونك احنا حسب تصريح من ترامب خاصنا بموزيكا فهم قال من نهايه الموت مانيش سايبكم
12: بصحتك بصحتك وكاو
1: هو انسان خلط
12: تو عنده نووي شو عنده
1: هو خلط 80 سنه حاليا عمل كل شيء في الاقتصاد في كرجل اعمال في السياسه عملهم الكل ما عادش عنده ما يخسر هذه موته الاخيره لكن حسب بعض هكا الاراء يقولوا لي هو قاعد يخمم في طريقه كيفاش ترشح دي يمكن بدل اسمه لو ما تجيكش غريب
12: دونالد دبليو ترامب
1: جونيور
12: ايوه
1: نمشيو لعالم مؤثرين الفرنسيين مش نخدموا بهذا زوز بسبيع من معروفين في عالم التلفزيون الواقع على فرنسي زوز مؤثرات دخلوا في قضيه قانونيه في الامارات بعد ما تم وضعهم تحت الحراسه النظريه في دبي
0: Les influenceuses Océane Alimer et Léa Marie, placées en garde à vue à Dubaï pour détention et consommation de produits stupéfiants. Selon des sources concordantes à BFM TV, Océane Alimer, ancienne candidate de télé-réalité, notamment dans les Marseillais, et Léa Marie, ancienne candidate dans les Princes et Princesses de l'Amour, ont été placées en garde à vue ce 22 septembre. En cause, la détention et consommation de produits stupéfiants. La législation des Émirats Arabes Unis applique une politique de tolérance zéro concernant la détention, l'usage ou le trafic de stupéfiants. Selon le site internet du ministère des Affaires étrangères aux Émirats Arabes Unis, la consommation est passible d'une peine de 2 ans de prison minimum. Les trafiquants encourent, eux, la peine capitale.
1: حسب بتبيع عن هنا BFM TV تم إيقاف الزوز مؤثرات هذوما في دبي حسب الأخبار اللي موجودة زادة شبهات تتعلق بحيازة واستهلاك مواد مخدرة حسب زادة فما مدون فرنسي قال إنه فما حوالي 20 جرام من الكوكايين والإكستازي وعن وجود مجموعة أشخاص أخرين في نفس المكان كما دخلت الشرطة بعد شكاوى من الفندق بسبب الحس واللي موجود لكن السلطات الإماراتية حسب المصادر المتاحة حاليا ما أصدرتش بيان رسمي يؤكد كمية المخدرات لكن حدين هما موجودين في الإيقاف نذكروا أنه القانون الاتحادي رقم 30 لعام 2021 يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو مازال قانون نافذ مع تعديلات لاحقة لكن باش ما نقراوش قانون كامل أكدوا أنه تقريبا الإمارات ما فما حتى جرام تسامح مع القضايا المخدرات مهما كان اسمك شكون في غديك حتى المشاهير حتى الناس اللي موجودين حتى الناس اللي موجودين حتى في دوائر الحكم المخدرات بالنسبة للإمارات قانون بتبيعة كان موجود من قبل قوي وتقريبا فماش فيها التسامح هذا في حال ثبوت بتبيعة تهم
12: واضح يدك صحة صليح شكرا لك جيهين مغسي ناهد أشويق سليم سيفي قدم الأخبار فهمي سبور إكسبريس غدوة برنامج بيانشير مع جمعانة نرجع لكم احنا نهار الجمعة شيء طيب نسكول في لمن
8: ميدي ماج السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
9: اي اما وين التحدي

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. ولاية الكف تشهد اليوم تدشين محطة تحويل كهربائية جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دينار. ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريف يؤكد في تصريح لموزايك أن المحطة التي أنجزت بعد أكثر من عامين ونصف من الأشغال تتضمن محاولين كهربائيين ستساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقوية الجهد وتخفيف الضغط على الشبكة بما يعزز استقرار التزويد بالكهرباء في المنطقة.
2: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار كهرباء بشان يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. مشروع هذا قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعو، معناها برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة، والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسلة مشاريع كاملة متاع المخطط 13 متاع شركة تونسية الكهرباء والغاز، اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر هذا المشروع الكبير متاع المخطط 13.
1: ولتونس يعلن أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السجوم كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من 24 من سبتمبر الجاري إلى غاية 6 من أكتوبر القادم. ودعا الوالي في بلاغ كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق.

0: وكالة فرانس بريس في صنعاء اليوم أن الحوثيين لن يستثنوا شيئا، أكان في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي. ختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أنها تلقت اليوم بلاغا عن وقعة داخل مضيق هرمز، حيث أصاب مقذوف مجهول سفينة شحن ما أدى إلى اندلاع حريق بها وانجرافها. وأضافت الهيئة أنه جرى إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة، مشيرة إلى وقوع إصابتين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية بموضوع المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، ورسميا بابلو فرانكو الإسباني هو المدرب الجديد للترجي بعد وصل اليوم لاتفاق مع مسؤولي الترجي التونسي، وباش يوصل لتونس في 24 ساعة الجاي لإتمام إجراءات عقده والالتحاق بتربص الفريق في تبرقة. بابلو فرانكو 46 عام، عنده عدة تجارب، بدأ كمحلل أداء في الريال في 2018، من بعد أصبح مدرب خدم في القادسية الكويتي، سيمبا تنزاني، فريق أمازولو من جنوب أفريقيا، الفيصل السعودي. آخر تجاربه هي المغرب الفاسي، وفاز مع عمناو البطولة المغربية كأول لقب في مسيرته كمدرب. في ترجي جرزيس، المدرب مصطفى مشارك ينسحب من تدريب الفريق، وعلم الهيئة المديرة بالانسحاب نتاعو، وعدة أسامي مرشحة لتعويضه الأقرب حمادي الدو. في الأولمبي البيجي، تمت برمج تربص في عين درهم، ينطلق من 28 سبتمبر للجمعة 2 أكتوبر. لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم يكملوا اليوم تحضيرات ومواجهة غدوة ضد أوغندا بتصفيات الكان، ماتش المبرمج غدوة 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي بيرس. وفي البولي، اليوم موعد مهم لمنتخبنا في الكرة الطائرة مع نصف نهائي الكان، بداية من 6 متاع العشية المواجهة متاع المنتخب الوطني التونسي مواجهة الكاملون، مواجهة المنتخب المغربي. المنتخبنا يلعب كما قلت 6 في قبة المنزة ضد المغرب، نصف النهائي الثاني مبرمج مع 9 يجمع الجزائر بالكاميرون. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: عم وليدو في الغونتري قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك
3: موزايك فام.

0: هيتس.
1: موزايك اف ام. كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فورام يبدا من توا ويتواصل حتى للاربع متاع العشيه على امتداد ساعتين من زمان كالعاده. اكيب كامله ترافقكم، تحيه لعدنان بن عطيه في الاخراج، الاشواق المجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفيه، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، في الميكرو معكم امينه بندوه.

0: تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فورم باي موزايك اف ام على فيسبوك, ولا على الباج متاع موزايك على فيسبوك. ما تنسيوش زيادة اللي تنجموا تابعونا لايف على شين يوتيوب موزايك اف ام, وللايف متاعنا الكل وين ما كنتوا مرحبا بيكم. كان عندكم اي تساؤلات تحبوا تكتبوا لنا على ذمتكم الواتساب 23513000 23513000. واذا كنت تحبوا تشاركوا معنا باصواتكم نسمعوا تجاربكم نحكي ونتناقشوا مع بعضنا ويصير هكا البارتاج ديكسبيريونس, المشاركه نتاع التجربه اللي هي مهمه جدا في فورم. تنجموا تكلمونا على 71 113000 71 113000 على ذمتكم يوميا. اليوم موضوع مهم برشا يهم العائلات بشكل كبير, لانه موضوع يخص مرض متعب ويتعب المريض, ولكن أيضا يتعب الشخص اللي يهتم بالمريض ويتعب العائلة اللي يكون عندها شخص مصاب بالمرض هذا. نتحدث على مرض الألزايمر, نتحدث اليوم على هل فما فعليا طرق للوقاية منه, هل النجم نحمي نفسي بشكل مبكر من أنه شخص يمرض بمرض الألزايمر, هل فما إمكانية زادة أن نشخصه على بكري وبالتالي البريزان شارج والتعهد بالمريض تكون على بكري, فالأعراض الصعيبة والقوية ما تظهرش عليه وتكون عنده جودة حياة أحسن. العائلة والأشخاص اللي عاشوا مع شخص عنده الألزايمر يعرفوا شو معناها الغضب متاعه, نوبات الغضب متاعه, النسيان متاعه, يقولوا أنت شكونك ونحب نمشي لداري ونحب نمشي لولادي ورجعوني وين كنت ورجعوني لدارنا وهزوني وانتم مش تعملوا لي وغيره. هكا نوبات الخوف ونوبات الهلع ونوبات الغضب اللي يعيشها المريض. الشخص اللي ما هوش مريض اللي هو قاعد يعتني بأمه ولا بوه مريض ألزايمر, كيفاش يعيش التجربة هذه, كيفاش يلزم ويتعامل زادة مع النوبات هذية, وقت اللي زادة مريض الألزايمر يخرج من الدار ويعاود يرجع من جديد كيفاش يتم التعامل معاه, هل يلزمك تفسر له إلا تتفهمه إلا تغضب عليه وتتنرفز ولا تعاقبه, ولا كيفاش يتم التعاطي مع الشخص اللي زادة في البدايات وبدأ يعيش فك لحظات النسيان ذوكم. يلزمنا فيسع فيسع نرجعوه نذكره نقولوا له ليه راك نسيت, وإلا فما طريقة معينة للتعامل مع مريض الألزايمر. والشخص هذا اللي يتلهى بالمريض متاع الألزايمر هل يلزمه عناية نفسية, يلزم يكون واعي اللي نفسيته مهمة جدا اللي يرد باله على روحه, هل يلزمه يطلب المساعدة زادة وقت اللي يتعب وقت اللي يحس روحه ما عادش عنده قدرة على الاعتناء بالمريض هذا, هل نتفهموه زادة الشخص اللي يتلهى بوه ولا بأم ولا حتى بقريب ولا بشخص من العائلة المتصارة بالمريض هذي, نتفهموه وقت يكون معاش نجم ولا تعبت ولا نحب نرتاح شوية. انتو كاحنا نحبكم تشاركوا معنا على 71 113000 71 113000, وبلي كومنتير زيادة على الباج متاعنا فورم باي موزايك فورم. كالعادة يبدأ بأصواتكم.
1: السلام عليكم. انا عندي انا حكايه مع حمويا اللي هو مرض الزهايمر, ولا يشوف في حاجات هكاك في الدار ها وكدرا شكون جاي, انا من بعد بديت معناها تطورت به الحاله جمله, ولا يحب يخرج في الشارع ولا ولينا نسكر عليه الباب ولا يعيط معناها حبنا برشا برشا برشا برشا.
2: عسلامة, نحب نشارك في موضوع فورام اليوم. ربي يشفينا ويشفي الناس الكل يا ربي. مرض الزهايمر مرض مؤلم نفسانيا برشا برشا, كي تلقى انت انسان عزيز عليك يكون هو رمز للحكمة ورمز للحذاقة وما شاء الله عليه وقدوة لك, انت تلقاها سارح فيما كنت من كنت الليل, لا يعرف لا هو اسمه لا يعرف شكون داير بيه لا يعرف حتى مصلحته, ما يعرفش روحه جاع ما جاعش, يشعل ساعات الغاز يبدا الغاز يقعد يخدم ومتعرض لحوادث منزليه, معناتها مرض مؤلم برشا برشا للتالي المريض واللي بيه هما مرضى أكثر منه.
3: جديتي عيطولها دادا يرحمها مرضت النبيه, مرضت كما في اللانسمون يحكوا يقولوا كونها هي تتفكر الحاجات القديمه تفكر صغرى تفكر كذا, احنا تعاملنا معاها بكل بساطه وكل اريحيه وكنا نضحكوا كي تعايبنا ولا كي تقولنا كلمه هكا ولا هكا, ولا كي تخرج ولا كي ترجع لدار باباها وقت اللي هي كانت صغيره كانت عمرها 4 أو 5 سنين تمشي من 3 ل4 تاع الصباح في الشتاء تلقاها ساعتين تاع الليل تمشي لدار باباها دار جدها, ترجع واحد جيت قلنا رانا مشيت الدار بابا وما لقيتش فيها الصغار باش نلعب انا وياهم.
4: بابا دالو مرض الزهايمر, حسيت العوار بدا ينسى فقد التركيز فقد الذاكره بدا هذه الاول لحظه معناها بدا يشوف في حاجات يخيل في حاجات, بعدين طورت فيه شويه الحاله ولا ينسى برشا نمسى حتى عمري قداش, ساعات يقول لي خويا ساعات يقول لي انت اكبر مني باش انا ساعات اكبر منك.
5: بابا الله يرحمه توفى بمرض الزهايمر، عدى 6 سنين مريض بيها بعد ما خدير تريت متعليم، نعرف معناتها برشا معلومات عن المرض هذية وإكسبيريونس خايبة برشا، والله لا يمرض بيه موما.
6: في يخص فورم اليوم ما سنتوش خاطر انا عمري 75 سنة، حاجات صغيرة ممكن مازلت في الابتدائي نفكرهم بالكتاب البي والتي، اما علاش انا توا حاجات ما ننساهمش خاطر نجم ننسى. ساعات واحدة نكلم عليا انا وبنتي نقول شكون هذي، يقول لي وها نسيتها يا ماما هذيك راهي فلان اللي كانوا ياكلوا، قلت لي صدق ننسى شكون.
7: مريض الزهايمر لازم نعرف كيفاش نتعامل معاه، بالطبيعة العائلة لازم تعرف كيفاش تتعامل مع شخص عنده الزهايمر. إذا كان أمنا وإلا أبونا هربوا من الدار، إحنا كي نجيبوهم وإلا لقيناهم وإلا ما نلقاوش نحاسبوهم كيفاش أمي هربت ولا كيفاش بابا هربت، وعلاش تخرج؟ ما قلت لك ما تخرجش، لكن نتفكر اليوم هو شواعي أو هي ماهيش واعية، دونك لازم نحكي معاهم بالسياسة وما نكونوش أجيتي معاهم باش ما نحسوش بالبانيك تيجينا.
8: أفت أنا تعديت بالتجربة متاع مرض الألزايمر، ويسكي الوالد مرض بالألزايمر وتوفى الله يرحمه. مرض الألزايمر بقايا ممكن تكون ملول بالكل إذا كان تتبع حمية معينة، تكون مريقل في الدويات متاعك كما السكري وضغط الدم، حتر هذوما كيبدأوا ممش معتلين ينجموا يأثروا على عروق المخ، هذا حسب الطب بينسير. كيفاش ينفقوا به؟ ملول يبدأ المريض ينسى الدبل شيل، يبدأ ماشي البلاصة يسوق ما يعرفش في اللي يخلي مفتاح في الكهرباء ما يسكرش الكهرباء، بعد اللي يولي ما عادش يعرف يلبس حوايج، ما عادش يعرف السامي صغار، وما عادش بالمرحلة ومن مرحلة لمرحلة نجمو نحن نتحكموا فيها.
9: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: رجعنا لكم من جديد، ما زال مواصلين معاكم في فورم على موزايك اف ام. تحيه لكم بالنسبه في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام على فيسبوك، والا زادا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، على شين يوتيوب موزايك اف ام وين ما كنتم. مرحبا بكم، اليوم نتحدثوا على موضوع مهم جدا بالنسبه لكل العائلات التونسيه اللي عاشوا التجربه او اللي ربما ماذا بهم يتوقعوا من هذا المرض. نتحدثوا على مرض الزهايمر، طريقة التشخيص متاعه، شنو الأعراض الأولى متاعه، هل من الممكن وأنه تكون فما طريقة للوقاية من الإصابة بالزهايمر، العائلات اللي عندهم شكون مرض بالزهايمر كيفاش عاشوا التجربة هذه، شنو ربما الدروس اللي تعلموها، كيفاش ينجموا ينصحوا الأشخاص اللي عندهم توا شكون مريض بالزهايمر. تشاركوا معنا على 71 113 ألف باللي كومنتير زادة على الباج متاعنا فورم باي موزايك. ما كنتوا مرحبا بكم، نرحب برشا بضيوفي في استوديو، السيدة أمينة غرغوري برشيد أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي. دكتور مرحبا بك.
10: مرحبا أمينة،
0: عايشك، شكرا لك على قبول الدعوة. هاوكا الاسم على الاسم
10: ان شاء الله
0: عايش. مرحبا بك يا لله يخليك. دونك زاد ضيفتنا اليوم دكتور مهي بن معلم حشيشة، كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة وطبيبة مختصة وكفاءة في طب الشيخوخة. دكتور مهي مرحبا بك.
10: عايشك أمينة، نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا بك وشكرا لكم أيضا على قبول الدعوة. كالعادة فورم يبدأ بأصواتكم بالتيمونياج متاعكم بتجربكم في مخص موضوع اليوم، نتحدثوا على الزهايمر. تشاركوا معنا على 71 113 ألف، وكالعادة نبدأ بالتليفونات تهم بعد بشوي بشوي نفهموا أكثر على هذا المرض. كما قلنا أعراضه، الأعراض الأولى، طرق التشخيص متاعه، وخاصة هل فما إمكانية للوقاية منه أم لا. البداية بأصواتكم كالعادة. معايا أسماء. ألو.
11: ألو عسامة.
0: مرحبا يا لله،
11: يعيشك وبيتكسر.
0: شكرا
11: لك وبيوفك.
0: شكرا لك، الله يخليك يا أسماء. 62 سنة من القصرين لله.
11: إيه نعم.
0: مرحبا. إيه نعم. مرحبا
11: يعيش.
0: ألوغ أسماء، شنو تحب تقول لنا في الموضوع نتاع اليوم؟
11: أنا نحب نقول والدتي الله يرحمها معناتها أصيبت بالمرض هذايا، ونحب نقول اللي وقت اللي تكون العائلة واعية بالجانب هذا ما فماش ما أسهل منه المرض هذايا. أنا شفت أمراض أثقل وأصعب. وصدقا نحدث فيك معناتها، لأنه وقت اللي تكون أنت مع الشخص اللي هو مريض في عائلتك، تكون معاه لطيف، تكون معاه حنين، تكون معاه متعاون، تكون معاه متسامح، تكون معاه بالضبط كيما عمل معاك هو في صغرك.
0: أي.
11: راهو تأكد باش يكون عندك شخص ملائكي في الدار. أنا من تجربتي راهو نحكي، ما نجمش نعمم، أما بما أنه باش نشارك بتجربتي.
0: تتفق.
11: حقا يكون عندك شخص ملائك في الدار بأتم معنى الكلمة.
0: كيفاش تعاملت مع الوضعية؟ كيفاش صار التشخيص؟ شكون اللي مرض لكم أسماء؟
11: هي والدتي الله يرحمها، أمي يعيش كيش وترحم. تشخيص حقيقة صار في لوبيتال دي جور نتاع رازي.
0: كيفاش بداو الأعراض الأولى الساعة؟
11: الأعراض الأولى هو النسيان الحقيقة، بدأت تنسى. هو اللي فاق الأولى وحاولت هوي أنا العبد لله، بحكم كنت نخدم على حاجة اللي هي الجيرياتري، وكنت نخدم على تكوين المرافق الحياة الاجتماعية. دونك كان عندنا لقاءات مع الاسوسياسيون مع دكتور سعيد الحجام دون لو طون. دونك كنت عندي فكرة على المرض هذايا. يقول لاحظت اللي الوالدة معناتها فما حاجات هكا. أول فيزيت صارت لها كانت مع دكتورة أمال مرابط في رابطة، ومن غادي مشينا لوبيتال دي جور مع دكتور ريدا غويدر ودكتور أمال الحجام. أمال جبارة الدكتور أمال جبارة. ومن غادي تم التشخيص، ومن غادي معناتها بدينا رحلة العلاج. ورحلة أنا نقول العلاج وكل ما هو جانب طبي وكل ما هو شاعتهولك الأخصائيين راهو ما عنده حتى قيمة لو ما يكونش لو ما يكونش داخل العائلة فما رعاية طيبة، راهو ذاك الكل ما يجيبش نتيجة من حسب تجربتي أنا. والوالدة وملاحظة أخرى، سيفري احنا 5 بنات حاش عينيكم وثلاثة أولاد. دونك كان فما رعاية بيا برشا للوالدة من طرفنا. ومن طوال كل ما كان يتقدم بها المرض والدتي فولي أسهل في البريزون شارج، اللي هو ساعات عبيد في كونتراديكتوار عند عبيد أخرين. الحقيقة تقولي لي علاش، نقولك تو سامبلومون خاطر أحطناها بالمحبة. وكان هذا واضح في عينيها. أنا من بين الحاجات اللي تعديت بهم والدتي هو فقدت الكلام. دونك وصلت إلى مرحلة ولو عندها 5 كلمات، وبعد ما عاش عندها كلام بالكل، ولا الكلام هو العينين، هو لو جيستويل، هو لو كالان، هو التعنيقة. والله نحكي لك طرفة صارت مع الدكتور ياد الحجام. وقت اللي والدتي في أول مرضها بانت عندها حاجة اللي هي تبوسنا رسمي، تحب تبوسك. وكانت كي تزورنا ولا تجيب حد حتى في الأسانسور ولا في الكهرباء اللي تشوفه تمشي تبوسه. عادة عشناها مختلفة احنا، فمش كل اللي يحبش معناتها تحرجك الحكاية ذيك. تعرف شنو قال وقتها؟ قال واحدة من اخواتي دكتور رياض الحجام، قال لها رياض غويدر سمحني، قال لها يا مدام ما شاء الله راهي تبوس، راه فما شكون يضرب، فما شكون يعنف، فما شكون يقول كلام مش باهي. دونك بالحق ما صابني هكا، تعرفت المهبل اللي عليه. قال لها ما صابني انا كان نمرض نبكي امك بوس العباد، ما نقولش كلام خايب. دونك انا نقول الاسره عنصر مهم الحقيقه نتاع امان المريض للزايمر. الجانب الطبي
0: اوكي، كمل
11: لكن الجانب الطبي الحقيقه العائلات اللي ما في امكانيتي، ما عندهاش الامكانيات واللي ما تقدرش، وهذا مرض ما فيهوش حتى نوع من لي بريزون شارج من حتى شيء، لا الدواء لا الكوش لا المرافق، حتى نوع من بريزون شارج من اي نوع. نحكي من تجربتي، بتات الامور تطورت وانا مانيش مواكبه نعتذر، لكن من تجربتنا حاجه بسيطه ما بتسيرين جيتو الحقيقه. يثقل على الاسر اللي ما تقدرش. وقت اللي هذا جانب باش ما نغلطش الناس. جانب فوالا تفضل كي تحبوا تسالوني.
0: لا كمل اسمع نسمع فيك، لانه التجارب مهمه في الوضعيه هذه. اما بالنسبه لك انت حبيت نفهم اللي الوالده تعدت بالاستاد الكل بتاع المرض،
11: بالاستاد الكل حتى لين فقدت. واش الناس الكل يفقدوا الكلام؟ راه
0: اللي فهمته زادة اللي انتم كنكم تفهمتوا، يعني ما فماش واحد بركه كان مهتم بالوالده دو فاسون كو ما كانش فما كتعب النفسي للشخص المرافق ولا اللي يتعهد بالمريض نتاع الالزايمر.
11: الحقيقة الساعة القرار اللي خذيته العائلة كوني أمي تبقى في دارها. هذا جانب. ومن طن كنا متعاونين، كانت عندي أختي هي اللي معها في الدار، وهي بالحق راو شو قولي معناتها تتمتعت مع أمي. وقت اللي نمشي نزورهم صدقني ولا باش ناخو لما على أختي، يا بنتي نلقيهم في النعيم أمي في الوردة، في وجهها، في لبستها، في ضحكتها، في حركتها، في نومها، في حاجة ما نجم. خاطر كنت راه نحكي مع عبيد ونمشيو اي سيدي، فما دكتوره اخصائيه هي خاصه ما نعرفش نسميها ولا لا، مي كانت تقول وقت اللي تبدا جايتني خالتي عايشه راني نشيخ، لانه باش نشوف انسانه تا تختلف تماما بدرجة كبيرة على نسبة كبيرة من المرضى متاعي بالمرض.
0: يعني حسب تجربتك احتواء المريض متاع الألزايمر حتى في المراحل المتقدمة من المرض ينجم ما يكونش فما أكل العنف ولا الغضب ولا الخوف حالة الهلع اللي نجم يعيشها.
11: قلت لك تولي أسهل واضح. يعني أمي وقت اللي وليت ديبندانت في الكوش خير من الوقت اللي كانت تحاول باش تعمل وحدها. وقت اللي أمي وليت بالحق وهنا صاروا بوز على العائلة والتعاون داخل الأسرة هذاب. واللي هو احنا تو متفقين اللي الأسرة هي عماد كل شيء في كل شيء معناتها دونك مش كان مع المريض الزايمر هذايا مبدأ عام معناتها مش انا باش نبتدعوا
0: واضح جدا.
11: وذلك علاش نقول كل ما يتقدم المرض والدتي يرحمها مسموح لها وان شاء الله هي مسامحتنا كانت تكون اسهل وكان وجارد كل دو بوسونير معناتها ما عنديش ليه عنيفه ليه تسيح ليه تكسر ليه تتملك بالاشياء ليه معناتها حتى في الكيستيونير الاولاني وقت اللي يسالوا فيا لاني انا الاولى اللي مشيت معها في لوبيتال دي جور معناتها يسالوا فيه في لا مثلا امي فلوسها كانت كريمه ياسر حنينه حتى كي مرضت كانت تودي ياسر من فلوسها معناتها تصدق تعطي معناتها ما كانش كحب يسالوني هل جلاسها تهبط وتفرت ولا بالعكس معناتها امي حتى لين وقت اللي فاقده الكلام وقت اللي تشوف تفشه تمد صبعها توريك تقول لك هزها معناتها سمحني كان طول
0: لا بالعكس يعطيك صحه يا اسماء. هي نقاط مهمه وتفاصيل مهمه جدا. 71113 منزل عظمتكم تحيه ليك الله يرحم الوالدة. شكرا أسماء وتحية لأهلينا في القصرين. نواصلوا معايا أسماء. ألو
12: أسماء مرحبا
0: أسماء يا لله عايشك. 54 سنة من تونس.
12: أي 54 سنة من تونس.
0: مرحبا لله. حبي
12: احنا بابا عنده ألزايمر وما زلت دونك من عام 2019 تو عنده 7 سنين. حبيت ندخل معاكم باش نقول سي اون مالادي دو لونتوراج معنيها اكثر شخص مهم في الألزايمر هو لونتوراج المريض
0: المحيط تاع المريض
12: المحيط المحيط ياسر مهم ياسر. ما نبداوش دون لو ديني كيما صارنا احنا خاطر احنا من الاول كنا دون لو ديني رافين اللي راهو الشخص هذاك القوي كيفاش كان وكيفاش ورفضنا المرض معنيها خصوصا في الاول فهمت. دونك لازم كي تفيق بالمريض من الاول يفو با اتر دون لو ديني ما لازمش معني فما من العلامات الاولى لازم نقبلوا المرض. وحاجه اخرى العبيد اللي تباشر المريض بصفه مباشره معنيها الاقارب ولا البيرسونيل ميديكال ولا باراميديكال لازم يكون واعي وفهم المرض فهمت. معنيها احنا في حالتنا كنا لازمنا نفسروا.
0: انتم كنتوا حاضرين تحس اللي عندكم المعلومات اللي الكافيه وقتها ولا على قليله حتى امينيموم تنجموا تتحركوا بيه في 2019 والا وقتها وين كونتوا معلوماتكم على المرض باش تحيطوا بالوالد
12: أسمع. والله احنا في العائله 4 من الاطار الطبي معنيها بين اطباء وصيدلينيين وطبيبة اسنان معنيها محيط طبي 100% واللي يفهم ويعرف كل شيء. مالغري سارة وكي تبدأ حكاية قريبة لكنتي ومتاعك
0: سي ديفيرون
12: سي تري ديفيرون
0: تختلف
12: تري تري ديفيرون معنيها انا مثلا من الاول تعبت خاطر رافضة المرض
0: فوزيتي دون لو ديني معناها في الانكار
12: اي منكر المرض وبالنسبة لي انا ما بلبس عليه وش بيسي ديزوبلي عاديين وينسيوا العبيد الكود تاع الكارتة المفاتح وين حطهم حاجة عادية وتعبوا ستريس ونورمال وكل شيء فهمت. دونك هذاك
0: وقتاش فقتوا اللي هو ينجم يكون مش نسيان عادي معناها
12: والله الحمد لله هو الاطباء نتاعو المباشرين لي ديريكتومون وخويا رابيدمون معناها لو دياغنوستيك اي تي في تري تري رابيدمون باسكو هو بطبيعته عنده اطباء تبع فيه وتباشر فيه في اختصاصات نتاع اللي تابعينه ويافي لا جيرياتر اللي هي رابيدمون فقت به فهمت. دونك هذاك ديريكتومون بعد بريز ان شارج باغ لا نورولوك طبيبة الاعصاب اللي هي قاعد تباشر ودويات ياسر مهمين. توا نسمع في المدام اللي قبلي قالت الأدوية مش مهمة. الأدوية ياسر مهمة. الأدوية ياسر مهمة خصوصا النوم المريض وراحته. خاطر هو ينجم يتقلب عنده السيكل دو سومي ولا يتفرعس، معناها ما عادش عنده نوم في الليل، ينجم يقوم في النهار، ينجم يكون راقد صافك بعد نوم ما يرتاحش. فهمت؟ دونك وقتها الأدوية ياسر مهمة في الظروف هذيا. فهمت؟ كيف كيف الانتوراج كما قلت لك لازم يكون متحذر ويفهم المريض هذاك سفغي يتفكر حاجة تقدم ويجيبهم لك صحاح كاملين وحكاية لها 20 سنة يجيبها لك بالديتاي. سوف كو لوبلي كومونس بوتيت ا بوتيت. حاجة أخرى نقولها زادا بارابوغ المرضى الزايمر، وأنا ديما نقولها لعائلتي وجماعتي، المريض هو باش ينساك شكون باش يوصل لستاد اللي هو باش ينسى اللي هذيك بنته ولا ولده، مي احنا نعرفوهم شكون. دونك بالنسبة لي أنا سي تريز امبورطون، خاطر صافي مال كي بوك ولا أمك تنسيك توجعك. فهمت؟ أما ديما أنا نقول معناها الأخوتي نقول لهم مثل شو نسينا احنا شكون، ما احنا نعرفوه بابا معناها. دونك يفو لونتوغي دافيكسيون إي دامور، سي تريز امبورطون كي تحبوا تتلهي بيه. أون فيت بيبي صغير عندك في الدار. فهمت؟
0: واضح واضح جدا. يعطيك صحة أسمع، إن شاء الله بالتوفيق. ربي فضل لكم الوالد. نشكرك برشا على المداخلة، تحية ليك. 71-113-ألف نزل عظمتكم، 71-113-ألف على عظمتكم. كان تحبوا تشاركوا معنا تجربكم، وإلا كان عندكم أي استفسارات أيضا على مرض الألزايمر، بعد شوي نزيدوا نحكي أكثر مع ضيوفنا في الاستوديو، ضيفاتنا أمينة قرقوري برشيد أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي، ودكتورة مهي بن معلم حشيشة كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، ضيفتنا زادة اليوم في فورم. نواصل مع التليفونات. معايا أحمد.
13: وي مساء السلام ومرحبا.
0: عايشك سيدي، مرحبا بك يا أحمد. 36 سنة من جابس.
13: اي
0: مرحبا. بكل اهلنا في جابس سيدي، نسمع فيك.
13: عايشك عايشك، الله يخليك ومرسي اللي جاوبتوني كل شيء. والله حق فرحت اللي مساعدة معاكم، خطر بجاء مشكلة في راسي ونحب عرفت حكاياتكم، فماش بنتجمو تعاونوني شوي، خطر انا اول مرة معناها نتحط في كاكي ما هيك ريسبونسابيليتي مع الوالد. المشكلية اللي انا هو معناها الوحيد اللي لاهي بيه كل، دونك ريسبونسابيليتي كبيرة. هو تو عايش وحده، ما انا لازمني انا نفطر وانا نوكله وانا نتلاهي بي، كم نوكلوش ما كلش ما نخرجوش.
0: هو عايش وحده يا أحمد، خلنا نفهموا الوضعية بكده. عايش وحده،
13: هو عايش وحده بون، فما مشاكل عائلية لا علينا، منش
0: مش مشكل. المهم ما يهمنيش في التفاصيل أحمد، الأهم أنه عايش وحده في دار كاملة وحده مثلا، بعيد عليك.
13: ما هوش بعيد برشا،
0: نجم تمشي له يوميا،
13: نجم نمشي له يوميا، لما نمشي لما كارف الخدمة.
0: شنو المشكل بالضبط؟ يعني حسيت عليه حاجات مختلفة وإلا مريض بالألزايمر ولا شنو؟
13: هو عنده معناها بلاصة، معناها الثانية بتاعه ديما يمشي لها في العادة وكل شيء. مومون دي نيجا في الصيف عمناول كلمني، مشيت له نجري، قال لي راني صايب باش ندوخ وترش صار لي توجعت. تخيلوا جيت غادي نلقى متكي ضربته الشمس ولا كيفاش، واش يعقل شيء ولا
0: قداش عمره يا احمد؟ قداش عمره الوالد؟
13: في 75 76.
0: باه 75 76. باه اي دوك عيط لكم، مشيت له تلقيته ما فهمتش اسكو ضربته الشمس ولا دايخ ولا شبيه، هزيته للطبيب.
13: هزيته للطبيب، عملت له سكانير في راسه، مش في بالي جلطة ولا حاجة. هزيته للطبيب عملت له سكانير، ما بي شيء، ما نعرفه المخ كلها لباس. هزيته للجنراليست كيف كيف، فما شيء معناها جست معناها جسديا ما بس عليه. فهمتني؟
0: باه شنو الاشكال ماله؟
13: إشكالية تروبل، اللي يتخيل في حاجات، يتخيل مرة جانا يتخيل في معناها في المرأة باش تعطيه برشا فلوس وكل شيء وترشنو، معناها حاجات يجيبهم ما همش واقعيين وأنا لازم أصدقوهم.
0: فهمتهم اللي انت تهيؤات به. وقتاش بداوا هذوما؟ بعد لمشيت له وعديته وندرشنو ولا بعد بمدة؟
13: من
0: وقتها.
13: من وقتها
0: به اي
13: يتخيل في حاجات، وريت مثلا يشاد التليفون، يتخيل فور اكزامبل تصويره في الانستغرام ولا فيسبوك ولا يشوفها على انها تحكي معها التصويره هذيك ويبدا يحكي معها ويجاوبوا معها كله بابا راهي تصويره هذيك ماهيش ريال فهمتني ماهوش شخص يحكي معك معناها او راهي تصويره فيكس تتعدى على روحه ولي لا راهي تحكي معايا ويعديها لي
0: لي يعني اسمعني أحمد دائما وأبدا الموضوع متاعه هو تهيؤات في علاقة بعباد ما يعرفهمش وإلا عباد يحكيوا معاه ولا غيره هذا هو اللي شفته فما أعراض أخرى من نوع نساء حاجة حتى حاجة ونساها حاجة من هكا
13: ما عشي نجم يتذكر حتى شيء يضيع فلوسه معناها كما نمشي نجري نلوج عليها في التكسي
0: يتفكر ويتفكر ولا ما يتفكرش مثلا كي تقولوا المفتاح هاني لقيته في الفريجيدير جودي نامبورت كوا يتفكر اللي هو بالفعل حطه غادي ولا ما يتفكر الجمله
13: لا كل غريب ما حطيتوش انا غادي اللي راني ما حطيتوش غادي انتم فما شكون سرق مني مثلا المفتاح وحطه غادي ما يصدقش اللي هو أي. مثلا ولا تقول لك راه فما عباد دخلولي وهزوا لي الحكايه هذيك وحطوها في البلاصه هذيك
0: باه هزيتوا للسبيسياليست المختص في المرض النفسي والا في الاعصاب
13: هزيتوا للسبيسياليست سبيسياليست قال لي عنده
0: سبيسياليست نتاع شنو مختص في شنو احمد
13: والله هو نورولوج وطب نفسي الاكثريه طب نفسي
0: باه باه اش قال لك
13: ماشي في بالي حاجه نفسيه فهمتوا
0: اش قال لك
13: أعطاه دواء لمدة شهر الدواء ذاك بدأ يرقد فيه أكثر من اللي من لازم فهمت
0: شنو أعطاك تفسير الطبيب يعني قال لك فما مرض نفسي فما انتخوب البسيشيك وإلا
13: عندي التربية وعصاب برشة وبش أعطيه الدواء ذاك بش يرتحه ويزيده في الذاكرة معنا يقوي له الذاكرة متاعه مراني اللي ما فماش تحسن معناه في من ناحية هذيك باقية نفس الحكاية انسى عباد اما المشكلة كتجي مثلا الشخص ويقرب له بالقديه بالقديه ويشوفه ويبدأ يحكي معاه يبدأ يتفكره شوي فهمتني يتفكره شوي
0: ناقص نظر هو يا احمد الوالد
13: هو نفس بطبيعة نظر
0: عنده ديونات عنده مرايات لبسهم
13: اي عنده ما ضيعهم ديما يضيع فهمتني الحاجات كلها ضيعها
0: يعني مش مشكلة متاع الدار باه واضح يا احمد دونك انت تحب تفهم شنو الوضعية متاع الوالد
13: اكزاكتومون نحب نفهم شنو نعم واش كي نمشي سبيسياليست نورولوج ولا نمشي نفسي ولا شنو بالضبط الحالة نتاعو معنا
0: الطبيب النفسي اللي مشيت له يا احمد شنو قال لك قال لك راه عنده مرض نفسي ولا قال لك هز الدواء هذا وبر على روحك المره الجايه كي تمشي للطبيب قول له اعطيني الاسم شنو متاع المرض والا شكوكك يا طبيب يا دكتور وين ماشيه
13: اكزاكتومون ما حبش يعطيني اعطاني جست قال لي راه باش يقوي له شويه ذاكره ويرجع لي بعد شهر يرجع لي تاو ما عطانيش الديتاي ما حبش
0: مازال ما جاش الشهر يعني احنا تاو
13: لا جاء شهر وكلمته انا الطبيب قال لي
0: ما حاولتش مشيت لطبيب اخر ما حاولتش تشوف مستشفى في جابس مختص في الاعصاب مستشفى عمومي ولا
13: نمشي المستشفى عمومي نمشي الاختصاص في النفسي ولا اختصاص في
0: الاعصاب ضيفاتنا يقولوا لك تمشي للطب اعصاب ولا اختصاص نفسي اكثر باش تفهم الحكايه احمد فهمت السؤال نتاعك ان شاء الله بالتوفيق ربي يوفق لك الوالد ان شاء الله ربي يفرج عليه نواصلوا معايا اشراف
14: وي
0: مرحبا لله
14: عايشك صحه لكم انتما
0: ميرسي اشراف يعطيك صحه 64 سنه من تونس
14: Oui,
0: c'est ça. Ah, elle est là,
14: voilà, et je vais être bref parce que c'est un peu long, hein. Et je vais être bref. Et c'était mon père, il était bon, ça a été diagnostiqué par le médecin, un de l'Alzheimer.
0: Waqtash hada fin am taqriban.
14: Ça fait 7 ans.
0: D'accord.
14: Et ça a commencé, c'était ma mère qui a dit, ma chère, je pense que ton père est un de l'Alzheimer. Et maman, non, papa,
0: je suis un peu plus
14: Donc, qui voulait que je كي يزل كابا بابا بش يزل بقعة فلانية ولا أصحابها أو حاجة يلوي ينسى لدغيس ينسى البقعة كيفاش يمشي فهمت ينسى وساعتين تكون ما هي لو شغل بوكس موني متاعه في الدهاء تقولي نهار كامل بوكي لو شغل بوكس موني تقولي نسيت فين حطيته هما سي دي بتيت شوز باسكو انا مانيش معاهم ديما هي بدات سا كومونسي كوم سا وكنت كلام ما ميغ لي دو دومين قالت لي بوك عنده الزهايمر وماما تخي ريغوروز في الحكايات هذوما في الصحه والوحدات هذوما الكل الفت بوكو اتونسيون قالت لي بوك عنده بون سمعت كلام هذيك Et je regrette le jour que j'ai pris Hazik, mon père, chez un neurologue. Donc, quand on a bon, je fais tout à l'heure, je fais tout à l'heure, je fais tout à l'heure, je fais tout à l'heure, papa, il est là, qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme? Bon. Et puis après, عطاتنا التريتمون عملنا لي ريم نتاعو قالت لنا عنده الزهايمر عطاتني لو تريتمون خذينا لو تريتمون قالت لنا يخدموا دون 3 mois et dans 3 mois ترجعوا لي Et c'est ce qui s'est passé. Alors, depuis le jour que papa a dit ce traitement, mon père, il a changé. Je m'en dis, il a changé. Dans le mal. C'est qu'il a commencé à être agressif. Mmh. Et il a beaucoup de choses. Mon père, il a changé. Mon père, il a changé la presse. La presse, il a changé. Il a changé l'alcool. J'en ai l'avant après 3 mois. Qu'est-ce qu'il a? Après, non, c'est comme ça. Non. Et c'est pas n'importe qui, le médecin. Non, couche les semis. Voilà, le traitement, c'est très bien fait. Et ben voilà, on est très narrat. Mon père, voilà, agressif. Maman, elle fait la sieste, il gifle, elle dit, je n'en crois. Elle n'a qu'une mouche bardée. C'est incroyable, mon père. Il casse. On a changé, de. Ouais, on a un autre médecin. On a fait une clinique de socle. Et attendre un autre traitement. Mon père, voilà, il bave, voilà, comme une cloque. Je te raconte ce qui se passait en tout et pour tout. Hein. Mm. Comme une cloque, ou le reste de ta chambre, il perd ton dieu. Attention, le carré. J'ai une conne. À bas de manchio, qui doit être avec l'alcool, n'a pas de manchio notre chauffeur. Un gériatre. Alors, les chats, voient un gériatre. Un traitement de 3 mois. Il a fait tout ça, avec l'alcool, et mon père, de plus en plus. Voilà, qui colle, donc, a mal l'opération à la serre, donc, impossible, j'ai gêné le kiné, donc, il n'a pas fait le wahed rééducation. On donnait toujours le même traitement. Et bien, un jour, elle a côté la Sonia, j'ai ma soeur qui est jeune, elle a dit, c'est plus incroyable, mes frères. Et mon père, il s'est pas amélioré, il a tout à dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je décide. Je vais décider pour ça. J'ai arrêté tout le traitement de l'Alzheimer. J'ai arrêté. Les traitements, ils roulent les mettent à l'épreuve contre papa ou le col. C'est ce que j'ai fait. Wallahi, was benti, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, j'ai pris la décision. Et bien, ce qui s'est passé, n'a-t-il papa? كان دويت متاع النوم معناتها نعطيه في القايله كي بشي يجي يرقد بشي ينجم يقايل اي لو سواغ نبداو هكا ونحطو له في غوطخ ديما يقول لي شاف حطها في فمك ساعه اي انتيليجون يقول لي حطها في فمك معناتها تشوفني انا اللي غلط اي با فوالا كون جي في سا مون بير ايتي دوفوني كالم اي با نحطو في قلت نهبط نحطو في الكراسي شوفي نعمل له كل شيء كشفت على بابا نعمل له كل شيء الحاجه من وين الكل
15: تحسن اشراف
14: مش تحسن اكثر متحسن il m'a raconté sa vie papa كان صعيب ما تمحكيش مع بابا في شي حاجات نحكي كان مع ماما هو كان اي با il m'a raconté toute sa vie et ben je te dis une chose puisque moi je te dis pour moi انا ما عرفش نمشي نقول العبيد قال وذو قال انا je crois pas à l'Alzheimer et je crois pas à le traitement d'Alzheimer ce que je crois à les parents parce qu'ils vivent de plus en plus seuls et moi je vois qu'est-ce que je sais puisque j'ai 64 ans je sais qu'est-ce que ça veut dire ils ont besoin d'amour et des enfants et les petits enfants, c'est très important dans une famille. Donc les parents عايشين واحد ما يخرج واحد ما يمشي واحد
0: ما يقول انت الصحه النفسيه نتاع لي grands parents ساعات وقت يقعد وحدهم ينجم يتقدم بهم الوضع الحالات هكا من نوع على الزهايمر ولا غيره. اما انت بالنسبه ليك الدواء ما ينفعش المرض هذه مثال هذه تجربتك انت اشراف واحنا نسمعوها ونحترموها ولكن هذا لا يعني انه يمشي مع المرضى الكل والا انه هذه هي الحقيقه الصحيحه. احنا نسمع الاطباء زاده خاطر سيوكا باركا هذه حاجه معروفه جدا. دونك احنا نشكرك برشا على التجربه نتاعك على المداخله نتاعك يا اشراف. تحيه ليك. شكرا ليك للا. ناخذ معايا دكتور اليوم في السجو دكتور امينا غرغوري برشيد استاذه في طب الاعصاب بمستشفى الرازي. خلفهم دكتور مرض الزهايمر هو عبارة عن ماذا ومن بعد نحكي شوية في الأعراض متاعو ان فولغاريز شوية شنو الزهايمر.
16: نشكرك ساعة على الاستضافة.
0: مرحبا
16: بكو. نحب نشوفوا المرض الزهايمر. هو احنا راهو الزهايمر نعرفوه من قبل اللي هو يتسمى الخرف. معناها احنا في عوايدنا وفي ديارنا والكل نقولوا هذاك
0: الخرف اخرف.
16: سوف كو تويكا نعرفوا اللي فما انومبر إنهم متعب دي باسيون اللي هما قاعدين يخرفوا خاطر لا بوبولاسيون كانت تمشي وتكبر ماهيش تمشي وتصغر. دونك هذوكم ولينا نشوفوه برشا نشوفوه برشا خرف وفي الخرف انواع منهم اللي اكثر مشاع في البلاد وفي الدنيا هو الالزايمر. الالزايمر كان نحكيو عليه شيفر معناها سي دي شيفر كيف خاب 50 ولا 70 الف مريض في تونس معناها عنده لا مرض الالزايمر. هو يا مرضى كيفاش
0: الا من اللي بدات عمليات التشخيص ال 50 و 70
16: ايه معناها توا معناها جينا نعملوا مي ثم على الاقل 5500 حاله جديده في السنه
0: كل سنه
16: ارقام الزهايمر في تونس معناها في 10 ملايين في العالم. معناها الارقام قاعده وتتزيد والزهايمر راهو هو اش معناها المريض في هو بيدو الزهايمر فيه انواع معناها فيه اللي ينسى فيه اللي عنده أكثر كومبورتمان فيه معناها فما اللي يبدأ ما عادش يشوف مش ما عادش يشوف عنده النجنوزي فيزيوين دونك ما عادش يشوف ما عادش يعرف لي
0: الأماكن
16: يمشي ما يدخل باغ اكزومبل تلقاه يسوق يعمل برشا اكسيدونيت ديما عنده بارتي ما يثبتهاش مليح. دونك هو شنو هو في المخ نتاعنا يبدأ الفليزيبوكومب يبداو يضعفوا بشوية بشوية وإلا في المخ ان جينيرال يبدأ يضعف ويولي المريض يولي عنده هيك العلامات اللي هو مرات ينسى مرات يضيع الاورينتاسيون يولي عنده ما عادش ينجم يركز مليح معناها أقل حاجة تنجم لو بيرتور ما عادش يعرف يحسب بالكدا ما عادش يعرف يلجير الفلوس نتاعو ما عادش يعرف يعمل تليفون معناها حوايج كي سون سامبل اللي هو عايش فيهم
0: حاجات بديهية سيتي اون ايفيدونس في حياته
16: دي ايفيدونس وحياته كاملة يعمل فيهم ويبداو يتفسخوا بشوية بشوية حتى البير كيما قالت المرأة قبيليك مدام أسمى قالت أمها ولات ما عادش تتكلم وما عادش حتى شيء معناها اون بير تو سكي
0: فيه مراحل المرض
16: فيه مراحل يبدا المرحله احنا ماذا بينا نشوفوا المرضى ديما في المرحله الاولانيه على خاطر في المرحله الاولانيه ما زلنا نجموا عندنا معناها نقولوا احنا لو مايلد معناها مازال مش سيفير فما الموديري وبعد فما السيفير في الاولاني نجموا نتعاملوا مع المريض نجموا نعطيوه النصائح نجموا بعد نحكيوا حتى كيفاش نشخصوا كيفاش نداوي وكيفاش نقولوا له شنو لازم يعمل باش هو يتحسن كيفاش باغ اكزومبل يعمل دو لا كيما توا شوفوا موزايك دونك تجي في مخي لا ميزيكوثيرابي معناها يا دي تروك كي بو اميليوري وقتها احنا نجموا نقولوا له لازم يعمل لا ستيمولاسيون سيريبرال هو مازال ينجم يعمل حاجات ينجم ينظم اموره على خاطر يعرف روحه اللي هو باغ اكزومبل يوصل لحالة أصعب من هكيك. هذا في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي تكون أقل أما ديما نجم نتعامل. المرحلة الثالثة هي المرحلة اللي كما قلت لك اللي هي فيها
0: صعيبة.
16: المريض ما عادش يعرف حتى شيء. المرحلة الثانية ساعات المرحلة الثانية هي تكون أصعب خاطر المريض مازال يتحرك ومازال يبوج ومازال ينجم يكون ياسر أجريسيف في الأخر يولي مسكين ما عادش فيه الأجريسيفيتي والكل خاطر يفشل يقعد كان شي ساعات يولي يصيح ولا يولي يتقلق هذاك فما دويات. بالنسبة من عرش كنا نحكي وتوى
0: كمل الفكرة
16: اي على خاطر قلت الدويات نتاع الزهايمر ما زرزمو ما فهميش دويات داوي كم تاع الزهايمر باش يداوي الزهايمر احنا نعطيه في الدويات يداوي والاعراض أما ما يداويش الزهايمر
0: معناها يداوي الأعراض معناها يهدي له نفسيته كانوا عنده الغش يريضوا شويه هكا
16: لا سي او كاب كان
0: داكور
16: سي او كاب كاب اكزومبل احنا فما الدواء الوحيد اللي موجود في تونس هما لي زانتيكولينيسترازيك اللي نعطيوهم باش يوخروا المرض معناها مش باش ينحي المرض مش يوخر المرض
0: يوخر الاعراض
16: اعراض اي معناها لو غالونتيسمون يصير بشويه بشويه ودويات الاخرين نعطيه اذا واحد ما يرقدش في الليل نعطيه دواء تاع النوم اذا واحد الي اجيتي ومش باش يعدي حياته كامله هو اجيتي معناها سي بوندون لا بيريود داجيتاسيون نعطيه دواء نريضوه شويه ومن بعد كي يرجع هو نورمال اي ولازم نعرفوا معناها احنا نعرفوا اللي وقت يبدا المريض اجيتي فو كونسولتي على خاطر لاجيتاسيون ماهوش هو لو سيمبتوم كون تريتي ينجم يكون هو عنده لايق يكون انفيكسيون معناها جرثومه في البول ينجم يكون عنده كونستيباسيون ينجم يكون ماكلاش مليح معناها ديزيدراتي اي حاجه تنجم راهو
0: توا ليكزامبل نتاع احمد باغ اكزامبل اللي تحدث على بوه قال عيط له مشى يشوف فيه لقى عنده قال يمكن خذا ضربه شمس ومن بعد ولا ينسى بعد ما عادش مركز ايتترا يقول مشي للطبيب قال له اعطاه دواء نفسي مانيش عارفين هل هي الزهايمر والا كيفاش ينجم ياخذ الاجابه احمد هو 75
16: سنه سي لاج باش يعمل الزهايمر ويعمل الحوايج اللي كيما الزهايمر كيما احنا قلنا فما برشا انواع تاع اخرف اللي عندهم برشا ديزالوسيناسيون ويطيحوا برشا وسي فلكتيون يعني نهار يقوم لاباس نهار يقوم ضايع شويه صافي بلوس دي ديمونس اكور دو ليوي مش الزهايمر مي لازم يعدي على خاطر يا دي تيست افير معناها مش معناها بالكلام انا باش نقولوا راهو الزهايمر ولا دي سي
0: لا لا مش هذا
16: اي
0: معناها هو يمشي طبيب آخر ويطلب منه التيست هذا يقول له أعمل لي التيست هو كيبشي بابا عنده هو ألزايمر ولا عنده مرض نفسي
16: ولا هو كيبشي لطبيب أعصاب جنرالمون بش يعمل له التيست نغو كونيتيف بش يعرف شنو وين لغيونتاسيون بتاعه فانا علاش احنا نعملو لدياغنوستيك دو لامالادي دالزايمر سي امبورتان مي لدياغنوستيك يدوات اتخو في
0: تخي بيان
16: بار des experts.
0: Très bien.
16: Bon, bad. La prise en charge est elle est multidisciplinaire.
0: Ben, très bien. D'ailleurs, moi, je n'ai pas parlé de la prise en charge, qui est faire des exercices différents. Je n'ai pas parlé avec Docteur Maher Bermalle, Mahchicha, qui est membre de la Tunisie, qui est le médecin et le chirurgien gériatre. La gériatrie, fiche note, nous sommes travaux de malades d'Alzheimer, et surtout, nous entendons dans les familles qui parlent de l'amélioration du travail de leurs malades, qui ont عندهم برشا يقولك اللي المحيط دوره كبير في العناية بالمريض للزهايمر تفضل
17: بالضبط أمينة هو جيرياتر كأي أوتر ميدسان جو ديري كومبيتون فورمي دون لا بريز ان شارج دو مالادي دالزهايمر يعني باش ياخذ ان شارج مريض للزهايمر من قبل نقول بداية ظهور المرض حتى لآخر مراحل نتاعو علاش خاطر طبيب الشيخوخة عادة يتنقل للمنزل نتاع المريض دونك يشوف المحيط يشوف العائلة يشوف دونك فريمون ياخذ اون شارج من البدايه خاطر عاده طبيب الشيخوخه في تونس كما قلنا هي كفاءه دونك ينجم يكون طب عام عنده الكفاءه ولا طب اختصاصي عنده الكفاءه دونك يدخل من البارتي الاولانيه من البريفونسيون على خاطر يبدا يكون يعرف فماشي امراض في العائله فماشي الزهايمر فماشي يعني دي فاكتور دو ريسك نسميهم فماشي سكر فماشي طونسون ايتترا دونك يدخل في البريفونسيون بعد حتى انه يلاحظ بيان سور لي بروميي سيني خليني نقول معناتها الروبيراج نتاع المرض الزهايمر الى انه ينجم بالطبيعة مع الاختصاصات الكل يشخص المرض بعد يتبع الأدوية وبعد يعمل سكونة بلا بريز ان شارج ملتيديسيبلينير
0: وهوني فما نقطة مهمة جدا اللي هي النسيان برشا يقول لك ينسى مفاتحه ولا غيره وحتى احنا بينات بعضنا كي نتندر وغيره يقول لك سيء انا راني الزهايمر على بكري نسيت وين حتيت ولا وين حتيت مفاتحي وين ندرى شنو معناه وقتاش نجم نفرقوا بين انه ينجم يكون عندي اعراض الزهايمر والا عادي راهو مشكلة نتاع تركيز
17: ايوا صحيح تمنى سؤالي إذا خاطر بالحق ولا برشا برشا يجينا أوفر معناتنا وليت نقول العكس كنا قبل ما نشخصوص الزهايمر ونخاف ونقص توا ولي وحتى اللي جوني يبدا يقول لك راني عندي الزهايمر هو أول نصيحة نقولوها إذا كان أنت عندك حاجة لاحظتها على روحك ستبيل دي بلانت منيزيك يعني رابورتي باغ المريض هو بيدو وإلا العائلة والمحيط هو قلك دونك كيلكو سوا إكس امشي عادي دابور امشي شوف طبيب طبيب العائله طبيب العام طبيب الحومه باش تحكي له باش هو عنده القدره يقول لك اسكو سو سون دي بلانت منيزيك اللي خوفوا والا سون بلا ما فيهم حتى شيء. دونك ديجا هو من المال معناتها كي نقولوا هكا دكتوره غرغولي تنجم توافقني كي انت وحدك تو اونكسيو وكل شيء راه الاكثر لاباس. اذا كان انت النسوه هذه الغوتونتي با على خدمتك تقوم الصباح وتخرج تخدم كيما العاده ما فما حتى شيء مي انت تقول راني ننسى. باغ كونتر كي تركز راك تلقاها الحاجه اللي خبيتها مثلا. باغ كونتر اذا كان
16: كي تتفكر اللي انت نسيت
17: كي تتفكر خير اي حاجه باهيه
16: تفكرت اللي انت نسيت لاباس. اما كي تنسى اللي نسيت
17: كي تنسى اللي نسيت مشكله هذيك المشكله. اما اذا كان المحيطين هما اللي اكثر اللي غابورت سا والمريض موش لهنا اللي هو سي ان سيني ما تبقى دو كلومونيك دو لا مالادي دالزمير اللي هو لا نوزو كنوزي يعني المريض موش فايق بروحه اللي هو قاعد ينسى موش فايق بروحه اللي هو مريض سا سي انكيتون باغ اكزومبل. والا وبكري جات في الميكرو تروتوار والا المريض نون سولمون ينسى اللي هو حب خبى الحاجه مي يخرج يتهم افراد العائله عندكم انتوما راه انتوما الى ندخلوا في لاغريسيفيتي وندخلوا في طريقه المعامله نتاع مريض الزهايمر. دونك سي تري امبورطون انه لي بيتي سيني هذوما اذا كان عندنا والا اذا كان لاحظوا علينا افراد العائله خصوصا كان عندنا دوتر فاكتور دو ريسك نمشيو نتصلوا بالطبيب نتاعنا. هذا مهم برشا. علاش زاده فما كيف كيف واحده من الساده المستمعين معناتها سي احمد بلوتو دونك فما سكور ابل لي دياغنوستيك ديفيرونسييل ما فهميش كان مالادي دالزمير مش كل نسوى مالادي دالزمير. انا فريمون هذا الميساج اللي نحب نقوله خاطر علاش كي توافقني الدكتور غرغوري تو الناس الكل نقولوا الزهايمر نو مش صحيح ولي زوتر دياغنوستيك الاكتئاب يعمل نسوى التروبل دو لا تيغويد الغده الدرقيه تعمل نسوى نقص الفيتامين بي 12 يعمل نسوى ما نعرفش انا اون بيرتورباسيون تنجم تعمل لك نسوى برشا حاجات التهاب يعمل لك نسوى التهاب في الدماغ امراض اخرى. انا مره نفكر جيبوا لي مريض قالوا لي الزهايمر الزهايمر من عند ديجا بيرسونيل دو سونتي اي سيتي اون تومور سيريبرال افيك ديبي دونجاجمون يعني المريض كان زاد نهار يمكن توفى. مش كل نسوى الزهايمر مش كل نسوى الزهايمر هذا اللي نحب نقوله. معناتها حاجه مهمه صحيح اول عامل واول ظهر واول علامه هي الزهايمر. علاش كما تفضل الدكتوره امينه غرغوري دونك دماغ عندنا معينة كل منطقة يعني هي مسؤولة على حاجة. عندنا منطقة في الدماغ اسمها إيبوكامب هي المسؤولة على تخزين المعلومات الجديدة. المنطقة هذيك الخلل عادة في مرض الألزيمر يبدأ فيها هي المسؤولة على تخزين المعلومات الجديدة. أنا نقول لك كلمة جديدة ولا جملة هذيك علاش في ليتيست عندنا برشا كلمات نحفظهم للمريض نعطيك حاجة جديدة نقول لك احفظها تو بالوقت. مريض الزهايمر ما ينجمش يخزنها في البلاصة هذيا خاطر يزمو يحفظها يخزنها ومن بعد نلهيه ومن بعد نقول له عطيهم لي ما نلقاهمش.
16: مهم برشا وانتم تتحدثوا يعني كان فما عمر معين اللي الشخص ينجم يكون فيه معناها موضوع المرض نتاع الزهايمر والا اي مرض نتاع خرف اخر اون ديمونس اخرى. هو فما إمكانية إن نقيو المخاخ متاعنا والدماغ متاعنا والنواقل العصبية متاعنا من الأمراض هذه ولا كيفاش نعم
17: بطبيعة. هو أهم شابيتر في مالادي دالزهايمر سي لا بريفونسيون ديجا وفاست العمر حبيت نقولها لك أمينة مهمة برشا خاطر أول فاكتور دو ريسك نتاع السورفوني دو مالادي دالزهايمر باش العبد يمرض بالمالادي دالزهايمر هي التقدم في العمر. ديجا هذه معناتها نعرفوها
16: قد ما تزيد في العمر قد ما لا فريكونس باش تعمل اون مالادي دالزهايمر ولا باش تعمل اون اوتر تيب دو ان اوتر تيب دو ديمونس يزيد يقوى. دونك العمر سي امبورطون هذاك علاش احنا قلنا كي التويكا بالنسبه للبلاد نتاعنا عندنا برشا كبار وقاعدين يمشي ويتزاد هذاك علاش لا فريكونس قاعده تمشي وتتزاد.
18: دونك نحسوا كانه تنشر اكثر
16: تنشر اكثر وفما كيما قلت هي اون بو زادة نقاوها مام عند عبيد صغار شوية معناها مش كلهم كبار فوق 80 سنة
18: صغار يعني في الخمسينات ولا في الستينات
16: فما عائلات حتى في الخمسينات وحتى 45 سنة معناها
18: لا بريفونسيون كيفاش نحافظ على
16: لا بريفونسيون
17: هو هذا أهم شيء. علاش على خاطر في الألزهايمر فما حاجات نسميهم احنا دي فاكتور دو ريسك نو موديفيابل موجودين عندي في العائلة مثلا عندي جينات عندي فما دوتر فاكتور اللي هما موديفيابل هوني هما المهمين اللي هما مثلا الامراض نتاع توسكي شرايين وقلب يعني التونسيون ديسليبيديمي لي مالادي كورونارين مرض السكري فما لو نيفو دو سكولاريتي سي بروفي يعني الانسان كل ما عنده درجه تعليم يعني ناقصه شويه عنده بلوس دو ريسك باش يعمل مالادي دالزهايمر. دونك الحياه الاجتماعيه زاد مهمه
18: اذا كان سي با ان سول فاكتور واحد
17: سي با مش
18: معناها اللي قاري ما يوردش بالالزهايمر باش ما يفهمناش بالغال
17: لا هما موعظهم كلهم هذوما يكونوا متجمعين عند عبد باش يعمل الالزهايمر. دونك لا كوز هكا سيل كي في التخلويضه اللي بيصير في المخ ولو ديبو دو بروتيين هذوما اللي يصيروا داخل الخليه العصبيه وخارج الخليه العصبيه التو ما نعرفوهمش امينه هكا ولا مازال ما نعرفوش علاش يصير هالخلل خاطر هو فيزيولوجيكي فما خلل يصير في الدماغ فما دي بروتيين يدخلوا في وسط الخليه العصبيه يموتوها وخارج الخليه العصبيه دونك ذاك علاش بشوي بشوي
18: لو سيرفو ولا نحمي المنطقه هذه نتاع الدماغ من تور دو بالكم على مناطق
17: قريبه العروق اللي تغذي لي الخليه العصبيه نتاعي دونك يلزمني طونسيون نتاعي مريقله يلزمني السكر نتاعي مريقل يلزمني الامراض المزمنه اللي عندي الكل معتدله يلزمني نعمل اكتيفيتي فيزيك سبورتيف يعني يلزمني هذا الكل يلزمني نبتعد على التدخين على الكحول شنو اخر امينه فكرني كريسيت سكي دروك تو سكي ستريس هذا الكل يخليني
18: ونعمل دي زيكزرسيس نجم نعملها
17: بيان سور سي لا جيمناستيك
18: القرايه
17: انا اللي نحب جوست امينه كان تسمع معناتها هذه لا بريفونسيون بيزميش راه بعد ما نبلبزها ونحربها ونوصل 60 سنه وقول انا باش نعمل سي تري امبورطون لازمها تكون في البيريود داكتيفيتي دو لا في يعني وقت انا عمري 30 35 سنه نبدا نحافظ على جسمي حتى قبل
18: ولا حتى 40 50
17: حتى قبل
18: 40 50
17: كل ما تعمله
18: خاطر هي راهي لما لدي دالزيمر تبدا بكري برشا هي معناها سور لو بلان فيزيوباتولوجيك تبدا بكري برشا قبل ما تظهر العلامات دونك كي تظهر العلامات سي كو سي احنا خرجنا رانا سي واللي معناها هي بون بارتي اللي مشات اللي على خاطر قد ما احنا هي قبل ومن بعد احنا النجم وعندنا دي بوسيبيليتي دو كومبونسي معناها الواحد ذكي ويبدا يعمل ينجم يلقاها الحل بشوية بشوية يولي
17: هو ديما الوقاية على بكري من أي مرض هي
18: كل كسوة هي بيه بالنسبة للصحة الدماغية كل كسوة لما تبدأ على بكري
19: احنا بجديدو نتحدثوا معاكم في الموضوع هذايا موضوعنا اليوم للزايمر كان عندكم أي تساؤلات وإلا كان تحبوا تشاركونا تجاربكم مع أفراد عائلة مرضوا بالزايمر كلمونا على 71 113 ألف شاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفية راجعين بعد الأخبار مع سيف الدين المهري مرحبا بكم
20: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
21: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس.
1: بوستي تي كومبيتونس ووت فورما على الميتي نتاع اليوم. سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، في إطار التعاون مع منظمة الدول العمل الدولية، وذلك خلال موكب حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا حليم حمزاوي ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس. وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته. فيما اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن المنصة ستمكن من تطوير عمل وأداء متفقدي الشغل من خلال توفير المعطيات المتعلقة بالمؤسسات وقاعدة بيانات تساعدهم في أداء مهامهم، خاصة في مجال فض النزاعات الشغلية ومواكبة تطورات أنماط العمل الجديدة. عضو المكتب التنفيذي المكلف بملف الزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري يدعو إلى تشريك المنظمات المهنية والفلاحين بصفة فعالية في التعداد الوطني للفلاحة، معتبرا أن النجاح يرتبط بمدى دقة قاعدة البيانات التي سيوفرها للقطاع. والبوبكر يقول في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن التعداد الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة يمثل لبنة جديدة يمكن أن تساهم في تطوير القطاع الفلاحي، لكنه شدد في الأنذاته على ضرورة أن لا يبقى في إطار إداري بل أن يصل إلى الفلاحين ويعكس واقع مختلف مكونات القطاع.
4: ماذا بينا راهو إذا كان يتم تشريك المهنة سوى المنظمات الفلاحية خاصة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي هو متواجد في القواعد وعنده حتى قاعدة بيانات في القواعد نتاعه، ربما باش يبقى في إطاره معناها الإداري، وإحنا ما نحبوش وفي إطار إداري نحبوه يهبط للفلاح، وباش التعداد العام تاع القطاع الفلاحي سواء من تربية الماشية أو من الزراعات أو الممتلكات أو غيره بتكون مبنية على قاعدة بيانات صحيحة وتكون دسمة بمشاركة كل الخيان اللي هما مرتبطين بالمهنة سواء فلاحين أو اتحاد فلاحين أو حتى منظمات أخرى، لأنه الناس كل تدعو بدلوها لأنه التعداد العام

0: دخولك وسيلة ضغط سياسية. أكثر تفاصيل في تقرير الزميل مراد الدريدي.
1: رفضت الولايات المتحدة منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان من المقرر أن يلقي البرهان كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء قبل أن يأتي المنع الأمريكي، وفق ما أكدته وكالة رويترز والصحافة الفرنسية بذرائع متعلقة بالحرب في السودان، رغم أنه سبق أن تحدث في الأمم المتحدة مرتين منذ اندلاع الحرب. وقبل أيام رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد، مما حال دون مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها الولايات المتحدة واستمرار نشاطاتهم المقوضة لأفاق السلام وفق تعبيرها. كما تعاملت واشنطن بشكل مختلف مع الوفد الإيراني، إذ سمحت للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي وموظفين دبلوماسيين أساسيين، إلا أنها رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من الأعضاء الإضافيين بما في ذلك أجزاء من الطاقم الإعلامي للرئيس. وتأتي هذه الزيارة في خضم التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وفي أعقاب إعلان إدارة ترامب أن واشنطن ستسمح لوفد إيراني أساسي بحضور الأسبوع الرفيع المستوى بما يتماشى مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
0: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مينا بندوة وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
2: في تونس موزايكا فام ثورم، كل يوم الاثنين الجمعة من الساعتين للرابعة العشية. أنا بندوة.

0: قبل ما دي ساعتين للأربعة عشية على موزايك فام.
1: رجعناكم من جديد مازال واسي معاكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم نسكول في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تتفعلوا معنا على 71 113 ألف. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نتحدث اليوم على الزايمر, كيفاش يتم التفتل ربما الأعراض الأولى, طريقة التشخيص, التعهد, كان عندكم أي تساؤلات, كان عندكم تجارب مع عائلات ولا أشخاص اللي عاشوا, ربما أفراد من العائلة اللي عاشوا التجربة متاع الزايمر, كيفاش كانت التجربة هذه. 71 113 ألف. مازال عند مدكم, وتحية كبيرة للضيفات اليوم. دكتورة أمينة جرجوري برشيد, أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي, ودكتورة مهيب المعالم حشيشة, كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة, طبيبة مختصة وكفاءة في طب الشيخوخة. احنا مازال مواصلين معاكم, ناخذ تليفوناتكم على 71 113 ألف. نواصلوا مع تليفونات. معايا حياة.
2: مرحبا.
1: الله يخليك يا لالا, مرحبا بك يا حياة. ستي سلام من كرتاج.
2: اي
1: مرحبا, نسمع فيك لالا, احكي لي.
2: انا عندي الوالدة يا 2 ans مرضت بالزونا. بعد التشخيص نتاع النغولوج قالت لنا عندها الزهايمر. هي من قبل بدينا نحسوا بشويه بشويه, احنا
1: اي
2: نحسوا بها. تنسى, تقول لها حاجة تنسيها, تحط حاجة ما كانتش تنسى ولا تنسيها. ساعات تدخل لك في حكايات ما تفهميش انت. بعد ما مرضت بالزنا قالت لنا الطبيبة راهو عندها الزايمر وحدكم. جينا بشوية بشوية, انا الوالدة ما عندها حتى مرض أباغ الزايمر, لا عندها حتى شيء, ما تخصي حتى تخيطمون. اما كل تخيطمون ياخذوا من عند النغولوج لازم يعمل لها حاجة خايبة. هزيتها وليت بطلت لها الدواء ذاك, وهزيتها لطبيب الشيخوخة. طبيب الشيخوخة عطاها تريتمون. دو جوغ ابخي راقدة في الليل تفقد فيها, نلقاها طايحة والدم يجري من خشمها وطايحة واحد وكل. قالوا لي الدواء اللي عطاه لها تقوى عليها, خاطر عطيها ثلاثة أنواع متاع الدويات متاع أعصاب. دونك وليت هزيتها الكليك, عاودت رجعتها للنغولوج نتاعها, قالت لي هذا الكل ماشي هو اللي عطاها انصر تريتمون. مي اشاك فوا فين نعطيوها تريتمون تزيد تدخل بعضها. المشكله انها في القايله انا نظلم الدار على الشمس وكل, هي تولي تسيح وتعيط, ما تحبش الظلام, تحب ديما تخرج قاعده في الجنينه تسمع الكلام. أما من القايلة للقايلة يجيها كريس, تولي توصل حتى تضربني. كي نخليهاش تخرج توصل تضربني, تبارك الله وقتها تولي قوية بالكدا. يعني وفي العشية نخرجها نحطلها قهوتها لاباس, تبدا رايدة تقولك اللي عملته الكل نكذب عليها أنا. ساعات ما تعقلنيش أنا مثلا.
1: أنت تعرف حياة الأسباب متاع التصرف متاعها ولا متعرفش؟ معناها انت تعرف علاش مريض الزهايمر ينجم يكون عنيف مع الشخص اللي قدامه؟
2: الحق
1: ما تعرفش, دونك هذاك علاش ما تعرفش كيفاش نجم تتصرف معها, كيفاش نجم تاخذها. فهمت, معناها لازم نفهموا اللي الشخص مريض الزهايمر راهو فما ابيزود كامل اللي انت بنتها بيان سور تظهر لك غريبه كاينك انت كيفاش ما تعرفكش, اما هي ما عادش عندها الذكرى هذيك في ذهنها, في مخها ما عادش موجوده. فهمت, نجم تكون تفسخت وجودك انت في مخها مش موجود, بالتالي هي بالنسبه لها انت مراه غريبه عليها وجايه مقتحمه الخصوصيه متاعها, وتزيد تقول لها ما تخرجش, وهي نجم تكون تحب تخرج باش تحمي نفسها منك انت خاطر ما تعرفكش. فهمت حياة, احيانا كي نفهموا احنا شنو يصير في مخ مريض الزهايمر نفهموا علاش هو يتصرف هكاك, علاش السلوك نتاعو هكاك, وبالتالي نجم نعدلوا احنا من السلوك نتاعنا باش يولي يتوافق معاه, نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. فهمت حياة؟
2: مره حبت تدخل الطبيب دار حميتي هكا, حبت تدخل وانا سكرته بالسياسه, قلت لها ماما هيا راهو احنا باش نمشيو العشيه نخرجوا, اذا نمشيو الحاجه ما اذا نقدر احنا اذا هيا عاد نمشيو ندخلوا الدار باش نقدروا احنا. وقتها هي تبعتني واحد وكل, اما كي تقول لها كل حاجه ما تعملهاش والله بالسيف, تقولي بالسيف تعملها بالسيف. اللي في مخه زي ما
1: تعرف العنف اللي عنده اللي ساعات كي نجاوبوه ما بعنف ولا بتنرفيز يرجعوا لنا العنف خاطر هما يحبوا يحملوا رايحهم في وقتها
2: اي يرجعوا العنف بالحق صاوي هي حاجه ما عرفتش كيفاش نتصرف معها.
1: شنو الاشكال نتاعك هي انت مشكلتك معاها البريود اللي تتغشش فيها واللي تكون فيها عنيفه واللي تحب تخرج فيها من الدار ما لقيتش كيفاش تتعامل معاها
2: بليز مدام امينه انا تقعد شهر عندي وشهر في دار اختي انا واختي شهر بشهر
1: كل مره في دار
2: فوالا اختي مثلا عندها التونسيون في ساعه ما تتنرفز كل جا مش تتفاهم معاها تقول لها اقعد ما يظهر لها لا يلزمها كل حاجه تعملها تعملها مخها قال لها يلزمها تعملها
1: باه وي فهمتك
2: يعني الاشكاليه معاملتنا معاها كيفاش
1: باه واضح جدا هذه مهمة برشا دايوري حياة ونجاوبوك عليها دايو خلني خذ معايا الدكتور مهي بن معلم محشيشة كاتب الجمعية التونسية كاتب معاهم الجمعية التونسية لتب المسنين وعلوم الشيخوخة هالكمبورتمون هذي متاع الشخص اللي عنده ألزايمر مشخص سيئ وكل علاش يولي ساعات عنيف مع الانتوراج متاعه وكيفاش يلزم يتعامل معاه
3: هو أمينة العنف متاع مريض الزايمر عادة وإلا لي تخوبل دو كومبورتمون هذا مسيكو كومبورتمونتون نسميهم يجيو في المرحلة الثالثة عادة إذا كان يجيو في المرحلة اللي قبل جينيرالمون يبدأ الانتوراج خاطر ما واش فاهم وما يعرفش يتعامل معاهم مع مريض الزايمر خاطر فما طريقة هي وفما تدريب احنا المرافق ندربوه ونعاودوا باش نجم يفهم الزايمر مريض الزايمر ويعرف يتعامل معاه أولا كما أنت يعطيك الصحة تفضلت وفسرت لها اللي هي يمكن ما تعرفهاش كومبليتمون مي نون سولمون سا دونك راهو سي كيلكان كي ادولت قدامك صحيح هو فاقد القدرات الإدراكية متاعه وسائر أولا يزمك تجي قدامه فاس فاس تغزر له في وجهه خاطر جينيرالمون تلقى مريض الزايمر يغزر هكا دون لو فاغ مش يغزر لك ثانيا يزمك تقدم له روحك تقول له أنت شكون تحكي معاه تطلب منه الإذن
1: نقول له الحقيقة معناها راني أنا ولدك وإلا
3: نقول له أنا ما سيلش اسمي فولي ما جاوبني ما جاوبنيش مش مشكل أما نقول له أنا ونفسر له خصوصا شنو باش نعمل له أنا شو باش نعمل له توا يا بابا ما سيلش أيش قولك كان نبدلوا هالسروال يقولوا لي ساعاتها ولبس سروال وبيجامة أيش قولك يا بابا كان نبدلوا هذه يلزم هو يمشي معايا أيش قولك باش ناكلوا مش أي يزمك تاكل أي يزمك تفطر أي باش نخرجوا أي باش نجيو دونك سي تري امبورطون باش تاخذ الإذن منه ويمشي معاك في الحكاية قال لك لي ولقيته هو غيتيسون حتى راهو النظافه الاستحمام للدوش اللي هو فهمت خليه وارجع له بعد شويه اعمل دوره وارجع له يعني انك تعمل له حاجه وهو مش موافق وهو مش بيشي معاك في التمشي هذا يخليه والا كيحكي لك حكايه مثلا يقول لك هذه مش داري نلبس يلبس دبش وبيخرج يمشي لدار اخرى ولا في الليل فما برشا اليوم غو تريتي يلبس دبش وبش يمشي يخدم راهو احنا نقولوا ما تصلحش الحكايه ما تعندوش ما تقولوش يا بابا ما كرو تريتي انت يا بابا ما حاولنا لدارنا نو راهو هذيك باش يخليه هو عنيف اغيتابل خاطر هو في مخه الحكايه هذيك وخاطر شو يصير معناتها سنوات اللي كما نقولوا احنا 2026 تتفسخ 25 وانت ماشي فما 4-5 سنوات تتفسخ من الدماغ يولي هو عايش مثلا في 2020 دونك هو في مخه قاعد يخدم بعد بشويه يرجع للتوالي يرجع في الفترة اللي هو يقرا وبعد يرجع في لونفونس لقى يحكي لك على الدار اللي عاش فيها هو صغير دونك انت البارتي هذيك اللي انت عايش فيها انت وياه هو تفسخت من الدماغ نتاعو
1: دونك هذيك علاش نفهموا معنى الاحساس نتاعو مريض الزايمر يحس بالغربه في الدار اللي هو عايش فيها
3: ويحس روحه مش في دارو باش تفسر له خاطر زايد انا ديما نفسر لهم المرضى نقول له عباره سبوره انت كتبت فيها جمله مثلا امينه تعمل في موزايك مثلا تقول له اقراها لي باش يقراها لك هكا ولا مكتوبه هي وبعد تجي للسبوره هذيك وتفسخ بيضة هي بيضة بلانش وتقولوا اقراها لي وانت في مخك مكتوبة الجملة مازال هو ما عندوش سي بلون ما واش يشوف فيه السنوات هذيك
1: دونك غير ما تقعد تقول له تي انا ولدك تي كيفاش نسيتني تي هي دارنا تي ماكرو تريتي
3: قال لك انا باش نخرج ايا بابا باهي اي نزيدوا شوية ايش قالك تشرب كاس ماء ايش
1: قالك لا هي وهي
3: لا هي بعد 5 دقائق وباش ننسى
1: الحكايه نتاع الخدمه
3: حاجه اخرى مهمه برشا للمستمع توا قالت عليها هذه شهر في دار وشهر في دار بالحق انا راني هذه نحب نحكي عليها علاش على خاطر مريض الزايمر ما قلنا بشوي يفقد امينه القدرات نتاعو تبقات له شويه هكا دي ريزيرف كونيتيف عنده يعرف كي يمشي يقوم الفرش ويعمل خطوتين يدور على اليمين يلقى سال دو بان يعرف يمشي سبحان الله يقعدوا هذوك في الاخر بشويه سيدو الاوتوماتيزم انت تصور انت كل شهر تحطه في دار اي خطانة من مريض الزايمر والله خطانة انا ديما نقولها ومن عشان مين كانت توافقني نقول له انت المرافق قدامي ونقول له انت تخيل روحك كل شهر في دار في حومه في فرش في تابل دو نوي في سال دو با في كوجونه جديده كيفاش تحب روحك كيتي باش تولي
1: بالدنيا باش تضيع
3: مش حتى مريض الزهايمر دونك نعرف
1: تضيع على الريفليكس
3: اجتماعيه ايتو راهو
1: احيانا زاد واحد خدمته وتعب وستريس وصغار وستريس الحياه
3: ما نحاولوا
1: نحاولوا يتنرفز ولا يجاوب بتنرفيز من البوه والام اللي هو عنده المرض اما احنا نقولوا لهم شنو يلزمهم يعمل
3: يعطيك الصحه
1: معناها ما تتنرفزوش راهو مش بالعاني ماهوش راك عايش في ايبوك اخرى وسع بالك معاه والايبوك هذيك غالبا تنجم تكون انت
3: فيها
4: او انت
1: لو مو ماجيك ما تعالج خبيه مش نزيد جوست حاجه واحده على
4: خاطر خاطر هي قالت راهو كل نهار مع ماضي ساعه تظلم الدار
3: اكزاكتومون
4: تظلم الدار هو يلفا اتراكريسي خاطر هو راهو الي انكسيو هما علاش يتقلقوا في المغرب وفي الليل على خاطر يخافوا دونك انت كتظلم عليه الدنيا تزيد هو يخاف وما عادش يعقلها خاطر ما عادش يشوفها اما راهو المريض الزهايمر راهو يقعد يعقل يعرف صغاره بالاحساس معناه سي فغي ما يعقلش اسمه ما يعقلش وجهه اما الاحساس نتاعو يحس على ولده يحس على مرته يحس على رجلها معناه الاحساس هذاك الداخلي يقعد سي بور سا كون دو جامي دير هو يبدا قاعد بحدنا ونحن نحكيو عليه
1: بعملها وقدها وشنو واليوم
4: ولا ما حبش يا ما يدخل معانا في الحديث يا ما نحكيوش عليه بالثالث معناها بالتخش عليه مش موجود
1: ضمير الغائب
4: اي وكما قالت لك راهو يا بوكو داستوس باش نجمو احنا كيفاش نتعاملوا مع المريض ما نرجعوش اي جو بروفيت دو سيت اوكازيون باش نقول لهم راهو بالنسبه للفما ان سيت اللي عملناه خدمناه مع الواميس تخدم ما بين قسم الاعصاب نتاع الرازي والواميس اللي هو السيت اي سبورت تونيزيا اللي هو ان او اي فيه برشا في
1: يعني يكتب اي سبورت تونيزيا
4: والا انا اعين يخرج له زاد انا اعين يلقى فيه كيفاش ينجم احنا كوننا برشا عبيد معناها من البيرسونيل ميديكال باراميديكال اي دي زيدون ينجم يدخل ويشوف ويخرج لي فيديو ويتعلم كيفاش ينجم يتصرف مع المريض هذاك
1: مع مريض الزهايمر خلينا نزيدو نرجعوا للتليفونات ونفهموا اكثر اشرف
5: مرحبا بكم
1: عايشك الله يخليك
5: مرحبا عليك وضيوفك الكل ومتمعين
1: شكرا ليك يخليك يا اشرف 41 سنه من المستير
5: المستير هو
1: مرحبا
5: بك عايشك وبابا 77 سنه ومرض بالمرض هذا الزهايمر هو زهايمر
1: لطف عليك
5: دونك عايشك
1: قديش عنده يا اشرف
5: عنده بيبري تاع عام ونص هكاك
1: باه
5: حبيت نشارككم الاكسبيريونس دونك المريض تاع زهايمر راهو عباره معناها ال الانديس اللي يعطيهم من الاول نسيان وتسكي تخيلات وكما دخل بابا من الاول بابا ولا يخرج ما نعرفوش وين مشى من بعد
1: وقت انتم ما في بالكم مش معناه
5: ما في بالناش احنا من الاول ماشي بالنا نسوه من الاول وستريس وكتيرا وعمر وفهمت كيفاش من بعد بدات تطور الحاله ولينا نحكيوا على اجيتاسيون بعد ولينا نحكيوا على خروج من الدار بعد ولينا نحكيوا على ضرب ومن بعد ولينا نحكي وكثيرا وقت اللي طورت الحالة بينسير بشرنا طبيب انتا عصاب انتا امراض نفسه العصاب اعطاها ان تريتمون دو تلفاسون ويلي ان بيو كالم ولا معناه النجم ونتعامل معها ولينا مش كيما ما عندوش كالدرجة انتا الهيجين لولا بكل معناه فهمت كيفاش امي تسكن معها في الدار بحكم اللي احنا زوز ثلاثة اولاد وثلاثة معارفين معناه زوز اولاد وبنية وكلنا معارفين امي تسكن معها في الدار من لول معناه ولا يمثل اخطر ومن بعد اللي نمشيو بحداها وفما انتريتمون ويسمي في وكسيتيرا ولا ان بو كالم ولينا نجمو نتعاملوا معه باهي ما نعرفش اسكو نحب نفسر حاجه للناس فما حاجه اللي هي مفصليه اللي نشوفها في المرض وقت اللي تلقى شرطو الرجال وقت اللي تلقى الراجل اللي قاعد وحده هذاك معناه بعد تقاعد يجي ياخذ كرسي وديما يقعد وحده هذيك حاجتين يعني نسوي حتى تجربتي راهو والناس اللي عرفها الكل معناها عرفت برشا ناس مرضى معناها صغار بليتو باتهم مرضى بالمرض هذا يا اما باش تكون واحده من الاعراض ولا سبب اللي الراجل اللي تلقاه جاب كرسي قاعد قدام الدار ولا قاعد في الجرده ولا كثيره النقطه المشتركه ما بين المرضى تاع الزهايمر الكل على الاقل اللي حكيت فيهم مع الناس اللي عنده في عائلتهم تكون مرضى هاك القاعده اللي يقعدها وحده مع الدار هذيك مع روحه بيتو هذيك هي اما تكون سبب واما تكون انديس ما نعرفش حاجه منهم ممكن السبيشاليست ينجم يفسرون
1: نزيدوا نسالوا نحكيوا عليها مهمه النقطه اي
5: نزيدوا نفهموا قلت لك على الاقل 10 من الناس من عائلتهم معناها عبيد اللي نعرفهم عندهم مرة نفس الحالة نتاع بابا يأكدوا لي انه قبل البريود اللي تصير فيها كلاجيتاسيون بالضبط يقعد ياسر معروف دونك يا اما تكون سبب باش يمرض الشخص هذاك والا تكون هي في الانديس اللي الشخص هذاك راهو مريض وباش يتعدى للمعنيه للمرحله اللي بعدها. وحاجه اخرى يعني ممكن تصرف مع بابا كيف كنا كيف كان لبس عليه دونك كنا برشا بالقدر ومع عمري ما غششته ومع عمري ما معنى بابا سعيد بتل فاسون ما نجمش لان هز صوتي قدامه ولا حتى كل ما نجمش نقول له نحبك وما نجمش نقول له معناه فيك نفس الاحترام والمحبة معناه بالتصرفات مش بالكلام ومش بالمنشدلوش يده وكتب المرض ده يخليني نعبر على الحب معناه وليت نشده ونبوسه وكتب وكل معناه الاحترام باقي حتى وقت اللي بابا مريض طوى بابا يقول له حاجة حتى ما يحبهش يقول له حد آخر طوى بار اكزامبل أمي تقول له مثلا نعرفش يعني شو مبدل لك بش مبدل لك طوى بار اكزامبل يقول يقولها لا ويتغشى الشكة معناه مش فاسون كبيرة ما يتغشى يقول له وين يقول لي بيه
1: فهمتك معناه تقول انت راهو الحب والحديث هكا وانك تربط علاقة فيها محبة ومودة مع المريض تخليه أقرب وأسهل في التعامل معه.
5: بيان سور كي تبدأ تسايس وكتيرا راهو صدقني معناه يقبل مني كل شيء براتيكمون وكما قلت لك راهو صار فيت علاقتك بيه قبل سبحان الله معناه رغم اللي حتى هو مريض إذا كان مستانس يكش عليك قبل ومعناه ويصير بيناتكم حاجات يقعد حتى بعد المرض ينجم يكش عليك بابا قبل ما يكشش عليه خاطرني ما وصلش روحي وديما بالقدر وديما معناه نطاوع وكتيرا ونسايس وكذا التوى الوقت الحالي معناه حتى بعد المرض نحس فما كل نفس العلاقة معناه تعديت مع المرض وبقي نحسني معناه فما شانجمون رغم اللي بارفوا ما يعرفنيش وبارفوا مش برشا مرتين على 10 مرات ما يعرفنيش ممكن اما السنساسيون اللي بينات بعضنا من قبل معناها مازالت موجودة انه كي نقول له حاجة ما يقوليش لا فار اكزامبل مهما تكون الحاجة شنية فهمت كيفاش رغم اللي تلقاها طلبها منه حد اخر قبلياني ديريكت يقول له لا وين يقول له بابا راهو هكا هكا يقول لي باهي فار اكزامبل يستانس بيا ديما نبدل له خاطر معناها في التعامل معاه فار اكزامبل المريض الزهايمر راهو مش كيما اول نهار كيما بعد عام معناه يلزمك تلوج لسوليوشيون يعني من لول كي بدينا صدقني نمشي له الصباح خاطر كهربتي نبدلوا له على الاقل دو فوا ولا تو فوا فرجور نبدل له اني معناه خاطر اقرب واحد الدار من لول كنت نتعب برشا معناه نشد روحي قدام امي ونبدا لعب فيها قوي وكتيرا من بعد ندوب ما خاطر كهربتي ونبعد نترشق بالكام ما حملتش بابا هكاك معناه
1: هي صعيبة صورة على
5: صعيبة
1: على الناس الكل
5: بعد يزمك تعيشها وتلقى للسوليسيون وفي السخانة يزمك تعرف شو تاخذ له النوع عن تعالكوش وشنية الكريم اللي تزين له بها وكتيرا ودوياته مع سكر مع دم مع فانت كل شنة
1: بعد يولي إيجيان وكاو يدخل في نظافته شخصيا
5: شيخ عليها من بعد هو يبدأ شيخ بابا طبعا حتى كيف نتيب واني نهارين فور معناه جوكيت فور فورماسيون ولا اتسيترا ولا نبدا خارج ولا حاجه جي اختي تقعد بعدها نهارين حتى كي تقيموا من الفرش يقول له ربيك طيحني قول له بابا ما طيحكش قول له لا اشرب برك اللي ما طيحنيش كي تقعد وتقول له شنو رايك عرفت ولا قول له لا ما عرفتش مش كيما اشرب بدي لي اشرب فهمت كيفاش تربيت معناها بيناتنا لكن حتى بعد المرض معناه نقول احنا شخص ما عادش يعقل وما عادش يتذكر وما لا بالعكس
1: هو كما قالت الدكتورة قبيلة فما أن كابيتال شوية راس مال هكايا متاع معارف وأشياء يتفكرها يزم نبنيو عليها ونطوروها باش نحافظوا لماكسيموم على جودة حياة باهية للسنوات اللي باش يعيشهم إن شاء الله يعيشهم في وضعية طيبة ليكم وليه أشرف
5: يعطيك الصحة حاجة بركة نحب نزيد حاجة أخرى دونك الشخص اللي فيزافي مع المريض كما أمي فار إكزامبل هي ممكن أصعب الدورة نتاعها خاطر المريض الزهايمر لازم تذكروا كيفاش ياكل كل مرة لازم تذكروا كيفاش يشرب لازم تذكروا كيفاش يبلع الماكلة بارفوا فهمت كيفاش معناها صار فلات من المؤكد يعني توا حتى مع أمي تبدلت بيعتها شوية بحكم اللي ديما معناها مع بابا وكتيرا راهو صدقني اللي باشر في المريض رغم اللي أني يعني توا مثلا باشر فيه كوتيديانمون معناها أما كومام الشخص اللي يبدأ عايش معاه ديما موجود هو بالحق اللي ينجم يبدل المريض ويحسن له حالته معاه بيان سور توسكي شخص أنا خطرومي ممكن أقبل في الدومين دو سانتي أنا توسكي كل فاريس وتوسكي كل نعرفه كيفاش ندوشه له كيفاش ننشفه له كيفاش نتكيه كيفاش نرقده كيفاش نشربه الدواء فما دوايات يصلح طيان نطبيب في طبيب نحب نقول لك معناها فما مرة زادوا طبيب دواء ردوا عبارة لشخص لطفي ربي معناها في غيبوبة معناها الحقيقة هنا إليميني الدواء ذاك وولينا نتعامل مع دوايات معناها باش نقول لك فما دواء نحيناه بار اكزومبل ولا ديما راقد وديما مع شفاء
1: معناها وليتو تعمل معناها تردوا بالكم قدر الامكان على التصرف نتاعو على التاثير نتاع الدواء عليه معناها كي ترد بالك عليه المريض تفيق بيه بالكومبورتمون تغير والا وتاع تداعيات نتاع الدواء على بدنه واضح ربي فضلك الوالد يعطيك الصحه يا سيدي تحيه ليك وكل اهالينا في المستير شكرا ليك 71 113 1 71 113 مازال عظمتكم كان عندكم اي استفسار فيما يخص موضوعنا اليوم نتحدث على الزايمر نواصلوا مع التليفونات معايا ليلى
6: عسلامة
1: مرحبا لله
6: يعيشك ربي يفضلكم اللي حكيتوا على الموضوع هذا
1: مرحبا لله مرحبا بك
6: يعيشك موضوع يمس برسك برشا عائلات يكون حتى المرض بكثر برشا ربي يشفي كل مريض وربي يعاون كل شخص عنده مريض وكها أنا أمي مرضت بالزايمر عندها توابريست هي يكون عندها عانين مليون مش فيقين بها مش قابلين المرض العائلة الكل مش قابل المرض ويقولوا لي أمي لباس والكل واللي تنسى المفاتح هي شويت الشاك معناها جيتها الشاك متاع موت متاع بنتها دونك متاع أختي دونك هذيك التطور المرض على الأخر في جمعة هو يتطور المرض راه في جمعة ضريمو إنا جمعة بعد جمعة نلقى أمي تبدلت توا وصلت لي تام تام ما صار حتى حد والسيد اللي كان يحكي قبلي ضريمو يعطي الصحة خطر خاف كيف كيف نفس اللي يحكي فيه تعدى عليا مرض الزهايمر هو مرض خايب ياسر وأمي متوا محليها على الأخر كي تعرف المريض متاعك شو تعمل معه اللي أمي غي عندك أم بيبي عمره عنين نص ست سنين كيف كيف يخاف يخاف من كل شيء من باي يخاف حتى من كيف يقوم يمشي يقول لك يخاف نسيح أمي تبدأ خايفة ما تحبش تتحرك ما تحبش إذا الدواء من اللول لازم اللي يباشر في المريض لازم يكون عنده علم معناها بالدوايات هذوك مش نوما اللي زي فيزي كوندي خاطر ساعات تلقى دواء المريض يمشي معاه ومريض لا أنا أمي عطيها الدواء من اللول فريمون كما يحكي اون ديغي انسان عايز على كل شيء ولينا نقاومو فيها بالسيف خديت ديسيجن وقتها في ليكونت خديت ديسيجن باش نحي الدواء نتاع امي كومبليتمون باش نوقفو نحي الدواء نتاع الصباح والقايله باش امي ترجع تتصرف عادي معناها فعلا بجد ربي عملت هكاك خاطر كي مشيت نهار السنين الكبير طول هزيت الفيديو الكل قال لي احسن ما عملت خاطر الشيح الطبيب يعطيك تريتمون اما لازم اللي يبشر في المريض لازم يكون
1: يرد باله ويلاحظ اشياء هكاك يعاون الطبيب اصلا
6: اي صحيتك لي زيفي سكوندير نتاع الدواء هذاك شنو ينجم يكون شنو ينجم يعمل معناه مريض الزهايمر لازم برشا حب برشا حب فريمون تحبه يكون معاك سوب ويحب وتحبه هكا ما يكونش اجيتي لازم كيف ما يحكي سيد اللي قبلي قال وليت نحمل ونبوس انا نعمل قنبوش ونمشي بالشعر ونعمل طرفان باش هي تحس بالامان خاطر راهو هما ناسينا تنسى اسمك وتنسى كل شيء اما كل الغريزه نتاع الام ولا البو اللي عندهم ما نجموش يحسوا بها احنا عاملين مراه في النهار ومراه في الليل اما لازم احنا معاها نحكي على روحي بريسك عديت بيريود كبيره معاها نفارقها كان ساعة ساعتين في النهار وكها ونرجع نجري على خاطر بالحق تحس بالخوف كي تغيب عليها وترجع توقع هكا كلي وجه هكا أصر وتحس هكا عينيها مضعزعة وكل تحس بالخوف تحس حتى كي تجيب لها عبد يخدم معها لازم تكون انت معها
1: باش تحسسها بالأمان
6: صحيتك بالأمان الأمانة ديك كي تحس وهي تولي تطاوعك يبقى وشلها تسمعك ساعات تبدا تعيط تشوفني انا تسكت هكا تحس هكا بالامان يحبوا برشا حب برشا لازمهم برشا حب وفما حاجه بربي مدام نحب
2: نحب نحكي انا التلمون اللي عشته مع امي واللي نحب نعمل ميزون دو كيت تبعي مشروعي في المستقبل ان شاء الله يا ربي ربي يعاوني عليه لي فورماسيون لازمنا دي فورماسيون راه فما عباد يخدموا يعرف شي يتعاملوا مع المريض كي حياة تجيب امراه ومكيسه ومحلي لازم يعرفوا يتعاملوا لازم اللي عندهم الاختلاط ما فماش منهم ما فماش في تونس راهو فما برشا ناس عائلتي كحدوا على امه وعلى ابوه ما يبدا يخدم يقول لك انا نجيب امراه لامي المراه هذيك ما تعرفش تتعامل مع المريض بالعكس احنا نحبوا هي فورماسيون كثير ما نعرفش انا ايتاتيك بريفي ما نعرفش كيفاش كثير اما بالحق خاطر ماشيين في تونس ماشيين لدرجه انه باش تولي ميزون دو ريتريت في كل بلاصه الحقيقه على خاطر المرض كثر على الاخر وماش تخدم عائلة معناها يخدموا عائلة لي بارون الاولاد يخدموا البنات يخدموا كيفاش معناها
1: هو التغيرات الديموغرافيه بشكل عام وبالاحصائيات الاخيره باش يبين انه باش يفرز عادات جديده ومختلفه ربما زاد العائلات زاد كي ينقصوا من بعضهم خاطر احنا توا سي غراس لا فامي انه ساعات زوج وثلاثه اخوه احيانا تلقى توا عائله فيها شخص واحد معناها ابن او ابنك هو ولا ابن وابنك هو معناها سختن ما التغيرات الديموغرافيه هي حاجة عادية في أي بلد هي تعطينا أنه الشخص يكون واعي به والمجتمع خاصة يحضر نفسه له والدولة تحضر زادة المؤسسات الخاصة بالتغيرات هذه اللي تنجم تكون في صالح المجتمع. شكرا لك يا ليلى تحية لك بسرعة نزيدو ناخذ تليفون آخر من عند ثوريا. مرحبا ليلى عايشك الله يخليك ثوريا مرحبا 56 سنة من المروج مرحبا نسمع فيك
7: أنا كلبتك خاطر بطا عنده ريزانة بديه طوى برشا معناها قبل ما توفى ماما يرحمها عن 2013 معناها بديه هو ديجا أفان فقنا بيه لكن احنا بناته ما قبلناهاش صراحة معناها ماما تقولنا راهو يعني انسى راهو هكا راهو هكا باقي احنا ما قبلناهاش نفكر زادا ولادي صغار يخرجوا معاه يقول لي ماما راهو بابا بابي نسى في حق الكهرباء نسى درا شنو وقتها يا في ماما الحق ما ولا با اكسبتي بون سوا با توفيت ماما الكل فالكل ولات عندنا احنا نشوفوا في الاوضاع مش بيه حتى طرف وبلوس بعد موت ماما
1: عايش وحده بعد لا توفيت ولا انتم معاه
7: لا عندي اختي عايشه معاه بتبيعها دونك هي ساقت واحنا ونتي بريزونت معناها فهمت انت باش تخلي والديك وحده ما يجيش معناها لازم حد منا معاه وديما ماشي جاي شفتو من الاول فهمت فقنا للاوضاع ماهيش باهيه فهمت ونسي فين نحط نفيت فيها ونسي شي بس عصاي بس حاجه تعصيفه لقويا فهمت برشا حاجات صراحه يغيظوا ولا ديسيدي باش نزول لطبيب هزيناه نورولوج طوال لو تريت صافي بلوس كو 5 ans الحق سافا ما قلناش سي ليديال والحمد لله برا مي سافا الحمد لله الحمد لله
1: لو نحكيو فيها برا معناها اسكو مريض الزهايمر اون فوا يمرض يبرى كومبليتمون ويداوى والا راهو نواصلوا كما قلنا براس مال اللي موجود نحافظوا عليه قد ما يمكن
7: احنا هذاك ايش قاعدين نعملوا باللي عندنا قاعدين نحافظوا عليه
1: صحيت هذا الاهم
7: هذايا الكل غراس ا ديو بيان سور خاطر حتى حد ما ينجم كيفاش يقولوا يا ربي ينكر المجهود ربي معناه سبحانه وتعالى وزيدا انا حبيت نعمل اوماج لاختي نادية
1: تحيه ليك يا نادية
7: نتصور هي ماشي تحبنيش نسميها اما انا باش نسميها على خاطر غراس ا Et grâce à Dieu, bien sûr, il peut pas avoir l'état stable et il va faire.
1: تحية لنادية ومن خلالك ومن خلال نادية تحية للناس الكل اللي اعتناوا بلي بارون تاعهم ولا حد من العائلة خاطر سي مالادي لوغدرا وماهيش سهلة خاصة على الشخص اللي يبدا في علاقة مباشرة بصفة يومية معاه
7: فوالا راهو واحد حياته تيقف بالحق معناها احنا اون بريزون بور كيتعيط اون بريزون داكور مي كونت ان نوز ابل او سكور نجيوها نجيو معناها كسوا انا واحنا اربع بنات فهمت لكن هي لوماج الوحيد اللي نحب نعمله هو النادي
1: تحية لنادي للمحلية نادي ربي يفضل هيك.
7: ودكتورتها اسمها نادي مانيش بتعطي لقب يا شيخة ترى.
1: تحية لهم زوز.
7: فوالا لي دو ناديا برافو يعطيكم الصحة.
1: وانت زادة ثرايا.
7: ان شاء الله ربي يطولوا في عمر بابا وان شاء الله لكل واحد عنده بو ولا ام مريضة بالزهايمر ربي يعطيكم القوة ويعطينا القوة باش نجموا نقاوموا هذا المرض.
1: وهذا علاش عاملينه احنا الفورم تاع اليوم ربو ديخ كورك ماكش وحدك راهو فما برشا ناس عندهم شكون مريضلهم بالزهايمر وراهو لو بارتاج ديكسبيريونس في الحاله هذه مهم برشا نتعلموا من بعضنا وكي تعرف اللي فما برشا ناس عايشين نفس الوضعيه واللي هما يعطيوك ارائهم وتجاربهم تخف عليك شويه الحمل تقول تيان او باش نتعلم حاجه جديده او تنجرب هذه
7: والله انا قبيله نسمع فيكم باش حاجات هكا شديتهم شفتوا كي بون احنا مازلنا مش مازلنا ما سولناش الستاد تاع يتنرفز خاطر يتنرفز من لو ميديكال
1: لاغريسيفيتي مش موجوده تنرفيزك هاو معناها
7: لا الطبيبه بدلت الدواء دونك ثم تحسن فهمت احنا كل ثلاثه شهور يمشي للطبيب كل ثلاثه شهور ثم كونترول ما نلعبوش في الحكايات هذو مره ثم كل واحد عنده بارتي يخدمها كما يقولوا فهمت ولا بارتاجي لي تاش كل واحد يعمل حاجه انا باش ما تجيش على عبد بالك ديجا وربي هاني قلت لك ربي يسترهم المرض
1: ان شاء الله بالتوفيق للجميع وبالفرج للناس الكل شكرا لك يعطيك صحه ثريا تحيه لك ميرسي خلينا نرجع للاستوديو مع دكتور امينه غرغوري برشيد استاذه في طب الاعصاب بمستشفى الرازي نقطه مهمه مريض الزهايمر داير قبيله حتى على الواتساب 23513000 مستمع او مستمعه قال كيف المريض ياخذ الدواء ينجم يعاود يرجع ياكل منه بجديد وساغوجوان الفكره نتاع ثريا توا قالت يبرى مريض الزهايمر ولا لا والعوارض اللي عنده تنجم تتحسن تتنحى كومبليتمون ويرجع كيف ما كان قبل ولا كيفاه
4: لا باش نرجعوا كيما كان صعيب برشا اما نجموا احنا شنو نعطيو كيما قلت لك من قبل هيك نعطيو للعوارض معناها اللي ياخذ الدواء بالنسبه للعوارض يتحسن بها يوفى العارض ذاك النحيوه اما مش نحيوا له اللي هو ولا ينسى هو الماكله خاطري ولي ما عادش يحب ياكل ولي ما عادش ينجم ياكل دونك كيما قال لك السيد قال لك امه تقول له كيفاش ياكل وكيفاش يشرب وكيف معناها ذاك مش باش يرجع اون فوا مشي باغ كونتر اذا كان هو عمل دخل بعضه ولا اغريسيف على خاطر عنده باغ اكزومبل اون انفيكسيون ولا عنده غريب ولا عنده حاجه هذاك بعد ما توفى الغريب وتوفى الانفكسيون باش يرجع للايتا اللي كان فيه اما مش باش نرجعوا كيما كنا قبل حتى لتو ما فماش الدواء تاع الزهايمر اللي رجعنا كيما كنا خاطر اذا كان نحبوا نعملوا دواء لازم نعملوه قبل بسنوات ملي يظهروا العوارض دونك ان شاء الله العلم يتطور ان نخلطوا لهذا فما دواء جدد اللي حكيت لي عليها قبيليك ما هي سي بو اون بوبولاسيون صغيره على الاخر لازم الزهايمر مازال كيبدا لازم ما عندوش عوامل اخرين لازم الجينيتيك نتاعو تكون مطابقه معناها فما برشا عوامل وفيه برشا ديزيفي سكوندير معناها اذا كان احنا ديجا بهذوما متقلقين ماهوش حاجه معناها حاجه كبيره برشا اما بون هكا نقولوا احنا ديما نمشي ونتحسوا
1: الفكره تعاودت لي برشا نتاع لو تريتمون والا الدواء ما مشاش معاه بدلناه والا كلمنا الطبيب ظهر لي كانوا راقد برشا راهو معناها نقولوا راهو سيو كاباركا حسب الحالات ومثالش كي ترفع الملاحظات نتاعك للطبيب تقول له راهو يرقد راهو تاعب راهو ما مشاش معاه الدواء بدل لي الدواء
4: راهو ريس ايه. حاجه مهمه برشا ما ننساوش اللي احنا قاعدين نتعاملوا مع بيد كبار
3: بالضبط
4: معناها اللي غام تاعو ماهوش يخدموا كيما واحد عمره 20 سنه الكبده نتاعو ماهيش تخدم كيما واحد عمره 20 سنه دونك هما ديجا كيما واحد صغير شفت الصغار نعطيهم بالبوان الدوين نبداو هما صغيرين بشويه
1: بالوزن
4: راهو كي يكبر زاد حتى هو البدن نتاعو يكبر دونك كيفاش هو باش يجاوب على الدواء هذاك كل عبد كيفاش ماذا بينا كي نبداو الدويات احنا كي نبداو بشويه بشويه خاطر نبداو كبار نقولوا نبداو بشويه بشويه ما يصيرش نتحملوه نهار ولا اثنين انكور اجيتي حتى لين يتفرهد اما راهو ما ننساوش العمر راهو فيه دخل كبير على لي زيفي انديزيرابل نتاع الدويات مش كيما واحد عمره 20 سنه يقول حربوشه كيما واحد يبدا عمره 70 سنه يقول الحربوشه هي بيدها
1: تري بيان دكتور مهي معلم حشيشه خلينا نتحدثوا شويه مختصة في طب الشيخوخه خلينا نتحدثوا شويه على الشخص اللي يهتم بمريض الزهايمر شنو ما الأشياء اللي لازم يقوم بها، وزادة كيفاش ينجم معناها يحسن نفسيته في التعامل مع مريض الألزايمر، خاطر سي با ايفيدون باش يشوف أمه ولا أبوه كأنه هكا اللي كان يعلم فيه كيفاش يقرأ كيفاش يكتب كيفاش يمشي كيفاش يتصرف كيفاش يعمل، مش سهلة كمان على شخص باش يعيش هالتجربة.
3: justement هو احنا في البريزون شارج نتاع مريض الألزايمر عمينا ناخذوا لو كوبل باسيون يعني مريض بالألزايمر ولي دونتيو عادة ناخذوا الكل. ودايور حتى في البريزون شارج عندنا سكون ابل لو فاردو دو لي دون، وعندنا سكور نعملوه نحسبوه باش نراو اسكو المرافق نتاع مريض الألزايمر مازالت عنده القدره وينجم ولا لا، سينون نداويوه حتى هو باش ينجم يتلها بمريض الألزايمر. معناتها هذه موجوده هذه موجوده وطبيب المباشر سيغتن ما يعرفوهم كل، دونك لي دون ديما نشوفوه المرافق ونعملوا حتى السكورينغ باش نراو اسكو لي اون بيرن اوت اسكو لي اون ديبرسيون اسكو حاجه مهمه، خاطر كان مشى للمرافق مشينا ما عادش فما شكون يتلها بيه، يعني حاجه مهمه برشا. اول حاجه المرافق لازم يكون هكا حتى من تليفونات الكل كلنا فهمنا انه اول علاج ولا شطر العلاج خلينا نقول لك هو فهم المرض، يعني لي دون لازم يكون متكون وفاهم وين يلقى فرصه وين يلقى جمعيه وين يلقى فورم وين يلقى هكا حاجه يلزم يسمع ويتعلم ويعرف كيفاش يتعامل معاه. ينجم ساعه بالطبيعه في ابيل و باراميديكو بيرسونيل ميديكال ما فيها بيس، راه ساعات نستحقوا اوكسيلير دو في باش نرتاح باش نعمل ويكاند نرتاح فيها، والا نستحق الانفيرمي ولا نستحق الباراميديكال. حاجه مهمه سمعنا زيد برشا اللي بيسكو نومبر ايتترا ما عنيش دي جون فورمي نو راهو كوسوا يعني قسم الأعصاب اللي قاعد يكون في أطباء اللي متكونين في المرض الألزايمر والأمراض يعني ذات الصلة، كيف احنا كجمعية كعلمية مثلا عنا في المؤتمر متاعنا توا ان شاء الله قريبا عنا سيسيون للي باراميديكو، معناتها احنا بيدنا انفور معناتها البيرسونيل باش هو بيدو البيرسونيل هذاك باراميديكو حتى كي باش يمشي يزور مريض الألزايمر راهو باش يعطي نصائح للي دون. دونك مهم برشا انه لي دون اول حاجة
1: لي دون هو المعين اللي المرافق اللي يهتم بمريض
3: مهم برشا يلزم يكون فاهم المرض يلزم دي سيتواسيون معينين يعرف كيفاش يتعامل مع المريض نتاعو، واذا كان يعني في سيتواسيون معينه دو بلوكاج ما فيها بس يطلب النصح. وهوني زاد نرجع ماذا بيا نرجع هكا كلمه صغيره على الدويات واللي فيها ياتروجيني وتوسا، راهو معناتها فما بعض ادويه امينه نحيوهم مره واحده راهو مضرين برشا بالنسبه للانسان المسن. فما دي ريغل نسميهم احنا دو ديبريسكريبسيون، يعني صحيح نبداو سي اون ريغل في طب الشيخوخه نبداو بشويه بشويه ونطلعوا بما فيها بيس، انت خاطر ساعات انتظارات المرافق تكون كبيره دونك يا ردوي ما عمل حتشين يمشي نحي وحده، راهو ساعات هذيك لا غي بروسك راهو يكون اكثر خطوره كو انك يعني ماذا بيك تحكي مع الطبيب وتاخذ رايه وبشويه بشويه هو باش يشوف لك الدواء الصالح وباش يبدل لك.
1: باهي برشا خلينا نزيدو ناخذ تليفون اخر ومن بعد نرجعوا للاستوديو. معايا منيا، مرحبا.
8: الو عسلامه.
1: عايشك يا لاله.
8: صحبي لك امينه.
1: عايشك الله يخليك. شكرا يا سونيا. منيا 60 سنين بارد ونسمع فيك لاله.
8: اي حبيت نحكي على مهمه المرافق مع المريض. انا امي مثلا من عام 2019 بدات ديبريسيون كما قالت الطبيبه، شويه بدات تنسى شويه ديرك تمشي تعمل
1: صارت حاجه في داركم معناها دو فاسون كو هي
8: بعد وفاه بابا ديرك دخلت في ديبريسيون
1: فوالا
8: ولات
1: كما ان ليمون ديكلونشور
8: برشا ولات الحاجه اللي ضيعها تقول سرقت هكا بحكم معناها واحد خبرته في الحياه ظهروا لي حاجات مش عاديين ديرك تمشي تهزيتها النورو وجهوني للسيرفيس الألزايمر تاع الرازي. صراحة الحق معناها فما سويدي باهي الدنيا ويعلموا كيفاش يعملوا له اوبيتال دو جور يعلموا كيفاش تتعامل معها. فما الرافي في دي كومباني حاسين ويعاملوا في المعاملات لك المرضى يزيدوا يوتروهم يزيدوا يصعبوا عليهم الحياة. الألزايمر يلزم كما يقولوا تمشي معاها في الخط وشوية وتدوروا الحكاية أخرى مثلا تبدلوا يعود لك برشا حكايات وبش تفهموا حاجة كل يوم تعود تحكيه له نفس الحكاية كما هو يعمل. أنا هكي كأمي نتعامل معها بش ندخل لها معلومة كل يوم نبدأ نقعد ونحكيه شوية بعد نبدلها نفس الموضوع هذيك نعوده لها بش يترسخ في مخها. لكن أمينة أنا تحت في كا أخرى عندي عام حليتي دخلت في فاز خرف 95 سنة معني عندي جوز الخرف نوع آخر أجريسيف ساعات تبدأت تحسها تولي تكرهني نهارين ثلاثة ونهار آخر تقولي لا أنت بركة تلهدية أنت بركة تحبني تحب على يد واحدة تحب يجيوا بناتها يعاملون تحبش تقولي أنت نحبك أنت مغيب عليها شوية تقول لك البيبي اللي ضايع أمه حسينه تعرف هما محليها مزوز نتعامل معهم كل واحد بطريقة مثلا أمي تعيش في دارها ومعها أختي والكل مثلا دوشها وطبيبها ودنيتها تحبني أنا تحسني كيني أنا وليت أمها فهمتني والله هو توا سيرفيس للزايمر يعملوا دي فورماسيون للي كومباني واحد يا أخويا يمشي المعنين بحد ساعة وساعتين ويفهم الوضعية خير من اللي يقعد يعمل ساكن مريضة ذيك يجي مرة اي فرازي فرازي يعملوا دي فورماسيون للعباد اللي يتلهوا بالمرضى
1: امشيو ها معلومه قالت انا موني
8: اي والله بالحق انا عرضنا
1: من راسي زيده معناها دونك
8: يعملوا لهم اوبيتال دو جور مسبح معناها تقص فرش مسبح يعطيوك بيت انت والمريض ويقعدوا يجيوا الطب يعديوا وكل السيكياتر وكل اختصاص يجي يعدي معاه ساعه نص ساعه ويمشي تقعد نهار كامل معاها فما ناس تقعد مع مريض تبدأ شدة التليفون بالعكس هو غادي ونحس تبكش معاه جملة يزمك تحكي معاه
1: احتاج له وكما صغير تعلمه بشي يتكلم تتلهي بيتلاغي تعلمه يمشي تعلمه يحكي
8: كي كنت حماتي تمشي معناه تو ما تمشيش سكينة في الفرش نهزم البلفيدير نحسهم كينا من صغار يشيخوا نهزم الجنينة وخذنهم قطانية وخذنهم عصير تعرف يحسوا رواحهم كيني خرجوا من حتى من الدراجح ولا يحبوا يرجعوا للدراجح يحبوا يلعبوا بالأمبولة يحبوا تعمل لهم عيد ميلادهم يشيخوا صدقني إنسان كي يفهمهم ويمشي معهم في الخط يبدأ عامل عليهم كيف يولي يحس إنه عنده بيبي وهو اللي له يديه يولي يطاوعك المريض يولي تقول له أي حاجة يقول لك إيه يولي يعطي فيك ثقة
1: ثقة مهمة مع مريض الزايمر
8: وما عاد شيء ما عاد شيء يحب حتى إنسان آخر يخدمه
1: يعطيك صحة يا مونيا أنت اللي محليك ومعزك ومحلى قلبك والله يا مونيا والله بالحق حتى كي تحكي هكا تشره الناس
8: ما ناخذوش قد اللي خدينا
1: سي فري
8: وديما أنا نحب نقول للعبيد هذوما قد ما تبروفيتي نهار وهو يذكرك خير من نهار اللي هو ما عادش يعرفك
1: صحيح
8: خاطر باش يجي نهار انا ديما في مخي باش يجي نهار الام هذيك ما عادش باش تعرفك تولي تحس بيك وترتاح لك ما عادش تعرفك ولذا بربي بربي اتقيوا فيهم ربي اتقيوا فيهم ربي راهو التعب مخلوق
1: كله يتعدى
8: الوقت مخلوق
1: اسمع الكل يتعدى بالحق
8: كل شيء مخلوق اما صدقني النتيجة اللي ترقد وتحس روحك عملت اللي تقدر عليه ومو شوية راك تعيش مرتاح والله
1: يعطيك صحة
8: تعيش مرتاح أما والله والله اللي يحس بولدي بداو هكا شوية يضيعوا يلقفوه من اللور والدواء يخلي المريض ستابل الدواء يخلي المريض يطاوعك
1: به
8: وربي ربي يهدي والله ربي يفرج عليهم
1: محلاك انت ان شاء الله بالتوفيق يعطيك الصحة على اللهوة بالوالدة وبحماتك زيدا نشكرك برشا عطيت برشا أفكار زيدا ربما للناس اللي تسمع فينا خلي نمشي للدكتور ماهي بن معلم حشيشة كاتب عام جمعية تونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة خلي نتحطوا شوية على قبيلة استرعات اهتمامي الفكرة مستمع قال الوحدة تنجم تخليهم يخموا هكا الوحدة وإلا ساعات التقاعد وإلا المستمع قالت أمها توفى أبوها دونك هي بدأت في ديبريسيون ومن بعد ظهر عليها معالم الزايمر فما ديما ان اليمون ديكلانشور اللي يخلي
3: مش ديما اما هذوما يدخلوا في لي فاكتور موديفابل كيف كيف وهذاك علاش حاجه مهمه برشا يعطيك الصحه فما دونك لا ديبرسيون اللي هي تنجم تكون زاد سبب من الاسباب نتاع ظهور مرض الزايمر وفما حاجه اخرى مهمه علاش قال لك يقعد كرسي ويقعد وحده العزله هذيك على خاطر ساعات تبدا عندك عبد كبير ما عادش يسمع دونك يبدا ما عادش يسمع وكي الباس دو لوديسيون نشوفوها دو فاصون سيستيماتيك الانسان يكبر في العمر كيما ينقصوا في النظر من قريب نقصوا في السمع ونوليو بعض الاصوات ما عادش نسمعوها امينه. دونك هو ما عادش يسمع وما يمشيش يعدي وما يمشيش يركب اباري. دونك بشويه بشويه راهو ينعزل وحده يولي ماذا بيه ما عادش يشوف العباد ما عادش يحكي. دونك هوني فما نصيحه مهمه برشا, يعني اذا كان عندك كبير في الدار تلقاه يزيد في صوت التلفزه, تلقاه انت تحكي معاه ما يسمعكش موش لهنا, راهو يلزمو يمشي يقيس السمع نتاعو واوبليغاتوارمون يلزمو يركب الماكينه نتاع السمع ويلزمو يولي يكون موجود. فما حال معناتها يسمع ويناقش ويتكلم. فما العزلة الاجتماعية,
1: العزلة الاجتماعية مهم معناها
3: مهم على الاخر امين على الاخر مامي اباغي وزوزوذي باش يدخل دابور هذوكم لي زونت سونور باش يمشيو يفون ستيمولي لو سيرفو, وثانيا اذا كي يصلح هو باش يولي يدخل في الحياه الاجتماعيه, يجيو ضيوف باش يحكي معاهم باش يخرج يحكي باش يخرج.
1: يعني مش لازم نطلعوا بطون باش يسمعنا ولا نزيدوا له في التلفزه, يلزم تتصلح
3: وهي تتصلح وسهله, معناتها حاجه سهله واللي هي اليفيت ظهور المرض نتاع الزايمر عند المريض هذاك. دونك هذه مهمه برشا. وفما اذا كانوا يسمعوا سافا بيان سور فما العزله الاجتماعيه. العزله الاجتماعيه كيف كيف راهي من الاسباب اللي تساهم في ظروف الخرف ولا الزايمر. ونعاودوا نفكروا هوني راهو مرض الزايمر هو نوع من انواع الخرف, هو اكثر نوع من انواع الخرف من فما خرف اخر, خاطر بكري المستمع قالت خرف راهو حتى الزايمر خرف. هو اكثر نوع موجود من انواع الخرف. دونك فما دوتغ كوز اما هو اللي اكثر شائع.
1: بعض الاسئله اللي جاتنا على 23513 بصفه برقيه بسرعه نجاوبوا عليهم. محمد علي قال المرض هذا يجي لل 50 سنه والا لا, وقال هل اللي يحفظ برشا حاجات كيما الغنيات والا القران ما يمرضش به؟ شكون يجاوبني؟
3: جاولا العمر نجاوبك على الحظ
9: في العمر. وي اون بو افوار سورتو كان فما وراثه عوامل وراثيه وتزيد هو الانفيرونمون يزيد عليه شويه. دونك نجمو نشوفوا حتى ال 45 سنه 40 سنه ساعات نشوفوا مي اكثرهم يكونوا سكوندير. معناها قبل ما تقول هذا الزايمر لازمك تفركس شنو ما الحاجات الاخرين اللي تنجم تعطي الناس وتنجم تعطي النقص الكلام والكل. هذا بالنسبه للعمر
1: حفظ الاغنيات وحفظ القران
3: انه
9: تريز امبورطون, تريز امبورطون مش حافظها تقدم بلس. فما حاجه السنتر نتاع الاغنيه والسنتر نتاع الكلام ماهوش كيف كيف. معناها حتى كان هو يولي ما عادش يتكلم هذاك علاش وقت نعملوا له الاغنيات ونسمعوه الاغنيات القدم اللي كان هو يحبهم
1: ينجم يرجع
9: ينجم يحسن منه يحسن الكلام نتاعو والنطق نتاعو. معناها سي اون لاغي سي اون ريدوكاسيون للكلام
1: الاغاني وشعر وقرآن
3: كل شيء. أمينة الأبحاث يعني أثبتت أنه سكون أبيلا ميزيكوثيرابي وهوني نختاروا ماذا بين الرجيستر اللي المريض يحبه كان يسمعه قبل والأكتيفيتي فيزيك أدابتي. الزوز هذوما بيان سور فما حاجات أخرى راهو
9: لاختيرابي ولا
3: نيوتيرابي هذوما إكزاكتوم فما بلان شوز, أما هذوما الزوز راهو أثبت العلم يعني الجدوى نتاعهم في مريض الألزايمر.
1: مستمع يقول بابا مريض 75 سنة عنده الألزايمر وقال حبيت نسأل ثماشي حل للنوم انه بابا ما يرقدش.
3: بيان سور فما حلول وعلاش ما يرقدش بالكشي فما حاجه اخرى انسامبل في كلام مثلا ينجم يخلي ما يرقدش ولا وجيعه كما قالت الدكتوره بكري امينه راهو هو ما ينجمش يعبر. دونك
1: هو
3: اول حاجه يمشي يهز باش يشخص يفهم ماشي علاش. اذا كان قله النوم جايه من الزايمر بالطبيعه فما ادويه بالطبيعه
9: ولازم يثبت زاد اذا كان ما يرقدش في النهار خاطر الي مو ستيميلي في النهار ما فما حتى حد بحذاه في الدار في النهار. دونك يرقد النهار كامل ومن بعد الليل باش يفيق.
1: السؤال الذي حير الجميع والمستمعين الكل وتويسن تخيل فما علاقة بين زرارق الكورونا والفاكسان بتاع الكورونا وفقدان الذاكرة لأنه برشا ناس الحقيقة فقدان الذاكرة جميعا عندنا
3: بعد بالنسبة لي أنا لا على خاطر فما حاجة اسمها الكوفيد لون اللي هو مرض يجي بعد مرض الكوفيد وعادة تلقى حتى اللي زرق راه ينجم يكون مرض بالكوفيد ما يجيته خفيفة. دونك الكوفيد لون سي اون انتيتي ساينتيفيك موجودة واللي هي من بين الأعراض نتاعها هي النسوة
9: ومازال ما خرجش هذه شوز ساينتيفيك بروفي اللي الفاكسان هو السبب نتاع النسوة 100%
1: مش هو السبب. هل ينجم يكون من بين الأسباب وارد ليه ما تعرف
3: ليه
1: مش في علاقة بالزايمر النسوة حتى النسوة
3: في ما فهمش
9: ما نجموش نقوله حاجة اللي ما عندهاش
1: لها حاجة إحساس جماعي في مجتمعنا من وقت بعد لزرقنا الكلنا ولينا ننساو
3: كل شيء ولينا نقول الزرق
1: نجم تكون غلطة المعلومة معناها به أما على الأقل راهو نحيوا هالحكاية هذه من ذهنكم حاليا راهو فماش معلومة علمية ولا فما حتى في بحوث علمية في تونس ولا في الخارج
3: حسب علمي لا.
1: خلي نذكروا المستمعين بالسيت انترنت اللي نجم يعاونهم
9: به انا نفكركم به نشكرها زيدا مدام ثريا ليلى اللي حكيت على الوحد احنا في المركز نتاعنا دونك عملنا نحتب الحمد لله اللي المركز نتاعنا ولا مركز معتمد لدى المنظمة العالمية للصحة دونك سي ان سنتر كولابوراتور واميس ومن الحوايج اللي شجعتهم هو حكاية هذية الاي سبورت اللي عملناها معهم اللي احنا كنا نوليو مركز تدريس وتعليم وتثقيف للأطباء غير الأطباء وحتى للمرافقين بالنسبة للمالدي دالزايمر. بالنسبة للسيت هو أنا أعين يدخل أنا أعين وإلا يدخل اي سبورت تونيزيا يدخل يلقاها يلقى فيه. نختم آخر حاجة احنا بالنسبة لنا احنا معناها جمعية الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب تحتفل الأسبوع هذية بالأسبوع صحة الدماغ اللي بدينا بالتقصي بتاع الألزايمر يوم نهار 19 ونهار 20 نهار 21 احتفلنا باليوم العالمي للألزايمر. عندنا الأيام التكوينية بتاع الأكسيدون فاسكولير سيريبرالي اللي هو زاد إيفا في تونس ونكملوا باللا جورني دي سيانتيفيك والكونغري بتاع الالتهابات بتاع الأعصاب. معناها عملنا أسبوع كامل للأمراض الأعصاب.
10: تري بيان شكرا لك. دونك دكتور أميرة غرغوري برشيد أستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي. دكتورة مهام علم حشيشة
3: بن معلم حشيشة كمينة أنا كلمة الختام نقول للأطباء اللي يحبوا يتكونوا ولا الباراميديكو فما دونك الجمعية متاعنا جمعية تونسية لطب المسنين وعلي مشيخوخة دونك تعقد المؤتمر متاعها الخامس أيام 16 و17 و18 أكتوبر في نصف الحمامات دونك نجموا يجيو يتكونوا على الملدي دالزماغ وأمراض الشيخوخة بصفة عامة.
9: يعطيك الصحة دكتور. إذا هو ينسى احنا ما نساوهش.
3: أيوي مزيان
10: تري بيان. يعطيكم الصحه شكرا لكم على الحضور على كل هذه المعلومات. تحيه للمستمعين الكل. شكرا لليكيب الكل. عدنان في الاخراج, اشواق في الاخراج الرقمي, شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه, وغسان في العمل الصحفي. موعدنا معكم نهار الجمعه الجايه في فورم جديد. بعد شويه الاخبار مع سيف الدين المهري, وبعد شويه الموعد يتجدد مع على كل لسان مع حسن وليكيب الكل. في الامان وبسلامه.
11: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
12: ايه اما وين التحدي؟
11: الكيوتا كل نهار تزيد.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. والوكالة تؤكد أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهنيين.

0: يتطلب الإسراع في تنفيذ الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية من خلال تجديد مخزون المحروقات واستعادة نسق الاستكشاف وتدريب وتطوير رخص التنقيب لتأمين الحاجيات الأساسية من النفط والغاز، وثانيا تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة. والمصدر ذاته يبرز في تصريحه لمزايك أن تونس تهدف إلى الوصول إلى إنتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030 و 50% بحلول العام 2035، مشيرا إلى أن هذه الأهداف بدأت تتجسد ميدانيا مع دخول مشاريع كبرى يفوق حجمها 300 ميجاوات حيز الاستغلال بين أواخر عام 2025 وبداية العام الجاري.
1: الصبغة نتاع 2026 هو كيفاش التغيرات نتاع قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول باش تخفض يعني على الضغط الموجود على كما بالبلاد كما تونس عندها عجز طاقي، عندها عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، ولذا يلزمها تلقى حلول باش تنقص من الضغط هذايا. والحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، يلزم فيها عمليات رغم اللي كونوا الأهداف طموحة، ولكن يلزم التسريع في إنجاز المشاريع سواء على مستوى المحروقات، يلزمنا نرجع ونأخذ أكثر رخص وجلد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة اللي نعرفه حاليا تونس عرفت منه البطء نوعا ما، ولكن تعلمنا برشا المشاريع هذه. هناك مشاريع كبرى دخل حيز الاستغلال.
0: في تطورات شان دولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الحرب. وتوعد الرئيس الإيراني في كلمته بأن طهران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا للعدوان عليها وفق قوله. من جانبه، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا في حديثه مع الصحفيين أن رئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم نهار الأربعاء 23/9/2026 سبتمبر، الشهر ذي اللي نستقبل به ديما عادة الخريف، قاعد يمشي بشوية بشوية الاحتلال الخريفي ذي دونك الدنيا الكل الأمور بدأت تتبدل بشوية بشوية. رحبوا بكم وين ما كنتوا، رحبوا بتليفوناتكم على 70-100-12. بعد شوية عن 700 دينار كاش مدى موزيك فيم في الكنيوتا للربح على 70-100-13-12. رحب بالكيب الكل اللي ترفق لي المتوى حتى لستة انت العشية. تحية كبيرة للشاكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 70-100-12. رحب زادة كيف كيف بلبنى السريعة معنا في الإخراج الرقمي كالعادة، ومع علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي سيونس الفرحي. مرحبا
1: مرحبا،
0: سهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله،
0: أمور طيبة، جونا به
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، قاعد رحلة أخونا خالد اختارت. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. عطي روح كعبك، واوي هذيك عطينا عاد. أيوة عايش دي جي خالد. مرحبا بالجميلة سونيا اليونسي. العرب الكل يسلموا عليك،
2: وانا نحب العرب الكل.
0: والله العظيم قالوا هذه راهو سونيا، حتى هو اسمه مش عربي سونيا هكا ولا

0: اسم موجود في اللغات الأخرى سونيا.
1: موجود.
0: دونك
1: موجود سنة. في إيطاليا.
0: في إيطاليا
1: إيطاليا موجود.
0: شوف أكيد أسمع مي حتى تعرف ما حق روحها في إيطاليا قتلي موجودة.
1: وين نحب إيطاليا؟
0: تحب إيطاليا بالرسمي يلا والله حتى أنت تظهر إيطاليينا هذيك علاش تظهر رافائيلا كارا طالع عربي.
1: واو واو مرسي.
0: مرحبا مرحبا صفا لباس أمور طيبة
1: الحمد لله
0: الحمد لله. قالك البارح العرب سات
1: احتفل بعيد ميلادو
0: تتفي قالك تحتفل بين هاني أنا الشوغر دادي صلى عليه وسلم. مش مش عرب سعد عمره 50
1: اي عمره 50
0: شوغر دادي يبدا معناها عمل فلوس امور واضحه عنده شوف بلون دونك جاوبه
1: يبدا عنده ماليها على كل
0: تبدا شوغر دادي من عمرك 50 ولا عرب سعد
2: ناس بديت انا عندي 40 في باليش
0: عندي شوغر دادي
2: خاطر قلت لي بعد 50
0: انت دادي بتبيعتك كما شوغر
2: شوغر مربوطه بالفلوس
0: بس بالفلوس لي دعمي
2: دادي كاول
0: انت دادي كول انت دادي كول هذا هو هذاك ولا انت ددي مش دادي ددي
2: فهمت
0: لا سيدي نمشي ونشوفوا اجوانا كيفاش كانت البارح في الميسيون تاع نهار ثلاثة بيست اوف دي سونيا اليونسي كيف الحال صافا الامور طيبه
1: عايشك انت شحوالك الحمد لله
0: انيقه كالعاده سونيا تبارك الله
3: والنبي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الايام دي معروف
0: عندها وتيت اختها بعد ان شاء الله ربي يوصل بالسالم وربي يزين عليها يا سيدي خونا يونس هذا كيف كيف ماشي اللوطيه حضر الجبه نتاعو كيف كيف تحضر خبز زلده كي تعمل في ذريبه بالحديد
4: نعم كابتن
0: خونا خالد كيف كيف في كامل انيقته اليوم لبسنا دنجري وماريو البحريه مرحبا يا سيدي اهلا وسهلا
5: هكا هو يا دحداح غيبانه تحضر انت يبالك شي سخيني مت
0: التوانسة والمغاربة خلقوا الكونسيبت على شوغر دادي دور بيها يشي بيني دور بيها هذاك علاش ديما شو قولك انت فيه انت ماكش كونسيرني بشوغر دادي لا لا هيك امورك واضحة والحمد لله رافضة هي في كونسيبت شوغر دادي فهمت كيفاش اصلا
1: جملة وتفصيلا
6: سي با فري سا
0: موزيكته ياسر وكلامه ياسر يشبه لي ما تعرفش شنو عنده مشاكل مع عيلته ابارمون ديما يسمي عمومته في خويله فهمت شنو الحكاية سوني فالوكا بالنسبة لي هنا
7: او ماي داك
0: احنا ميلانكوليك
2: شعوبك لكن كي نفرحوا برشا نقولوا استغفر الله العظيم
4: استغفر الله يا رب
1: انت على الحاكم خاطر هما يسالوا الطاقة جاية ما كيكا من السماء هابطة واحد
8: لا حكيمة حكيمة
1: شكون يعني فما ستوب
0: لا فماك السيارات المجنونة اللي تهز برشا
1: ناس قداش من مرة يصيروا ديزاكسيدون لهنا قدام الراديو هكا
0: تاكسي فولون عرفتك
1: طايرة
0: طايرة
9: والهواء طاير طاير والهواء طاير طاير
0: راه والله العظيم لو كان اعوان المرور اليوم يدخلوا فيها البؤر هذه تشوف قداش ندخلوا فلوس للدولة والله مش فهمتني تيكر صحه خالد اختارت الايفنت نتاعنا بالبيستوف السلام عليكم وين ما كنتوا ذكركم نيميرو واتساب نتاعنا بعد شويه الموعد يكون معكم سبعة عجب 23 500 و13 الف يلا انفو ما يرجع بينا اخويا لزاني كتقبل دي

صوت اختار الاغنية لمبوتيال شغلين نسمعها في الساعة الثانية بعد هاي تيك. ما نش نسينكم البارح حراوية والليدي ربحت اليوم نعديوها بحول الليه اغنية نوردو اغنية نوردو دونك نعديوها بعد شوية على موجهة موزيك فيم. اليوم للهضبة عمرو ذيب اختني لكم زوز من احلى ما غنى الاغنية الرولانية العالم الله.

0: سي يونس.
1: لا لا ما عندي أمارين. مشكله أمارين ولا حتى ثلاثه ولا لا عندي مشكله
0: ما ديهش حتى مر أمارين طول ولا عنيك.
1: لا ولا لا
0: حتى شيء.
1: لا لا
0: ماكش ما ميستهويكش عمرو ذيب.
1: نخدك نحب محمد منير ما معنا ما
2: له عمرو ذيب يهب
1: يهب ليه سيل شنو نحترم رايك
2: هي اغاني ناجحه
0: هي محليه عمرو ذيب بيش الهضبه طلع
1: مش حر انا من حم. مش منحبوش غني على روحه صحه صحه وكو
0: حر
2: طبعا
0: حر حر برشا غنيه وبرشا جو برشا جوي
2: مايس
0: فايبس مي فايبس هو فايبس دي كينغ اوف فايبس. يلا سيدي نمشي وتتسويت اللي قالوها اليوم ونشوفوا الفايبس نتاعنا المره هذه منين باش تجينا. يلا جو
3: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم الحقيقة بعد طول انتظار راه نحكيه على مطلب مهم ومهم جدا. ولكن قبل ذلك نحط كل شيء في الإطار. مازال داعية المشاركة التونسية في القرية الدولية للنفط للنفط للفن
1: النفط
0: للنفط لفن الطبخ.
1: إن شاء الله أخوي إن شاء الله إن شاء الله نمشي وهي إن شاء الله
0: نولي الأخبار يا أخوي إيش تحب تعمل لفن الطبخ بساحة الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس متواصلة بعد انتقادات الإطار طريقة تقديم الجناح التونسي للتظاهرة هذه اللي انتظمت من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 80 دولة. انتقادات ركزت على محدودية الأكلات التونسية اللي تم تقديمها واللي قصرت بحسب معطيات المداولة على البريك والفريكاسي والمرجيز وهو ما خلى برشا أصوات تعتبر المشاركة هذية ما عكسش ثراء المطبخ التونسي وما يسخر به من مأكولات وموروث غذائي ومتنوع. في خضام هذا الجدل وبعيدا على أنه نقعد نزيد ولا بعضنا بادر الشيف التونسي المقيم بفرنسا محمد هليل بتقديم مقترح لإحداث لجنة خبراء وطنية للطهي والتراث الغذائي التونسي تكون مهمتها المساهمة في حماية الموروث الغذائي التونسي وتوثيقه والتعريف به في الخارج. وجه مراسلة إلى عدة عدد من المسؤولين رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة وكل الأطراف المداخلة لهنا وأكد فيها لهنا الشيف محمد هليل بأن المطبخ التونسي مش مجرد أكلات بل هو جزء من الهوية والتراث الثقافي للبلاد التونسية ويستحق تنظيم وتمثيل أفضل في التظاهرات الدولية. ذكركم بأنه الشيف عمل الفيديو كيف كيف تحدث فيها على المطلب نتاعو اللي تم إيداعه كما قلنا في عدد عدد من الهياكل نتاع الدولة التونسية. هات نسمعوا بعضنا الشيف هليل.
4: فرحان بالمجهود اللي قدمتوه والمساعدة اللي قدمتوه هالي وصوتنا وصل. اي نعم صوتنا وصل. تذكروا المطلب اللي عملناه المرة اللي فاتت لحماية الموروث وحماية التراث والموروث الغذائي قدمناه في شكل ورقة على جدار فيسبوكي. اليوم تحقق الحلم وهزينا الورقة وهزينا المطلب إلى مكتب الضبط في رئاسة الجمهورية بالقصر الرئاسي. الحق متاع ربي لقى تفاعل كبير من الإطارات من الأعوان اللي في مكتب الضبط وزادوا على المطلب عبارة هام جدا. معناه أنه المطلب أصبح من الأولويات ومن الأهميات. شوية من عندي شو برشا من عندك برشا من عند الآخر نقدمه إن شاء الله ونرتقيه بموروثنا إلى العالمية. والأهم أنه يقع تسجيله واحد تلو الآخر. علاش؟ خطر هذاك ورث لأولادنا والأولاد أولادنا من بعدنا كان ربي أعطانا العمر. الحق متاع ربي فرحة ما تتوصفش فرحة لا توصف. يوم 22 سبتمبر المطلب تسجل في مكتب الضبط. نذكركم اللي فما مشاركة وطنية بيانتو إن شاء الله تاع المنتخب التونسي للطهي الطباخين الشيفان التوانسة وليدات صغار يعملوا كيف تأثير من شيفان كبار وقامة في المطبخ التونسي. عندك كيف كيف مشاركة متاع الزميل الشيف عمر الطيب في صوفيا للتعريف بالمطبخ التونسي في شهر أكتوبر. عندنا مشاركة دولية زادة كيف كيف في كاس العالم للكسكسي في باليرمو. وهوني رانا قاعدين نخدموا في خدمة باهية. زيدوا جوز ادعمونا الصلط وبارك الله فيكم. مطالبين حتى شيء
0: مطالبين حتى شيء كان انكم تدعمونا. هكا قال الشيف محمد هليل في الفيديو اللي تنقلتها عده وسائل الاعلام وكيف كيف هبطها هو على البروفيل نتاعو. ونلقاو ردود فعل كبيره من قبل الناس اللي مهتمه بالتراث الناس اللي مهتمه بالكوجينه التونسيه. اليوم كيفاش تقرا هالمبادره هذه يا صني؟
2: مبادرة نجمو كان نشجعوها وتستاهل الدعم. من حقهم انه هما يطالبوا انه المطبخ التونسي راهو بالحق راهو يستاهل انه هو يكون عنده اسمه سيتو في العالم الكل. لازم تتوثق الوصفات التونسية، المطبخ نتاعنا ثري، جزء من هويتنا. دونك انا ما نجم كان ندعم المبادرة هذه، نتصوروا قديش نجم تحل برشا ابواب، معناها الاسواق والمنتجات التونسية، الشباب حتى الصغار اللي يحبوا يخدموا في القطاع هذايا، هم بيدهم يشوفوا انه هو القطاع هذا واعد، معناها عنده قيمته باش يكون معترف به. خاطر احنا توا معناها تشوف انت المغاربه كيفاش ماكلتهم، معناها كيفاش عاطينها قيمه، وكيفاش انت كي تحكي انت تسافر لبرا يقول لك الكسكسي مغربي، يقول لك الطاجين مغربي، واحنا وهريستنا يعني
0: احنا اي يعني دونك
2: احنا وين احنا وين
0: احنا وين
2: احنا وين من هذا الكل، على خاطر هما يعطيو قيمه ياسر للمطبخ نتاعهم، وياسر يعملوا بروموسيون كما يجب ويمثلوها احسن تمثيل لبرا. احنا مسيبين كيكا وصفاتنا اللي هذا يفكنا، هذا فكنا شكشوكه، هذا فكنا الفركاسيه، هذا فكنا
0: كل شيء
2: دونك يستاهل معناها مبادره ان شاء الله يا ربي. كي نقول احنا توا نمشيو
0: اون باس لاكسيون لوكول تو اكشن فوالا. هذا هو كيفاش تقرا المبادره هذه يا سيونس، وانت معناها خبير في الامور هذه، معناها في خبور اخي خبور معناها في
5: خبور
0: في ليلة في امور في امور في امور الطهي وامور ايضا التراث.
5: هي المبادرة جيدة جدا، اللي تكلم عليها الوليد الهلال هذه محمد هلال، النية طيبة جدا، لكن انها في نهاية الامر المنطقة انه مش بتولي الماكلة بتاعنا عالمي، مش في مسابقة. احنا نحكيه على الطبخ، نحكيه على الموروث الغذائي التونسي، تراثنا اللامادي لازمنا نحتفلوا به، لازمنا نحيوه، ويزموا مسألة انه يتسجل باسمنا وكذا ومتاعنا، وهذه عملية اثبات النسب متاع المخلونة زعمة متاعنا ولا متاع الشينوا وزعمة متاع الطلين، شكون قالك متاعنا؟ ما حتى اثبات التاريخية اللي تقول لي المخلونة متاعنا، معناها مش متاعنا، شكون قال متاعنا؟ المخلونة الصينية سينية جابها ماركو بولو لإيطاليا، ومن إيطاليا جات لتونس، بقى فما خلاف شو على القموح يعني المستعمل لإنتاج المخرونة والمعجنات اللي هي سكر القمح اللين والقمح الصلب.
0: قفصة أخويا إيش تحب تعمل؟
5: لا لا ما هو خاص أي حديث كيلك قال أكل معناه أولا المسألة هو خطر الطبق، معناه تاريخ وأفعال وتمثلات وفي مسارات، معناه كيف هو يحدد كيف الثابت المتحول المركزي الهامشي والمركزي في المجتمعات التراتبية الاجتماعية حتى قبل احنا في العائله، معناها خاطر المساله مرتبطه بالمساله الاجتماعيه وايضا حتى بالدينيه العقائديه وغيره، والمساله التراتبيه الاجتماعيه داخل الاسره وداخل المجتمع. قبل كانت المراه وقت تفرق الدجاج تعطي صدر للراجل، خاطر هو سلطه التدبير عنده هو، وتعطي الفخاذ للذكوره لانه هما بشيوخ
0: للسلطه،
5: والبنيه يعطيها الجوانح والباقي لها هي كيف معناها تحدد التراتبيه، وتحدد زاد علاقه الدوله بالفرد بالمجتمع كيف لأنه الدولة تحتكر العنف، وتحتكر أيضا مسألة مهمة اللي هي إدارة الجوع. دونك الخبز أو الماكلة في مع تصورات الأنتروبولوجية والسوسيولوجية حاجة مهمة جدا، نسق تواصلي كبير بقى تو إحنا في بلادنا، خطر هي المسألة أثيرت وقت ليفهاو دولة أخرى قالت المشوية متاعنا، دولة أخرى قالت الكسكسي متاعنا، فما تاريخيا حكايات الكسكسي متاع المنطقة هذه كل، ولو أنه تونسي هم مخرج النار الكسكسي مثلا للعباد تعتبر الكسكسي تونسي 100%، لا التونسي جاء في عهد الأخماس، جاء في وقت الأخماس 555 هجري دولة الموحدية، جاء من المغرب من جهة ذيكا
0: في الفورم نتاعو
5: صحيح
0: موجود.
5: عملية إثبات النسب تو جينيا تو يوصل حتى الواحد سوى في مصر،
0: في مصر
5: بقيبة وقت يسألوه قالوا الفرق بين المشرق والمغرب، قال المغرب يوفى وقت يوفى كسكسي،
0: حتى ابن خلدون قالها ابن خلدون قالها وين يقفل برنوس وكسكسي تقفل الأمازيغ، تقفل
5: حتى واحد سوى
0: البربر،
5: حتى واحد سوى ماكلتنا كيف ماكلتنا نتاعنا كذا.
0: هو تو في طريق الطبخ والكسكسي معناها قبل كان يترميه في تونس، ما كانش يتفور
5: حط في الماء، عندناش كسكيس خاطر ما عندناش كسكس تاريخيا غير مثبت انه عندنا كسكس جملة
0: دونك كان يترميه، معناها اليوم الطريقه معناها تقول انت كل بلاد شنو وظفت له
5: بيان سور،
0: وكل بلاد شنو هي الاضافه
5: من القجر نتاعها،
0: معناها كي ترجع تشوف الحضارات المؤسسه نتاع تونس نفس الحكايه، معناها اليوم المطبخ هذا اللي
5: متنوع،
0: هو نتاج الحضارات اللي
5: ثقافات
0: متعاقبه انه تلقى
5: تقاطعات تاع خضره وغله وفحات
2: هو جزء من
5: هويتنا
2: وزيد المطبخ تحب ولا تكره قوه ناعمه. هو نعمة وقيمة اقتصادية. يعني أنت كسائح يجي يجرب كسكسي ولا جرب ملوخيتنا ولا جرب الفريكاسي نتاعنا تقعد له ماركي في مخه كيمشي يذوقها في ريستوران برا مثلا ماذا بينك المطاعم التونسية اللي المطاعم خارج تونس
5: أي قال عجبتك قالت ملوخيتنا
0: ملوخيتنا
2: ملوخيتنا
5: شنو هي ملوخيتنا معناها
2: ملوخية تونسية شنو
5: الملوخية التونسية
2: ملوخية نتاعنا ملوخية تونسية
5: ملوخية
2: كيفاش نطيبوها
5: هي مصريه قديمه مصريه قديمه مصريه قديمه
0: لا لا هي شوف هي
5: تختلف في الوصفات كيفاش
2: اما هي اما احنا كيف نطيبوها احسن من
5: هي مصريه قديمه
2: صراحة.
0: هي معك هي حتى في بردي في ورق البردي طريقه طيبه في تونس موجوده هذيك هي القديمه اما هاو فك العام قال الاخر كمشينا احنا
5: فواصل نلقاها
0: لا لا
5: جبدوا جبدوا
0: اخزر لي اخزر الولاد عمي ولا فايده شي يعمل فينا الولاد عمي
5: ولا قدر كان يحارك فيها معز الليل فاطمه
0: صحيت ولاد عمي خليني راهي انا وياه دونك قلت لك انا ذوم الفازيت اخو ولاد عمي خلص
5: لا لا معاك معاك
0: داكوردو دونك خلينا راهي خلينا اصحاب
2: خليني نكمل
0: فكره مين كيمشي وحرموا على المسار ويطيبوا الملوخيه بالطريقه القديمه خاطر تصيب ريحتها وتسميت ملوكيه على اساس هكا بدلوها من الملوخيه ملوكيه وليه يطيبوها خضر واضح ولا دونك دوكو الاصل الاصيل هو هذاك اما قعدت في تونس قعدت في تونس
5: خلت كم فكرتها
2: هي ملوخيتنا ابن احنا كيف نطيبوها ابن
5: هو زاد يراو في الملوخيه هو زاد يراو في ملوخيتهم حاجه بدينيه زاد
2: بالنسبه لهم بالنسبه لهم اما هو مهم جدا انه المطاعم التونسيه البرة زاد ذوكم يستاهلوا دعم وتشجيع مثلا كيدا مطعم تونسي يقدم المأكولات بجوده عاليه معناها مش مطعم هو تونسي اما البرة ما يخدمها خاطرهم ما يعرفوش لا يبدا يحافظ على الجوده في فرنسا فما تونسيه اسمها تركيا نوجه لها تحيه راهي
0: تحيه ليها هي صديقه في تركيا
2: راهي تخدم في شيء
0: فريكاسي باغا فريكاسي عندها مش برا يبيع مشروبات لا
2: راهي اون غيغيغ الطفله هذيك تخدم في خدمه هايله تلبس اللبسه التونسيه اللبلابي الفريكاسي يعني قاعده تضرب على درابو تونس والاكل التونسي وحاجه اخرى اللي انا نحب ياسر الاجيال الجديده هذيا يعرفوا الماكله التونسيه راهي برشا عباد يسخلوا الماكله التونسيه اقل من الماكله الاخرى من اعز المطابخ المطبخ التونسي فما شيف ايطالي مره يحكي على مع انامي نعرفه قال له راهو الماكله التونسيه راهو حاجه بركه قال كانت نقص الزيت حتىتم تاكلوا المزيت معنا شويه ماك اما قال اكسترا اوردينير
0: تاكلوا زيت قلت له تلين
2: ما عندكش انتم عاد
0: قلنا تاكلوا مقارنه اما تحيه لتركيا اللي هي كي لا ترانسفيري معناها لاتيليي دو سون بابا كان كوردونيي وليت اي اكزاكتومون دونك بديتها باغ افريكاسي وبعد الماكلات التونسيه والحقيقه الطفله نيشحه برتو ما شاء الله عليها الفيت خافي دي جون معها وكي تشوف انت الديكور لا ميزون بلاس كي تمشي ليفينمون معناها تركيا بنحب معناها نبعث لك بوسه كبيره من تونس خاطرها تونيزيان حتى النخاع ومفلفله وطفله بالحق معناها فخوره بجذورها وفخوره باللي تعمل فيه وراو قاري ولا بس عليه تنجم تخدم ألف خدمه خدمه اخرى زيد اما غيان كو ال سو كونسيدير كوم امباسادريس داكوردو للي تعمل فيه
5: حاجه مهمه جدا
0: تصوير التونس فوالا كل التقدير
5: وحاجه الحاجه البيه كنا نحكيه وتا الحاجه البيه بيه انه كل واحد يحس انه الماكله نتاعو اعز ماكله في العالم لكن احنا ما حشناش بهذا احنا حاجتنا انه الماكله هذه نتاعنا انه نعتزوا بها انه معناها بوغيت معناها باش نزوروها في زيارات اخرى معناها ماكله غوفيزيتي بين ظفرين نخرجوا منها اشكال اخرى انه نسوقوها للعالم انه بتسمى باسمنا
2: وتتوثق تتوثق تتوثق وتتكتب بنا وتتحسب بنا
5: مهم جدا مهم جدا مهم جدا
0: جدا جدا على كل السلام عليكم الناس الكل رايكم يهمنا اون كومونتير كي على الباج تاعنا موسيقى كافيه وبعثوا لنا زاد تفاعلاتكم على 23500 و13000 بعد شويه نقراو ارائكم مساجاتكم في واتساب عجب مع الخمسه درجين
6: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم في على كل لسان حتى للستة متاع العشية في نشوتو تسويت الأشتاق يحكي
6: أشتاق يحكي
0: وثقت الفنانة والأفلونسوز ذا كيف كيف منال عمارة في فيديو نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وضعية نظافة في عدد مناطق الحدائق في سيدي بوسعيد وين ظهرت كميات من الفضلات والأوساخ المتراكمة الفيديو هذا أثار تفاعل كبير بالمتابعين فتح نقاش حول الوضع البيئي لقرية سيدي بوسعيد المدرجة مؤخرا ضمن التراث اللامادي للإنسانية
7: كاتاستروف شوف تمشي في الزبلة ساعة هذا عاد دخلة تذبك ريحة البوبيك شاي مبازع في القاع وبليتو غزلهم كيفاش عالدخلة راه هاكا شاي مطيش غاديكا مش تعطاوة ذي طعم جديدة سديد بردو حسيلو يوجع القلب شوفوا البوتو شوفوا البوبيليت هاكي البوتو معتا في علو صغير شوف حتى ما دي جان كور شنو شاس ديد والحديد والشاي شو البوتو لي خلاص معتا صغير تغفل عليه مسمون اللوز شوكي والله العظيم شوكي
0: الفيديو تلقاوه على موقعنا موزيك اف ام بوان نت وعلى الريزو سوسيو نتاعنا زاد كيف كيف وتحيه من العماره اللي لفتت الانظار الى ما يحدث في سيدي بوسعيد نلقاو عده تعليقات فما شكون حمل البلديه والجهات المحليه مسؤوليه الوضع وانتقدوا ما اعتبروه نقص في عمليه التنظيف ورفع الفضلات في حين برشا متابعين اخرين قالوا بان المسؤوليه هي مشتركه على خاطر المواطن هو اللي يجي باش يلعب هو صغار ويرمي الفضلات ويخلي الدنيا مسخه لهنا من العمارة كيف كيف برشا ناس حيوها على الانجاجمون متاحة وانطلقت من البروفيل متاحة وأيضا على الريزو سوسيو معناها دعوة إلى تنظيم حملية تنظيف تطوعية يشارك فيها المواطنين والمجتمع المدني بهدف المساهمة في تحسين وضعية المدينة والمحافظة على جمالية سيدي بوسعيد. يبقى سؤال مطروح هنا شكون مسؤول عن نظافة سيدي بوسعيد البلدية وحدها والمواطن الزائر وزاد شكون اللي عنده دور في أنه اليوم تحافظ سيدي بوسعيد على الألق متاحة. مازلنا كيف رحنا بإدراج قرية سيدي بوسعيد بتراث الميديا معناها لليونسكو
2: ولا بيشكون اللومه اللومه المواطن واستهتاره ولا اللومه البلدية وتقصيرها يعني بلاصة كيما سيدي بوسعيد الجوهرة متاع البحر الأبيض المتوسط أيقونة تونس معناها من أجمل إطلالات في العالم أنا نسميها البلاصة ذيك
8: بركل عليك
2: يعني بلاصة كيما كيكا بقيمة
8: سونيا أحسن كل تونسي أحسن حاجة في العالم
2: سيد راهو البلاصة ذيك اللي مشي لها يدوخ مش فاهمها كل تونس كيفاش
8: مشيت لليونان سونيا
2: ما مشيتش أما أنا أصحابي في أمريكا كي
8: راوها
2: يقولوا لي مشيت لليونان دي تونس نقول لهم هذيك أنا يونان تونس
0: أنا مشيت لليونان
8: شوف يا حسن
0: أنا مشيت لليونان أنا مشيت لليونان
8: هي شوف
0: أخويا سيدي بوسعيد
8: سيدي بوسعيد قرية جميلة جدا ناس بهين فيها تاريخ فيها
0: ارث فيها سيدي بوسعيد
8: فيها تمثلات غريبة جدا فيها سيدي بوسعيد الباجي
0: فيها جبل المنار
8: سيدي بوسعيد الأريان فيها البنبلوني فيها كل شيء تي نحكي فيها تي نحكي للأريان سيدي الأريان هي بس يعني ما هو
2: سيدي الأريان مش المغرب يا يونس مو نذكرهم إذا إن الذكرى تنفع المؤمنين يظهر لي نساو البلاصة ديك عندها
8: دليلة مش كل نساء الناس في الشارع ولا البلدية
2: يظهر لي زوج ناسين
8: المواطن في الشارع بتبعه قصير ذاكرة أمنيزيك دونك ما نعملوش عليه إذا كان نعمله الآن على وعي المواطن باش ما يرميش يا أخويا جربنا عام واثنين وثلاثة وأربعة وعشرين سنة خلينا عملنا على وعي المواطن باش ما يوسخش لكن ما
2: يونس أنا مع
8: لازم البلدية تقوم بدورها
2: أنا معاك إنه البلدية تقوم بدورها لكن زيدا مع توعية المواطن كمش نستقيله إحنا والمواطن زيدا نقعد وإحنا ما نوصيهوش خاطر ما يفهمش ليه خاطر هو مو يلزم نقعد ونفهمه خاطر هو يلزم نعاودوا له شو نعملوا له
8: إحنا تو عام 2026 نعملوا سبوت في تلفزة ولا في راديو نقول للمواطن التونسي بربي تعمل مزية ما ترميش في الشارع
2: أي عيب
8: عيب عيب دونك مسألت هذه بالحق دونك أخويا نتجاوزوها المسألة هذه ثم هياكل أخرى ومعناها مؤسسات أخرى إذا ما تقوم بواجب تنظف تنظف سيدي بوسعيد معناها المسألة ما يعني ما شنو تتطلب معناها
0: حد شيء
8: قرية صغيرة سيدي بوسعيد مش كبيرة معناها
0: بارك اليوم زيد يجي نقول لك حاجة
8: أخويا أعطيوها الخواص شوفوا حل أعطيوها شركة خاصة
0: تنظفها هكا في الحين عاد في الباركينج عاد شنجير على بعضه يختم على عجل هي اعطينا اخويا خصنا زده شركه نظافه خليت الدنيا
2: صحيح
0: احنا لو كان جربنا لقينا في معناها لقينا الحل بالنسبه للباركينج نلقاو الحل زده كيف كيبو لو بلوس بلو مو لقيتو حاجه صعيبه يا اخويا هذيك نظاف اما انا مانيش معاك في انه اليوم حشومه مش حشومه اليوم يلزمنا نعاودوا نوعي ونخلقوا الوعي لدى الشعب التونسي لا لا
8: لا لا لا
0: فما اجى اقول لك شو يونس فما اليوم حاجه سهله على الاخر معناها تنجم تصير فما الكاميرا اليوم ومن يقوم شو معناه كرمكم الله بوبيل كيفاش حارقينه كيفاش ما قعور الأجنب كيفاش صايرين حكايات لا معناها لا يخلي خر يندله الجبين والله العظيم سيبا نغمال انه نوصلوا للوضعية هذه اخزر كيفاش تخريب طال بوتويت راهو فما حاجات فوضى فوضى فوضى كبيرة وده فوضى عظيمة راهو اليوم قلة الوعي وقلة الوطنية وقلة معناها هيت نقوله الانتماري هذا الوطن يخلي اي انسان يسيب غشه واضح ولا في هذا في الليبيان بيبليك هذا في
8: قلناش يحسن نحن المريشات تحكينا
0: قلنا عنا مشكلة متاع
8: عنا مشكلة مع الفضاء الخاص لا لا صار عنا مشكلة مع الفضاء العام
0: مع الفضاء العام
8: مش معناه معنى الفضاء العام يفضي بالضرورة إلى السلطة إلى الدولة إلى الحاكم من ذفرين ولا الأشفاد وأنا في عركة معاه دونك زمني نعمل زمني يا اخويا نفزد وزمني نوسخ وزمني كذا هذه هي الحكاية
2: هي المشكله في العقليه اللي كيفاش وليت عند المواطن انه تحسه يستحلى انه هو يهلك الاماكن العامه لكن احنا تو مصدومين حتى سيدي
0: كانت عقب واحد واثنين وثلاثه يا سوري ما كانتش الامور هكاك انت كي تشوف مثلا ساحه المغرب العربي اللي تم تدشينها قد في القيروان ناخذ نعملوا بنش مارك سهل على الاخر جيت الأمم المتحدة مع عدد من المدخلين مع بلدية القيروان وولاية القيروان اللي يعطيهم الصحة معناها خدموا خدمة لسنوات حتى تولي مدخل القيروان معناها حقيقة بركة عاد جيت تنظمت عملت حسب ما المعايير الدولية وجاو الامباشادورات دشنوها وفرحنا والولي عمل له يجب يعطيه الصحة معناها خدم خدمته الولي وكيف كيف كاتب العام بلدي ولما آخر ذلك نهارين سيونس داكوردو اتقلعت الخيوط
8: دونك
0: راح موات غير واعي راهو بقيت الامن اللي عسوا عليها
8: ايش اقول لك حسن
0: يعلم بهم رب
8: تو انت دونك بس مش المتحده دي زي الاف بي اي
0: هذيك صحيح
8: معناها خاطر
0: هاكا لقاو حل قصه التخريب ركبوا دي كاميرات سورفيونس دونك العبد اللي باش ريكونيسونس فاسيال دونك العبد اللي باش يخرب كان جينا في لي بلاس بوبليك هذوما الكل نحطوا شكون
8: مش معاك والله يا حسن كلامك باهي لا لا لا مش نقول لك علاش
0: انا مشيت لدبي
8: مش يا حسن يا حسن
2: يا
8: حسن
2: يا بابا
8: انا ماشي معاك بشي هذا لكن البلاد الكل باش تعمل لها كاميرا باش
0: تشوف شو التخريب اخسر
2: إيه لكن
0: نبت اخزر ريد تخريب هاو هاو تخريب نرجع بيك لجويليا 2026 تفرج في التخريب اي خويا قل لي انت معناها الناس هذوما شنية معناها باي دين يدينون هذه راهو نهار بعد الافتتاح راهو شوف انت نبت شو قلقتهم على نبت تصبح الرب شو قلقهم للناس هذوما معناه باش تتفرج
2: بالرسمي يحزن
0: اخش تخص انا بني هلال وانا بني سليم وانا
2: فما عبيد
0: يا ولدي هذوما وانا رياح وانا زغبه وانا ولدي يا حبيبي هذوما اكثر هذوما يدي الجراد هذي راهو بالحق قسما بالله شو اخزر اخزر كلو شو ريتها انت عمرك ريت هذايا مشاو قلعوهم اكثر شيء
8: يا وليدي ايش كنت تحكي انتوما
0: شعبنا يعيشوا بين ظهرانينا هذوما
8: توينس
0: بني جلدتنا اش قالت عايده بني جلدتي
8: هذوما توينس هذوما احنا
0: هذوما توينس هذوما
2: ناس للاسف تعرف تخرب تعرف تخرب
0: ما تعرفش
2: ما يهمهاش لكن ديما نقعدوا معناها من واجبنا نذكروا اللي الناس اللي ناسيه واللي ما تعرفش نقولوا لهم ونذكرهم للبلاصه هذيك راه وشرتو سيدي بوسعيد معناها عندها دليل روحيه تاريخيه جغرافيه سياحيه معناها من نواحي الكل نفهموهم اللي راهو غاديك فما الولي بوسعيد الباجي نفهموهم حكيتو اللي حوله هو شكلة القرية هذيك الهوية متاع القرية هذيك نفكروهم بالقصر النجمة الزهرة
8: معناها يا
2: خلينا متفائلين تو مو يتصوروا ويلوجوا على الحاجات الانستغرامابل والحاجات المزيانة اي يتصور غادي لكن محلاكي تفهمها حكايتها وتولي تحافظ عليها تولي انك انت تحافظ عليها يولي يتجاوز الواجب العادي يولي واجب روحي معناها تحس روحك معناها واجب اخلاقي وروحي تجاه البلاصه هذيك
8: دونك الحكايه مربوطه بالمواطن من في وعيه الداخلي بينه وبين روحه
2: بلوس الرقابه راني معات
0: ضمير ابلى حكمه
8: المساله هذه مساله تخدم عليها في اجيال وراء اجيال خاطر لازم تولد معاك ولازم تتربى معاك ولازم تتثقف بشوي بشوي في مدرسه في بقايا اخرى في كشافه في ما نعرفش مع الوالدين مع كذا
2: صحيح كله
8: توجيه الناس معناها اللي هما في الفضاء العام كنا نعرفوا علاقه المواطن التونسي بالفضاء مش كان التونسي معناها علاقته بالفضاء العام ونجيو بين عشيه وضحاها نقولوا له لا راهو ما يزمكش ما ينتباش فسر له سيدي بوسعيد سيدي بالحسن تقول له النجمه الزهره والباغون ديرلونجي ورامبو مي سون فو
0: القهوه العاليه
8: دونك ساعه اساسا خلينا والقهوه العاليه ايش يا اخوي ثم بلديه زي ما تقوم بوجبها ساعه مازالش خلي تتعب هذيك هذيك وجبه لانه السائح لانه السائح اللي هو جاي من تونس ولا من خارج تونس ما يهموش شكون وسخ ما يهموش يشوف الوسخ ويقول لك ما يهموش بلديه ما خمتش بوجبها ولا المواطن دونك مساله انا علاش انا احسن التعويل على وعي المواطن يتطلب سنوات سنوات وسنوات
0: اللي خلق الوعي
8: صحيح صحيح لكن اللي نقدر عليه اللي نقدر عليه توا الان
0: نظف عقب
8: نظف عقب
0: ولا عقب
2: نظف عقب
0: اوكي عقب يفك الواسيفيس واضح ولا نقولوا فيها عنا سنوات عقب خويا عاقب عاقب وخطي وعاقب وخطي وعاقب وخطي
2: والتوعيه ما تقفش مع بعض
0: والتوعيه كيف كيف دونك خلينا نستثمروا في الاجيال الصاعده كما نقول فيها والقادمه وكيف كيف اليوم العباد ما نحد عن الطريق خويا عاقب تو كان كل واحد معناه يتمس في جيبه تو الناس كل تولي تشد ثنيه والله العظيم تو كان العباد نرجعوا خويا القانون التونسي والمشرع يا خويا حتى كان فماش مشرع برا خويا ماك ديما تخرجونا في القوانين نقحونا القوانين خويا خلي العباد عقب خلي ترجع لبلاد نظيفة وخلي ترجع لبلاد نظيفة راه والله كي تشوف اليوم الشوارع متاع تونس وانت داخل كي تفرج كمية التراب اللي موجود قلت غدوة كان تصب شتاء بالله كيما المرة الأخرى نرجع تتسكر لبلاد نولو جديد علاش على خاطر قلة الخدمة متاع البلديات مش قاعدة معناها تكنس في التراب وكغيفة مش قاعدة تهز في ليزوردور اللي موجودين معناها في معناها في الفضلات دونك من باب أولى وأحرى اليوم أنه يمشي مع بعضهم
2: مع بعضهم
0: واضح ولا القانون
8: بالله
0: واضح ولا الناس العصا
8: أرجعوا قريوا الموسيقى وتياترو ودخلوا العباد في مناخات تاع جمال بالحق راه
0: صحيح
8: والله
0: العظيم صحيح
8: والله اللي تربى على الحكايه هذه
0: وهو كذلك
8: دونك
2: الفن يهذب يهذب النفوس يهذب الأطفال
0: هذه من العمارة وحياها على الانجاجمون اللي نتاعها من اجل البيئه ومن اجل معناها القضايا العادله تحيه لفتحي حشيد صديق الفتح شوفين حمدي حشيد صديقي صديقي برشا حمدي حشيد دونك على هالمبادره هذيا تحيه لمنال اعطينا اخويا من هيك ستريس غير

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة في العشية.
1: كملين معكم احنا في على كل لسان. بعد شوي الموضوع يكون مع حدث على كل لسان, لكن قبل هذا نمشي للجود فايبس.
0: جود فايبس
1: انت دو تخوا سولي. يلا نسمع اغنية The Iconic One شيف خالد دي جي باي رشيد طه, شيف خالد وفوديل.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. نوين تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري في صفاقس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة في صفاقس نهار 24 سبتمبر غدوة قافلة صحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمدينة بالمعناها بعدد من المدن في صفاقس وخاصة في مدينة الصخيرة. حبينا ناخذ اليوم أكثر تفاصيل. معنا الدكتورة فاطمة بلاعج المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري في صفاقس. مرحبا بك مدام. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: الحمد لله. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين.
1: يعيشك. دونك القافلة هذه تأتي في إطار شراكة تجمع بين ديوان الوطني للأسرة والعمل البشري وجمعية صحفيي حقوق الإنسان GHR والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للقابلات ضمن جهود مشتركة تهدف إلى دعم الوقاية وتعزيز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية وتقريب الخدمات من الفئات المستهدفة. ناخذ أكثر فكرة من عندك دكتورة على هذه القافلة وشكون باش تمس برينسيبالمون.
2: مرحبا بكم. إن شاء الله غدوة نعملوا هالقافلة مع الساعة 9 في مركز الصحة الأساسية للصخيرة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة. الفئة المستهدفة هي نساء وفتيات ستة أحوال شام تخصص تثقيفية حول الإقامة تنمية الإنسانية وتنمية الرضاعة الطبيعية وأمنية الفئة المرحمة.
1: دكتورة جوست كان عندك أوبرلور وقال لك كان عندك كيت تتنحيه على خاطر قاعدين نسمعوا في صوتك أمبليفية ماذا بينا نسمعوا صوتك هكا مريق لله. أي دكتورة أيوة. دونك قلنا الفئة المستهدفة باش تكون إن شاء الله فتيات ونساء وباش كما قلنا باش يتم الكشف على عديد من قلت في العديد من الأمراض هكا ولا
2: والتوعية حول الوقاية
1: من الوقاية
2: السرطانات الأنثوية يعني سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وأهمية الرضاعة الطبيعية وسائل منع الحمل وكذلك أهمية التلقيح ضد الفيروس الورمي الحليمي اللي هو المسؤول ديريكتومون معناها اللي عافينا وعافيكم الله سرطان عنق الرحم.
1: إن شاء الله ربي يعافي الجميع يا ربي. أيوة
2: يعيشك. دونك بعد الحصص التحسيسية باش نعمل تقصي سرطان الثدي دونك كما إكسترا معناها تقصي سرطان الثدي سرطان عنق الرحم وكذلك فيروس الورم الحليمي. القيام بعيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بالاستعانة بآلة الكشف بالصدى. احنا عندنا كلينيك موبيل معناها أيوة كلينيك موبيل مجهز بآلة الكشف بالصدى.
1: ممتاز جدا.
2: معنا طبيب نساء وتوليد الإدارة الجهوية للصحة باش يقوم بالكشف هذايا.
1: اوكي.
2: والقابلات من دائرة الصحة الصغيرة والدائرة الجهوية للصحة وجمعية التونسية للقابلات الفريق التثقيفي من المندوبية الجهوية للأسرة والعمل البشري.
1: دونك هذوما الكل باش يكونوا حاضرين معاكم ان شاء الله ونعاود نذكروا بانه اليوم معناها كديوان وطني للاسره والعمران البشري قاعدين معناها في مع شركائكم. نعاود نذكروا بالشركاء اللي هما جي اتش ار اللي هما كيف الاتحاد الوطني للمراه التونسيه الجمعيه التونسيه للقابلات وهذا مهم برشا اليوم تتعاضد معناها جهود المجتمع المدني مع الدوله من اجل انه اولا نوعيوا الفتيات والنساء ايضا نمشيوا لهم وين مكانوا في مختلف انحاء الجمهوريه نقربوا لهم الخدمات وأيضا أهم حاجة هو أن نوفر لهم هذه الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وخاصة النساء اللي يمكن ولا البنات اللي ينسوا أرواحهم. دونك العبيد اللي تسمع فينا مدام اليوم وين يلقاوكم غدوة إن شاء الله في صفاقس؟
2: إن شاء الله في المركز الصحة الأساسية بالصخيرة
1: بالصخيرة
2: في المستشفى كان.
1: وفي المستشفى إن شاء الله. دونك أي مرأة اليوم تحس روحها متقلقة تحب تتفقد روحها إلى ما آخر ذلك دونك قلت لنا باش يتم الكشف نعود ونذكره غدوة باش نعمل تقصي على معناها معنى السرطانات اللي كما سرطان الثدي ولا كيف غيره من السرطانات وأيضا الأهم حاجة هو التوعية ثم التوعية هكا ولا دكتور؟ دونك خليلي كلمة الختام دكتورة ماذا بينا أنه توجه دعوة دكتورة فاطمة بلاعج مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بصفاقس. نخليلك زدك كيف كلمة الختام وأيضا دعوة للناس اللي تسمع فينا موجودين أهلنا في صفاقس أنهم يجيوا غدوة من وقت لنا وقت وتعطينا كل التفاصيل. تفضل.
2: إن شاء الله نقول كلمة هذه لكل النساء والفتيات اللي في المعتمدية بالصغيرة وإن شاء الله احنا القوافل في هذه الصحية مازلت معناها متواصلة في المعتمدية الأخرى أي في إن شاء الله في بير علي بن خليفة في العامرة في العقارب باش نصوا أكثر معناها النساء والفتيات اللي يوليد الساقس وإن شاء الله حبيت يطلق لأ. إن شاء الله بعد قلوا إحنا قافلة
1: قافلة ناجحة قافلة ممتازة
2: وتنتفع بالخدمات هذه.
1: نحب نشكرك برشا برشا شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة بلاعج مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة عمران البشري. نعود نذكره غدوة قافلة صحية نهار 24 سبتمبر 2026 في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمدينة السخيرة في ولاية صفاقس. وهذه الكل قافلة هذه في إطار شراكة تجمع الديوان الوطني للأسرة عمران البشري وجمعية صحفيين حقوق الإنسان جي اتش ار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجمعية التونسية للقبيلات. دونك فرصة غدوة باش نساء وفتيات تونس يتفقدوا رواحهم وإن شاء الله ديما تكثر هالقافلات هذية لأنها دائما في مصلحة تونس.
0: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
1: تحية لكم الناس كل نسلم على يمينة بن دوة قاعدة تفعل معنا تسلم عليكم سي يونس وصنيا. تحية لكم
3: سلم عليها برشا أمينة
1: تحية كبيرة ليك تحية كبيرة ليك مدام
3: أمينة يا ملكة الفروم
1: شفت كيف
4: لحمة شاركوا معنا في فروم
1: لحمة بيناتهم اليوم هي شفت كيفاش حبيت تجيد تزفر تزفر
3: سلموا على ملك عوني بربي
1: تحية الملك هاي ملوك أهلا وسهلا هاي تحية كبيرة لي يلا نمشي تسويل توب 3 يلا جو نمشيو للستيتس اليونايتد ستيتس اوف امريكا ونشوفوا غادي كشكون محتل تراند على الشازام من الفرقة في المرتبة الثالثة بوسطن. توب 3 موندو كوسمو في سويت فور ايفا نقاها في المرتبة الثانية. توب 2 في المرتبة الأولى نلقاو كارول جي في جديد متاع بابو واو تتسويت على موجة موزايكا فيم. ما تنسيوش خليكم تتسويت مع أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع زميلنا المتميز المعلم تاع الأخبار الحسين الدبيبي وللحديث بقية بعد الأخبار.

0: телефонът Моян Барша. Сторията Барша. Орилетък Барша. Тиктокък, видеоетък, а на групетък Барша. Уахкеетък у телефонетък зеда Барша. Уалбарша يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600. زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: كوكو كوكو وحده في الكادوات كان يبكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. تتجه اللجنة التشريع العام في البرلمان إلى مواصلة النظر في مراجعة التشريع المتعلق بالمخدرات بالتوازي مع تواصل الحملات الأمنية لملاحقة شبكات الترويج خاصة في ظل تزايد المخاوف من استهداف في محيط المؤسسات التربوية. وفي هذا الإطار مقرر اللجنة ياسر جوراري يفيد في تصريح للزميل كريم الناس بأنه تم الاستماع خلال الفترة الماضية إلى أطباء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين وممثلين عن وزارة العدل وأكاديميين، وذلك بهدف إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.
4: كيف ما تابعتم أنا أن لجنة التشريع العام عقدت سلسلة من جلسات الاستماع تقريبا استمعت فيها إلى مختلف الأطراف إيمانا من اللجنة بأن هذا المقترح إذن يجب أن يكون إذن مجال نقاش واسع، لأنه كيف ننطلقوا من القانون 52 اللي جاء لمعالجة هذه الظاهرة ونقيمه بعد أكثر من 20 سنة، أعتقد أنه معناها النتائج كانت ضعيفة ومحدودة، وبالتالي لابد من مقاربة أشمل. وذلك ليش معناها مشينا إلى جلسات كان فيها الأكاديميين، كان فيها أخصائي علم النفس وعلم الاجتماع، كان فيها الصيادلة، إذن كانوا فيها الأطباء، يعني كانوا فيها الأمنيين وزارة العدل، يعني كل الفاعلين وكل المتدخلين في هذا المجال للإحاطة بالموضوع إذن من مختلف جوانبه، لأنه احنا نعتقد أنه المقاربة الجزائية وحدها غير كافية لمعالجة هذه الظاهرة. لابد مقاربة أمنية، مقاربة جزائية، إذن مقاربة علاجية، مقاربة وقائية، مقاربة تربوية، يعني تعدد المقاربات وتداخل المقاربات من أجل يعني الحد من هذه الظاهرة اللي قاعد معناها الحقيقة تتعمق بشكل كبير في مجتمعنا وقاعد معناها تضر في وليداتنا.
3: أعوان فرقة الشرطة العدلية في منطقة الأمن الوطني بباب سويقة في العاصمة يتمكنون من القبض على الزوجين. استغل محلهم التجاري المختص في صناعة وبيع الفخار كواجهة لترويج المواد المخدرة والتضليل. وجاءت العملية أثر تحريات ميدانية دقيقة وردت على الفرقة أفادت باستغلال الفضاء لترويج المخدرات، وبناء على ذلك تم إعداد كمين أفضل إلى إيقاف الزوجين المتلبسين داخل المحل وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة. وباستشارة النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالزوجين على ذمة الأبحاث وتعهيد الجهات المتخصصة لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية قبل إحالتهم جميعا على أنظار العدالة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن في سوسة الجنوبية تتمكن من إلقاء القبض على شخص أصيل ولاية مجاورة مصنف خطير ومحل ما يناهز 40 منشور تفتيش، وذلك من أجل قضايا تتعلق بمحاولة القتل العمد والسرقة والبركاجات والعنف وتحويل وجهة وتكوين وفاق. في الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي. رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني يرفع دعوى قضائية في باريس بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية اقتلاع جيش الاحتلال الصهيوني 600 شجرة زيتون من أرض عائلته جنوب لبنان. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل سان. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: سلطان الطرب جورج وسوف سلمتك بيدله من أحلى ملحن كاظم الساهر، أغنية ياسر حلوة ومزيانة برشا برشا. حصل عليكم الناس كل بيت تلحين كاظم الساهر، وطونا مع ديولك مرة بصوت كاظم الساهر. هي أنا محالة ما تسمع بصوت كاظم الساهر الحقيقة، ما تعرف
1: ما قليش
0: والحق بالحق معناها هي غنية كاظم الساهر من الأول لحنا سلمتك بيدله يمحملني أذية، واضح ولا فهمتني؟ ياريت ما شفتك وجابك علي فهمتني. بعد هي غنيها سلطان الطرب جورج وسوف. سلام عليكم وينما كنتوا، شكرا جزيلا لكم على تفاعلاتكم. رحبوا بك سيدة أميمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
1: شنو
0: الأمور؟ هيعطينا حالة الكياسات قبل ما نمشي الواتساب عجب يلا قوي.
1: باش نبداو بالمرسى في شارع طيب المهيري، نهج لادي شاكر، شارع محمد علي، في العوينة نهج موجي سليم، شارع خالد بن الوليد وشارع دار فضال، وصولا لسكرى شارع طيب المهيري، شارع مصطفى محسن، شارع الحبيب بورقيبة، وشارع الحرية نهج مصطفى عبد السليم، في المازا 5 في شارع عثمان بن عفان وشارع أحمد تليلي، حتى الليكس دو. فما حركة كبيرة في العاصمة كما العادة في الشوارع الرئيسية والنهج المتفرعة منها كما خالد الدين باشا، شارع محمد الخامس، الحبيب بورقيبة، وصولا لباب حار وبجديد. فما اختناق مرور كبير في منوبة في واد الليل الدنتين، وصولا لباردو. فما ديبوشون دونك كيف كيف في بن عروس، في حمام نمف الزهرة وبومهل، اللي تشهد حركة مرورية كبيرة. دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة لكم الكل، شكرا جزيلا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نشوف تويت واتساب عجب،
2: واتساب عجب 23 500 ألف.
0: شكرا على تفاعلاتكم. نمشي والإيطاليا مع وردة صديقتنا اللي تقول معكم وردة من إيطاليا. هذا الإيمان تاع الأستاذة متاعي، تحب على رسيت الفريكاسي نهار تخرج متاعي، هزيت الكسكسي والفريكاسي والبقلاوة لست نصف تاعك. تحية ليك يا وريدة يا باهية، وانت نوار تونس معناها، واضح ولا؟ كان جيت اسمها في، كان جيت في
3: وردة إيطاليا مرة فترة،
0: رأي اسمها فلورا، مش
3: هذي أول مرة حكا
0: ولا؟ لا مش أول مرة، بعثنا مرة كيف كيف. تحية كبيرة لها. نمشي والصديقتنا العزيزة يسرى اللي تقول بأنه ترحب بكم الناس الكل، وكيف كيف تقول لكم يا حسرة على غنية سلمتك بيدلة، فكرتني بسيزيمي وحفل آخر السنة الدراسية. شكرا ليك يا للا، تحية كبيرة ليك. لهنا عنا برشا عنا تفاعلات زيدة كيف كيف. يقول لك اليوم رانا نهار نجريو في جرته، في جرة الإدارات التونسية، تشكي والعبيد من تقول نخطيت عشية كاملة عديتها ما بين ستيج والسونات والكيف كيف والأوراق، دونك عديت عشوية وين نخلص في الفاتورات من فاتورة لفاتورة. أختنا ألفا تحية كبيرة ليك. صديق نسليم تحية ليكم، يقول لكم أحلى فريق وأحلى موزايك فيم، شكرا جزيلا ليك. من ميشيغان نسلموا على صديقنا العزيز أيمون، أيمون يا باهي تحية ليك، ويقول باش تفهم عقلية بعض التوينسة، والله حاجة تضحك وتحية في نفس الوقت، تلقى مكتوب على الحيط دعاء معناها للعبيد اللي تنجم تلقي فضلات هنا، يقرا الكتيبه يضحك يحط الزبله ويمشي بالليل. كيفاش تحب تفهم العقليه هذه؟ عقليه صاحبي، هذيك هي والله. المشكله في العقليه، هذه هي المشكله الكبيره في العقليه. كيف كيف نمشي والصد اصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معانا. صديقتنا رحاب تسلم عليكم الناس الكل، وتقول تعرف في كندا ما تلقاش تفشى في القاعه، وكيف كيف تدخل لاي بقعه تلقاها نظيفه حتى لسالدو. ولهنا معناها المشكله مش متاع دي كاميرا بركه، راهو لازم يكون فما ردع، والردع راهو هو اللي يجيب. يقولوا لك برافو يا سونيا بور سيدي بوسعيد، صديقنا فكر الدين، فخر الدين، فخر الدين ومقايد فخر الدين، تحيه ليك فخر الدين حمامي.
1: سلموا علي فخر،
0: شكرا ليك سي فخر الدين. نمشي والكندا كيف كيف، يسلموا علينا اصدقائنا غديكا اللي يحب على اغنيه الى خبزي امي، صديقنا اسامه احن الى خبزي امي، طبعا مرسل خليفه محمود درويش، حاضر يا اخويا طبعا برمجولك حويجه هكا كيف كيف. وايضا برشا تفاعلات مع مختلف البرامج، راهو لي ميساج فوكو ما نجموش نسمعوهم شباب، دونك ماذا بيكم ديما تكتبوا لنا. شكرا لكم، تفاعلاتكم كل محبه على 23500 و13000 كندية واتساب عجب اليوم.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف، موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف
4: واحد وكيفو.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بـ 5G
4: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA batterie Doom ou caméra 50 mégapixels ou زيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل بـ 899 دينار يعود 1287 دينار.
2: Mais les fiches t'estendent. Imchi la crème boutique orange ou la autre la orange.in ou boost il rentré de 5G.
4: Handek orange.
3: À la coulée de scène. Mais les filles de chemin. Mais l'herba, laissez tomber la chaîne.
0: مرحبا بكم وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا, نكملوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتع العشية. اليوم في رقم على كل سين باش نحكيه على أمنية لكل إنسان برشا ناس كي يدعي لك دعوة خير. شي يقول لك صانية
1: يقول لك ان شاء الله في حجه,
0: ان شاء الله في حجه, جست يقول لك ان شاء الله في حجه والله لا تحرم مؤمن, لانه هذيك هو اليوم سبحان الله اليوم الوطني السعودي دونك اكستون في نحكي مع السعوديه في الموسم الحج وين بدات صدفه غريب علاش واذن في الناس في الحج هكا ولا دونك هذايا هو كلام ربي مش كلامي انا. دونك نحكيو اليوم على تقريبا 10,000 مترشح من تونس وايضا 1,000 مترشح من مكفولين بالخارج. امنيه كل مسلم ومسلمه وانا لا تحرم مؤمن يا ربي.
3: رقم على كل لسان.
1: قرابه 10,000 حاج وحاجه من تونس يستعدوا لاداء مناسك الحج خلال الموسم 2027 من بعد ما بلغ العدد 9,982 مترشح اضافه الى 1,000 حاج من المكفولين بالخارج. مدير تنظيم الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه بشرى سبيعي قالت انه الوزاره بعثت رسائل قصيره لنحو حوالي 20,000 مترشح من بينهم قرابه نصف العدد موجودين في قائمه الانتظار, وقائمه الانتظار تنجم تعوض المترشحين اللي يتخلفوا عن اداء الحج او يتنازلوا عن المشاركه اضافه الى الحالات اللي ما تستجيبش للشروط الصحيه المطلوبه. بالنسبة لتسعيرة الحج ما زالت ما تحسمتش إلى حد الآن وسط أمل في أنه تكون الكلفة متاحة أقل من تسعيرة الموسم اللي فات. أما بالنسبة لموعد انطلاق الرحلات فمن المنتظر مبدئيا أنه تكون أولى رحلات نحو البقاع المقدسة يوم 26 أبريل 2027, يعني من طول استعدادات ديت لموسم حج جديد في انتظار استكمال بقية الإجراءات والإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بالحجيج التونسيين. وبخصوص التحذيرات الطبية للإحاطة بالحجيج قال منسق البعثة الصحية بالبقاع المقدسة التابع لوزارة الصحة دكتور محمد السوسي أنه تم إضافة 3 إجراءات جديدة بخصوص رعاية الحجيج لضمان سلامتهم الجسدية والصحية.
5: اللي بدينا بها من يوم اللي رجعنا لهنا لتونس احنا بدينا في التقييم بتاعنا على مستوى وزارة الصحة وعلى مستوى كل المدخلين اللي هم وزارة شؤون دينية وشركة الخدمات. إثناء عندنا 3 مواضيع جديدة, 3 مواضيع اللي قاعدين نخدم عليها. الموضوع الأول هو التوعية, ولاحظنا وأنه بالنسبة للحاج بتاعنا عنده باش التوعية نقصته ويلزم يعرف روحه الحاج إيش عنده وإيش ما عندهش, ويعرف روحه اللي هو ماشي حج اللي هو روى عنده جهاد اللي هو ماش ماشي باش يداوي وماش ماشي للفصح. هذوما عاملين فيها جدا برنامج طول نحكيو عليه. ثاني زادة اللي هو جديد الإعاشة أثناء بعد دراسة اللي قمنا بها في معهد التغذية تحت تعليمات سيد وزير الصحة فيما يخص التغذية بالنسبة للحجاج. زادة لاحظنا وأنه فما بارش نقاش, ولهذا أثناء إن شاء الله باش يكون لكل الحجاج متاعنا باش يكون عندهم عشاء اللي داخل زادة في المنظومة. الموضوع الثالث اللي هام زادة بالنسبة للفحوصة الطبية اللي فينا فيها بارشة مشاكل واللي إن شاء الله قاعدين نحاولوا باش نحسنوها, وهذا يكل المبتغى والهدف بتاعه باش الحاج بتاعنا يلقى روحه في حالة صحية جيدة اللي نجم بقوم بالمناسك بتاعه. قلنا احنا هذوم كلهم باش نعملوا لهم مراكز, وعملنا 5 مراكز أثناء في الجمهورية كل مركز على مستوى الأقاليم, والمراكز هذوم مدعمين بأطباء اللي هما شاركوا قبل في الحج يعرفوا شلوم المشاكل باش يعرفوا شلوم الأضرار, وفي نفس الوقت هذوما فيهم كل الاختصاصات.
0: كل الاختصاصات. تحية كبيرة ليه دكتور محمد السويسي. نعود نذكره بأنه الانترفيو اليوم صباح كنت مع جهن ميلاد في صباح الناس. تلقوا كل التفاصيل في على الموقع متاعنا mosaikfm.net وكيف كيف على الباج البرنامج صباح الناس باي mosaikfm مع جيجي. غدوة إن شاء الله الخميس 24 سبتمبر تنطلق كيف ما قلنا هذا نقوله معناها الأمور هذية فيما يتعلق بالفحوصات الطبية الشعبية للحجيج، وكما قلنا فما جديد فيما يتعلق بالأمراض اللي تم بشي تم الكشف عليها، حاجة مهمة ومهمة جدا، وهذا الكل في إطار أنه نضمن السلامة الجسدية والصحية أيضا للحجيج امتعنا. دونك اليوم سونيا برشا ناس تسمع فينا، برشا عبيد، قلنا موضوع هذا يهم الشارع التونسي لأنه يهم كيف كيف الناس اللي مترشحة، يهم زادة اللي معناها الصغار اللي والديهم ماشيين قصدين ربي، وحتى جزء كبير من الناس اليوم ماشيين ويصغاروا التوينسة، معناها هو من أكبر لمويهن داج اللي تمشي هي التوينسة معناها في الثمانين فما فوق. دونك الحمد لله اللي قاعد تتشبب الأمور أكثر فأكثر، ولو يخموا فيها على بكري بالرغم من ارتفاع التكلفة راوة.
1: لكن شوف هو الرقم كبير لكن يعكس مسؤولية كبيرة، ورحلة كما رحلة الحج اللي هي رحلة إيمانية روحية، التوينسة الكل بالنسبة لهم كما أنت قلت من الأول اللي بشي دعي لك يقول لك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله في حجة
0: إن شاء الله.
1: لكن زيدا مش كان فقط تحذير متاع فليجة، وأنا ماشيين فيها برشة تحذير، يلزم فما إرشاد، يلزم صحيا يكونوا عاملين فحص طبي
0: كاملة.
1: يكونوا معناها بالحق كابابل أنهم هم يكونوا معناها صحيا انه مو يمشي ويؤديوا مناسك الحج، على خاطر مناسك الحج
6: تطلب
1: بنية، معناها واحد صحته يبدا قويه ويبدا عامل كشف صحي ويبدا يحتاج زاد غاديك ارشاد، يحتاج معناها المعلومه تكون واضحه، محتاج انه غاديك يكون فما اطباء خاصه عندهم خبره كما قال، خاطر مش كيما طبيب يمشي اول مره، كيما طبيب عنده خبره ويعرف بالضبط شنو يقلق، المناخ كي يتبدل السخانه فما ناس تتقلق من الهواء اللي غادي، من الماء اللي غادي، الكبار اللي ما يحملوش الوقوف اللي يصير لهم تورم في ساقيهم، يعني لك مشاكل الكبار معناها كبير معناها عديده وغاديك تنجم تتحير. دونك مهم جدا انه يقوموا بفحص طبي، ومهم جدا غاديك يكون فما مرافقه باش ما الحاج يكون ليه في رحلته
6: يؤدي المناسك كما يلزم،
1: يتمتع روحيا بهذه الرحله، مش يولي متقلق صحيا وقت ما تعرف غاديك زاد فما الاكتظاظ فما المعلومه خاصه يمشي اول مره يبدا زاد ما يعرفش المعلومه كامله.
0: دكتور سوسي قال ماذا بينا الناس الكل تمشي، معناها دكتور سوسي قال ماذا بينا الناس الكل تمشي، علاش؟ على خاطر تو سامبلومون راهو مثلا عم ناول يقول لك 11000 حاج، معناها اجراو رقم قياسي 35000 عيادة طبية، يعني كل حاجة مينيموم عمل 3 عيادات طبية، دونك 3 فحوصات. دونك ديكو يقول لك مثلا اليوم فما حجاج خبيو اللي هما مرضى زهايمر، وقال لك كيف كيف مازالوا كيعملوا عملية مثلا تستحق هكا معناها، ولا ساعات يكون إنابت، وفما توا ولاو بلو فيرم معناها فيما يتعلق بشروط العبيد اللي باش تمشي، تبدا عبد إنابت ولا ما اخذ ذلك، دونك ما يخليوش يمشي، يقول راهو سي با كونتر معناها الناس اللي متشوقه باش تزور بتربي، ولكن زاد كيف كيف
1: يلزمش المجازفه،
0: ما يلزمش جوستومون ما يلزمش ناخذوا لو ريسك بي انه بدينا حضرنا على بكري، ركحنا الامور للامور استباقيه كيف كيف اليوم، انه على بكري نعرفوا شكون ماشي وشكون مش ماشي، باش حتى على الاقل العبيد اللي قعدت في قوائم الانتظار تنجم تدارك روحها وتقصد ربي، وباهي برشا انه نبدا معناها الموسم على بكري كيف ما يتقال. تذكروا بون تقول لي انت بكري ما غولاتيفمون بكري لانه مازال عندنا 6 شهور على الاقل في دينا، دونك نجموا ننظموا فيها الامور هكا
7: ونجموا باش نوفروا كل العوامل اللي تخلي الحاج يمشي معناها يقوم بالحاج نتاعو في ظروف صحيه ونفسيه، خاطر المساله مرتبطه صحيا وجسديا كيف كيف، ضد المساله النفسيه كيف كيف، برشا ناس يذيعوا
1: يخافوا
7: من الاكتظاظ، فما ناس عندهم ديفوبي معناها من الفول من الاكتظاظ غيره، فما ناس تتأثر برشا بالسخانة لأنه زادة ونقرأ، ومعناها خاطر احنا في كل مرة نحكي ومسألة السخانة
6: فما أمراض مزمنة زادة اللي تتحير
7: ثم أمراض اللي توا نحكي عليها توا في الأفريق سورتو في الأفريق اللي هي البولا وغيره تنتقل معناها زادة بالعدوى، زادة لازم نقرأ وحساب الحكاية هذه إن شاء الله، معناها اللي توفر الآن معناها في مسألة استباقية أنه يخلي الناس يقوموا بالحجم تاعهم في أريحية تامة ويرجعوا لباس لعائلاتهم. نتمنى لهم هذا خاطر في السنوات الأخرانية في كل عام حكينا عملوا حتى اللي قبلها حكيت على شوية مشاكل صارت في الحج.
0: مشاكل كثيرة مش شوية مشاكل.
7: العيادات الطبية زادة كيف كيف
6: مهمة
7: مهمة جدا. وكما كنت أحكي حسن راو اللي راو اللي ما تيحش في القرعة ولا اللي صحيين ما هوش قادر معناها لا ينتهي العالم معناها نجم معناها ثم بارشة
0: ديزالترناتيف
7: فلا بدائل أخرى تدخل فلا فلا
0: ولا وسخطو اليوم ترميوش ولديكم للتهلكة على طول بارشة عبيد. هي الناس نفهم وراء إنسان متشوق على تحرم مؤمن والأمنية على الإنسان أنه يقوم بمناسك الحج معناها حتى عبد تلقاه يمشي العمر حتى كل شهر
7: إليه سبيلا
6: والقدرة هي من بين شروط الاستطاعة
7: القدرة الاستطاعة
0: المادية والجسدية
6: خاصة معناها تلقى الأولاد يحبوا معناها يفرحوا لي بارون تاعهم يقول لك نحب نحقق الحلم الامي ولا البابا ولا الامي وبابا يمشيوا للحج فالكلهم تحسهم ليموسيون هي اللي تهزهم
1: تغلب.
6: على حساب الصحه وكل شيء يجازفوا معنا من بعد يقعدوا يديهم على بالحق وليو يديهم على قلوبهم وهما غاديك يلقاو روحهم بعد مش قارين حساب الاكتظاظ والتعب واللي مش مستانس واللي عنده مشكلة
1: سارتروز من مهم التحذيرات اللي تقوم بها زاد وزاره الشؤون الدينيه والعمليات البيضاء اللي تقوم بهم كل عام انهم توري للحجيج اللي باش يمشيوا غادي يعملوا عمليه بيضاء يوريوهم شنو معناتها المناسك اللي باش يقوموا بهم يهيئوهم راهو ماكمش تعملوا كيلومتر ولا زوز معناتها في النهار تنجم توصل تعمل 10 كيلومتر وانت في الحج في النهار احنا في العادي معناتها المسنين اللي في تونس لهنا في النهار ما يتعد ما يمشي ما يعملوش 4000 با مثلا وهو في النهار يعمل لك 10000 كيلومتر
7: يعملوا 70 و80 مش سهل
1: مش سهل
0: سعي هو سعي مش
7: طويف
0: ليه سعي وبعد ومزدلفه وكل
1: فرق ما بين واحد
0: طويف سهل على الاخر طويف
1: فرق ما بين واحد قاعد في الدار ماهوش قاعد يعمل في حتى اكتيفيتي وانت تحطه ما بين ليله ونهار باش يمشي يعمل لك 10000 كيلومتر ماهيش سهله معناتها المفارقه هذيك صعيبه اون بلوس فما حاجات يعطيوها لهم نصائح مثلا انهم ما يلبسوش حاجه جديده كي يمشيو غاديك مثلا ما يلبسلكش سبيدري ولا صباط اول مره يلبسوا في الحج معناتها ينجم يستعملوا لهنا باش ما يتضربش باش ما تصيرلوش مشاكل انهم
7: يخليوا الحاج حسن يحكي
1: تفضل سي
0: انا شلحتي قدامها هي
6: اما نقول لك حاجه والله شوف لي زاستوس هذوما قداش مهمين معناتها
1: اي مهمين
6: معلومه لازم يعطي لك حد عنده خبره
1: هذيك علاش
6: ما تهز الصباط جديد اغنى احنا في الحج ماذا
1: كل شيء جديد
6: هكا نبره حوايج عيد من الفرحه نفهم لكن
0: مصلحتك انه سبحان الله يقول لك باش نمشي هكا رحله العمر يسموها ولاده جديده برشا حاجات اخرين اما هو المهم برشا نرجع للجانب التحذير الجسدي والتحذير النفسي والناس اللي عندها امراض مزمنه زاد كيف ماذا بيهم يصارحوا من توا ليزيكيب باش يبداو ياخذوا الحذر نتاعهم معناها في الاخر وراو دوينه غير دويهم والله دوينه غير دويهم
1: اصلا يقولوا
0: زاد دوايتكم زاد كيف كونتيتي زاد تبدا الامور ناخذوا بالاسباب ونبداو نركحوا الامور وباهي قال لك اخذوا ايزون بري اون كونسيديراسيون اصلا حتى مساله الاعاشه خاطر تونس هذه ميزو ريزيستانس على الحكم
1: غادي
0: وبرا قايد على غالية يهزوا البنادق ولا يقول لك غالية
1: كل شيء على البو يهزوا
0: اسمعني كي بلو بلوس بلو موا معناها في نهاية الأمر ناخذوا بالأسباب ونحاول نسيسوا
1: دوي غالي زيدا حتى دوي غالي
0: ها أخونا فؤاد مشي العمرة دونك يجرب يحكي لك معناها يوزر إكسبيرينس معناها هذه اللغة أحكيها لغير غالي ما تحكيش لا لا لا بس عليها كل شيء بالبركة كل شيء بالبركة بالبركة تمشي الأمور
1: سبحان الله غالية البلاد شنو كل شيء بالبركة
0: كل شيء بالبركة سبحان الله هو أخويا يحب اللوكس بالبركه غاديك كل شيء بالبركه تقول بسم الله غاديك تمشي تنسى روحك شكون انت دونك مشي يتعبد سي فؤاد صغير تبارك الله حتى 40 ما عملهمش شوف كيفاش يتشكى معناه حتى 40 سنه ما عملهمش صغير ولا بالحق صغير مازال ما عملش 40 دونك تشوفوا انت كيفاش يتشكى كدير العبيد اللي عمرها 80 و70 دونك قاص درب يا خويا الله لا تحرم مؤمن ان شاء الله وشكرا لوزاره الصحه ووزاره الشؤون الدينيه على انهم قاعدين يعلموا فينا ودورنا احنا اليوم كاعلام انه نوصلوا المعلومه دورنا انه زاد كيف نخلقوا هالوعي هذايا لدى الحجاج بيت الله الحرام ان شاء الله ربي يبلغ المقصود وانا لا تحرم مؤمن وش قال زيد غرسان

0: فيبرتوب نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبرتوب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبرتوب نت. الكل انترنت فما توب نت.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، عرف تبني ولا تعاود دارك على كيفك. ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
2: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: مرحبا بكم إن ما كنتوا، هذي على كل سين على الأولى في تونس، واللي على كل سين هو العيد ميلاد 21 للا كارت وفاة، كارت فيديتي وفاة دو كارفور اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. أي كبرنا مع بعضنا، فما برشا دليل يا شباب، برشا دليل بمناسبة العيد ميلاد هذية في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبريس. نقول لكم بأنه هاللعبة هذي غير ملزمة للشراء، يكفي أنك تسكاني الكيو آر كود اللي تلقاه في معناه في مدخل كل مغازات كارفور في فترة الاحتفالات اللي تمتد من اليوم 23 سبتمبر تواصل إن شاء الله حتى نهار 4 أكتوبر 2026. اليوم عندنا 50 ألف دينار للربح، ما تنسيوش زيدا كيرميسو كادو اللي يكون موجود في لي 3 سوبر مارشي كارفور المرسى، كارفور مولوفسوس وكارفور مولوفسفاكس. ونذكركم بأنه اليوم الفرصة الوحيدة لحرفائنا الكرام في كارفور من أجل أنهم يبدلوا لي بوان فيداليتي كونتر دي معناها دي كادو، وايضا ينجموا زاده كيف كيف يبوف بروفيتي زاده من تيكي كاش ونص. ايش معناها كاش ونص؟ معناها مره ونص حق لي بوان هذوكم، كان يسويو مثلا 20 دينار تاخو معناها بوند اشا بقيمه 20 دينار، وكيف كيف ان بوند اشا بقيمه 10 دينارات، دونك مره ونص. هذه هي الدلال اللي ما يوفيش مع كارفور. نذكركم بنوز كيف كيف فما الديكاتالوج بالمناسبه السعيده هذيا اللي نبدأ نلقاوهم موجودين. وهل معناها نعاود نذكر بانه تنجموا ايضا تيليشارجيو الكليكاتالوج تلقاوهم على لي ريزوسيو نتاع كارفور تونيزي، وكيكا فو بروفيتي في مغازات كارفور معناها مرسى ولا كارفور صفاقس ولا كارفور مولف سوس ولا مولف سفاكس، وايضا ما تنساوش زادة في كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. هكاك الناس الكل سون تري بيان سيرفي، وكل نهار زادة عندنا ادلال. اليوم لوفر دو جور، باش نبداو بلوفر دو جور. اش عندنا اليوم يا سيدي يا بن سيدي؟ لوفر دو جور نتاعنا باش يكون على النحو التالي. اليوم عندنا الكيلو دوغاد، ينعم كيلو دوغاد اللي نجموا تاخذوه بفضل البطاقة وفاة بسوم امباتابل 17 دينار كيف ما قلت لكم 980 مليم. تنجموا تاخذوا هذايا لوفر دو جور، وكيف كيف عندنا لوفر دو جور زادة اللي يكون زادة معناها متوفر معاكم غدوة زادة. ما تنساوش لوفر دو جور باش يكون نهار 24 سبتمبر دو غولو اسويتو ليلا بريستيج 4 دينار 990، وفوق هذاك الكل دي تاخو دو رولو بلاش، وهذا الكل بفضل البطاقة وفاة اللي هي لكارت دو فيدليتي دو كارفور اللي تحتفل بعيد ميلادها 21 في مغازات كارفور السوبر مارشي الكبار اللي هما مولوفس فاكس مولوفسوس وايضا المرسى. وما تنساوش زادة تلقاو لا ميم اوفر في كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. ما تنساوش الكرماس، برشا اجواء، مزيد من التفاصيل تلقاوها على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزي. برشا ادلال، كارفور ديما مدللنا وكارفور ديما يعطي الاكزامبل زادة باش يكون حاضر بور لا بون كوز. كيفاش يا زحسان الحكايه؟ مش غريبه عليه كارفور. انعم تتذكروا وقت اللي حكيت لكم في الغونتري سكولير على الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي، وما ادراك ما هذه الجمعيه. نتذكروا كيف كيف وقتها كارفور تونيزي والجمعيه عملوا وقتها كومباني كبيره من اجل انه الصغيرات وقتها معناه من اجل انه ندعموا لا رونتري سكولير نتاعهم. ولهنا لانسيو زاد كيف كيف لانسيو كونكور مزيان ومزيان برشا للصغيرات من اجل انهم يقوموا بدي فيغورين، يقوموا ايضا بدي ديزاين، يقوموا بدي دي ديسان، هكاك ينجموا معناها يوريهم ويعبروا زاد كيف كيف كيفاش ينجموا يدعموا الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظم. أي سيدي لهنا كارفور تونيزي دعم هالحملة هذية. المشروع هذية الحقيقة تبني بدين صغيراتنا برشا محبة، ولي روندو متاع الصغيرات هذوما الكل بفضل الذكاء الاصطناعي لقيناهم اليوم موجودين في شنو؟ فيها اللي فيجورين المزيانين. شوفوا كشبوبية اللي تعمل 66 كيف، شوفوا كل فيجورين هذوما اللي نجموا اليوم نعاونوا المنظوري الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي تو سامبلومون. وقت اللي نلقاو هالفيجورين هذوما موجودين في مغازات كارفور نجموا نشريوهم ونجموا نشريوهم زادة كل قدير وقدره لستيكر هذوما لستيكر شفتوا ما شبههم ياسر مزيانين. فيجورين تعمل 66 كيف ان 3D تفرجوا فيها حاجة تعمل 66 كيف ملا فينيسيون وملا هي وملا كرياتيفيتي عند صغيراتنا. وكيف كيف لستيكر نعود نذكر لستيكر اللي نجمو زادة كيف كيف نرسلسقوهم على كراسات صغيراتنا. هذا الكل صنع بأيدي تونسية وبدعم كبير من كارفور تونيزي كارفور تونيزي اللي حط على ذمة معناها الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي هالمشروع هذايا من أجل دعم زادة الموارد متاحة. نقول لكم وقت اللي تشريوا اللي فيجورين هذوما ولا تشريوا الاستيكر هذوما فإنكم اليوم تساهموا في إنقاذ منظوري الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي. ونقول لكم زادة كيف كيف هالجمعية هذايا اللي قاعدة توفر في عدة خدمات وهذا الحقيقة معناها ما نجموش ننكروه. اليوم ديما كارفور حاضر معنا بور لابون كوز. دونك نحب نحكي لكم اكثر على هالي فيجورين ذوما اللي سموهم وليداتنا التوانسة وقول لكم بانه ريع لي فيجورين ولا الستيكرز والا زادة لي بول فما دي بول زادة. دونك هذا الكل بفضل الخيال الجميل متاع صغيراتنا. ونقول لكم بانه هذا الكل تلقاوه في مغازات كارفور وتلقاهم زادة كيف كيف متوفرين في كارفور المرسى. ونقول لكم المبيعات كلها باش تمشي لدعم أنشطة الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي لاسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مونوسوز. واليوم صغيراتنا الكلهم قاعدين يستنوا في هالدعم متاعكم. هذه معناها هالشيدوف هذوما اللي عملوهم بنياتنا وليداتنا معناها وصوروهم بأيديهم اليوم بفضل ليا خرجناهم هكا دي فيجورين وكيف كيف طبعناهم في دي ستيكرز. دونك اليوم خليوا معناها البصمه نتاعكم انتم زاده واشريوا معناها لي زوفر هذوما من اجل انه ندعموا الاعمال الطيبه للجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي. وهذا الكل كالعاده يصير في مغازات كارفور. فشكرا كارفور على هذه الفرصه وشكرا لبناتنا ولادنا اللي لي ديسان نتاعهم خذاو الحياه تنعم لو ديسان برين في في نهايه الامر لي فيجورين غراس معناها كريي غراس عليا واليوم وصلوا الى رفوف كارفور. دونك ما تبخلوش اشريو لي بول لي ستيكرز والا زاد كيف كيف لي فيجورين وهذا الكل توجور بور لا بون كوز كيف ما كارفور ديما حاضر معنا. هذا الكل لمنظوري الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي. تحيه لكم الناس الكل وشكرا من القلب لدعمكم الانشطه هذه المزيانه. وكيف كيف شكرا كارفور اللي خلينا اليوم الفرصه من اجل انه ندعموا هالمجهودات هذه داخل المجتمع المدني التونسي.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة والعشية
2: بالباك ولا بلاش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
3: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم كيلو دوغات ديلفاج ب 17 دينار و 990.
4: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة والعشية
1: على كل سنة تقدم معكم حتى الستة والعشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا لأحباء أخبار التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع هايتك.
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انت وكرماتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع الميفي 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: اريدو طور عالمك
7: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزيك كيف في موعد جديد مع هاي تيك بعد جمعه كامله عديناها مع تيح الريتم التعالية نقسم الخدمه على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي باش يقضي على الانسانيه انثروبيكو اوبن اي اي اعلنوا رسميا على دو موديل جدد بالنسبه للذكاء الاصطناعي انثروبيك كشفت على كلود اوبيوس 5.5 اول موديل من الجيل 5.5 الشركه تقول ان الموديل الجديد يوصل تقريبا لمستوى فابل 5.1 في اغلب المهام اما بكلفه استعمال اقل بحوالي 40% مقارنة بالنسخة السابقة أوبيوس 5.5 معمول بالأساس للمهام الطويلة والمعقدة كما مثلا أنك تتنقل باز دو دوني متاع كود كاملة ولا تعمل مراجعة للبروجي متاع ديفلوبمون بالنسبة للأسعار مليون توكن يكلف 4 دولارات في الانتري و20 دولار في السورتي مقابل 5 و25 دولار قبل الشركة ركزت برشا في كلامة على الأمن السيبراني بالنسبة لخدمتها على كلود أوبيوس 5.5 وبعد الإعلان على الموديل هذي المفاجأة جي ما عند شكون ما عند اوبن اي اي بعد 90 دقيقة بالضبط اوبن اي اي اعلنت على دو موديل جدد جي بي تي 6 سول وجي بي تي 6 لونا سول مواجه للمهام المعقدة خصوصا الكودينج وإلا الترافاي بروفيسيونيل اللي فيه برشا تعقيدات اما بالنسبة لونا معمول اكثر للمهام اللي تتعاود بكميات كبيرة كما تلخيص لدوكيمون وإلا استخراج المعلومات وخاصة زادة لي ريبونس رابيد ولهنا الخدمه نتاع اوبن اي اي وراها زاده كونكورونس كبيره ياسر بالنسبه للاسعار جي بي تي 6 سول يكلف 2 دولارات فقط للمليون توكن في لونتري و10 دولارات في السورتي لونا يوصل ل 10 سنت في لونتري و50 سنت في السورتي الاسعار تقريبا تنقص للنص مقارنه بالتاريفه نتاع جي بي تي 5.6 بالنسبه للزوج شركات قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ياسر صحيح على البوتنسيال نتاع لي موديل نتاعهم لكن زاده بالنسبه للاسوام قاعدين يحاولوا انهم يكونوا اسوام كونكورنسيال بالقدا ما بين زوز شركات بالمناسبه نحن في الشهر التاسع من 2026 الشركات هذه اللي تنادي باش نقصوا في الريتم على الذكاء الاصطناعي لحد الان في 9 شهور من 2026 خرجوا 32 موديل نصيب الاسد عند اوبن اي اي اللي خرجت 22 موديل من منذ بدايه العام هذايا في المرتبة الثانية جي شركة جوجل اللي خرجت 18 موديل بعدها أنثروبيك ب 17 موديل في المرتبة الرابعة لقوا إكس إي آي اللي خرجت 11 موديل وميتا جي في المرتبة الخامسة بتسعة موديلات ميتا اللي خرجت 9 موديلات كيف حكينا في الاخبار اللي فات عند الليفينمون نتاعها اليوم مع الاربعة نتاع العشية بتوقيت كاليفورنيا يعني ماضي ساعة نتاع الليل بتوقيت تونس يكون رونديفو مع الكينوت الافتتاحية بالنسبة لميتا كونكت 2026 الليفينمون الكبير نتاع شركة ميتا اللي تحكي فيه على جديد نتاعها بالنسبة للمنتجات نتاعها لكن زاد خدمتها بالنسبة للذكاء الاصطناعي اليوم ننتظروا انه ميتا باش تحكي برشا على جديد بالنسبة للكويست لكن زاد لليونات العينين كل على اللونات متاع شركة ميتا اللونات اللي وراهم ضجة كبيرة ياسر بالنسبة للاستعمالات وحكاية الخصوصية اللي خلت ردود الفعل تكون سلبية تجاه اللونات هذوما كنا قلناكم منذ أيامات انه ميتا قاعدة تحذر في دي لونات مغير كاميرا ينعم دي لونات مغير كاميرا والتساؤل كيفاش بتخدم شركة ميتا على اللونات هذوما باش تنجم تخدم الذكاء الاصطناعي متاح على كل ليفينمون اليوم نستناو انه باش يكون في برشا كلام على جديد متاع ميتا بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للميوز بالنسبة لليونات بالنسبة للرياليتي فيرتويل وإيفنمون أكيد أنا بشعود ونجعله غدوة بأكثر التفاصيل مع حوصة كاملة في هايتك على موزيك فم هايتك بعد بعام من اللونسمون متاع أدوب بريمير على آيفون شركة أدوب أعلنت رسميا على إطلاق الفيرسيون على أندرويد ذكركم أنه فما زاد عركة كبيرة بالنسبة للشركات اللي تخدم على ديزابليكاسيون متاع مونتاج مواجهة للسمارتفون يخدموا بيهم برشا ل لكرياتور والاستعمال نتاعو مكثف في السنوات اللي فاتت. القوه نتاع سمارت فون اللي تعطي للشركات هذيا الكونفور انهم يعتمدوا على ديزابليكاسيون نتاع مونتاج, خاطر التليفون ولا الاداه الرئيسيه زاده للتصوير نتاع الفيديو. تعرفوا انه كاب كات يمثل برودوي رئيسي بالنسبه لباي دانس وتيك توك. تعرفوا انه اديتس زاده هي بيدها تعتبر واحده من ابرز النقاط اللي تخدم عليها شركه ميتا بالنسبه للانستغرام, والعديد من الشركات يخدموا على لي زابليكاسيون هذوما. شركه ادوب قالت من عام ناول ولانسيت من عام ناول الفيرسيون ايفون بالنسبه لادوب بريمير. الفيرسيون هذيا وقتها خرجت بعدها رسميا ادوب اعلنت على ايقاف ادوب براش الابليكاسيون الاخرى ولا اللوجيسيال الاخر للمونتاج المخفف بارابور ادوب بريمير. والمره هذيا ادوب بريمير يخلط الفيرسيون موبيل نتاعو للاندرويد بعد سنه بالضبط من الاطلاق على الايفون, في نفس الخاصيات, نفس الخاصيات بريميوم, نفس الخاصيات القويه اللي موجوده في الابليكاسيون كيما انهانس اوديو اللي تعطيك الفرصه انك تنقص من البرويت فون وتحسن اكثر في التجربه نتاع الصوت نتاع انترفيو, والعديد من الخاصيات اللي موجوده في الابليكاسيون هذيا اللي كما قلت لكم ديسپونيبل بالنسبه للناس اللي يستعملوا السمارت فون اندرويد. الابليكاسيون هذيا اللي تسمح حتى بالمونتاج والاكسبور حتى للكاتكا مع دي فونكسيوناليتي اي جينيراتيف نتاع فاير فلاي كيما جينيراتيف فيل ولا الايمج تو فيديو ولا جينيريت ساوند افكتس. هذو كلهم خاصيات اللي يستعملوا ادوب بريمير يعرفوهم بالكدا وموجودين على الابليكاسيون هذيا اللي كيما قلت لكم ديسپونيبل على جوجل بلاي ستور وتخدم على لي سمارت فون اندرويد ابارتير من الفيرسيون اندرويد 13 وسمارت فون يزم فيه على الاقل 5 جيجا دو رام.
2: هاي تيك,
7: اذا بالنسبه لهاي تيك اليوم هاي تيك تقاو على السيت نتاعنا موزايك فيم.نت.
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي, تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك
0: على كل لسان, من الاثنين للجمعة, من الاربعة للستة متاع العشية.
1: كملين معاكم احنا في على كل لسان ديما بالموزيكا. بعد شوية الجود فايبز وايضا اغنية لمبوتياج مع عمرو ذيب. صوتوا واخترتوا الاغنية مش اخترتوا بها على كل لسان لليوم. قبل ذي نذكركم بعد شوية البرمجة تتواصل على موجود موزيكا فيم ريكاب سبور مع المتميز حيدر الشابني. بعد هي الموعد اليومي مع الثقافة الجميلة سامية الحامي كالعادة في كولتور بلوس, واحد من الناس مع شاكر بسبيس, والسهرية تكون مع يسري جديدي في بنت الفيم على موجود موزيكا فيم. مرسي بوكو اللبنة في الإخراج الرقمي, خالد في الإخراج, شكرا أميمة في الإعداد والعمل الصحفي, مرسي صديقنا الشاكر كان معنا في ستاندار, مرسي بوكو سونيا, شكرا
8: حسن
1: ليك, مرسي بوكو سي يونس, تحية كبيرة ليك وهدية لأحباء الهضبة عمرو ذيب العالم ملا. قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار. من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
4: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
5: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
4: ملافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
5: عندك اورانج.
6: ساني ساني ساني ضع يدك بيدي
7: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
8: مونوبري ديما معك.
9: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لباس.
10: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل. أمورك عنبر وفل.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس تقرر رفض الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي المتعلق برفض إطلاق سراح موقوفي ما يعرف بأصول صمود. وجاء هذا القرار ليؤيد تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين لمدة 14 إضافية على ذمة التحقيق، ويشمل القرار وائل نوار ومحمد البغديري وغسان الهنشيري. ويذكر أنه تم فتح بحث تحقيقي على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المشاركين في أصول الصمود، وهم وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، محمد البغديري، جوهر شنة، سلام سهلي، محمد أمين بن نور، وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وتهم أخرى. المصالح المختصة في ولاية سيدي بوزيد تقوم اليوم بزيارات ميدانية في عدة معتمديات لتفقد جاهزية الوسائل والإمكانيات المخصصة للجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك في سياق الاستعداد المبكر للتقلبات المناخية المحتملة وضمان حماية الأرواح والممتلكات. برنامج ديمو داي الخاص بالدفعة الثانية من برنامج بناء الثقافة التونسية يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه، وفق رئيس منظمة كونكت أسلام برجب. وبرجب يوضح في تصريح للزميل حبيب ودان أن الدفعة الثانية للباعثين الشبان ضمن برنامج بناء الثقافة يشمل ما بين 60 و70 شابا سيحصلون على التكوين المجاني في كيفية المبادرة الخاصة وبعث الشركات.
1: ساعة خلينا نفهموا شنو تونيزيان كالتشر بيلدر. هو برنامج ما بين منظمة كونكت والوزارة الخارجية الدنماركية مع جمعية جيم الدنماركية. الهدف من البرنامج هذا اللي يدوم سنتين واحنا كمان السنة الأولى منه هو تكوين عدة أفواج في المبادرة الخاصة، وهذا الهدف الأول، المبادرة الخاصة للشباب في قطاعات معينة، قطاع الرياضة، الرياضة الكلاسيكية، لكن كذلك الرياضة مفهومها الواسع اللي فيها ألعاب الفيديو، اللي فيها غير ذلك من العاب الإلكترونية، فيها كذلك الجانب الثقافي في علاقة بالسياحة كذلك. وهذوما القطاعات اللي اخترناهم باش نكونوا فيهم شباب في عدة قطاعات، نكونوهم ساعة أول حاجة في كيفية المبادرة الخاصة، كيفية الذهاب للمبادرة الخاصة، تكوين شركة، تكوين المبادر الذاتي، تكوين أي وعاء قانوني يخليهم يستثمروا بصفة خاصة دون استثمارات كبرى، وهذا هو اللي لوجوا عليه في تونس اليوم. نرافقهم كذلك في هنايا عاملين عقد مع لينكدين في العالم باش يقع التكوين في لينكدين في مستوى عالي جدا وبتقنيات متطورة جدا في لينكدين بمساعدة مع البرنامج الدنماركي. طبعا البداية في كل فوج هو 60، ما بين 60 و70 شخص، في آخر المطاف يقعدوا 10 أشخاص، وفي اليوم كما نهار اليوم يخرجوا 5 أشخاص فقط.
0: في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مصادر فلسطينية تفيد اليوم بإصابة عدد من أسرى قطاع غزة خلال عملية قمع وصفتها بالوحشية نفذتها قوات الاحتلال داخل سجن النقب قبل نحو أسبوعين. وبحسب المصادر أصيب طبيب أسير من قطاع غزة بثلاث رصاصات مطاطية خلال عملية القمع، فيما أصيب أسير آخر بكسور في أضلاعه جراء تعرضه للضرب المبرح بالهيروين. والمصادر الفلسطينية ذاتها تضيف أن قوات القمع الصهيوني أطلقت الكلاب تجاه أسرى غزة وأجبرتهم على الانبطاح أرضا قبل الاعتداء عليهم بالضرب الشديد. نهاية هذه الجولة، وهذه الأخبار وغيرها تجدون على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد الرياضي الآن مع مكي في سبورتس.
2: في تونس
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمل اليوم التحضيرات لمواجهة أوغندا غدوة 8 متاع الليل في ملعب محمد العقربي في رادس لحساب الجولة الأولى من تصفية الكان. وبعد شوية مع 6:15 ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني، وباش يكون معاه منصر الطالبي للحديث على المقابلة هذه. إدارة الترجي الرياضي التونسي تواصلت اتفاق رسمي مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو.

0: أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي على التركيبة النهائية للجنة المشرفة على الجلسات العامة والمنخرطين بإضافة كل من ليلى الشابي ومحمد الهيدي الدريدي دونك تركيبة اللجنة، معز الخميري رئيس، أحمد الشملي نائب رئيس، ليلى الشابي كاتب عام، عزيز بلامين كاتب عام مساعد، ومحمد الهيدي الدريدي مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات. في ترجي جرجيس المدرب منصف مشارك انسحب وعدة أسامي مرشحة لتعويضه والاسم الأقرب هو حمادي الدو. الأولمبي البيجي برمج طرابلس في عين دراهم يبدأ نهار الاثنين ويتواصل حتى لنهار 2 أكتوبر. الستة انطلقت مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة ما بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره المغربي، مقابلة في قبة المنزه النصف النهائي الثاني وبرمج مع 9 متاع الليل ما بين الجزائر والكاميرون. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك. موزايك فام.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزعيك فام. موعدكم اليومي مع ريكاب سبور، عود على آخر وأهم الأخبار. ليكيب ناسيونال تلعب غدوة ضد المنتخب الأوغندي في أول مقابلة ستاف تكنيك جديد وأول خرجة رسمية بعد المونديال. نعطيكم بعد شوية تشكيلة الاختيارات، شكون يكون في الكاش، في محور الدفاع، في الاتاك، في وسط الميدان. اختيارات ستاف تكنيك جديد للمنتخب الوطني كيف تكون بالضبط، بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل. كيف تكون لنا مواكبة بعد لحظات مع أحمد عدالة للمؤتمر الصحفي اللي يسبق المقابلة ذي، ومعين شعباني سيجيب على الأسئلة اللي دور في أذهان الناس في خصوص القائمة، في خصوص المقابلة نتاع غدوة. بعد شوية عندكم الإجابات اللي كل نحكي وزاد على ترجل ذي تونسي، موعد وصول المدرب جديد بابلو فرانكو، وخاصة تسألوا فنيا الآن شنية الأولويات بالنسبة للمدرب الإسباني في تجربته الجديدة مع الترجي الرياضي التونسي. هذا كله أكثر اليوم في ريكاب سبور، اللي رفقني فيها لاعب سابق والمحلل الفني وليد الهيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا مرحبا حيدر، مرحبا بكل المستمعين وبالأولاد الكل.
1: محمد سلام، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا بكم. عدنان في الإخراج اليوم، وسيم في الإخراج الرقمي. دونك بعد شوية نمشي للمؤتمر الصحفي، ناخذ إجابات الناخب الوطني معين الشعباني على الأسئلة اللي دارت في الأيام الأخيرة الكل، وتحذيرات بالنسبة لمقابلة أوغندا وبقية المشوار ضمن تصفية الكان وكل التفاصيل الأخرى. لكن البداية كما العادة بكما اليوم،
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
5: It's been a wonderful day. I told the guys I'm happy. I'm not sad.
1: 23 سبتمبر 2022 في لندن في أرينا الثانية. الناس الكل كانت تعرف اللي الليلة هذه مش ماتش تنسعاد، الليلة هذه آخر فصل في حكاية دامت أكثر من 24 سنة. حكاية لاعب ربح 20 جران شلام وقعد أكثر من 300 أسبوع في صدارة التصنيف العالمي، وخلى برشا ناس يعتبروا التنس فن قبل ما يكون رياضة. روجي فيدرير اللاعب اللي بدل وجه التنس تخلي الميدان للمرة الأخيرة. أما المفارقة الجميلة، آخر واحد وقف بجنبه

0: مش مدرب، مش فرد من العائلة، بل أعظم منافس القاه في مسيرته هو الإسباني رافائيل نادال، الثنائي اللي قسم عالم التنس سنين طويلة واللي خلى الملايين مجبرين يختاروا بين الأحمر والأبيض، بين القوة والأناقة، والزوز اللي تقابلوا 40 مرة في مسيرتهم. أما في آخر ليلة كانوا في نفس الجهة من الشبكة، قدامهم كان الثنائي الأمريكي جاك سوك وفرانسيس تافو. الحقيقة نتيجة الماتش ما كانتش مهمة جدا، لكن الأهمية الكل كانت في كل نقطة الفيدرير، في كل سيرفيس، في كل تصفيقة، في كل لقطة، وفي كل ثانية كانت تقرب أكثر للنهاية. وفعلا الماتش وصل للسوبر تاي بريك، فيدرير ونادال كانوا قرب برشا من الربح، لكن خسروا قدام الثنائي الأمريكي. حتى ما كان يحكي على النتيجة، كاميرات الكل كانت على وجه فيدرير، الدموع كانت حاضرة ودموع نادال زادة كانت حاضرة. مشهد غريب بين الغريمين، أشهر منافسة في تاريخ التنس، انتهى بزوز رجال قاعدين بجنب بعضهم ويبكيوا ويواسيوا في بعضهم. في الرياضة تربح تخسر، تجمع ألقاب، تكسر أرقام، أما قليل برشا الرياضيين اللي يخرجوا ويخليوا العالم الكل واقف يصفق لهم. في 23 سبتمبر 2022 روجيه فيدرير خسر آخر ماتش في حياته، أما ربح حاجة أكبر برشا، احترام العالم ووداع يليق بأسطورة.
1: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: روجيه فيدرير فعلا كان أسطورة، توما روجيه ولا نادال، خاطر الكلنا تقسمنا كيما تقسمنا بين ميسي وكريستيانو زاد، وكيما وكيما اللي قبلنا تقسموا بين بيلي ومارادونا.
2: انا فيدرير.
0: فيدرير الأناقة، معناها انت
2: أناقة و نادال مدريدي.
0: باه مدريديش نادال
2: مدريدي تو سامبلومون، نحب الريال والحقيقة مانيش مغروم برشا بالتنس،
0: هو الكل مانيش مغرومين، أما فما أسامي ما تتنساش وفما تاريخ ما تنساش.
2: هو يعني بغض النظر على التنس، معناه من أعظم الرياضيين في التاريخ حايدر، يعني كي تشوف فان غران شليم عمل ريكورد لتو، معناه أكثر من 370 أسبوع الأول في كلاسمو تي بي، يعني معناه إلا إيتي توجور إكزامبلير وإكزامبل، معناه كسوا في الرياضة وخارج الرياضة تو، حتى معناه ديجا حتى الأسبوع هذا معناه فما موضوع تجبد فيه هو، لأنه هو مع ليكيبون تيم تاعو في آخر الكاريرو كان يستنى في كونترا أنه باش يكون معناها هو معناها السامبول متاع الماركة ذي حتى بعد ما يكمل الكاريرو، ولكن ليكيبون تي اختار أنه ما يعطيش كونترا به، عمل مشي عمل ماركة وحده إلى ديفلوبي بالكده، معناها كسوة متاع سبدريت ولا حويج. الجمعة هذه يصحح مع شكون؟ يصحح مع كيليان مبابي باش يكون مع الماركة نتاعو، يصحح مع تيري اونري اللي باش يكون هو الديريكتور دي فوتبول، والماركة نتاعو باش تولي تدخل في كرة القدم، مش تعمل سباب تاع كرة القدم، يعني حتى في عالم الأعمال من أغنى الرياضيين، معناها إلى سوي ديفلوبي وخدم، معناها بخلاف الفلوس يصورهم في التنس، صور برشا فلوس من اللي كونترا سبونسورينغ ومن الماركتينغ، وإنسان معناها رزين وذكي وعرف كيفاش يستغل ويخدم الكارير نتاعو.
0: الحقيقة أسطورة في فيدرير، والأرقام اللي حققها بتقعد معناها أرقام صعبة ياسر أنها تيح مستقبلا. دونك هذا يوم العشر كان عندكم أضيف وليد، دونك فقط حابين نذكروا لي هذا الدات متاع آخر ماتش كان لروجيه فيدرير، وكان معاه في نفس الماتش غريمه في اللعبة بكل تأكيد، نحكيه على رافا نادال، وانتهت القصة بهذا الشكل. كنوا كملنا مع كيما اليوم.
1: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس، وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف، موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل، غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
3: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه. شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ لبخول كوجينتك.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور
2: وتحديدا اليوم آخر ما يصير مش مسار لأنه الآن تبدأ المفروض الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني أول مؤتمر صحفي بعد القائمة الأولى واللي تسبق مقابلة واندا عادل الأسد دارة الشارع الرياضي في الأيام الأخيرة على القائمة على المشاريع على الاختيارات على ليكيب ناسيونال اون جينيرال. موجود معنا أحمد عدالة من عرش إذا كان بدأ المؤتمر الصحفي ولا أحمد أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بك حيدر مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بالفعل بعد لحظات تنطلق الندوة الصحفية تسبق مباراة أوغندا وبوتسوانا من بعد سنلعبوا ضد منتخب مالي ماي شعباني توقع دي تحق بقاعة الندوة الصحفية ومن عرش كانت تحب أن نوصف لك صورة كما هي قاعد يشوف في شربة ما يقبل ما يلتحق وينتظر في أسئلة الصحفيين أكيد بش يكونوا على عدة أسماء وعدة غيابات يعطيكم البونجور باين شعباني سلم على الناس كل في الاستديو كيف منصار تابي بش يكون موجود في الندوة الصحفية غير بعد لحظات تنطلق أكيد كونوا ثم برشا أسئلة خاصة على غيابات بعض اللاعبين لأنه عندنا بعض المعلومات زادا بعض نعطيهم في خصوص غياب اليسار وغياب بعض اللاعبين الآخرين معش معين يقول لي لأ بعد مستوى انت تعالي شوية معلومات على خصوص غياب اليسار علاش غايب على المنتخب الوطني التونسي مخلنا نستنى زادا لافيرسيون اللي بش يقول هنا المدرب معين شعباني ولا ملاعب منصار تابي بش نستنى زادا إذا كان عندكم أسئلة من توا بالطبيعة نعرف بش تقول لي نسألوا على أسماء الغايبة كما غايت الزعلوني حيدر ولا أسماء أخرى
2: أسألت الناس أسألت الناس بالأساس
3: هو سلت الناس بالطبيعة وهذا هو تقريبا حتى من بكري لهنا في ليبوليس في الندى الصحفية وكل واحد دي المقطع الصحفيين بيسروا بعضهم شو مستسأل اليوم شو مستسأل اليوم تقريبا اجماع كون مش يتسأل موضوع غايث الزعلوني مش يتسأل غياب اليسعد وانتم قلتك المعلومة اللي عنا خلنا نعطيهم من طوى مثالس اليسعد طلب رسميا من الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي اعطائه بشكل رسمي من المشاركة في التربط هذه في انتظار ما سيصير من بعد لأنه حيدر تعلمنا طوى باللي صار في الأيامات اللي فاتوا كل مرة نسمع بنلاعبي ما تعيطيش توا اسكم بعد شي عاود عيطوا ولا ليه هذي الاشكال الحاجة الثانية اللي هي بعد العرض اللي هو قرار تأديبي تم اتخاذه من جامعة توسيل كرة قدم بالاشتراك طبعا وبالاتصال مع الإطار الفني والإداري للمنتخب الوطني التونسي دونك هذو معلومات نشوفوها قبل حتى نودو الصحفي يسعد طلب من الإطار الفني
2: كامل ذكر بالخبر ريح من ذا اللي يسعد
3: يسعد طلب من الإطار الفني ومن الإطار الإداري اعشاءه من المشاركة في التربص هذايا لكن هل أنه باش يعاودوا يعيطولو ولا لا هذا تبقى بعد لأن يعني المنتخب الوطني التونسي طبعا عنده مباراة هامة أوغندا وبوتسوانا المرة الثانية اللي كنا نحكيه عليه شكون اللاعب كنا نحكي عليه طب
2: علي العابدي
3: ولا علي العابدي قرر تأجيل من الجامعة التونسية لكرة القدم ومن بالاتفاق ما بين الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب الوطني التونسي رمز معلومات تحب تقدم معايا ولا تعلق وإلا نستنيو الأسئلة اللي يساعدك خاطر مش تنطلق توا
2: لا ما نعلقوش نقعد متواصلين مع بعضنا في انتظار ينطلق المؤتمر الصحفي خليني ناخذ تعليق من عند نرجع لك بعد لحظات وقت اللي يبدا تاخذ الكلمة أحمد اوكي ما نكملوا معاكم بعد نرجع لكم هذه الكل تفضل
4: Ваша пресión, чтобы начинали с предприятия, чтобы он удалился контракты, он там, он я призумал, он там спрашивал, на ляхе, и тюнкип аппетит, тоже на фея, он я парис махтарам. Севрили кат матч или таде, укену, انا بيكور بالنسبه لتونس ولكن لازم نكونوا حاضرين وبيان كونسنتري على الماتش هذا ان شاء الله
3: دونك انت هذه اللي جابه لون عشكو في شيء المنتصر باش يجاوب ساعه
4: السلام عليكم الناس الكل دونك غدوه نعرفوا ان ماتش تري امبورطون بدايه تصفيه الكوب دافريك خاصه بعد لي دانيير كومبيتيسيون اللي كانوا صعب شويه دونك فوالا اون ا كور احنا لو جروب لو نوفو ستاف Inch'Allah, de faire un très grand match, une belle performance, Inch'Allah. Ça va pas être un match facile, mais Inch'Allah, je suis un coup de Moustaoué, et voilà, avec retrouver la confiance et Inch'Allah, la force collective.
2: أسألت الزملاء الصحفيين في انتظار إجابة معين الشعبين نحاول ديما نعطيكم الكلمتين الأحسن نسمع إجابة معين
3: يمكن soulève les trachements à nous. Ce stage-là, on a retiré les leçons des compétitions d'autorité par rapport à l'organisation. Quand on a fait des reproches, il y a dans l'organisation des choses, la logistique, les entraînements, oui. Ça nous dit beaucoup par rapport à l'organisation des cas sur l'Arabie spécifique ou cas sur l'Arabie, mais soulève les montagnes. Moi, je suis obligé de poser des questions à la traite de la date de ta conférence. Et on a un commentaire, pas de Samy, un commentaire de la réflexion.
4: Donc, logique de logistique ou organisation, je pense, voilà, après les dernières compétitions, les actions résultats sur le terrain, j'étais pas présent. Et sûr, c'est la faute d'abord des joueurs, mais il y avait pas mal de choses. Il y avait ma faute logistique, l'organisation, pas mal de choses. Il y avait Léon, Amankounou, je suis le Arsène Haletna ou Flumoustaoué. Donc voilà, je pense que qui m'a faute, que ce soit le staff ou même la fédération et les dirigeants, ils ont bien appris. Et voilà, c'est très important, Inch'Allah, qu'on tire dans le même sens et que ce soit en dehors du terrain, Mahataflou, ce terrain. Inch'Allah, les choses vont changer et c'est vraiment le discours du staff, du coach, des dirigeants et nous aussi des joueurs. On veut montrer une nouvelle facette de l'équipe nationale, mentalité jdida et voilà, on espère que voilà, la page va être tournée. Je suis pas le moment arlade, Inch'Allah, et je suis connu pour le Moustaoué et maintenant je retourne sur l'équipe nationale, c'est Arsène Khaled, Inch'Allah.
5: Bon, Ahmed, Tarko, quand on a vu les nouvelles de Jumaat, في الوقت هذا أنا جاي أنسيستي ديما قلت خاصة في الوقت هذا اللي ديبي سيزون ديما البريوريتي اللي جوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف بالنسبة لي أنا أز زعلوني لاعب ممتاز جدا معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات كنت أبعته معناها السنة في هو موجود في الاستيلاجي من الإفكتيف نتاعنا وأكيد بأكثر خدمة أنا نصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات والبلد المنتخب مفتوح للناس كل نظام زاد غير من غير ما نحطوا بريسيون على حتى جوار كيف هو اللي إن شاء الله يلتحق معناها في قادم الأيام بالمنتخب ولا حتى اللي موجودين أبريتول كلهم أولادنا وكلهم أولاد تونس ونحبوهم ونكونوا احنا أول سوتيان على كل معناها بالنسبة لي أنا سبا لفان دي موند ماهوش ستاج اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي بستاذ سوبر بريف ولا كوب دي موند ابريتو قلت لكم معناها يمكن ديفيرينس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو نومبر دو ماتش معناها جوي بار لي جوار عنا البوست هذاك الجوار لعب 8 ماتشات والاخر لعب 17 ماتش انا كسيليكسيونور جو بونس من ماذا بيا راه كوتي معناها معايا في الجروب لانتيغراسيون دون لو جو في لي زونترينمون في لي ماتش نحط كل جوار يكون موجود وكما قلت لك باب المنتخب موجود معناها ومفتوح للجوار الكل فما دي جوار فما حتى اللي كان موجود في الكوب دي موند وما بداش بداية جيدة معناها بورتون مثلا كمل السيزون اللي فات اون بوتي ولكن السنة ماش نحكي على غاية نحكي على دور الجوار مثلا ناخذ ليكزومبل تاع الشيخاوي معناها الديفونسور تاع ليسبيرونس واللي معناها واللي تبعناه السنة ونجم يرجع للنيفو نتاعو كيف كيف Actuellement, c'est un choix tout sportif actuel. D'abord, pour les joueurs de l'école, quelle que soit Raït, voilà, les joueurs de l'école, comme la liste élargie, et les débats, presque 45 milliards de l'année, on a fait tous les matchs de l'école, on a au staff, presque 9 ans, on a fait un choix. Mais après tout, je ne pense pas, pour nous, il y a un choix qui est ainsi. معناها كيما نشوف في ردود الافعال معناها كانت ردود افعال كبيره وقاسيه وكل شيء ولكن بكل نيه صافيه سي ان شوا بيور معناها على الكومبيتيسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور للفان سيزون اللي فات.
2: نواصلوا احمد وفما عديد الاسماء رقي العويني يوسف السعفي اذا كان امكن انه نسالوا معناها فقط باش نفيدوا الناس وكاوي
3: أبغى هذا السؤال يسأل يقول له أنت أول ستاج أول ستاج كيف تسمعه كيفش كيف تجبري تعلم لعبين ناس كم صوت واضح ولا لا؟
6: أدي خيط في العالم ثم معين الشعبين أربعة خمسة أكوا واحد فكرك هل مع جولك الموجودين
5: الحقيقة الحاجة البيئة اللي موجودة اليوم سواء في الجروب أو سيليتا ديسبري معناها بس أبري دو جور معناها زي النهار الثالث الأمبيانس باهية لي جوار كل سون موتيفي فوكاليزي على لي تروا ماتش هذوما on vit bien, قاعدين نحكيو برشا مع بعضنا. فرنسا on a dépassé l'échec sérieux معناها نتاع لي كومبيتيسيون اللي فاتو وصافا جديد ان شاء الله صار لكم سوليدات مع بعضنا. بالنسبة لي أنا قضي 4-2-3-1 ما هوش السيستم المهم سي الانيماسيون الأهم. الانيماسيون تنجم تبدأ بسيستم الانيماسيون فرنسي تنجم تخدم على بنام بالسيستم كيف كيف الانيماسيون ديفنسيف تنجم تراها في سيستم أحداث فوتبول اليوم عاش مبني على السيستم اللي تبدأ به تلعب به في اللي فاز أوفنسيف ولا ديفنسيف سي توت ان انيماسيون اللي إن شاء الله تبدأ توصل فيه على الأولاد تعرفوا معناها عن نهارين لتحضير الماتش نهار الأولاني ديجا معناها ما كانش في جروب كومبلي ولكن نعمل برشا على الانتليجونس والإكسبيريونس تاع لي جوار نتاعنا إن شاء الله.
3: أوكي مع السؤال عن سيستم دو جو فاسمو السؤال اللي بعده
7: عندي دو سؤالات. السؤال الأول مباراة غدوة ضد أوغندا هامة وصعيبة وصعوبتها تكمن أساسا في أنه أنت بالذات تزيد على رأس المنتخب والأهم من ذلك أنك تقريب باش تعمل زوج جولات حصص تدريبية. هل هذا يكفي معناه خاصة وأن المنافس كما تفضلت باش يلعب بدون ضغوطات معناه خاصة الأهم من ذلك نحن مطالبين بالانتصار مهما كانت الظروف. السؤال الثاني القائمة أثارت الكثير من الجدل في تونس. نحن لا نشك في وطنيتك وفي نزاهتك وفي موضوعيتك ولكننا كملاحظين لاحظنا أن القائمة اعتمدت أساسا على أكثر ما يمكن من اللاعبين اللي متقدمين نوعا ما في السن والحال أنك كمدرب وطني مطالب بإعطاء الفرصة أكثر للشباب. لأدري التصفية هذه سيكون حاضرين في الصيف القادم
5: صحة سيدي ذا مهم برشا الكيسيون هذه لأنه مهم الرأي العام يفهم جيستيون تاع دي كونفوكاسيون. باش نبدأ بالسؤال الثاني لو تسمح به. احنا كنا نحكيو معناها على بروجي ونحكيو على ليكيب ناسيونال دو لافونير. اليوم انا نخدم مع توت ان ستاف مع نيس بوجلبان اللي لاهي باللوفان تروا مع ترابلسي نابل ترابلسي اللي عنده لوفان في نفس الوقت اللي احنا نلعبوا فيه الكومبيتيسيون هذه هم عندهم لوفان عندهم تورنوا في مصر كاليفيكاتيف تريزون بالنسبه لهم وفرق شمال افريقيا معناها صعيبه في المغرب في ليبيا ومصر وزوز بركه يترشحوا دونك خبا دي جوار من عند انيس كيف كيف انا فما دي جوار اللي ريماركابل ولكن ما كانش موجود ستاج نتاعهم كانوا برشا دي جوار كانوا يكونوا موجودين معنا وديجا كانوا عندي دي جوار في الليسته وقعدت مع انيس وعندهم كاليفيكاسيون جوز اولمبيك هذوما جروب نتاع جوارات اللي نطمحوا باش يقولوا هما النواة نتاع المنتخب الوطني يوم اخر. اليوم عندهم فرصة باش يمشيو جوز اولمبيك معناها باش يحتكوا بالكبار باش يكون عندهم كومبيتيسيون كبير دونك اوتوماتيكمون باش نخلي له دي جوار. ثم الباساسيون معناها لازم تعدى بسلاسة اون سوبليس نجمش تو دان كو خاصة في ايكيب ناسيونال نحي جوارات الكل وتجيب جوارات جدد. معنا دي جوار اللي عنا فيهم ثقة حتى كرويا معنا كما قلت لكم معنا نتبع في الدوريات كل وفي اللاعبين الكل وريتم اللي قاعدين يلعبوا فيه ريتم محترم جدا كيف كيف الرول نتاعهم اللي هو مهم وهذه نقطة مهمة لازم ناخذوها بعين الاعتبار الانتجراسيون نتاعهم في الجروب والباساسيون اللي باش يعملوها وقيمتهم في الجروب عندها قيمة كبيرة. هذا هما لي فاكتور اللي حكينا فيهم دونك ما نساوش اللي عنا فيفان تروا وعنا فيفان هذوكم تحضيرا اللي يكونوا باش نو باش يكونوا نواة ليكيب ناسيونال نهار اخر دونك يلزمنا كومام نقراو لهم حساب وناخذ لهمش لو ماكسيموم دي جوار.
3: حاجة تحب نواصلوا ولا
2: نزيدوا نواصلوا اذا كان فما اسئله اخرى نخليها لتقييمك انت اذا كان فما اسئله تنجم تهم الناس اكثر نواصلوا معك.
5: كما قلت عندهم شرط تسجيل
3: يخوض مباراة أوغندا
5: بريباراسيون للكان اللي بتتعب في بلادهم دونك 100% موتيفي جاي يمشي يلعبوا كونتر تونس في راد دونك يكونوا موتيفي وحنا اكيد شكونوا بيان كونسونتري على الماتش نتاعنا وان شاء الله سهلوا ماتش ماتشنا ديال ديربي ان شاء الله باذن الله الجمهور هذا كيف كيف يعاوننا يكون سنه كثير من الارشاد.
8: نسمع السؤال اللي بعده سؤال زميلنا حسن الغربي سنا السؤال تنتوقع باش يكون سؤال انا السؤال حسن الغربي
9: ايه وقت سعيد تحملت المسؤوليه في ظرف حساس جدا على المنتخب التونسي. السؤال الاول انت كولد المنتخب وتابعت منتخب مودر شنو هي الاساس نتاع تطور المنتخب هذا التونسي باش نجمو نقولوا اللي فما بصمه نتاع معين الشعباني ونتحاشاو يعني خيبه امل سواء في الكومبيتيسيون قد هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هل الابليكاسيون نتاع الريزلتا اللي طلب فيها الجمهور التونسي خاصه مع الدور المزاج العام هل تتناقض مع المشروع نتاعك اللي يمشي 2030؟
5: شكرا حسن. هي بطبيعة الحال يلزمك معناها توفق بين الشركتين معناها تحاول انك تضمن الكاليفيكاسيون ومن بعد تحاول تنتجر معناها دي جوار اللي هم اللي يكونوا مستقبل الفريق في تبتي كما قلت اون سوبليس غير معناها بافيك بوكو دو كومينيكاسيون مع الستاف نتاع ليفان تروا ليفان تبعوهم قاعدين نتبعو فيهم قدر تربي باش نمشي نتفرج فيهم زاد عندهم ماتش تريز امبورتون كونتر البينا لالي في سوسا باش يتلعب دونك معناها تولوس لو سوتيان بالنسبه لهم واحنا لوبليغاسيون ولا البريسيون نتاع الريزلتا رانا ديما نعيشو به خاصه في ليكيب
2: وي
8: نخليك الخط اذا كان فما حاجه مهمه جدا باش نخليكم شويه دبا باش تسمعوا باش تسمعوا اذا تجي حاجه مهمه نطلب الخط ندخل
2: هذا وشكرا احمد يعطيك صحة. ذكر كنا في تغطيه مباشره للمؤتمر الصحفي الاول للنخ الوطني معين الشعبي الاول بعد توجيه دعوه للاعبين لزوز مقابلات ضمن تصفيه الكان. دونك خلينا بعد لحظات نعلق على اهم الاخبار لسعد علي العابدي وكذلك تفسير معين شعباني لعدم دعوة مدافع الأيمن النادي الإفريقي غيث الزعلوني. نعود بعد لحظات.
1: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

كلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: واصلين ريكاب سبورت القاطع صريحات معين شعبانية على السيت بتاعنا تخذوا www.mozaikafm.net. خلينا نعلقوا على أهم ما جاء في هذا المؤتمر. نبدأ بالمسألة اللي ثارت برشا جدل الحقيقة وتأويلات وتفسيرات من ويسار عدم دعوة غيث الزعلوني. سمعتم ليح التفسير بتاع معين شعباني يقول عمل نهاية موسم ممتازة، بداية موسم أقل على مستوى الأداء، هو موجود في الليست الارجي وما هيش قائمة نهائية وما هوش آخر ستاج، معناها ينجم يكون موجود في القائمة المقبلة ولا في ستاج القادم. فما حاجة جديدة باه نأجلوها التعليق على الموضوع هذا نرجع مع قادنا
1: تفضل عمدا فقط فما تعليق على غياب علي العادي رحمة
0: باه
2: لازم معاها وكان ديريك على فلي فرشي فصيرة في من معاش نجم نعطي المنتخب الوطني. حاول معاه معناها عنده ظروف خاصة اللي تمنعه باش يكون موجود لهنا، دونك ما قدرت لي انا معاش معاه ياس وما خدمتش معاه، ولكن كمحب للمنتخب التونسي نشكره على الايامات اللي عطاها مع المنتخب التونسي، عطاه كل ما عنده، كان معناها اكزامبلير في الجروب، دونك نتمنوا له كل التوفيق. بالنسبه للعدي فني وإيدي شوف فني خطر علي بريسك معناها تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش ما فيش معناها طونجو كبير، ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس براندويت ونبدا نعمل في المكياج علي اللي يعرفه عن قرب هذاك هو علي اللي عبس معناها احنا جو بونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي. علي قلبه كبير سبري ما ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيا ما تعدد سيتياسيون خايبة، هو راو اللي قالوا عكس اللي عملوا معنى علي أبريتو راو خلني كيف نتاهم شا اللي كيف معالي كيف ناسينا بشارع ماتشاميكات هذيك عليش على تخلقته معنى مشاكل في الكلب نتاهو هو حد يصلح معنى الحكاية، ولكن علي بتجري تخلق في ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيها ومش من حقه عليه لأنه الدونس يحبوه برشا وكان لهم نوعا ما مش معي الشوق بالنسبة لهم، ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه إنسان صادق وإنسان معناه اللي في قلبه خانته جزت العبارات وأبريتو طلب السماح بعد معناها تعرف ما احنا تونس أبريتو عليه ولدنا عطا برشا اللي كت ناسيونال في بريق لوك لو موجود اللي كت ناسيونال
1: انا
0: فقط ناكدوا على المعلومة مش موجود تحت تأثير العقوبة معناها
1: اللي كنا قلناه في بداية قبل حتى الكونفرنس قلنا ظوز من العبدالية اللي صعد طلب عدم دعوة المنتخب الوطني التونسي بالنسبة لغياب العبدالي وقرار تأديبي وإداري بطبع كوتش متاع سيلكسينور تاكيب ناسيونال من حق يقول اللي هو فني وإداري بش يحاول يصل عصام الروس كما نقوله شد عصام الروس معلومة ديما كما العادة مزيكة يدولة في معلومات من نوع عليك.
0: هذا هو شكرا لك احمد يعطيك صحة على هذه التغطية المميزة. دونك كان هذا كل شيء من المؤتمر الصحفي لي معين شعباني. اي نبداو باخر الاخبار هذه علي العابدي غايب عن القائمة هذه لانه معاقب بعد تصريحاته الاخيرة. معين شعباني يقول هذاك هو كل واحد عنده علي في حياته كل عائلة فيها علي دونك ما ينجمش ما بتاتر تخونوا العبارات هذا شنو قال معين الشعباني. يتسكر ملف هكا في اعتقادك محمد انه معقوبة ثم يعود علي
3: كانوا شنو نزلوا الحبس ولا دونك موضوع معناها واخذيه انا لومبلور نتاعو معناها صحيح معناها خانته العبارات ومعناها وعبر بطريقه خايبه الناس معناها صحيح معناها دافعت على المنتخب وعلى اسم تونس وعلى معناها الكلام اللي تقال، لكن ابريتو المسامح كريم ومعناها ابريتو سي تان جوور وعطى المنتخب وصل معناها كابتن منتخب ولعب مضروب على خاطر المنتخب ان شاء الله الناس تعدي له ونحلوا صفحه جديده ويرجع للمنتخب كانوا يستاهل يكون في المنتخب، وهذيك هي كره القدم معناها كارير جوار فترات ناس تحبك فترات ناس معناها تضغط عليك وان شاء الله في صفحة جديدة كان معناها يستحق يكون في المنتخب ان شاء الله معناها الناس تقف معاه وتعاونوا في لمصلحة المنتخب ولمصلحة البلاد.
0: وحتى علاقته بتصريحات لازم توفى علي العابدي.
3: نورمالمون
0: خاطر كورة خليها كورة كهوي
3: خاطر سورتو مع تسيديرني تام الفاز هذيك نتاع وقت الجمهور وكذا ومن بعد جات الكوب دي موند ولي ديكلاراسيون نتاعو وصولا الى اخر تصريح معناها اللي العباد تقلقت منه برشا
0: وتعرف شنو يقلق الناس
3: ويولي ما عادش
0: تعرف شنو يقلق الناس وهي مقلقة الحقيقة. هو قال أنا هاني قاعد نتكلم ونعرف مليح لي الكلمة ذايرة باش توصل لتونس معناه هو فاهم روحه في شنو قاعد
3: هو فاهم ومش فاهم
0: وتخلف الانتسيباسيون هذاك هو
3: معين قال كلمة مهمة قال اللي يعرف علي العابدي بالقداء أنا نعرفه بالقداء محمد يعرفه بالقداء وبرشا ناس تعرفه بالقداء علي العابدي من نوع اللي إذا كان تورط بين قوسين معناه في أن سوجي ما يلقاش منين يخرج يولي شي يصير يزيد يغرق روحه كيما المثل الشعبي الشهير يجي طبها يعماها فهمتني عنا احنا برشا هكاك شو يلزم الناس تفهم اللي فم عباد عندهم قدرة متاع اقناع وقدرة متاع تفسير وحتى ناس عندها قدرة متاع باش تمني بوليك كاريمو معناها في اللي تحب عليها
0: وفم عباد تنقص هذا
3: وفم عباد بالرسمي ما نجموش يتكلموا اذا يتكلموا مش كان علي العابدي راه فم برشا هكاك هو معناتها تلقائي صحيح عنده بوتيتر هكا حاجات معينة ممكن في الطبيعة وذيك هي سبحان الله الكمال لله وحتى حد مو معصوم الخطأ الغلط غلط معناها الكلام اللي قالوا نورمالمون ما يقولوش اما معناتها بصراحه معناتها ما نجمش نقساو برشا عليه مش نحكم عليه بالعزام وخويا وربي سبحانه يسامح معناها واحنا بطبيعتنا معناها عنا في معناتها كوتي انساني اللي معناها نراو ديما اللي الناس قدمت وعطات ولعبت حتى كان غلط يا خويا معناها ماهيش كارثه عملها كبيره
0: تذكروا الباهي
3: تذكروا الباهي شوفوا اشتر الكاس المليان
0: به لي السعد يطالب بعدم دعوته معناها عدم دعوته للاستاج هذا يقول ماهوش جاهز للمقابله هذه والاستاج هذا اصلا
3: سيروا حتى في منتخبات أخرى ديما استاج انت أول سيزون واستاج انت آخر سيزون من الأصعب الاستاج في المنتخب اللي السعد اللي مازال كان تقل معناها من أوروبا معناها للMLS اللي في ألمانيا في الولايات المتحدة الأمريكية ما من ألمانيا للMLS الولايات المتحدة الأمريكية يعيش في كلوب جديد في انفيرونمون جديد الفول طويل برشا خير أنه في الفترة هذه يقعد مغادي معناها ممكن ممكن حتى عائلته راهي مازالت مشيت معناها فما حاجات بور لادابتاسيون يحاول انه يزيد يقعد غادي في الوقت الحالي واستاج جاي يكون موجود وراهو
0: هو فقط الفولت ويل برشا والعاشوري واللومي زاد جايين من نفس البلاصه معناها وجايين
3: حيدر مش ديما معناها نردوا معناها اللاعبين كيفاش يقولوها ما يحبوش ولا شريرين ولا يخدموا في أشرار ولا يخدموا في بخاخهم فهمت في بعض الأحيان مثالش نمشيوا في النية الباهية لمصلحة المنتخب لمصلحة أجواء المنتخب بنحاولوا لطف الأمور القى روحه أنه في الوقت الحالي معناه يحب يزيد يقعد معناها ما نجمش يجي مثالش مرة جاية يجي وكاو
0: أنا تسامح شوف عندكم اليوم
3: شوف باش نحكيو من الاخر
0: اي لازم شويه توليرونس ساعات
3: اخزر نفهموا فما حاجات نفهموهم كيف ملاعب يبدا متقلق ويتكلم ويبدا منرفز والوضع مش عاجبه والاجواء هو اللي ساعد في الفتره الاخرى ما خذاش برشا طون دو جو وفما اوقات كان معناتها ينجم ياخذ طون دو جو ويلعب خاطر جوار انا يعجبني بصراحه ملاعبي معناها تعدى بالفوتسال ابارامون عنده اون بون تكنيك وجوار ينجم معناها في الكوتي غوش ولا حتى تحت تاكون
0: انا نعطيك السؤال هذا مهم على الاخر هاو السؤال معناها هل مسموح انه مثلا مره في في في في برشا سنين في مره في عام مثلا يطلب يقول لك اسمع مثلا رتحني المره هذه معناها مقبوله ولا غير مقبوله هذا السؤال
3: مقبوله مثالش خلينا نمشيو في المقبول وخلينا نمشيو في الايجابي معناها للناس الكل ونعطيه فرصه لاي واحد معناها عنده النية باش يجي وباش يقدم الاضافه وباش يعطي لبلاده مثالش مادام خويا قال انا بور لو مومون نحب كيما نقولوا نحط سقيه بالكدا في ليكيب الجديده وكذا هو ماهوش عذر راهو خاطر كان ينجم يجي اما اني قلت لك ظهر لي تقريب ينيتي با ليس برشا في الفتره الاخرى وممكن حب شويه يبعد وياخذ وقته فهمتني سا سو كومبرون ممكن الناس خليل يقول لك خويا مادام قال ما تستدعونيش يا خويا ما عادش جي كل واحد كيفاش يراها. انا نقول يا خويا ميسالش بالنسبه للمره هذه سمعت ساسو كومبرون مره جايه خويا ما تتعداش.
0: باهي خلينا نمشيو للنقطه الثالثه. وكان فسر معين شعباني اسباب عدم دعوته لمدافع النادي الافريقي غيث الزعلوني، يقول انه عمل نهايه موسم ممتازه، بدايه موسم اقل شويه، الان شفت انه ما نعيطلوش ليكيب ناسيونال، وهذا ما يعني معناه ما يعنيش انه بعيد عن ليكيب ناسيونال، موجود في ليست الارجي ونجم يكون موجود في ستاج القادم، ماهيش ليست ديفينيتيف تاع كومبيتيسيون ولا ماهوش اخر ستاج، دونك الباب محلول بالنسبه لغايه الزعلوني. ناخذ تعليق من عندكم التفسير هذا في المقنع في
3: الموضوع هذا حيدر، يعني حكي على خاصه الكريتير نتاع حكي على الماتشوات بين فاليري وبين نفاتي، يعني واحد لعب 17 واحد لعب 8، وانو حكي زاد حكي عن نفاتي حب يشوفه معناها اون ديريكت في الستاج هذا باش يحكم عليه اون فو بور توت. نتصور كان ينجم حتى معناها الزعلوني صحيح في اول سيزون مش كيما اخر سيزون، لكن من احسن اللي لاتيرو في الشامبيونات، وكانت نجم حتى تكون له موتيفاسيون كونفوكاسيون. واحنا في الستاج هذا عندنا 3 ماتش اميكو، كنا نجم نجيبوا 3 زاري دروا، معناها اول حاجه نحيوا بوليميك هذا، وثاني حاجه الاستحقاق الرياضي حسب رايي يستحق انه يكون موجود في المجموعه.
0: تفسير مقنع في رايك؟
3: نوعا ما
0: وليد.
3: والله تتفق دكور مع محمد، معناها في نفس في نفس الفكره معاه. انا كان جيت انترينور اليوم مثلا نعيط له لعده اعتبارات، منها الجانب الرياضي والجانب زادة الاجتماعي، والناس تفهم فاش قاعدين نحكيو.
0: شو الاجتماعي؟ كيفاش
3: اجتماعي الراي العام الرياضي اليوم؟ اخطا احباء النادي الافريقي، خلينا نحكيو بكل صراحه، احباء النادي الافريقي اليوم هما اللي كانوا معناها شرسين برشا على عدم دعوه غيث الزعلوني.
0: مش مقياس
3: اي، نعرف
0: طولي انا انت تمشي للجمعيات الكبار تجيب جواراتهم على خاطر المخيل ما عندهم شكون يتكلم.
3: باش نكمل علاش قلت الجانب الرياضي وشويه معناتها كوتي نتاع راي عام رياضي اللي معناتها مش كان احباء نادي الافريقي برقى، حتى معناها احباء نوادي اخرى والاغلبيه شافوا اللي الملاعبي معناها قدم مستوى محترم وكان ينجم يكون موجود مثلا في التربص هذا. مش راهو نحكيه اليوم اي جماهير نتاع فريق تقوم تعمل حصه يعيطوا الفلان نعيطوا له، ليه مش هكاك الامور تصير؟
0: اي باش الناس فقط ما تفرجش.
3: ليه انا قلت لك معناتها اليوم وقت اللي يبدا سيليكسيونور يعمل ليستا على خاطر بريسيون وباش يخاف من الناس هاي باش تجي تسبه ولا باش تعيط عليه وكذا ليه فما معقول فما لوجيك. هو اليوم خرج فسر والناس استناته باش يفسر.
0: معناه اللي قلته شنو؟ معناه لازم سيليكسيونور زاد يحسب شويه في علاقه بالامور التقنيه والفنيه، اما زاد في علاقه بالراي العام. خبر العام
3: لا نورمالمون ما تصيرش امور كيما نكاي. اما علاش قلت لك انا
0: فما تونس لازم تصير؟
3: مش لازمها حيدر، فما كوتي سبورتيف غالب برشا راهو في الافير نتاع الزعلوني، يعني الملاعبي راهو الميريت ديترو لا وين معناتها ينجم يستدعاه كلاعب معناها ظهير ويكون موجود معناها في الافكتيف، اما معناتها اللي موجودين زاد كم لاعبيه ماهمش ديزاماتور يلعب معناها النفاتي موجود يلعب في الفريق نتاعه وعملت معناتها مركي ثلاثة ولعب معناها نومبر معين نتاع ماتشوات، اما باش خلينا نوضحوها خاطر المساله ذي راي معناتها ديليكات مش راهو
0: قلتها في جمله. وليد بخاطر انت قلت برشا كلام ومازال معنا مش واضح، قولها في جمله الفكره هذه.
3: خويا ملاعبي
0: ملاعبي يستحق يكون في الاكيب ناسيونال،
3: يستحق يكون موجود. دوزيام
0: بارتي اللي مش مفهومه،
3: دوزيام بارتي اللي مش مفهومه راهو معناتها دي فوا جوار إذا كان يكون عليه إجماع معناها بكونه يكون موجود
0: لازم يكون واحد موجود.
3: مش لازم يلزم الإنسان يكون معناها ياخذ الموضوع بطريقة معناتها سلسة وبطريقة ذكية مش خوفا من ردود الأفعال الناس. أما يا خويا والله كيفاش نقول لك نفسر لك تلمو الحكايه
0: انت عملتك علي العاب دي
3: لا مش كان العاب
0: عملتك علي العاب دي
3: يا خويا نقول لك حاجه الملاعبي هذا زعلوني جوار معناتها امبورطون في النادي نتاعو هو دخلوه بعضه ديجا برشا
0: هذا الكل كلام
3: وكل مسكين ولا معناتها يقول لك شبيني ما مشيتش انا خويا نحس كونه كان مشى معناها
0: واضح
3: باش يكون رياضيا حاجه باهيه واجتماعيا حاجه خير اكثر من الرياضيه.
0: هذا هو باهي. هذا دونك جديد الكل في خصوص القائمه تفسيرات الشعباني وتوضيح المواقف من الملاعبيه وعلاش هذا وعلاش مش هذا. تلقاو تصريحات الكل بعد شويه. تلقاو ليزكستري بيان سور على سبور باي موزايكا فام, وتلقاهم زاد على الموقع نتاعنا www.mozaikafm.net. نعطيكم بعض لحظات التشكيله المنتظره كيفاش تكون اول تشكيله لمعين شعباني والستاف نتاعو في ليكيب ناسيونال في مواجهه اوغندا غدو. زاد فما حكايه مهمه ياسر انه التوانسه يتسالوا اليوم يا اخي شنو حكايه اوغندا اللي تنظموا معاك ولازم تترشح في الحالات الكل رابحه خاسره تمشي للكان بويسك هي اللي تنظم يتحسبوا ما يتحسبوش النقاط معاها. مع شويه نحكيوا في التفاصيل هذه الكل.

0: خلينا نبداو من موضوع المواجهات مع اوغندا في الشفام. شو بيكم؟ شو فما؟ شو الوضع؟ اللي يسمعوا فينا ما فهموش، اللي يتفرجوا فينا يشوفوا فما حاجة هيك لاباس. ها لاباس باهي. دونك الناس تتسائل
1: اجتماعيا لاباس.
0: هاي اجتماعيا اجتماعيا اللي طيشتها لنا هذايا عملت بوليميك الحقيقة. دونك المواجهات مع اوغندا ما تتحسبش كنقاط، معناها تربح تخسر تتعادل كوم سي ما لعبتش.
2: اللي في ترتيب المجموعة، معناها
0: في ترتيب المجموعة بطبيعة. اللي تحسب من مواجهتك لاوغندا اللي هي في كل الحالات موجودة في الكامب ويسك، هي معناها بلد منظم، يتحسب الاوراق الصفراء والاوراق الحمراء بقرارات تاديبيه، معناها اذا كان لاعب يهو حمراء ولا صفراء فانه تتحسب في الماتش اللي بعد، معناها العقوبه تصير مثلا ويتحسب الكارتون جون ولا روج. اما كان نتيجه معناها المنتخب التونسي كان يربح هدو ما تقيدلوش ثلاث نقاط في المجموعه، ما تقيدلوش شيء، كانه ما لعبش المقابله هذه. بار كونتر، وهذا مهم ياسر، نتيجه المقابله تتحسب في الكلاسمون فيفا، وهذا يمكن اهم، خاصه كي نحكيوا بعد على امور قرعه وكذا كسوا في الكان ولا حتى في الليزيشن اللي باش يجيو من بعد. دونك ديفينيتيفمون باش نسكروا الموضوع، لان برشا ناس يسالوا ما يتحسبش الماتش، النتيجه نتاعهم تتحسبش في الكلاسمون، وتتحسب فقط القرارات التاديبيه نتاع الحكام، ورقه صفراء ورقه حمراء، ويتحسب في الكلاسمون فيفا.
2: اتعمقت لك في الموضوع، حتى في الكلاسمون فيفا تونس في المرتبه 57 وغندا في المرتبه 89، في صوره فوز تونس ناخذ 8.72 في الكلاسمون فيفا، في صوره التعادل تتنحانا موان 3.78 في الكلاسمو فيفا، في صورة الخسارة لا قدر الله تتنحانا 16.28.
0: وهذه الأهمية الكبيرة ياسر نتاع نتاع الماتش هذا، عند ذاك معناها فرانشمون هو المنتخب لازم يربح، فمش حاجة اسمها لازم في الكورة، أما دو بريفيرونس المنتخب يربح للسبب هذا والسبب آخر، زاد راجع من خيبة كبيرة ياسر في المونديال، وأول فرصة زاد أول خرجة أوفيسيال زاد
2: ترتيبنا وخر برشا
0: مهم ياسر. دونك اختيارات مبدئيا يكون دحمان في الكاج، باش يكون فاليري على الجهه اليمين، باش يكون في محور دفاع عروس او الرقيق ومنتصر طالبي، يعني اللي ثابت هو منتصر طالبي، باش يكون معاه عروس ولا رقيق، الاقرب يكون امين الشاري على الجهه اليسار وسط الميدان. نعطيكم التركيبه نتاع الثلاثه الاقرب، اما زاد اللي ماهوش موجودين زاد عندهم فرصه يكونوا موجودين كاساسيين. مبدئيا فما فرجاني عيدوني واسماعيل الغربي، اما زاد بالرمضان ونيس بن سليمان كل واحد فيهم عنده شانس باش يكون اساسي، من الاقرب هما اللي سميتهم اللولي هما عيدوني اسماعيل الغربي وفرجاني اساسي. بار كونتر في الاتاك الامور واضحه اوضح برشا، خليل العياري باش يكون اساسي في ذهن معين شعباني، خليل العياري يوصل للمرحله اللي يكون هو لي دروا رقم واحد على الاقل بالنسبه للقائمه هذيا في ليكيب ناسيونال. دونك خليل العياري باش يكون موجود على اليمين، على اليسار يا اما تونكتي ولا عاشوري، وانفان نسكروا موضوع عاشوري على اليمين ولا على اليسار، وكل كل مره واحنا داخلين بعضنا فوالا، باش يكون تونيكتي مبدئيا والا العاشوري على الجهه اللي صار، وحازم مستوري راس حربه. كلمه على الاختيارات هذين، هذا معك محمد.
2: 4-2-3-1 مع اسماعيل الغربي باش يكون هو ليدر تكنيك نتاع الفريق، واللي هو في فورما كبيره بالديبيت سيزون اللي يعمل فيه في اسبانيا. مين شيرني معناها سي لوكازيون باش نشوفوه بعد سيزون محترمه جدا معناها في تركيا، وانتقاله لنادي نونت الفرنسي. خليل عياري معناها سويت لوجيك لليفوليسيون نتاعو والديبيت سيزون اللي عمل فيه مع دانكيرك، اللي بدا معناها على بنك الاحتياط وتو معناها في مقابله الاخرانيه لعب اساسي وسجل هدف ممتاز. ونتصور المشكل اللي لقيناه في العوام الاخرانيه ديما، خاصه معناها بعد معناها تقدم سليتي في العمر والاصابات نتاعو، ما لقيناش حلول على الجهه اليمنى. ان شاء الله خليل العياري ابارتير من ستاج هذا يكون هو يكونفيرمي ويشد البلاصه معناها في الشيره اليمين، والشيره اليسار تكون سوا تونكتي ولا العاشوري، معناها الاثنين عندهم يقولوا في رواحهم ما إلي طون باش يكونوا فعالين ويكونوا بيرفورمون في البلاصة ذيكا، باش نتهناو على الكوتي غوش. وحازم مستوري يعني نتصور هو لا تكون اللي قاعد يلعب أكثر واحد، واللي إن ميريت باش يكون هو الأساسي في الـ في الـ في الهجوم.
0: سامحوني برك أنا قلت رقيق، نحكي على علي غرام، سامحوني نحكي على علي غرام. دونك غامش نعاود التشكيلة، دحمان فاليري عروس والطالبي، وفما علي غرام عنده شانس باش يكون موجود، زاد الشارني فرجاني عيدوني اسماعيل الغربي عياري تونكتي وحازم مستوري، هذم الحداش الاقرب، وفما شانس بالرمضان العاشوري باش يكونوا موجودين زاد في التشكيله الاساسيه. ناخذ فكره من عندك يا وليد،
1: نعطيك راي في التشكيله المحتمله الاجتماعيه الاجتماعيه الرياضيه. شوف بصراحة التوجه نتاع معين وكونه يعمل على الملاعبية اللي كومبيتيتيف و سي كلير معناها اليوم الغربي يلعب وحاسم هداف اخر مقابله سجل هدف الفوز معناها في تقريب دقيقه 90 وقبلها قاعد يقدم في مستوى طيبه وانا من قبل يعجبني مالجري تايم تاعو صغيره جوار تحسه معناها يمشي بقلبه بحربي وكذا وعنده اون بون تكنيك ينجم معناتها يعاوننا بالكدا في البوست هذاك نتاع تحت لاتاكون باش نلعبوا دو بيفو عندهم اكسبيريونس صغير بلوتو عيدوني وفرجاني معناها دو جوار ديكسبيريونس ينجموا يامنوا معناها المنطقه نتاع ميلو تيران ويعطيو ليبرتي الغربي باش يمشي اكثر فير لافون مع ديفوا ممكن فرجاني يطلع شويه دانكرون ويقعد ليدوني قدام لاكس. بالنسبه لاكس سنترال طالبي وعروس انا نشوفهم معناتها كومبليمونتير حتى غرام زاد لاعب معناتها عنده امكانيات محترمه وينجم يكون موجود لكن
0: عنده شانس باش ياخذ طون جو مره هذه يا غرام
1: ممكن. لكن لاكس ممكن يبدا طالبي وعروس طالبي معناها بالنسبة لي فالور سور حتى كان ممكن المردود يتيح شوية وسا ريف معناها وزيد المردود العام هو اللي تهز معناها في الكوب دي موند الناس كل كانت معناها كوتي دي لابلاك وصخيري مسكين بربي جيست قوس صغير أنا معناتها بصراحة ما حبيتوش معناها يبعد خاطره جوار كوريكت على الاخر وجوار منضبط وجوار معناها أمين ما إلى إكسترأوردينير ما حبيتوش يبعد معناها في على الكيب ناسيونال لكن هو حس برشا معناها ملفوات اللي ارتكبها ومن الناس كيفاش ممكن تهكمت عليه وذيك هي كرة القدم ديفوا راهو يصيروا الحاجات هذوما. بالنسبة على مستوى الهجوم العيار يلعب في دانكيرك وحاسم ويسجل كيف كيف تونكتي معناها في سلتيك وملعب هذا زاد يعجبني ونرى معناها اللي هو يكون حتى قبل العاشوري مستوري رأس حربة رجع اليوم في الترجي وقاعد يخو في طون دو جو وسجل وقاعد وديجا حتى اللي ماتش اللي لعبهم قبل إلى دوني ساتيسفاكسيون. هذه هي معناها الكيب حارس مرمى دحمان زاد كيف كيف مشى معين معناتها أكثر في معناتها الملاعبية اللي يلعبوا فهمتني بون دحمان زاد كان غايب الماتش الأخر لكن أول موسم بدأ هو ومن بعد عبد السلام الحداوي شد مقابلة برك. هذا هو بالنسبة لي معناها تشكيلة متوازنة 4-2-3-1 نلعبوا في بلادنا نتصور معناتها هي المثالية إلى حد الآن معناها في الجروب اللي عنده.
0: هذا هو دونك نذكر بالتشكيله المحتمله ديما نقولها على ذو اللي موجود من المعلومات تاع دحمان فاليري عروس طالبي فما شونز هذا غرام يكون موجود شادني فرجاني عيدوني اسماعيل الغربي بالرمضان ونيس بن سليمان كيف كيف بالرمضان وبن سليمان عندهم شونز واحد منهم يكون اساسي لكن ديما اللي نسميهم الاول هما الاقرب وتريو الاتاك العياري تونكتي وحازم المستوري والعاشوري كيف كيف عنده شونز يكون اساسي لكن اكثر بالنسبه لي تونكتي. ما عادش اذا كان عنا ما نضيفه على المواجهه هذيا الرهان نتاعها اوكي كما قلنا الماتش معناها ما عندوش قيمه على مستوى النقاط لكن عنده قيمه على مستوى اول
2: مباراه
0: الستاف تكنيك الجديد
2: مع الاداره معناها الاداره الجديده نتاع المنتخب الاول
0: الهيكله الصغيره
2: فوالا دونك مقابله مهمه ديما نعرف المقابله الاولى مهمه جدا حتى للمعنويات حيدر نظام جديد عيشه جديده في الجروب ديسكور جديد معناها كل شيء معناها جديد وتبدل مع الإطار الفني هذا سيستيم تاع خدمة أخرى معناها ديسكور آخر أكيد جدا المقابلة مهمة ضد منتخب محترم محترم جدا يحضر الكاني باش تلعب في بلاده معناها أوغندا ستون إكيب فيزيك معناها اللي عندها خاصة على مستوى وسط الميدان لاعبين يعرفوا يلعبوا كورة دونك نشوفوا مقابلة ومنافس محترم إن شاء الله نكونوا في نهارنا ونعملوا ماتش محترم اللي باش يخلينا استاج هذا اللي دو ماتش الأخرين معناها نبدأهم نيغوسيوهم بالكدا ويخلي حتى الرأي العام كامل يكون متفائل بمستقبل المنتخب.
0: هذا هو به خلينا نكمل فقط بأخبار الهام الترجي الرياضي التونسي المدرب الجديد مفروض يخلط غدوة صباح الاتفاق الرسمي صار وهو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي ثم يلتحق ببقية يلتحق بالتربص في عين دراهم يواصل تحضيرات فما مبدئيا فما زوز أو ثلاثة مقابلات ودية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الأيام القادمة ضد فريق من ليبيا باش يكون الماتش الأول دونك المعلومة أنه اتفاق رسمي صار مع المدرب الإسباني فرانكو بابلو فرانكو, وغدوة يخلط التونس ويلتحق مباشرة بالملاعبية متاعه في عين دراهم. كان نكون وصلنا لآخر كاب سبور, يعطيكم الصحة, شكرا على المتابعة, شكرا على رسائلكم اللي بعثوهم وملاحظاتكم زاد على واتساب كالعادة, وشكرا ديما شكري الكبير لمتابعينا خارج تونس. يعطيك صحة محمد سلامة, شكرا ليك, أمور اجتماعية وكذا يا وليدي, يعطيك صحة
1: مرشد
0: اجتماعي, يعطيك صحة وليد. شكرا لعدنان كان معنا في الإخراج, وسيم في الإخراج الرقمي, زيادة كشيخ البلاصة بعد بلاصة عدنان, وشكون يجينا في الأخبار, حسين الدبابي يجيكم بعد شوية في الأخبار. راح نتقابلوا غدوة إن شاء الله سطر السابعة ديما على الأولى موزيكا فما.
3: السهرية على موزيك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113000, والسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513000. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟
3: الكنيوتة كل نهار تزيد, وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس.

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العادية بباب حرب العاصمة يتمكنون من وضع حد لنشاط أحد أخطر عناصر السرقة من داخل المستشفيات بتونس الكبرى الملقب بالشبح، وذلك بعد نصب كمين محكم أفضى إلى إيقافه متلبسا في أحد مستشفيات العاصمة وهو متنكر في زي ممرض. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تواتر البلاغات وتسجيلات كاميرات المراقبة داخل العديد من المؤسسات الاستشفائية في إقليم تونس الكبرى، والتي وثقت عمليات استيلاء وتسلل محترفة طالت ممتلكات المرضى والإطارات الطبية والشبه الطبية. وبعد عمليات رصد وتتبع مكثفة للمشتبه به، وفي العقد الخامس من عمره تمكن عوان فرقة الشرطة العدلية بباب حرم من تحديد هويته الكاملة وتقفي تحركاته بدقة. ووفق ما توفر من المعطيات فإن المتهم يعتبر عنصرا خطيرا وهو مختص في السرقة من داخل المستشفيات، حيث تعلقت به أكثر من 15 قضية مماثلة في مناطق متفرقة بتونس الكبرى، وقد تم الاحتفاظ به لإحالته على مصادر التفتيش. في القصرين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة يعلن انطلاق الاستعدادات لتكوين مخزون استراتيجي من مادة الغاز المسال تحسبا لانخفاض درجات الحرارة في الجهة والذي يبلغ ذروته خلال شهر ديسمبر. والمسؤول الجهوي يضيف أن هذه الاستعدادات تهدف إلى ضمان توفير هذه المادة الأساسية في كافة معتمدات القصرين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال فترة البرد الممتدة من شهر نوفمبر إلى شهر أفريل. الشأن الدولي، رئيس المنظمة الإيرانية أو رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول أن فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت عمليات تفتيش متعددة في إيران، مؤكدا أنه لا يوجد تقرير واحد عن حالة عدم امتثال. وإسلامي يضيف أن الوكالة الدولية كان لديها زيارات إلى جميع المنشآت، مشيرا إلى أن عدم تصديق حقيقة عدم الامتثال الإيراني يعود وفق قوله إلى أن هدف الوكالة هو وقف تقدم إيران. وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو يشدد الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في شهر نوفمبر، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد الثقافي المسائي اليوم يتجدد الآن مع سامي وزياد في كلتور بلس. ابقوا معنا.

0: me. Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: 7:04 عسلمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس. موزايك كافيه من طوال 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوغير على الأولى في تونس. الحقيقة اليوم ضيفتنا ضيفة خاصة قليلة ظهور الأعلامي، سعد جدا باستقبالها بحضنا. وكما كل نهار أربعة يكون فما بورتري لانترفيو بورتري بكل حب، تكون بحضنا الممثلة التونسية سهام مصدق نحكي معها على مسيرة مبدعة العودة إلى السينما، حب المسرح وكيف كيف أسرار العشرة وأسرار الغرام حتى لليوم بالعالم هذا بعالم الفن. في بوكس وفيش كما كنا ربع مع الوثق يعطينا فكرة على أكثر الأرقام مشاهدة الأعلى في قاعات السينما التونسية في بوكس وفيس كما كل انهارت أربعة، وهذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله شكير في الأعداد، معنا زياد في الإخراج، ومعنا وسيم

0: كولتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة وتسعة دقائق عاصمة، مرحبا بكم مرة أخرى من ما كنتوا تسمعوا فينا في كولتور بلوس على موزايك فيم. كما كل نهار أربعة يكون بحثنا ضيف أو ضيفة يكون وقاية لو بورتري توت سويت في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: ضيفتنا اليوم ممثلة تونسية يحبها توينسا كبار وصغار، طابت حضورها بأدوار ما تتنساش من قمرة سيدي محروس، أهمها زادة دور نعيمة في الخطاب على الباب، رجعنا للدور مع عبد الحميد بوشناق في نوبة 2، اليوم نشوفوها في الشاشة الكبيرة في السينما في فيلم دار العرس الهيفل بن يوسف، عودة إلى كاميرا الفن السابعة بعد غياب تقريبا 16 سنة على الموندو هذية، دور أشاد به الجمهور وأهل الفن. فرحانين برشا باستقبالها بحثنا هنا على موزاي كفام. سهام مصدق مرحبا.
2: خليك يا رب، عيش لي بنتي يا
1: شني الحوي؟
2: الحمد لله سبا يعيشك.
1: مبروك الفرح.
2: مبروك فرح الزوز.
1: هاي وما زلت في الحوسة متاع العرس ولا وفي كل شيء كل حد رجع لدار؟
2: لا توا تنبك الحوسة.
1: هاي
2: توا تنبك الحوسة والعروض والأجواء والفرحة والنجاحات، ومحليها النجاح ومحليها الفرح، ويظهري مش أنا بركة، معناتها ليكيب الكل قاعدة عايشت ونجاح نتاع الفيلم، وفرحانة برشا باللي أنا شاركت واللي كنت من المجموعة اللي مشاركة في العمل الحلو هذا.
1: دار العرس شنو حبيت في التجربة هذه؟
2: كل شيء، كل شيء، تجربة حلوة. دار عرس شنو تتصور تكون فيها الفرحة والشيخة والجو؟ وأنا أول مرة نتعامل مع المخرج اللي أخلاقه عالية، المتربي الجينيرو برشا برشا برشا، اللي يخليك تخدم وانتي مرتاحة. هيفل بن يوسف.
1: هيفل كان هنا ضيفنا مع ملكوني من أسبوع تقريبا، مدام سهام يقول استعنت بصليح مصدق باش توصلت مع سهام مصدق. صعيبة في اختيار الأدوار؟
2: مش

0: شو نحكيو انا ما مانيش نعم في تياترو ومانيش ياسر معناتها لا نمشي كاستينغ ولا ندور ولا حد شيء ولا مانيش ياسر ليفع على الخدمه معناتها نتاع الظهور في التلفزه ولا في السينما بالحق انا هكا فهمت نقول كان جات حاجه خلجي اما انا باش نمشي نجري ونقول وزعوني يعني اللي نعملهاش العمل
1: ايه السنين هذه جاتك مقترحات
0: هي جات مقترحات ما عجبونيش مقترحات معناتها ما عندها مدفيف لي انا كسهام ما عندها مدفيف لي النجم معناتها يخدمها اي ممثل
1: كيفاش يراو فيك في نفس الادوار اللي خدمتها
0: لا لا لا لا ها ها ها ماهيش الحكايه غاديك اما دوير نتاع معناتها ممثل مبتدئ ينجم يخدمه معناتها ما فهمش علاش بتعيط لي انا كمسيرتي ما يزيدني حد شيء
1: ونتصور في السنين اللي انت قلت فيهم ليه على ادوار الناس اللي تعرضك في الشارع يقولوا لك وينك نحبوا رأيك في ادوار كبيره نحبوا رأيك في ادوار بطوله
0: قاعدين في خدمت في حاجه تفك يقولوا لي وينك في الخاخه وكان نايمه الكحله معناتها حتى كان خدمت بعد الخطاب على البيت
1: خدمت انت بعد الخطاب
0: خدمت اي اما ديما يقولوا لي تي وينك شبيك ما ظهرتش بون ماهوش غول كبير باش من اما ديزاباريسيون نمشي انفيتي دونور في سيري معناتها في سيت كوم وفي حاجه مش كيف انك تخدم عمل معناتها دور مهم كبير فهمت كيف
1: كل يوم الشرط الاساسي هو السيناريو لازم النص يقنعك لازم الدور
0: اكيد يا اخي سامحني معناتها هي تعطيني نظهر ما نحبش نظهر اي نعم معناتها اعطيني حاجه مهمه تزيدني انا تضيف لي لمسيرتي نخدمها سينو علاش كان على الفن نعم في المسرح عندي شركه انا وراجي ونخدم على روحي ما عندي حتى قلق فهمت اذا حاجه عجبتني وانا نخدم راهو انا خاصه اذا انا نفسيتي مرتاحه نبدا نخدم في عمل نعطيك اللي تحب
1: اليوم شنو اضاف لك دار العرس
0: برشا حاجات اول حاجه هني قلت لك اني تعاملت مع بريسك ليكيب التكنيك كلها ما نعرفهمش
1: مي
0: دي جون محليهم يهبلوا فهمت ليكيب ارتستيك بريسك معناتها اشترهم نخدم معاهم ونعرفهم فهمت فما زوز بنوتيت اللي مثلت بنتي خاصه
1: هاي شبيها اللي مثل بنتك
0: اللي مثلت بنتي أول مرة تعبتني شم عندها التراك
1: هاي هكا هاو هي طب تعملي لندن
0: جوبة دمسي فيها إنها تقبل كل شيء معناتها تقبل لي غمارك تقول لها ما كل حاجه بالحق معناتها العبد الباهي والعبد اللي يقبل راهو يزيد يكبر يزيد يكسب الخبره اي بورتو معناتها مش هو التجربه انت عندك خدمه قبل
1: هذه الثانيه هكا هو الانترفيو ولا سهام صادق كان انترفيو سامي الحامي اي كمل انت تمشي
0: مع راي عذبت هيفل هيفل قول الحق راهي
1: نكملوا الانترفيو سينو فطفحنا مدام سهام اليوم الانترفيو
0: عملنا جواب مزيان محليك سامية بالحق
1: يا عايزك يا مدام سهام انا تشرفت برشا
0: معاكم معناتها ليكيب كلها محليهم نتقابلوا مش معناتها المشاهد اللي صورناهم عملنا برشا كيف وبرشا شيخ وبرشا جو خدمنا في في في اجواء مرتاحه على الاخر ما فماش كل غسره وكل ستريس وكل الهكيه جو مرتاح
1: واليوم نحكيو على العرس من المواضيع اللي تثير اهتمام وانت به التوانسة نتصور ورغم الاختلاف اللي يصير على التصور التفاصيل اللي نعرفهم في كل عرس الموضوع يوحد التوانسة على الأقل يمكن في نقطة الذكريات في الطرائف في الاهتمام شو نظرتي هي مصدق للعرس اليوم للزواج
0: انا عرست عندي سنين سنين توا انا مثلا ولدي هاو مازال ما عرسش توا فما برشا حاجات تبدلت ما عادش كي قبل برشا قبل يمكن معناتها حاجات بسيطه واحد يرضى هكا وما كنتش كيما الدنيا توا الدنيا توا اللي صعيبه برشا صعيبه معناتها ما تلومش لي جون معاش خالتين دون لو سونس راهو حتى كي نقرا وكمل ما يلقاش خدمه فهمت باش بشي عارس
1: كل يوم متفهمة النقطة هذه ولا بشي راوك في الدنيا كما في الفيلم
0: شو معناتها باش تراني في الدنيا على على على انا
1: الصعب هذا بالصعب اللي شفناك فيه في في الفيلم
0: ليه
1: في
0: ليه صعب ليه
1: شخصيه
0: ليه حتى تعرف
1: لازمني ولازمني
0: حتى تعرف ليه انا ضد الحاجات هذوما انا معناتها انا نعيش بسيطه برشا واي حاجه تفرحني انا هي تعطيني اي حد معناتها اباغ معناتها عائلتي كي نبدا مع عبد هو نحس نفسيته باهية وهو باهي معناتها مش قاعد معاك وكلي كيف شو نقول لك
1: صافي صادق
0: يعطيك الصحة ولا انه صافي معاك معناتها وفي خدمة انك تلقى راحتك معك العبد نعطيك عينيا ما عنديش مشكلين ما نحسبش معاك اما كان حسيتك بديت تخدم في مخك معايا نشد معاك في ادق التفاصيل
1: دونك عندنا زوج شخصيات في سيدي مصدق
0: لا لا
1: الاكستريم للاكستريم
0: هاني قلت لك تبدا معايا محليك وتجيني بوضوح في كل شيء راه قسما بالله نعطيك عيني ما عندي حتى مشكل ما نحاسبش ما نشدش معاك اما كي نحس خاطر انا راني عندي احساسي صادق انا نكبش وقت قل لك هني ستوب ما تخدمش مخك معايا
1: دونك الوضوح هو
0: يعطيك الصحة
1: هو النقطة الأولى
0: في التعامل علاش أنت توا تحب حاجة أي حد في أي حاجة إجا توكو قل لي يا سهام راني حاشي بكذا نقول لك إيه ليه معناتها إيه تقضي ليه تقضي ما تمشي ليش للتريكن باش توصل لي الميساج فمش علاش علاش أنت أنا مثلا بالحق أنا خطر هي راهي الحياة معناتها فمش علاش باش نعقدوها علاش باش تعقدها انا نحبك الحاجه نحب نوصل لها نشد ثنيتي باش نوصل لها ما نمشي لهاش من 20,000 تركينه عيطت لي انت كسامية قلت لي راهو عندي قديم المره طلبتني قلت لي باش تجيني
1: صحيح هاي نطلب من في وسط العام ما عنديش جديد ما نجيش
0: ما نجيكش علاش باش نجيك ما عنديش جديد بالحق علاش جايه باش نقول كلمه زايده علي ما عنديش ما هكيك انا راهو طبيعي انا كي سهام يعني عندي حاجه عيطت لي نجي نقعد معاك ما عندي حتى شيء جديد ما عنديش علاش جايه ولا حاضره ولا
1: عندك المسرح تعيش تعيش في وسط وعايشة في عالم
0: شيخة بالمسرح انا ممثله مسرحيه
1: ممثلة مسرحية وهيك عاملة تطلع سنة في دار العرس
0: وغربي تختي محليهم أو تلفز أو سينما كي تجي حاجة هني قلت لك راهو مش حاجة مثلا نقولوا احنا الدور يبدا كبير اما على الاقل انفيتي دونور يضرب
1: ما انا اليوم نحكي عليه دور مهم في دار العرس العامة صعيبة
0: الخدمة راهو باش العمل هذية انا بيدي انا كي تفرجت عجبني برشا الفيلم وراو مش ما منيش باش نحكي نقول راي صعيب وما ندر شنو عجبني شخت انا نتفرج مش كسهيل كي مواطنة عاد شخت انا ضحكت من قلبي فهمت لي سيتوياسيون كلي مش هيك الضحك اللي نقولوا احنا الكوميك ولا كل الضحك حاجه
1: راضي على ادائك فما ممثلين يقول لك ما نحبش نتفرج في روحي
0: انا راضي على ادائي اللي طلب مني المخرج هو معناتها هي في الحب البيرسوناج هكيك ان شاء الله اين نكون معناتها اللي طلبوا مني وصلته فهمت انا مثلا هو هيف مازال ما عطانيش رايه
1: هيف اللي بعث لنا توا الراي نتاعك في الواتساب نقراه في اللايف مدام سهيل فما شكون تفكر دور غزاله في بريزون بريك يقولوا انه يشبه
0: لا لا ما عنده حتى تعليق اسالني صحافي وقال لي الحكايه هو ديجا فما صحافي قال لي معناتها يشبه نعيم الكحله حتى تعرف قلت له معناتها الغول هذيك مرا بسيطه مرا معناتها على نيتها مرا
1: كوتي صعب اللي فيها
0: حتى الكوتي الاخرى ما هيش صعيبة هاني قلت لك مرة بنت باب الله ولا مقارنة ما فهمت وبريزون بريكا كيف كيف معناتها ما عنده حتى علاقة هذه حاجة أخرى راهو باش يبدأوا يحكيوا لي فين دراش نوع ونشبه لدراش كون ما يشبه لحد شيء
1: ما يشبه لحد شيء خدمت على خليني نقول تركيبة جديدة للدور هذية الشخصية متاع العمة ذي اللي شفناها هكا الشريرة نوعا ما اللي تحب الرزق متاع العائلة ما يتفرتش ما تحبش مرأة برانية تدخل وسط العائلة
0: هو راهو فما حاجات كيما
1: هذا هو وين ريتها ريتها
0: أنا ما عندي وين ريتها ما فما برشا ما مازال ومازال تراه معناتها أنت ما تراش هكا في قريبة احنا وين موجودين، اما تبعد لبعيد فما مازلت فما عبيد تعيش هكا. انا مشي معايا شكون يتفرج في العمل، قال لي احنا مازال عنا حاجات هكاية. فهمت كيفاش؟ مازلت حاجات هكاية موجودة، مش برشا
1: حبيت.
0: ها ليش مزعجه؟ ها
1: ليه معناها المحبه اللي تحكي بها على الدور مدام سهام هي مزعجه.
0: انا حبيته كدور، حبيته معناتها دور مزين حلو، معناتها عطيت فيه حاجات، خرجت من عندي حاجات. فهمت؟ ماهوش خايب معناتها. فيش فما عميت هكيكه راهو يا ساميه بالحق. فما عميت اكثر من هكيكه، وفما اميت اكثر من هكيكه.
1: تقلق
0: شويه، تقلق توا، اما قبل كان هكيكه ماشي الامور. معناتها كي يبدأوا العائلة متفاهمين على هذيك لهذيك، مفهميش تيح رويح في الحكاية. هذيك يجوا ويخذ هذيك وكهو بطولي شيء.
1: دونك سي بون، مدام دليلة تنجم تكون مثلا في السيركوي متاع أصحاب سهام صدق في الدنيا روحك تفهم معها.
0: لا ما عندي شكيك، أصحابي تقولوا لك أنا ياسر محليني.
1: مش أنت مثلا كنت قابل دليلة تقبلها كصديقة، تنجم تكون معاك في السيركوي.
0: هي علاش ليه معناتها نقبلها كصديقة؟ هي علاش ليه؟ هي شنو اللي معناتها ما تتقبلش كصديقة؟ علاش
1: شريرة مدام سهام؟
0: ما هي شريرة هي، علاش ما هي شريرة؟ هي فما حاجات طالبة بحقها، خاطر هما من رو فما قبل كانوا. انت كي تقول مثلا هذا لهذا رو ملي تولدوا قبل كانوا فلين الفلينة. فهمت؟ حتى بعد حتى ما يتفهموش، العائلة قررت، الكبار قررت، وتصير مشاكل ودر شنو، وياخذوا بعضهم وما يحشوش بالقديمة بعضهم. اما كنت ماشي هكي،
1: اما انت في قررت نفسك ضد الحاجة هذه.
0: انا ضد هذي الحق، مانيش
1: تزوجت عن حب.
0: شنو باش تدخلي لي انا كيفاش؟ شنو مالكش انا؟ شنو دخلت لي سؤال هذاك؟ مش
1: وي لا انا واضحه، مش قلت تحب الوضوح.
0: انا امي شاده هكي. انا ما عندي حتى علاقه بالغول هذاك. انا تزوجت عن حب، رجلي وقتها في المسرح وانا من المسرح، وخذينا بعضنا معناتها بطريقة حلوة، عملنا حاجات مع بعضنا معناتها. كيفاش شاركنا كل شيء مع بعضنا باش عرسنا معناتها أمور روما. ريت وقت اللي عرستينا وتوا ما تبدل حد شيء، ما تبدل حد شيء.
1: في شنو؟
0: في كل شيء. أنا هاني قاعدة عايشة ليه معناتها في الدنيا كيفاش ما تبدل حد شيء. دون لسانس أنا وقت لي عضو بلامي كلمتين حاشيكم، وقت لي عرفت سليح معناتها احنا باش عرسنا تعاوننا على كل شيء مع بعضنا. معناتها توا هاوك قاعدين يتعاونوا كل شيء مع بعضهم باش يعرف.
1: مسهلة كانت
0: معناتها ما عنيش مشكل.
1: حط لك الكاسك مدام سهام.
0: علاش نويت لي؟
1: سمعك حاجة، نسمع مع بعضنا حاجة. وانت اللي حكيت على الزواج، حكيت على المحبة هذه على الصديقة، خلينا نسمع.
2: اخويا انا بلاش بيه ما نجمش نمشي في كل شيء. احنا من اللي بدينا مع بعضنا وقعدنا مواصلين مع بعضنا الى حد الساعة هذه، واللي نخمو فيه باش نعملوه ديما ثنائي بالمجد عاملين كيف معناه. فهمت؟ مفتاح ساهل برشا، هي من أول مرة حسب الاتفاقية وحسب العلاقة اللي هي زي تكون طيبة. نهار نتغشى شيء توسع بالي، نهار تغشى نوسع أنا بالي، وكاوة نية هي كل اتفاق نكمل مع بعضنا ولا لا. وقت احنا فهمنا باش نكون مع بعضنا وحبينا بعضنا زاد، اللي هي جملة معناها معقولة مفيدة ساسي وما هذيك هي الاتفاق، معناها الكلنا نخدموا حاجة اسمها عائلة.
1: الصديق الرفيق الزوج كان قاعد في نفس بلاستيك هذه من مدة سليه.
0: يا سيم يتعلم، تعلم
1: يتعلم. شو تعلم؟ الحب. علموني الحب.
0: تعلم
1: مدام سيم، خليش حاجة ما فضحتنيش فيها اليوم في النونتين.
0: راهي ما هي سهلة العشرة.
1: والله احكينا على العشرة مدام سيم، خلنا تعلموا.
0: والله ها قلت لك معناتها ملي خذينا بعضنا كل شيء نتقسموه، معنيش مشكل معناتها. رو من دق رو انا وراجلي ما نكبشوش في حاجه، ريت حاجه ما حبش تمشي ما يصيرش نقاول اثني اخرى ونرجلوا امورنا ونمشيوا الامور. راهو الناس كلها تعيش في مكبشه في حاجه.
1: كمل لي ما دبسيها، مسطرنا نكمل هالانترفيو. سهام مصدق خلينا نكمل نحكي على سلاح مصدق سهام مصدق.
0: والله إيش أقول لك، راو نعيشوا احنا ولد بابلا نعيشوا طبيعيين، معنا حتى مشكل، نحبوا العبيد، نحبوا الخير للناس، عادي لو ما معناتها مانيش عاملين عايشين في برج عاجي، معناتها نعيشوا مع الناس
1: بساطة
0: على الاخر. وين نحبك هيك،
1: وهو يمكن اللي عرفت معها الدنيا، هو اللي عشت معها البدايات، قسمت معها النجاحات زيادة 10 سنين وسنين.
0: كل شيء كل شيء يا سيمي.
1: الله هذا بالتدويحة متاع الراس، كل شيء يا سيمي، الباهي والخايب.
0: كل شيء بين سوغ يا أخي، فما باهي وخايب وفما مشاكل في كل دار وفما كل شيء. يكذب عليك يقول لك عايش شيخ من الصباح لليل وانا نضحك ونلعب وما عنديش مشاكل، في كل دار في كل دار. معناتها احنا رو بشو سنة مثلا ولدي قرا البرة وتبارك الله انجينيور في الانرجي رينوفلابل في المانيا، وكل مش من فراغ، راهو من من من من جهدنا، خاطر قريناه على حسابنا كل شيء. تصور انت الفتره هذيك وقت الكورونا، وقت الكورونا اللي عادنا تنجم لا تدفع فلوس ولا الخدمه تيق، الخدمه وقفت قديش من عام، ومعناتها ضحينا برشا حاجات باش وصلنا، ومش كي تجي في مأزق باش تقول له ليه خلي درك عليك انت وانا ما يهمنيش خاتيني، ليه تهزوا كل شيء مع بعضكم. فهمت؟
1: ما فهمش كيفاش ما يتعاشروا سنين كان ما يتيح الدرك على واحد، هذه ما تمنش
0: كل شيء مع بعضنا، كل شيء كل شيء الحق مع انا الحق، ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب، وان شاء الله ربي يعطيه الصحه، هذيك الصحه ساعة قبل كل شيء الحق. أمين. سليح مش مخليني ناقصه حتى شيء في حياتي، والله ربي فضل وربي إن شاء الله يعجو تيج فوق راسي، مدللني بش والله منيش نحكي، الحمد لله يا ربي نقول ديما الحمد لله عايشين، معناتها الحمد لله ربينا ولدنا، معناتها تبارك الله عليه ما شاء الله عليه تربية وخلاق وكل شيء. شنو معناتها واحد شي يتمنى، الحمد لله هنا قاعدين نخدمه وامورنا سافا، معنيش مشكل.
1: وحاجه اخرى تصورت تخليك تحب اكثر واكثر سلاح مصدق اليوم، اللي هو كان من بين الناس والاسباب اللي ساهمت انك تدخل عالم التمثيل، انك تتغرم اكثر بالميدان هذايا.
0: اي في المسرح، اي معناتها انا مانيش كنت غرامي، لا عندي حتى علاقه بالمسرح، وكل
1: صدفه
0: كل شيء معناتها. فهمت هذاك كاتب مسطر، احكي لي انت شو عندك كاتب مسطر،
1: احكي لي انت على صدفه نحكي بعض ميسيوني مادام سي. كونك اليوم تغرمت أكثر بالميدان هذايا، كونك عرفت سلاح مصدق كان صدفة من خليني نقول من دار ثقافة كرتاج بير ساخن مش غالطة، وكيف كيف الغرام هذايا كبر أكثر بالمسرح صدفة.
0: كبر بالمسرح معناتها أنا بديت معاهم في فرقة كرتاج بير تحت إدارة سي حسين محنوش ربي يطول في عمره، هنا ومن بعد دخلت قريت مسرح، قريت عامين في المسرح الوطني عند أسيد ذاكبار بالقدي، وتخرجت جيت أنا الأولى في الدفعة. ريت يا سامية، ريت
1: هني الرأي هني الرأي ودم سهيم
0: أكها. وبديت خرجت في ديستاج في المسرح،
1: خرجت نكملوا دليلة وعالية في موزيك حاصل لدورول نكملوا هوني في الانترفيو.
0: بديت عملت مع سين منصف ذويب في منطقة طير، عملت بعد خدمت مع سين منجيب إبراهيم في وكر النصور، معناتها هذيك الغول اللي بديت به في المسرح في الاحتراف. عملنا برشا افتتاحات في مهرجان كرتاج الدولي بالمسرح بيسوق، بل كانوا يعملوا الافتتاحات بالعروض المسرحية. فهمت ولا ليزوبيريت وكل شيء. فهمت
1: ويبقى نتصور المسرح لليوم كما كنت تحكي انه هو الاقرب بالنسبة ليك، ولي ذوق حلاوة اللوح خليني نقول احيانا يرفض ربما اضواء التلفزة اضواء السينما، قداش صحيح الكلام هذا؟
0: 1000%. نقولك علاش، رو بالحق معناتها لذوق الركح عالم آخر، عالم آخر أنك تبدأ طول مع العبيد ديريكت مع الجمهور نتاعك، عاملة كيف عاملة شيخة عاملة جو، تخرج الحاجات اللي عندك، معناتها أنت طول مع جمهورك، يا يقبلك يا ما يقبلكش، يا تنجح يا ما تنجحش. أنت باش تقدم عمل يا قدام الناس منك للناس، هذا مش وراء الشاشة وبعد هم يتفرجوا تقول أنا مهمنيش كان نجح نجح ما نجحش ما نجحش، هذا طول كل شيء طول. فهمت؟ شيختك شيخة أخرى يزمك تعطي ما عندك، يزم تكون أنت في مستوى الغول هذيك.
1: دونك ساتيسفاكسيون بالنسبه ليك موجوده من المسرح.
0: المسرح والمسرح قديش يعطي يعمل لك شخصيه، معناتها شخصيتك تولي قويه، عندك حضور، راه كي تبدا تحكي ولا تبدا سخسين ولا بالحق يا عالم اخر، عالم اخر. عالم اخر
1: هذا في المسرح. في السينما وفي التلفزه بقيت السنوات هذه تستنى في دور ينصف المسيره هذه متاع سهم صدى؟
0: لا، ما نستنى في حتى شيء. شو رو انا كي نقول لكم هكا راني مانيش نكذب حتى طرف، رو انا نقول كان حاجه كتبت لي توجي ما نستنى حتى شيء. عندي حاجه نحبها نعمل فيها، كان جي غول مهم انا يزيدني بلوس تو نخدمه، ما يزيدنيش ما نخدموش. ما حاجتيش بالظهور باش نظهر فيه في حاجه ما تزيدني حتى شيء، شنو نعمل بيها؟
1: هو شكون يقول لك نتنفس هنا كي نقف قدام الكاميرا كي نعيش اجواء البلاتوات؟
0: لا لا لا، هاني قلت لك كل حد، انا نحكي في شخصي ما عندي حتى مشكل كي نقعد ما نتوزعش، مانيش مقلقتني الحكايه، نعمل في التياترو على روحي. تجي حاجة زايدة مرحبا بها، حتى حد ما يقول ليك تبدأ حاجة باهية وتزيدك بلوس ومهمة فهمت وتنجح فيها وكل شيء، شكون ما يحبش؟ إذا ما جيتش ما نجريش، ما نمشيش أنا لندق وعيشكم وزعوني حتى طرف حتى طرف.
1: وحكيت على المحبة هذية، الروح ما تكبرش، الروح شابة على الدوام ما شاء الله، شنو السر كيفاش تحافظ على الحماس على الغرام على المحبة على العينين اللي تضحك وانت تتفرج على هذك الكل كيفاش محافظ علي؟
0: حتى شيء، ما عندي حتى ستوز. شو عيش طبيعية، حب الناس، حب اللي تحبوا روحك، حبوا لغيرك، ما فهميش علاش تعس على هذا وهذا وهذا وتحسد في هذا عليه، علاش تمرض بحاجات بالحق؟ راهو انا مثلا عرفتك لي الحمد يا ربي سامحني اعوذ بالله من كلمتين، انا بسيطه معني تريت ربي خالقني هكا شيخه مع روحي عامله بون كيف، ما عندي حتى مشكل. راني عملت اكسيدون مورتيل وليت وجهي دراكي فيش وراسي دراكي فيش وكل، وقعدت قداش من نهار ما نشوفش، يجيوا اصحابي ذي 4 سنين التالي، يجيوا اصحابي لداري يبداو يبكيوا تحت ساقايا، انا نقول لهم علاش تبكيوا؟ ما كان حاجه كاتبه باش نقعد هكا تو نقعد، كان باش نرجع تو نرجع. تقول لي والله صاحبتي ذي جميله كاميرا وضحى والكل، يقولوا لي نقولها انا تجيب حدايا نقول لها تي اوفتر، انا مراش نسمع في صوتها بركه يا بنتي اوفتر، فهمت؟ هي تقول لي كيف جايه في الحاله هذيك ودرشون وتقول لي افطر، ما خايبه ما يا بنتي افطر شي همك انت، تو كان حاجه كاتبه باش ترجع، كاتبه كاتبه مش كاتبه مش كاتبه، شنو باش نقعدين نبكي على الاطليل؟ العمر واحد والرب واحد، راني كان انا مقدر لي ربي باش نقعد هكيك تو نقعد، فهمت؟ شنو اللي مقلقني باش نقعد انا ندرى شنو كهو
1: هذيك؟ شنو اللي في الحاله هذيك؟
0: انا راهو عملنا انا وراجي عملنا الاكسيدون وكلنا دشدشنا كما يقول المصراوي، كرهبتنا مشيت وما خديناش حقنا جمله حتى طرف، وغموا الحكايه والدنيا وكل شيء، ومعناتها وخرجنا بخفي حنين كما يقول الاخر. انا مثلا وجهي وهذه تكسرت وسيخ حسيل وكل، انا اكثر وحده لا تذريت في الحكايه، فهمت كيفاش؟ وكهو الحمد لله هاني رجعت، شو ما حليني كي رجعت.
1: قيت قديش وقت في الحالة هذيك معناها لطف عليك؟
0: أنا قعدت قيسك 6 أشهر في الدار في حالتي، معناتها لا يوريك، فهمت؟ دويت وطبة ودرشنية وهذا مكسر وين من حاجة لحاجة، والحمد لله الحمد لله ديما نقول الحمد لله.
1: وحكيها وقبل ما حلا سي سلاح ما عطاش لي ديتاي نتاع الاكسيدون، لطف عليكم عايش. وخليني زيد نقول حاجة، كونوا حتى ايامات التورناج كنت بالبيكي
0: ساقي تحت في الخدمة، ريت انا قديش
1: بسم الله وما شاء الله
0: تحك في العين تحك
1: بسم الله عليك بسم الله عليك. هاي فتحت وقتها ايام التورناج سقيت مقلقه،
0: اي سقي مقلقه ايام التورناج فهمت، وهو هيفل كان محلي هيفل بالحق. انا رو فما حاجه جيني وقتها، جوني الجماعه قالوا لي باش عندنا فما احكي لي على الفيلم، قلت له لي قبل المخرج قبل قال لي حكيت درشنو، قلت له حكيت فلوس ولا حكيت حتى شيء. انا نحب قبل المخرج، قبل ما نبدا معاه حتى شيء، لا نحب لا غشه ولا حتى شيء. راني سيقي مقلقتني، اذا هو يساعده نخدم معاه سيقي مقلقتني. هاني أين نحب نوضح الأمور، ما نعملش كونترا وبعد نقولوا لي كل حاجة ذيك ما نعملهاش، أنا سيقي توجع فيا. لا
1: وختمت بالإكسسوار
0: هو وظف الحكاية وحتى إكسسوار ونقول لك ميرسي هاي في المحليك محليك محليك بالحق والله. وأنا كنت واضحة معاه، ما حبيتش نخدم إلا ما وضحت هذا الكوتي هذية.
1: مدام سهام من قبل تقول في كلمة الخدمة، اليوم الفن تعتبره خدمة بالنسبة لك أنت؟
0: هذه خدمتنا أني نكل منها ونعيش منها ونخدم
1: تتعامل معها كمهنة.
0: احنا كمهنة بيان سور احنا عنا بطاقة احتراف، معناتها ما عندكش بطاقة احتراف ما تخدمش في المسرح. فهمت؟
1: دونك اليوم دونك اليوم المهنة هذية هي اللي مخليتك تكمل، هي اللي مخلية الشخصية اللي شفناها متاع سهام صدق قبيلة شوية كي تحكي تقول متصالحة مع روحي في حالتي الكل، هذا ما نلقاهوش ديما.
0: متصالحة مع روحي، وعليش ما نتصالحش مع روحي؟ بالحق سامية تو ابعد على عليش شنو اللي يخليني باش نقعد هنا متناقضة مع روحي؟ راهو انا نعيش هكا، عندي ما نعيش ما عنديش، انا نمشي على قد
1: نحب روحي
0: بيان سور
1: بالمنطق هذا.
0: شكون ما يحبش روح؟ ما نحب روحي، انا نحب روحي متصالحه مع روحي، ما نحبش نخزل غيري كيفاش عايش كيفاش شبيه هذيك درجه ما ربي حب يعطيها صح عليها. اي انا شم دخلني باش نقعد نمرض على خاطرها؟ علاش؟
1: والدرجه هذه متاع الوعي ربما تخلط لها في عمر معين، والا هي مصدق ملي
0: صغيره عايش كما فهمت.
1: مانيش نكبر فيك، مانيش نكبر فيك ولا مش شباب، من عز الشباب وانت بنفس طبيعتك.
0: فضلك عليك بالحق. انا رو هاني قلت لك المسرح يخليك عندك شخصيه قويه، فهمت؟ مع الخبره تولي تبارك الله عليك، فمش هذيك هو معني ترى في الدنيا هذية. إذا أنت نقولوا إحنا هني بش ندخلك حاجة، رو واحد بش يعيش مرة في حياته، إذا ما يعيش هيش وهو بقيمته وقدره وسمعته شنو عليش
1: عليش عايش
0: عليش عايش. فهمت؟ تحترمني نحترمك، تخزر ظروفي نخزر ظروفك. انا نحب العبد البسيط، نحبهم برشا، نحب العبيد الكبار في العمر، نحب نعاون، نحب انا هكيكة. انا في حياتي نعيش هكيكة، انا وحدي قمت قل راجي نحب نعمل قفت رمضان. قال لي كيفاش تعمل؟ قلت له وين انا عندي برشا اصحابي على الفيسبوك وبندر شنو تنهبط ستاتيو نقول لهم اللي يحب يعاون. وبديت من هكيكة كل عام انا وولدي وراجلي واختي
1: يعطيكم صحه.
0: فهمت؟ بديت بشويه لين وليت عندي بارك الله، معناتها نمشي الولايات الكل انا وراجلي. كيبدا ولدي في تونس يخو هو واصحابه بعد ما انا نحضر لهم بيان سور وهما يخرجوا يوزعوا. لا لا لا لا. نقول لك حاجه ساميه، العام اللي انا ولت عم ناول مرضت ريت انا راني عندي ما نحكي بندخل لقيت 20 جوغ في الكلينيك وخارجه من الكلينيك قرب رمضان. قالوا لي كيفاش تعمل القفه؟ قلت لهم نعملش حتى 3 قفف، انا باش نعمل القفه، قفه العاده باش نعملها. كيفاش درشني ما نجمش انا نمشي معناتها وكل شيء وتعبه ومريضه على الاخر. حسيلو عملت المستحيل، العام ذيك خرجوا اكثر قفف من العوام اللي عملته مقبل.
1: يعطيك صحة مدام سهام، احلاها الانيشيتيف هذية. ونتصور تنزيدوا نتبعوا على السوشيال ميديا على فيسبوك سهام مصدق، دونك مهم برشا.
0: عندي صحابي باهيين الحق هما يعاونوا فيا بالقدي،
1: محلاهم المبادرات هذوما، محلاه الانسان اللي يعاون واللي يعطي واللي يقدم. كان نقولك اليوم شنو الأمنية نتاع سهام مصدق؟ شنو تقولي؟ شنو تحلم في الموندو هذا ما زلت؟
0: نحب هو إن شاء الله ولدي على قريب إن شاء الله ربي يفتح عليه وباش يعرس، هذيك أمنيتي. نفرح بولدي ونفرح بالصغرون الآخر
1: هارون.
0: هارون
1: هارون
0: هذيك أمنيتي، معناتها ربي يفضلهم وليداتي، معناتها ربي يعطيهم الوقت الطيب. فهمت؟ هذيك ما
1: هو هارون مش ولدك،
0: ولد بنت أختي وين اللي ربيته.
1: فهمت؟ معكم ديما معك
0: انا هي ماماتو سلاح باباتو، فماش قول كلمه اخرى.
1: شنو قالك على الدور؟
0: جي يتفرج عجبه. أما هو كي في الخطاب على الباب كي يتفرج, هو يتفرج في التلي ويخزلي لي أنا هك, يقول لي ولا من وريك أصلاً بالله اللي ولدي كي يتفرج هو صغير عمره ما قال يخزي هكيك تعمل فيهم والله من وريك.
1: دور نعيمة لليوم نتصور الناس في الشارع ما تعيط لك نعيمة؟
0: هم التو يعيطوا لي حتى معناتها هكا اللي نقابلهم أول مرة وكل يقولوا لي سمحنا مش معناتها نعيمة كل قول اللي أنت تراه معناتها يريحك أنا ما يقلقنيش.
1: أنت قبيلة قلت شخصية دليلة في ده العرس حبيتها نعيمة نتصور حبيتها أكثر عشت معاك سنين وسنين.
0: يا أخي هي اللي عرفتني وعرفت العبيد بي معناتها هذيك الغال اللي أنا تعرفت بيه حاجة محليها سامية هك دخلت للدومين نتاع التمثيل والأجواء هذوما اللي أنت تخدم بيرسوناج وبالرغم اللي البيرسوناج هذيك لا فيه مكياج ولا فيها هك مزينة وهك حطيت الحطة وهك اندرشنية وإنك تنجح به راهو صعيب برشا فهمت
1: خلق له بتوينسة بالطريقة متاحة هي بالصعب متاحة باللي عملته في الدور
0: بالبساطة مايش صعيبة بالكل تحسها على بنت باب الله فهمت
1: عنيفة شوية
0: عنيفة الدنيا خليتها هكيك الزمان خليها هكيك ما لقاتش راج
1: سخفنا عليها
0: سخفنا
1: على نعيم
0: حبيته الغولة ذيك حبيته بالحق حبيته ساعات لي نوصل أنا نتنرفز برشا وقت اللي كي لعبيت حطتني في
1: القالب
0: في القالب هذيك ومعيتها وديما يراوك نعيمة الكحنة فميش عليش انت كمخرج وينك باش تخرج مني حاجة أخرى انت تعرفش عندي عليش تحبوا الممثل مقولب بقلة راوي مخرجين انه يجي يقول لك مثلا نحب معيتها
1: تخرج من
0: الدور تخرج من الجلباب هذيك وتخدم معي حاجة أخرى
1: يمكن فما خوف نوعا ما
0: أهلي خوف منيش
1: يقول لك كتبع
0: يقول لك حاجة ليلي أنت توا مثلا الله يرحمه سي سليح السيد
1: الله يرحمهم
0: يا أخي هو كين يعرف اللي أنا النجم نعطيه حاجة كما هكيكا أنا راني عملت زيدة معناتها عيط لي وجربني فيما بش مش هكيكة طول جي عيط لي أنا خدمت معها العمل الأول انتهى ولا يمكن في الريح
1: هاي كان أول عمل اللي كنت
0: زيدة أول عمل لي أنا أول مرة نقف قدام الكاميرا أنا وقتها عاملة مسرح ومتخرجة هو ما عنده فكر على حتى شيء مشيت ما وقتها خدم معناتها سمعت يحبه فما ديد تيغال وكل مشيت أعطاني هذيك الكلمتين مع مصطفى العدويني الله يرحمه فهمت قسما بالله من أول قال لي باش تعمل ريبيتيسيون قدام الكاميرا وما تخزرش منا ومنا وما ندر شنو عطاني هو شنو يلزمني نعمل ريبيتيسيون قال لي وكان هكا نصوره ريبيتيسيون الأولى قال لي جيني خرج لي قال لي تبارك الله عليك عاملة حاجة قبل معي عاملة مسرح عاملة قلت له نعمل مسرح قال لي ما صاب عرفتك أول المسلسل
1: كان يكون عندك
0: قديش محليها الكلمة التو هذيك راسخة فيها قديش محليها يجيك مخرج أول مرة تخدم معاه قال لي ريتو اللي صورته توا اللي برفت معانا أهمله ما تزيد عليه حد شيء شو بعد ما كملت والله الكل خرجوا محسن الفريجي
1: عين مجهولة تحية
0: والله وهو والكل خرجوا من الواحد جيوا يصفقوا علي وبغافوا أنا قديش كلي في وقت اللي أنا قبل ما نبدأ نصور مثل هبية حتى حد
1: كثبت روحك بالخدمة
0: مثل هبية حتى حد وكش باش تلبس هاو ندرشني شوي فون دي تان يزي في البركة
1: حطيت في قلبك أكثر
0: والله ليه أنا وجعتني باش من أنا خطر علي معناتها باو أنا مازلت أول تجربة هي هيت شوية يزي في البركة كهو وهاي الوحدة نتاعك البسها أنا وجعتني خذيت ولبست أما كي خدمت والله حتى كي كملت ورجعت الكل جي وحدة تنحيلي في دار
1: ماك حسيت
0: والله
1: خزرت لهم غزرة الانتصار هكا شوية
0: خزرت لحتى حد ما خزرت لحتى حد قسما بالله.
1: خاطر
0: انا ليه انا الحاجات هذوك ما نحبهمش، ريت انا خاطر نحب حتى اللي بدا من الاول يا خويا يلقى شكون يعاون، يلقى شكون يقف معاه. علاش فهمت انا علاش حتى كان جيت باش نعمل
1: دور صغير
0: دور صغير علاش ما تقفش معايا، علاش ما اي وبرا جيت قلت لي راك باش تلبس في جنان عم اي خاطر انا عندي كلمه ودو باساج ومتعدي هيا شد البسها ومشي. وجعتني انا الوغ ما خزرت لحتى حد. انا الحاجه اللي قد انه اللي بهم الفايده قالوا لي برافو وشابو ما سبب هذيك عندي بالدنيا وفات عندي كل شيء، الاخرين ما عادش موجودين قدامي.
1: وقداش مدام سهام الكلمه الخايبه ولا الفعل الخايب ولا حتى ساعات جيست نجم يكون صغير هو من مكياج ولا مكياج ما فوالا معناها نحكي على اكثر من 30 سنه.
0: شو انا التو قعدت لي التو نتفكرها ريت خاطر الواحد كي يبدا من الاول زح معناتها كي تبدا يا رب ما سامحوني كلمة من شم خد ساعات واحدة معيتا كي تلقى انت شكون معيتا ينفحك بك الحاجة ويحبك فك الحاجة تقعد محليك معيتا ديما شيد. اما من الاول كي واحد يعطيه لك علاش معناتها هكا وهو كي قال لي بعد عيط لي عندك عيط لي في حاجات اخرى عيط حاجات اخرى ما عادش
1: هي شفنا سيم صدق اخر
0: وقتها عيط لي في بعد في الخطاب على الباب
1: وكان النجاح الكبير في الخطاب على الباب ولليوم
0: الله يرحمه
1: وينعمه وتحيه لكل خليني نقول التقني اللي مازالوا موجودين ومازالوا يخدموا تحيه المحسن الفريجي مره اخرى تقني الصوت اللي كان معنا هنا
0: هب المحسن هب الخلق
1: اي ولليوم وفي بالي عنده حوار الحوار الوحيد ربما أو التصريحات الوحيدة لصلاح الدين السيد لأنه ما كانش عنده حوارات للأسف فهو كان وعدكم قاعدة ما زلت نحاول مع سي محسن الفريجي تعاد هنا على موزيك نظلم عليه برشا مدام سيهيم نورتنا
0: يخليك
1: إن شاء الله تكون عودة للسينما وراك في أدوار أخرى للسينما غيبك 16 سنة رمضان.
0: أنا أقول ميرسي بوكو للإكيب الكل ليكيب نتاع دار العرس بالحق الناس باش تتفرج فيلم ياسر مزيان ياسر حلو باش تشيخوا باش تعملوا كيف فما برشا ممثلين باش معناتها خدموا خدمه ياسر حلوه ومزيانه ليكيب الكل راهو حتى اللي ورا الكواليس الناس كل اعطات ما عندها باش خرج فيلم مزيان كيما هكا حتى سامي راهي
1: يا سي بعد ما سي قلت لي قالت لهم عندها تراك وعملت فيلم
0: قتلتني تعرفوا
1: نورتنا سي مصدق دار العرس خليني نقول نذكر بطولة كيف كيف واجهة جندوبي صابر الوسلاتي نبيل بن مسمية شادلي العارفي بيخلو دجليدي وجهاد الشيرني وبتبيعة ضيفتنا سي مصدق موجود في مختلف القاعات التونسية نورتنا نشكرك مرة أخرى سي مصدق ومعاش تغيب علينا وإن شاء الله تستنى في تليفون رمضان ودام سي هم نحبك تكون معنا في رمضان تستنى في حد شاي بي دار العرس تحبوا يحضر في رمضان كسيتكم
0: ما نعرفش الحق ما ندخلش في الحاجات هذه
1: الفكرة أنت تحبها
0: ما جيتش المخي الحق أما أنا فرحانة بالنجاح وفرحانة معيتها العروض اللي قاعدة توا تبارك الله في فرنسا في ثلاثة بلايس غاديكا وإن شاء الله بينتو في بقايا أخرين هي تخلينا نشيخوا على النجاح هذية واللي كان جيت حاجة جيت ما جيتش ما
1: ما تستنى حتى إيش وكما مصدق شكرا ليك ما احنا استنونا ما زلنا مكملين معكم في مزايكا فهم هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
3: L'interview Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM
1: مازال نكمل معكم في كولتور بلوس على موزايك FM شوية خير الوثق بالله يعطينا فكرة على أكثر الأفلام مشاهدة في الجمعة هذه بوكس أوفيس كما كل نهار الأربعاء قبل ذلك خليكم مع سيلم هاف وما تنسوش تكتشفوا ألبوم جديد غريغوريوس رشا

0: سور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مثلا كامل معكم في كوجو بلوس على موزيك فيما نذكركم ألبوم فترات جديد سيلم هاف تلقاوها على سبوتيفاي وأكيد بكم بحضنا نحكيو معه بأكثر تفاصيل ولكن احنا كيما كل نهار اربع على موزيك فيم لقيت يكون معه جديد السينما وأكثر الأفلام مشاهدة مع الوقت اقتو تشويت في بوكس أوفيس.
0: بوكس أوفيس أهلا وسهلا سامي، مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا، سافا لاباس.
1: رجعنا للأفلام، رجعنا للفن السابع.
0: نحب قبل ما نبدأ نحكي على الأفلام اللي في صالات السينما نعطيكم شوية معلومات على المهرجانات اللي قاعدة توا تنتظم. قريبا من 3 ل 7 أكتوبر 2026 المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن في دورة سابعة سامية باش ينتظم بين نابل والحمامات كالعادة. باش نعطيك سكوب هذاك، علاش أنا باش نعطيك لجنة التحكيم حتى قبل إعلانها من قبل المهرجان
1: كالعادة. الوثق معك الأخبار الحصرية.
0: لجنة التحكيم باش يكون فيها يسري نصر الله المخرج من مصر، وهذا أكيد نحاول يكون بحث نظيف لأنه مش سهل قدوم لتونس أصلا. سهير بن عمارة في لجنة التحكيم، جيهان الكيخية زدادية مخرجة ليبية مميزة برشا، وفي ليبيا ما نعرفوش برشا مخرجات يخرجوا في السينما دونك مهم جدا زاد حضورها. غانم الزريلي وخولة أسباب بن عمر من المغرب، دونك زوز توينسا فيها لجنة التحكيم سهير بن عمارة وغانم زريلي، وفما أسماء الحقيقة مهمة برشا باش تكون موجودة في المهرجان اللي أعلن زادة على قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية. اوكي باهي الاخبار، على الاقل
1: باهي الاخبار، باهي نستناو عند المخرج يكون بحضنا هنا
0: ان شاء الله نحاول حتى كان مشهون يصوروا معاه اكسكلوزيف
1: كالعاده. اكيد باش نكونوا حاضرين، الموعد باش يتزامن زاد مع الجي ام سي، دونك اكيد باش نكونوا حاضرين في مختلف التظاهرات الفنيه والثقافيه. مع ذي خلينا في الفن السابع كما كنا نهار اربع الوثائق تعطينا فكره على اكثر الافلام مشاهده.
0: اكيد نحكيو على السينما توا، فما افلام قاعده تدور في القاعات بشكل كبير، معناتها تمشي لسال السينما ساعات تحير. اما خلينا نحكي مع الفيلم هذايا، ما تخيلوا معايا زعما شنو ينجم يصير كالفقر واليأس والخوف يخليوا إنسان يعمل حاجة ما كانش يتصور نهار يعمل.
2: اللي قولي بجد أقول عيل زي ده لو تخاطر
3: حبيبي تعال
2: طلب على رأسه كيب،
4: لا الحياة ما عرفش
0: تعملها زعما انت سامي، ومتلقى ما تعمل من اليأس والفقر تخطف إنسان.
1: خاطيني
0: فيش دول فيلم المصري هذا، الحكاية تبدأ فيه في ليلة عادية ما فجأة تتحول إلى كابوس. عادل ونبيل زوز أصوات اللي كنا نسمعهم، هما زوز أصحاب في الخمسينات من عمرهم ومش صغار، فرقتهم سنين والفشل والمعاناة، يتلاقاو من جديد وبالصدفة طارق هو شاب ثري فاقد للوعي بعد عركة. هنا تجي الفكرة المجنونة، علاش ما نخطفوش طارق ونطلبوا فدية؟
4: بس ممكن نسأل

0: الجبل اللي ورا بس روحوني والنبي.
1: والمليون جنيه ده يتعد ازاي؟
2: قرار يبدو سهل في لحظته لكنه يفتح الباب على ليلة ملأة بالمفاجآت والمطاردات والمواقف السوداء وصراعات تكشف مش فقط عالم الجريمة بل أيضا الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وكيفاش الفقر واليأس ينجموا يخليوا الإنسان يتجاوز كل الخطوط. احنا مش هجوش على شيء زي قصة الفيلم وهي قصة خيالية. اسم الفيلم شيش دو، فيلم مصري يجمع بين الكوميديا الدراما السوداء، وهو من إخراج وكتابة أكمل شهير وبطولة باسم سمرة، بيومي فؤاد، أحمد صيام. وانتم ما يفهموا التوليفة اللي تلمت مش نضحكوا في العمل هذا.
3: انتم مين؟
4: بقولك بقى لو اكتشف ان انتم كمان خاطفين دينك
5: هتنبد المرات.
2: الفيلم مدته 92 دقيقة من ليلة واحدة، لكن ليلة نجم تقلب حياة أكثر من شخص رأسا على عقب. خمموا معايا وتخيلوا معايا شنو يصير كي تخسر عائلة كل شيء تقريبا وتلقى روحها مجبورة تبدأ حياتها من جديد، وكي يدخل الحب في المعادلة، هل نسمعه العقل وإلا القلب؟ هذه حكاية Sense and Sensibility، الاقتباس السينمائي الجديد لرواية جين أوستن الشهيرة. فيلم فيه برشا غموض، برشا تشويق، وبرشا حكايات مؤثرة. بعد وفاة الأب، الأم وبناتها ثلاثة يلقوا رواحهم محرومين من الميراث ويضطروا يخليوا منزل العائلة وينتقلوا لدار متواضعة في منطقة ريفية. لكن هالتغيير ما هوش مادي فقط. إلنور البنت الكبرى تحاول تواجه الحياة بعقلها، تخبي مشاعرها، في المقابل أختها ماريان تعيش الحب بطريقة مختلفة تماما، بعاطفة واندفاع ومن غير ما تخاف من إظهار مشاعر. وهنا تبدأ لعبة الحب، الطبقة الاجتماعية، المال والاختيارات، بين امرأة تحاول تحكم عقلها وأخرى ترفض تخلي قلبها يسكت.
6: I think the man ought to be at least artificially passionate, or he'd be sincerely dull. I require so much.
2: الفيلم من إخراج جورجيا أوكلي، السيناريو كتبته ديانا ريد عن رواية جين أوستن، في البطولة دايزي إدغار جونز، جورجي ماكاي وغيرهم من الأسماء، في عالم الدراما والرومانسية التاريخية. مدة العمل 2:12. ترجع بينا لعالم جين أوستن، لكن بالأسئلة اللي ما زالت حاضرة اليوم، هل الحب وحده يكفي؟ وهل العقل والقلب ينجموا نهار من نهارات يتفقوا؟ ما نعرف. نمشي لتونس، عرس في أسبوع واحد زوز عائلات وعقليات مختلفة كومبليت. شنو نجم يصير كي تحط زوز عائلات ما يشبهوش لبعضهم في نفس الدار وتقول لهم عندكم أسبوع واحد مش حضروا ولادكم للعرس؟
7: يعطونا تزغريتها إن شاء الله ديما فرحانين.
8: عجبتك أنت معناي الخطبة إكسبريس؟
7: إن شاء الله مبروك عليها.
9: أما كيلس وفليس طنطا
10: الرجال في وجه الطريق
11: ذكركني قلت له تريثوا شوي
12: خلينا نسمع عليكم زاد بالك شي.
2: من هنا تبدأ حكاية دار العرس، الفيلم التونسي الجديد اللي كان تحكي عليه سامية من شوية، اللي يدخل مباشرة في قلب التحذيرات. أما واضح من البداية أنه العرس هذا بيش يكون بعيد برش على الهدوء. زوز عائلات من طباع مختلفة، عادات وطريقة تفكير ما تشبهش لبعضها، يلقوا رواحهم مجبورين يتعاونوا باش يحضروا عرس زوز ولادهم في وقت قياسي. لكن بين سوء التفاهم، الاختلاف تاع التقاليد، تدخلات العائلة والمواقف، تحذيرات العرس تتحول لسلسلة من الصدامات والمفارقات الكوميدية.
13: أقوى صالة أفراح في أكبر الليل، كل شيء الليل كلها بالليل.
14: حبوا عرس تاع أكابر،
13: تورناتا صالي وتورناتا سوفري.
15: دونك أختي باش تجي تحكي معا.
16: عمر المفرون وحذر الفليجة،
17: وأنا عندي ثقة أنكم باش تفهموا.
18: يا ويلك مني يا الناس.
2: أنا زاد عندي ثقة لأنتم مش تضحكوا برشا في دار العرس. وفيلم كوميدي من إخراج هيفي بن يوسف، اللي سبق قدم عمل سينمائية عديدة بينها باراسول ستارتاب. العمل يجمع عدد كبير من النجوم، بينهم وجيه جندوبي، محمد صابر الوسليتي، شادي عرفاوي، سهام صادق، شادي شيرني، خلود الجليدي، نبيل المسمية، وجعفر القاسمي. 2:15 فيهم برشا ضحك. هذوما أبرز الأفلام اللي اليوم تنجموا تلقاهم في قاعات السينما التونسية اللي شادوهم التونسة بكثافة هذا الأسبوع.
19: Box office.
3: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
5: شكرا للوثقة باللي شكرا زياد كانوا معنا في الإخراج, شكرا لبنا في الإخراج رقمي معهم هما وصلنا الآخر كولتور بلس بالنسبة لليوم. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس, أنا ما بقى لكم شو قولكم باي باي, تصبحوا على خير الناس كله, غدوة خليكم معنا في كولتور بلس نحكي على أغنية أثارت الجدل غنتها رحم رياض مؤخرا في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون يا ليلى تراث ماهيش تراث. تفاصيل كل غدوة تلقاها معنا في كولتور بلس على موزايك فيم. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من الناس وبعد بتبيع يسري جديد في بنت لفين. باي باي, تصبح على خير الناس كله.
3: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام. السهرية على موزايك هي بنت لفام, برشا موسيقى تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده, تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين.
15: اي اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 35% من السياح يختارون وجهتهم السياحية اعتمادا على ما يقدمه المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده رئيس الاتحاد العربي للأعلام السياحي عوني داود، مشددا على تنامي دور المنصات الرقمية في الترويج للوجهات السياحية والتأثير في قرارات السفر. والمتحدث يشير على هامش أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقد بالحمامات، لأن السياحة أصبحت صناعة واستثمارا، وأن الأعلام السياحي والمؤسسات المعنية بالقطاع مطالبون بالعمل كشركاء من خلال توفير المعلومة الدقيقة للإعلاميين وتمكينهم من التصدي للمعلومات المضللة والشائعات والمساهمة في نشر الثقافة السياحية داخل البلدان. والمسؤول ذاته يؤكد ضرورة استثمار المؤثرين والمشاهير من أبناء البلد في الترويج للوجهات السياحية، إلى جانب توظيف الدراما كأداة للترويج السياحي، مستشهدا بالتجربتين التركية والصينية وما ساهمتا به في دعم تدفق السياح. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تتمكن اليوم من الإطاحة بثلاثة عناصر إثر تنفيذ عدد من المداهمات إثر تورطهم في سلسلة من عمليات السلب استهدفت المارة بمنطقتي الكرم الغربي والكرم الشرقي. وتأتي هذه الإيقافات بعد تسجيل آخر عملية سلب اليوم استهدفت امرأة أجنبية، قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في إيقاف المشتبه بهم واسترجاع المسروق في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيكا. فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية تحجز اليوم أكثر من 4.5 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير صالحة للاستهلاك لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم أيام مفتوحة مجانية لتلقيح الكلاب والقطط يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري أمام منتزه سكرة، ويوم 29 من نفس الشهر أمام دار الشباب بسكرة، وذلك من الساعة 9 إلى الساعة منتصف النهار. في أشأن دولي، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن مسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال وحركة حماس حول شروط وقف إطلاق النار. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة، وذلك خلال كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، مؤكدا أن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع. واستهل بيزشكيان خطابه باتهام الولايات المتحدة بقتل مدنيين خلال الحرب، فيما انسحب الوفد الأمريكي في مستهل كلمته. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.
1: الأولى في تونس.

انتم تسمعوا في واحد من سلام وزي كفاية. مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من ثمانية للتسعة. مرحبا في مغامرات وقصص وأيضا تجارب نحكي. وتجربة اليوم تجربة متميزة, تجربة من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا بمطور, بدأت من البرتغال.

0: جعلكم في 8 مزيكا فيم رحلة طريفة من أقصى جنوب أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا. زيد بن فلح، رحلة ومغامرة تقريبا قداش دامت ساعة؟
1: أربع شهور غير النهار.
0: أربع شهور غير النهار.
1: غير النهار. خرجت لـ 2 ماي 2026. خذيت طيارة من كيب تاون لو 30 أوت. كنت باش نقعد أكثر على فكرة، معنا فرح في الدار لازني نروح.
0: شكرا، مبروك عليكم الفرح. فرح
1: ربي عايش، ربي عايش، ربي عين الكل.
0: مغامرة الحقيقة، من وقتاش تخملها وتخطلها؟ موتور الرحلة نحكي عليها هذه، كل موتور.
1: موتور تخمام الرحلة هذه على فكرة عملناه، قلت لك عملت معناتها عملت كمام بارتي معناتها كبيرة في أفريقيا الغربية، مش الكلي. عملت نجم معناتها من البرتغال، خرجت كيف كيف زاد من البرتغال إسبانيا باش خديت معناتها الفيري من طريفة، وعملت المغرب كمام المغرب كبيرة برشا 3500 كيلومتر الكوت. أنا عملت اون زيكزاك المغرب معناتها من مدينة إلى مدينة، وقعدت في مرزوقة، الدين تاع مرزوقة عالية برشا بالموتور، حنا نتفف باش نطلع تحت غادي كبرشا مرات وكونترولي كل شيء. خرجت من المغرب موريتانيا السنغال وثقافة الرالي باري داكار، مشيت لداكار المونيمون دو رينيسانس هذاك حكيت عليه، ومشيت للاكروز اللي هو نهاية معناتها نقطة النهاية نتاع الباري داكار اللي يشوها من باريس من برشلونة من لشبونة. وبعد كمل دخلت اسمها كولوار بلد مستقل غامبيا، غامبيا في وسط البرتغال، والطريفة الغريبة كذول بلاد فقيرة صراحة، لا تبعت دخول ولا تبعت خروج عليه، خطر في البوست كون معناتها البوست فرونتير قولي ما عندناش هنا طومبون معناتها للباسبور، امشي للمدينة الفلانية 30 كيلومتر تو يتبعوا لك غادي كمشي. لقيت وجور فيري وقتها، مشيت حتى البنجول للعاصمة، قعدت 3 أيام. خرجت، كي خرجت وصلت للبوست فرونتير نرى في العلم لهنا معناتها في اليونيفورم تاع الديوانجي، قلت له اخي وين انا هنا؟ قال انت في السنغال. انا قلت له اخي جماعه فماش غادي قيره ورق دين جماعه غادي فمي. قلت له اسكو نرجع اش نعمل؟ قال لي لا ما غير تعب روحك. وحكيت وقلت راني ما تبعتش اونتري، تبعت حاسي مره اخرى ما تبعتش ديجا خاطر ما فما حل اونتري ولا شيء. خرجت وقتها من كاب سكيرينغ ديريكسيون غينيا بيساو، وصارت لي طرفه اخرى كان نجم نحكيها زاد في غينيا بيساو، بلاصة واد اسمه بوديديت، معناتها نصورنا معناتها خط مستقيم ممكن 400 متر، حطيت الموتور توزن هي والباجاج ممكن 300 كيلو. شقيت في بيروغ معناتها لوح، كانت اوكي هما يعرفوا شو يعملوا غادي يكون الناس كل تعاون. شقيت الواد، وقبل ما نشق الواد طبعت صورتي من السنغال اللي هو بلد منظم برشا. في غينيا بيساو ما فماش لا ديوان لا فما حتى شيء. عملت 80 كيلومتر
0: دخلت من غينيا بيساو من غير ما
1: دخلت في غينيا بيساو بعد بوديديت ما فماش ديوانة معناتها فماش طابع فما حتى شيء. سألت قولي بار على روحك،
0: أقصد ربي.
1: قلت حتى في الخروج بتصير نفس الحكاية. حاسي لو دورت مشيت حتى البيساو كيسات واعرة على الأخر، تعبولي الموتور ونفسانيا معناتها سافا، لكن تقلقت على الموتور معناتها عذبتها الموتور والحمد لله لاباس. كي وصلت للكوندارا وقتها البوست فرونتير في كوندارا يثبت في لونتري ما فماش لونتري. قال لي منين دخلت؟ قلت له انا وين تو معناتكم سي
0: فين بلاد؟
1: قلت له جيت من بالمابسمي معناتها نقدموا مابسمي هو معناتها ابليكاسيون نتيليشارجي خريطه البلاد، وكي نظل حتى انترنت ما عنديش ولا يزمك في بي ان باش تحل نستعمل مابسمي نسافر بيه عندي اكثر من 10 سنين وعمره ما ضيعني. قلت له مابسمي لهنا ودخلت بيه ما نعرفش من بلاصه ذويقه جابني لهنا، خاطر ما نقولوش دخلت من بوديديت ما غادي يقول يا عملت انت مستمعتها بالمستعني انت كلانديستان. وقال هالي حاسيلو في الصباح قمت بكري باش معناتها نوصل بكري للفرونتير ونتعدى الغينيا كوناكري اللي عملت وانا في ساعتين ونص، رجعني 4 سوايع ولا اكثر في كرهبه، حجزت الموتور وعملت فيزا ب 100 يورو وخذا هو 10000 سيفا واللي هي الفيزا ب 35 اورو. نهارتها تعدي لي نهار من اخر الرحلة وقتها من تكلف ومعته هو مع الدقيقه شويه بوفوار يتعبك فهمني.
0: يا من الرحله هذه الرحله اللي هي معناها قلنا 4 شهور دامت الرحله اللي من اقصى من غرب اوروبا الى اقصى جنوب افريقيا، درت القاره السمراء بالكدا، تخطيط لها والتحضير لها من وقتاش بدا؟
1: به عندي انا عم ناول كيما قلت لك عم ناول خطط معناتها نعمل وعارف روحي جيبي ما يكملنيش صراحه خطر فيها مصروف
0: نتحكيو على التكلفه بيان سور
1: به عملت معناتها افريقيا الغربيه عم ناول عارف روحي معناتها شنو نعمل كان افريقيا غير باش نكتشف العباد والطرقات والديوانه وكيفاش تمشي الامور الرحله هذه شارع عليها عندي اكثر من عامين دويك كيما قلت في خدمتي قبل لقيت برشا اجانب يقول لي جيت لتونس معناتها بلادك بالموتوكروس نتاعي درت في الجنوب التونسي وكذا انا بدي تعجبني الفكره على الاخر قلت عليها ما نعملهاش انا فهمتني عملوا لك عملت من
0: انت ساعه معناها الغرام بالسفر وبالرحلات موش جديد عندك
1: موش جديد عندي ديجا عندي مده معناتها
0: نسيت بدي.
1: بالضبط من 2014
0: بديت
1: فيروس هكا بديت من 2014
0: اول ديستريسيون كنت
1: لشبونه وين يعيش خويا عندي خويا عايش في البرتغال عنده 20 عام تو مشيت بحذاه مده شهر لشبونه رجعت وقت في شهر جانفي معناش برشا خدمه انا نخدم لي سياحي كما قلت شهر ورجعت شهرين اخرين مشيت لنيس لا استغفر الله مشيت لبوردو بعد رجعت مشيت لباريس بعديك رجعت العام اللي من بعده مشيت للصين عملت شهر في الصين عملت انسكريبسيون في الفاكولتي نسمي اسمها ولا من غير فاكولتي فودان في شنغهاي وعملت المثلث الذهبي نقول وانا غادي كشنغهاي بكان وشيان
0: وبدات عدوى السفر
1: صراحة انه ولات عدوى هذيك بعد كم مشيت لتايلاندا ومن غادي بعدها ولات باريس وايطاليا كل عام نعملها مرة مرتين في الخدمة نلقى فضوى حتى في ويكاند برتغال كل عام وبرتغال صراحة عجبتني كمدينة لشبونة العاصمة لشبونة على البحر فما الريو تيجو نهر التيجو والبحر المحيط الأطلسي هذيك قلت هذه تجم تكون مدينة من المدن اللي نختارها ونعيش فيها معناتها من بعد والا نيس هذا مزوز مدن يعجبوني في حياتي فهمتني وقت السفر وبديت معناتها مرة برازيل نختاروا من قارة لقارة أوروبا الغربية كل عملتها وبديت مشيت شوية للشرق روسيا زادة كيف كيف
0: وقلت لي نعمل الرحلة هذه من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى جنوب أفريقيا بالموتور
1: بالموتور
0: رحلة بأربع شهور رحلة درت فيها يزور لي وعبرت فيها 19 بلاد تقريبا
1: 19 دولة
0: شنو التخطيط للرحلة هذه كمان رحلة بموتور في 19 بلاد لازمها تخطيط خاص وتحضير خاص شنو كان لازمها باش تنطلق في رحلتك
1: بأول حاجة مش كل موتور تنجم تعمل
0: فريق لنا سيد أحمد يعرف
1: الموتورات اللي جام درت وأنا مش أي موتور صراحة تنجم تعملها أما البويسونس البويسونس تاع الموتور حتى 50 تنجم حتى 49 سنتيمتر كوب راهي تنجم تعمل الرحلة هذه أما سيسبونسيون تكون عقليلة معناتها تتعدى بها والعجل اللي يكون معناتها ماهوش طايب ولا دي كرامبون كذا حكيت لي تكنيك هذوما ماهيش نيمبورت كل موتور تعمل الرحله هذه على فكره انا خذيت موتور معناتها نقولوا البيج ترايل نسمي اسمها ولا التينيري 700 دونك ولي فاليز ودبشي كل معايا فما حكيت اسمهم يكونوا معايا ديما مثلا عندي لي فاليز المره هذه معناتها اكستنسيبل وقماش ريجيد مش كيما عملناه الالومنيوم خاطر الالومنيوم فما شكون يقول لك لا قدر الله الموتور تحت على على ساق الشوفير تضر والفواياجي فهمتني
0: اول حاجه في التخطيط للرحله هذه هو اختيار الموتور المناسب
1: الموتور المناسب
0: واخترت الموتور المناسب
1: صراحه كانت الموتور المناسب فهمتني اسم التينيري على فكره موجوده منطقه عندها مناخ معناتها قاسي برشا موجود في النيجر خلاص اسمها التينيري ويقولوا زاد معناتها دار اليمها اخترت اسم التينيري اعطته للدرجه هذه على المنطقه اللي هي مناخ معناتها قاسي جدا من البلد اللي اسمه النيجر
0: دونك اخترت الموتور شنو التحضيرات الاخرى اللي لازمها لرحله من هذا النوع
1: باهي التحضيرات الاخرين المهمه برشا برشا هما لي باجاج معناتها اللي في الموتور باش تهز معاك اوكي كنحب نصور ماتيريال التصوير كل انسان شنو يقدر وشنو يحب فاليزاتي حوايجي وزيت اقل ديما اقل معناتها اقل حاجه معناتها 3 سراول جين كنت عندي برشا الخيوط معناتها حبوله معناتها باش نربط باش نحل خطر معايا طونت وماتيريال الطونت الكليكا قررت اوكي نلقاش دي سبوت باهيين معناتها في الطبيعه وين نجم نبات وين لي سونتر دو كومبينغ بالطبيعه مش نقعد ونجد جيت خاطر افريقيا تنجم ترقد في الليل ما تلقاش موتورتك ولا دبش خاصه الدبش الضوء نتاع الموتور مريقل قويت معناتها في الضوء كي يقولوا لي بروجيكتور كل شيء وهذا هو ما تدبش
0: ما قل ودل مدبش
1: ما قل ودل هكاك عندي دو فاليز معناتها لاترال وساك نتاع ريزرفوار ولا البنك التيليني معناتها نتاع الموتور عندي على فكره هزيت معايا زيت باش نعمل انا الفيدونج خاطر يقولوا الفيدون الزيوت في برشا بلدان الكاليتي تجم تضر حتى الموتور الزيت من خرجت قبل معناتها جمعت لي باش نخرج عملت فيدونج في دار في دار الموتور وبدلت بنيات جدد زاد لونغ دوري لونغ في نقولوا احنا البنو عملت بيه 18000 كيلومتر معناتها حاجه باهيه برشا طاب وتعبني عملت ويك روفيزون في الرحله هذه
0: اليوم الموتور انا العجله تفلق
1: اي معناتها ويك روفيزون فلقت العجله 8 مرات اللي هو برشا تعرف راني في مخي قلت شنو اللي صاير لي فهمني الحص وبدلت البلوتيلاني في لونتري نتاعنا مي بيير
0: قد كنت تحضيرات للانطلاق
1: اي معناتها البلوات كانوا لازمين الفيدونج كان الموتور الموتور جديده معناتها فهمتني وهزيت معايا زيوت لي باتان لي باتان هزيت معايا المفاتح معناتها اللي باش نحل بهم معناتها باش نكسر
0: شكون انت الميكانيسيان نتاع
1: باش الميكانيسيان نتاع الحكايات اللي نجم نعملها فهمت لي باتان دو فران زيوت للفيدونج لا الفريق هذا وبعد قلت انا ديرش نثقل روحي اكثر على خاطر في البلدان هذوما باش نمشي لهم ثقافه الباري داكار خليت العباد معناتها تحل معناتها لي كراج نتاع لي ميكانيسيان نتاع الموتور كل شيء قلت في طريقي باش نلقى انا غادي ما نضيعش وعرفت عملناه الميكانيسيان في في بلاصه اسمها السيلا تحت داكار قلت نلقى الحلول الحلول الموجوده في افريقيا وانطلقت خاطر كان باش نزيد نستنى ونميناج الموتور اكثر راني باش نزيد نبطا
0: وقتاش كان الانطلاق؟
1: 2 ماي
0: 2026 هنا الانطلاق كان من البرتغال
1: من البرتغال من مدينه لشبونه وعملتها بالضبط من بلاصه اسمها كابو داغوكا الكابو كما يقولوا الكاب اللي هو اقصى نقطه في غرب القاره الاوروبيه دونك من غادي عملت فيديو زادا وانطلقت من غاديكا مش بعيد على مدينه لشبونه 50 كيلومتر دونك من غاديكا مشيت هبطت معناتها حتى الطريفه من طريفه خذيت الفيري سنا خذيت فيري دام ساعه باش العباد تستوعب شويه معناتها بين اسبانيا وطنجه المغرب ساعه معناتها الفيري 51 السوم نجم نقول زادا 51 اورو معناتها حاجه خارقه للعاده ريزيرفيت قبل بنهار
0: من البرتغال خديت الموتور نتاعك من اقصى نقطه في البرتغال خديت الموتور نتاعك انطلقت بالموتور حتى وصولا الى
1: تاريفة في اسبانيا خذيت الفيري وقتها في اول نهار عمل 800 كيلومتر واعي معناتها باش نعملهم باش نبيت في المغرب باش من غادي كما نقولوا من معناتها من لوندومان نهار جديد وفي المغرب نبدا هابط كيف فهمتني ذي هو كان اول نهار معناتها بت شو نقول لك ما حبيتش نبيت في المغرب في جنوب معناتها اسبانيا واحنا هكاك وصارت لي حكايه غريبه صغيره بعد بشهرين من الرحله هذه اخويا بعث لي تصوير على الواتساب قال لي روجيك رادار لو 2 مي على خاطر وصلت لاسبانيا قمت 6 تصباح انا لا انطلاق عملت 6 تصباح وعملت دو بوز نتاع قهوه كمان واحد يقف يتنفس يراجع روحه كي وصلت اسبانيا جيعانه كي ريت بيزاريا وقفت خذيت دو مرسو نتاع بيزا وكونكتت على الواي فاي نراف الوقت تبدل فما ساعه زادت في اسبانيا ما كانتليش على البال هذه لقيت روحي روتار بساعه كامله ومازالوا 200 كيلومتر رصيتي نجري شويه في الكياس
0: 200 كيلومتر باش دخلت الطريفه
1: دخلت الطريفه كان ضايع كما نقولوا معناتها الفيري باش ترسيني بيت غادي ونعاود ناخذ فيري اخر من غدوه تسمع يزمني نربح الوقت كي مشيت شويه في الكياس مشيت وكي سمعت كلمه رادار قلت برمون مشيت فك البرمي غادي اسبانيا هذه وكذا جي حتى للدار حصيلوا على بختي انا والحمد لله وقتها 72 على 60 جرد نعرف شوين تضربت اي قلت الحمد لله ان شاء الله ما يزيدوش يجي اخرين خاطر جريت مده طويله فهمتني وصلت في الوقت وقتها فهمتني
0: من كان؟ من من معناها كانت المحطه الاولى هي مغرب
1: المغرب
0: جنوب المغرب
1: لا انا وصلت من طنجه شمال
0: من
1: المغرب
0: طنجه شمال المغرب
1: والمره هذه على فكره بما اني عامله وعملت المغرب الكل معناتها ما نستحقش قلت بما اني قعدت لي تقول كل انسان يقول قعدت لي في قلبي كي وصلت حتى لغينيا كوناكري من قلت سنا باش نزرب شويه من غينيا كوناكري كومسي تبدا الرحله نتاعي فهمني مغرب ذفيتها مشيت شويه 500 400 في النهار عملت تقريبا الجمعه
0: حتى عمل 400 كيلومتر في النهار
1: عملت نعمل 400 500 كيكا وكي ظل فما على فكره بلاد تعجبني برشا ونحب نزور فيها نقعد نعمل 80 كيلومتر نعمل 25 100
0: وتجي تقعد اي ما
1: ايوه نقعد اي باصات نقول سي بون قررت شنو نقعد نهارين ثلاثه هنا تعبت فهمتني
0: اي دوك من طنجه شقيت المغرب الكل تقريبا في قداش المده اللي شفت
1: عملت 6 ايام زربت راني غاديكا خاطر المغرب ما حبيش نضيع فيها اكثر وقت خاطرش نضيع اكثر وقت
0: باش نوصل زرتها
1: زرتها ديجا وقريبت لي المغرب كومفورتابل قلت خلينا نربح الوقت المغرب شقيتها المره هذه معناتها خط مستقيم نقولوا كياسات رائعه على فكره غاديكا ونهبطوا لبعض المغرب من العيون من العيون تولي مغامرة أخرى على فكرة وسط المغرب وما يحبوا يقولوا هكايا. حتى وصلت لقرقرات في قرقرات بين قرقرات وموريتانيا حسيلوا فما بلاصة من عشق يحب نجم سماها ولا يقول لك النو مانز لاند اللي هي يقول رقعة صغيرة متاع 4 كيلومترات أو عمناه وقال لي اسمعني قال لي امشي في الطريق المستقيم هذا لا تمشي ليمين ليسار خطر يقولوا لليوم ينجم يكون فما ألغام معتها في النو مانز لاند كما موجودة بين كوريا الشمالية والجنوبية في قبرص وتحت تركيا النو مانز لاند اللي هي الأرض ما تتبع حتى إنسان ما فيهاش قانون ما فيها حتى شيء مع ترد بالك ازرب شوية حتى تخرج الجهة الأخرى
0: أنت مريت بها هذه
1: مرت بها عم ناول وهذه الناس الكل كي تخرج من قرقرات باش تدخل للموريتانيا تتعدى على النو مانز لاند اسمها برك يعني برشا حاجات معناتها ولا يعني شيء إذا فهمت
0: كنت مخيفة بس بكنتي
1: والله شيء وقفت غاديك على فكرة صورت عم ناول على فكرة منعش كلام ذي وانتم تختاروا كي تقول كلمة نومانزلاند المغربي وتحية ليهم يتنرفزوا يقول لك ليه ذيك المغرب حتى موريتاني فمش كون قال لي ذيك المغرب أنا نسيبه وقول يحب وقفت جوست للسيسبانس للتشويق وقفت عملت فيديو صغيرة فسرت اش معناها انه مازلاند خاطرني انا نمشي ونفسر نحاول نفسر باش العباد تعرف وتكتشف
0: كل ما حطتك الناس اللي تبع فيك تقول لهم هاي خصائص المنطقه
1: نحاول هكاك والعباد ديما نقول لهم راني ما نعرفش كل شيء معناتها ناخذ مع دي بوان مرات عندي انترنت مرات لا واللي يعرف حاجه واللي باش ينقد من غير سبان انقدوا ولا اشكروا معناتها فهمتني
0: في السلامه هذوما كيفاش كنت معناها وين كنت تعيش تاخذ دي زوتيل ولا بالموتور نتاعك تختار مكان بيت فيه في خيمة 6 أيام اللي تعديت بهم من المغرب وصولا إلى موريتانيا
1: باهي أول ليلة بيت كي هبطت على طنجة 60 كيلومتر عملناه البيت في السنتر دو كامبينغ هذايا إيكيبي برشا حاجات بالدوش سخون الضوء كل شيء هبطت 60 كيلومتر قعدت في السنتر دو كامبينغ هذايا بيت في 2 سنتر دو كامبينغ عندي طونت وعندي المتلا وكل شيء ما استغليتهاش برشا سنة وليت معناتها في المغرب فما الوتلة الغالية وبرشا نزول الرخاص أبارتير من 4 أورو ما تصور أنت فما كل شيء في المغرب كما تونس بلد نظيف زاد ما عندي ما نقول الكونفور موجود غاديكا في موريتانيا
0: من خلال هي المحطة اللي بعد المغرب
1: اللي بعد المغرب دونك سنة المغرب كانت باساج معناتها جوست باساج لي أنا قلت من غير ما نضيع وقت كان نضيع وقت ماش نضيع معناتها مش نصرف فيها فهمت خاطر ما نعرفش شنو مش يجيني من قدام ماذا بيا يقعد جيبي معناتها
0: مليان
1: نقولوا احنا كيا خاطر فما شي يجيو برشا حكايات وتصليح للموتور وكذا وذي كل تعرف له دونك الأكثرية استعملت مع النزل لزوتيل وعلى فكرة كيخ وصلت للسيراليون وخرجت الكيسات على فكرة غادي كيسات خايبين الليتام تاع الكيسات غادي والبنية التحتية ما نحكي لكش نجري شوية بين
0: السيراليون أنا وين ساق بكل شيء خاطر نحن نتبع فيك بالخطوة بالخطوة
1: بارتو من
0: حتى فوتنا المغرب مشينا لموريتانيا دخلت لموريتانيا
1: هاي موريتانيا
0: هل قعدت فيها موريتانيا
1: موريتانيا المرة هذه قعدت فيها 3 ليالي وخرجت معناتها حبيت نزرب شوية كما قلت لك معناتها نحب نوصل معناتها لوين للنيفو اللي وصلت وعملناه ومن غادي نبدا ناخذ وقتي
0: من غادي تبدا الرحلة مرة
1: بالتليفون
0: دونك موريتانيا وين وصلت وين
1: موريتانيا هبطت حتى البلاصة اسمها دياما لو بارك ناسيونال نتاع دياما فيه بعض الحيوانات كما مثلا الخنزير الوحشي وكذا واحد 40 كيلومتر عذاب للموتور وللكهرباء خاطر كيس مكسر اما مشيت جريت شويه المره هذه خاطر نمشي بريمير ودوزيام موتور تسخن والطقس سخون زاد نمشي معناتها نزل بشويه وكونترولي معناتها فهمني وكان صارت حاجه هذاك قضاء وقدر حسيت خرجت من دياما دخلت للسنغال تطورت الدنيا شويه هكا في كل شيء مطاعم نزل في السنغال فما لي سنتر دو كامبينغ اما بت في النزل زاد غاديكا في السنغال قعدت في السنغال
0: كانت الناس ثم كان شكون متبع الرحلة مثلا في كل محطة توصل لها يستقبلوك ولكن ثم ناس تساعدك في وسط الرحلة هذه ولا اخترت الطريق وحدك ومغير ما يكون حد يتبع فيك ولا يستقبلك في كل مدينة ولا في كل بلد تمشي له
1: انا المره هذه اول مره بديت نبوستي معناتها سيور لي ريزو ونقول معناتها حاجه جديده بالنسبه لي مش معروف بالكدا اما صراحه انبهرت انبهار جميل بالتوانسه وتحيه للتوانسه الكليكه صدقا في كل عاصمه في البلدان اللي شقيت منهم بعثوا لي توانسه ميساجات زياد خويا مرحبا بيك وبرافو مثلا اللي تعمل فيه ولا ان شاء الله ربي يسترك. راني انا في العاصمه الفلانيه بعثي نمره تليفون يقول لي يشرفني برشا تجيب حذايا والا اعطيني نعمل قهوه. فما شكون يبعث لي ميساج معناتها تلقاني فت المحطه هذيك خاطر ممكن يحط شي عابد في كومونتير فيديو قديمه تعاود تهبط. نقول خويا راني كي نجاوب كي نرى الميساج فما شكون ميساجات يجوا في سبام نقول راني فت ولا نحكي معاه نقول راني مازلت كذا نحاول ولا مش باش نتعدى من غادي. اغلبيه العواصم نتاع البلدان تعيط منهم بعثوا لي توانسه ميساجات ومعناتها مرحبا بيك وكذا بالرسمي شيء يفرح تعرف نفرح على الاخر. لقيت عباد في غينيا كوناكري نجم حتى سمي معناتها العباد انسان من عمناول اللي تبع الرحله الصغيره نتاع عمناول قعدنا كونتاكت قال لي بالله المره هذه باش تجيب حذانا لغينيا كوناكري فرح بيا فرحه رائعه اسمه محمد الواعر زاده
0: تحيه ليه
1: ومعه اصحابه وعملوا معايا كي جيت خارج ليله اللي باش نروح هذول السكان فيهم هريسه وقلت وذي كل ما انا كي نحل الساك على مهي معبيه الساك نتاعي ما عادش نجم نعاود ننظمها خاطر كان حليتها سينو باش تتحل فهمني عورصة نحط في الدبش على الموتور وفما شكون رحب بيا في يوم سكرو معناتها كيما نقولوا معناتها العاصمة الاقتصادية نتاع الكوت ديفوار في الجابون زاد من بكري السيد بعث لي ميساجات حد بساعات يضيع الكونتاكت نتاعو يعاود يرجع لك
0: يعني في كل بلاد 19 بلاد اللي زرتهم التوانسة موجودين ويرحبوا بيك وغير التوانسة تنحكيو سيد على على على اهل المدن والبلدان اللي زرتها. وصلنا للسنغال من السنغال خذيت الطريق لوين الاتجاه؟
1: اتجاه غينيا كوناكري. خرجت من السنغال ديريكسيون مدينه كبيره اسمها كوندارا. وعلى فكره جنوب السنغال وقت البيريود هذيك كانت سخانه كبيره ياسر 44 درجه. حتى البوت نتاع موتورتي بسخانه السمال تنحات الكابل نتاع التليفون تحسه باش يذوب معناتها صراحه تحسه على الاخر معناتها لين على الاخر والتعب سخانة على الاخر غادي قلت ان شاء الله نكمل والعباد الكل يقول لي كان توصل لغينيا كوناكري شتي اكثر الخضار والسخانة باش تطيح قلت يا رب يسهل برك ونوصل انا والموتور لاباس. الحاصل وصلت غاديكا وعندي كونتاكت من عمناول في قريب الشلالات بيتا كامبادا جامل اجمل الشلالات على فكره في افريقيا الغربيه. قلت باش نرجع المره هذه لغاديكا ومشيت للشلالات هذوما فما شكون غادي قعدت نعرف الكونتاكت نتاعه واللي عنده النزل اللي مشيت له لا مش تواسة من غينيا كوناكري انا خطر البيدجي باش يظل لي بيدجي ناخذ في النزل معناتها مش الغاليه و سي با ان بليزير مع مش حاجه تفرحني نزل غالي ناخذ في النزل معناتها يكون نظيف شويه انا اكثريا نلوش في الرخص باش البيدجي نتاعك يكمل لي
0: المهم يبيت
1: المهم يبيت اي ما تعرف ما حاجات بسيطه كي تعيشها في افريقيا تكون بسيطين برشا لهنا حتى فرشنا في الدار نعرف روحي مش نروح للدار نرقد وكونفوري وكل شيء. في افريقيا كي تلقى جريه وانت بيت وتقول سي بون انا اون سيكوريتي مع الموتور نعمه كبيره ياسر. ابسط الحاجات ماكله سخونه نعمه كبيره ياسر دبوزه ماء بارده حسيلو برشا حكايات غادي بالرسمي حاجه كبيره برشا.
0: كنت تحضر روحك وتعمل ريشيرش نتاعك على كل بلاد تزورها تحب تعرف عليها أكثر معلومات ولا كنت مخلي المسألة للاكتشاف؟
1: الحكاية دي على فكرة أنا تمني برشا كما قلت لك نحاول بطبيعة عقلية لما اللي يتبع فيها يخرجي حتى بمعلومة معايا أنا نحب نعرف على فكرة البلاد دي شنو فيها باش متميزة وكذا ديما قبل البليلة هذه أبسط الحاجات ديما نأخو انترنت أنا في أول ما ندخل البلاد ديجا عندي لهنا عندي شو قداش من بيوس دوما لهنا
0: ما شاء الله هاي
1: ديجا نأخو بيوس ويكيبيديا نقولوا احنا فما بوار يا مونجي منها نحل معناتها نحب نحل الكتاب على البيت هذيك باش ناخذ ابسط كيما نقولوا اكثر حاجات معناتها نجم نحكيهم للعباد معناتها حتى اش تقدمها للبلاد هذيك وحتى لا انا نسمع شي خبر حاجه كذا
0: مثلا
1: اكزامبل باش نمشي مثلا لدكار ونسمع على ثقافه الرالي باري دكار باهي علاش اختاروا دكار بالذات
0: حنشاوش كنت تشارك زاد في باريس
1: مثلا حنشاوش نعم الاسم هذا كبير هند الشاوش ديجا اسم كبير ياسر في الرالي وبالكراهب وجو حصلوا دكار والعاصمه ولا نهايه ولا النقطه وين يوصلوا معناتها لي موتار ولا شوفار وكل شيء حسب باش نحكي للعباد انا خاطر مشيت قدام المونيمون فما ضريح عملته مرت تيري سابين غاديكا مع على ميموار دو راجلها وكذا وكذا انا دخلت في الاستوار شويه خاطر قبل حتى في خدمتي العباد في الجنوب في توزر كي نمشيو مثلا بعض المناطق كيما نقولوا معناتها عنق الجمل وفما الشوفره غاديكا من توزر يقول لك شنو تعدي على طريق الرالي دونك شنو طريق رالي ذي يزمي نعرفو تحلكت. دونك نحب نربط هذه بهذه. قلت خلينا نشوف معناتها بعض المعلومات على الرالي معناتها باري داكار. دونك لازمني نحل معناتها ويكيبيديا ولا نحل دي باج على انترنت باش نعرف شكون المنظم. بدات في 78 ولين صاروا الحادث مع جورناليست وبلافوان المغني ومكتوب وصل معناتها وفاه غادي. نهار في عاصفه كبيره نتاع نتاع رمل وهما يطيروا معناتها باس التيتود هكايا اللي ينسطعوا في دون نتاع رمل حسيلوا معناتها معلومات كيما هكايا يعطيك الصحه. ولا البلاد اللي ماشي لها الشلال هذايا قداش علو نقولوا مشى راهو مزيان برشا باش نمشي له اليوم علو كذا كذا.
0: كان يهمك زاد المعلومات اللي عندها علاقه بالناس وبالثقافات وبالعادات والتقاليد ولا بحاجات تنجم تكون ممنوعه في البلاد هذيك كنت تاخذ المعلومات هذيا ولا تخليها للاكتشاف؟
1: كنت لكثري نسأل معناتها لي لوكول غاديكا نسأل غاديكا لكثري على اللغة اللي يحكي فيها خطر مثلا نمشي الكوناكري يقولوا لي نحكيوا في مثلا كي معناتها يحكيوا سوايلي في السنغال وفي غينيا كوناكري ولي سوسو هذوما معناتها لي كوميرسون لي سوايلي معناتها العباد العاديين وفما مش عارف انا كيما يقولوا الغوفرنمون عنده معناتها فما لغة أخرى وشعب معناتها اخر يحكي فما تروا لونغ في غينيا كوناكري. كنت نهتم باش نعرف كيفاش نتعامل مع العباد ديما نسال حتى لي جون
0: ساعات ربما تاخذ معلومات وتتواجه بحقيقه اخرى. نصور في رحلتك هذه نتاع 19 بلاد صارت لك مواقف من نوع انك انت خديت معلومه لكن المعلومه هذيك ما كفاتش وربما صارت لك موقف معها. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل نحكي على رحله ل 19 بلاد بموتور زياد مفالح وظيفي في واحد من الناس.
2: السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
3: ايه اما وين التحدي؟

0: رجعنا لكم في واحد من السلام وزيك فهم ضيفي رحلة ومغامر زياد بن فالح. رحلة ليلة 19 دولة بمطور بدأت من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا. رحلة دمت 4 شهور وكنا نحكيه على مختلف البلايس اللي مشيت لهم, لكن زادها في نفس الوقت قلنا أنه تجم تاخو معلومة على البلاد اللي تمشيها, لكن بعدها ثم مفاجآت قد تستناك مع مواقف طريفة ولا حساعات خطيرة تجم تتعرض لها. شنو اللي عشتوا في علاقة بهذا سيادة؟
1: مع العباد على فكرة نسأل ديما, نحاول معتها نطلع معتها, خاصة باش ما نفوتش معتها حدودي, ديما نحترم العباد ماشي أنا في بلادهم على فكرة هذيك. نحاول معتها نطلع على ثقافة كل شيء معتها في كوجينة في عباد كيفاش يتكلموا. جوز فما طرق يقول لك معناتها لهنا مش عارف عنا اكزامبل مثلا
0: مثال من البلاد مثلا
1: اكزامبل مثلا في جنوب السنغال هذا اللي نجم نذكر عملناه البت في قبيله انا نختار قبيله معناتها قبيله مسلمين اون بلوس ريت ديكور مزيان كيما نقولوا معناتها كوخ من القش مزيان قلت لهنا معناتها تجم تكون معناتها تجربه نتاع تصوير وكل خطر قريب يتيح الليل قلت خلينا نمشي غاديك ونسال انا يقولوا لك احنا ما نجموش معناتها نعطيو معناتها ديسيزيون من عندنا احنا تمشي للشيف دو فيلاج معناتها تلو الشيف دو فيلاج هذايا وتنيغوسي معاه فما شكون قال عطيني باسبور قلت له تفضل قدامي قال لي هنا خطر عندنا معناتها عائلات وكذا لكن ما نجموش معناتها نرفزوا لك الطلب هذايا تنجم نعطيوك شومبر يضموا لك القي كان باش ترقد في الطونط نتاعك يضموا لك معناتها البلاصه هذيك ينفوها ولا يعطيوك شومبر غادي يعطيوك ازين شومبر غادي كفهمتني صارت لي شي 3 أو 4 مرات
0: في السنغال في
1: صارت لي في السنغال عملتها في سيراليون زاد الناس الكل ينف ومعناتها ويقول لك اسكو تحب تاكل معانا ولا قول مراني سي بون مليك لو جبت لكم معايا ماء ولا حاجات هكايا دونك هي معناتها كثقافه معناتها نشوف شنو لازم نعمل غادي اسكو نسى سيباري على الرجال ولا لا وما ليش معناتها حاجه بيزار في القبيله نتاع المسلمين هذوما عطاوني وقت بلاصه وين بت بعيد على الناس الكليكه وغدوة الصباح قمت عطيتهم لي تورش نتاعك يضوي بيهم معناتها في لي كاسك نتاع السايكل وفرح بيهم السيد هذا والستيلوات هذاك شكون نجم نهدي وقت قريب نكمل الرحله نتاعي حاسين اسنا كيف وقفت على الكياس قلت يقبلوهاش معناتها بالخايب معناتها الوقفه نتاعي لين المراه جاتني قلت لها اسمعني نحب بيت الليل قريب يتيح وعندي طونط نتاعي نجم نمشي معناتها نحط مع جنب داركم لهنا خاطر شوف الديكور نتاع بنان ولي كوكوتي كي قلت خلينا ناخذ غاديك ديكور مزيان حتى تصوير في الصباح كذا فهمتني كاو قبلوني معناتها بعد نحب نشوف شنو لازم نعمل غادي اسكو نشري لكم حاجه ولا لا خاطر اول قبيله مشيت انا وياه السيد هذا هزني موتورته هو قضينا قضيه الصغار الكليكه ورجعت قلت ابسط حاجه انا مش نخلص الفوس في نزل ولا في سونتر دو كامبينغ وهنا جراتويت الحكايه ما نسمحهاش نروحي انا فهمتني
0: اذا في السنغال هذا ولا
1: في جنوب السنغال في سيرالون صارت لي وفي غينيا كوناكري فما شكون مثلا انا ناخذ نقص على دبشي عملوا فما مثلا شكون الغاز نتاع الكامبينغ باش نقص فوليوم في الساك الغاز نتاع الكامبينغ معاه لي بوتي دو غاز مديتهم البريكيه وفرح بها خطر في الليل شعلوا النار طيب وكذا وطيب وتاي ودار شنو قلت اسمعني عندي حاجه بسيطه على الاخر باش نمدها لك وباش نربح الاسباس اللي انا فهمتني كان فرح بها على الاخر فهمتني سنا خذيت نمره نتاع الواتساب
0: هذه اكثر شعوب المرحبه في السنغال
1: مش والله اسمعني الشعوب برتو وين ملي انا ابار المغرب وموريتانيا وديننا الاسلام والمساعدات والعباد ملي انا في السنغال حتى الجنوب افريقيا الناس الكل يعيطوا لك بسيدي احترام كبير ياسر ما ريتش حاجات خايبين دي زيكزامبل صغار كي دونك اللي تقصوا في اي حاجه تكون الموتور مش عارف انا تصليح اي حاجه تصورها في بالك خاصه مع المشاكل الناس كل تعاونك
0: لكن اكيد قاعد مواقف في بالك معناها ما تنساش في الرحله اللي نتاع 19 دوله
1: فما فازات كي نجم نحكي فما مرة دخلت الكونغو على فكرة دخلت في العشية الكونغو وقريب تظلم الدنيا مشيت 80 كيلومتر في الرمل والرمل تعبني على الاخر وبين الليل والنهار حتى الرؤية معناتها تنقص ريت موتور صغيرة شيرت بيدي وقف لي قلت له اسكو فماشي بلاصة نزل اقرب نزل هناش ما زالوا قال لي 7 كيلومتر صبيان قلت له تجمشي توريني قال لي ماشي من غادي انا تبعني مشينا مع بعضنا وقفني قدام نزل كله معناتها باللوح بك البامبو هذاك وما فماش مولا النزل هذا قال لي تو نمشي قال لي نعرفه على فكره نمشي نجيب المفتاح من عنده عندك شي حق تريسونس تفضل بما اني انا طالب وبلوس معناتها سي بون الدنيا شتظلم مشى يجيب في المفتاح لقيت ولاد صغار عندهم تمساح، تمساح صغير هكا،
0: تمساح تمساح
1: تم يبيعوا في تماسه غادي كل شيء يتباع هذيك. قلت صراحه ضربت في مخي فكره، قلت التمساح هذا اش نشري، حتى صوم عجبني برشا رخيص التمساح. قلت وقال لي 45000 ندور، وقلت حتى كنت يحلو شويه كي ما الناس تغلوش ولاد صغير. ما زلت نناقش هكاك معاه، ودخلوا جي ثمانية ولاد بين 20 و30 عام. هذيك أكثر معناتها أكثر موقف
0: مخيف شوية،
1: أي معناتها خليني مخيف، نقولوا مخيف، أنا ما نحبش نستعمل الكلمة هذه، ما نقولوا مخيف. خطريتهم جاوا من عند جايين معناتها من عند عطار من جهة اليسار يمشي ويجيوا على اليمين ويسار، ودوبا راوني عاد واقف هذيك موتورتي حطيتها قدام الشومبر. انظر لي واحد منهم قال لي انت الليله قال لي توا تي مور اجوردي، هكا ما حكيتش معاه جمله فهمتني، مش ينظر لي معناتها نظره خايبه. وقربت له في وجهه كي قلت فاش تحكي، قلت سافاش فاش تحكي، قلت قال لي توا لو بلون تي مور، يقولوا لك هكا معناتها الناس كل نفس البشره. جاء صاحبه اقصر منه يعمل شي 25 ولا كيفه، قال لي وي وي توا تي مور اجوردي. قلت شنو هي الحكايه هذه فهمت، هذيك شخشبت لي مخ شويه، خلتني معناتها نخمم مش باش يصير من بعد الموتور يحرقوها، دبشي مخليها على الموتور، اسكو البيت ما فيهاش باب معناتها ما يتسكرش الباب فهمتني. وفتك معناتها بالحديث، فما راجل كبير قاعد معايا غادي متصدر معايا سنه في مول النوز ليجي، قدم روحه كعمده غادي معناتها مسؤول ممكن فيربال الحكايه. قلت سمعت مش قالوا معناتها اش مش يصير من بعد، قال لي ليه لا ما تقلقش راهو ممكن غايبين على الوعي عملوا شي حاجه، اما تنحكي معاهم. قلت وبعد كان في الليل ما فماش حتى عساس لهنا، جاء وقت مولان نزل قلت له فماشي شكون يعس لهنا فماشي، قال لي لا كان تحب فما الولد هذا خليه هنا خلص له الشومبر. قلت ما خلصوا الشومبر، قلت له اسكو اعطيني الشومبر.
0: قعدت في خوف،
1: قعدت ما
0: حتى التمساح ما شريتوش
1: والله، لولا الولد ضربت عليه ما لقيتوش. تعرف فرحت بالفكره في مخي، حيرت مع تحضرت، قلت اسمعني نشريه التمساح هذا جوست تصويره برا، نشري له الليبرتي نتاعو، نشريه نصوروا العباد باش تتفاعل معها الحكايه مميزه شويه، نديروا معناتها 40000 ولا 35000 قدام فيديو صغيره نتاع ضحكه للعباد يتبعوا في الفواياج. بعد ولد ما لقيتوش ظلامه الدنيا فهمتني، وقعدت مخي يخدم. جاء مولاي النزل هذا حكيت الفازة، قال لي لا ما تقلقش، قال لي نعرف الناس كلها هنا ما ظنش كامل حتى حاجة خايبة، الحاصل اللي كنتي ما عملش حاجة خايبة مليانة لا المعضل الله فهمتني.
0: هذا أصعب موقف زياد تعديت به
1: هذي يسمى أي تجم تقول حاجة هذي جوست مع تحكية جات بالكلام. ومرة أخرى صارت في زادة في موريتانيا في الليل 11 متاع الليل، نستنى كونتاكت عنده مطعم فيه دي تونت، لي تونت هذوما معناتها فيهم دي تابي. الموريتاني الاصيل القديم قبل حتى كان في المدينه تو يتوحش برشا القعده العربي، يقعد معناتها حاجه تراديسيونيل، يا يتعشى يا يشرب التي، يقول لك نتي ونتعشوا لهنا. الحاصل اول مره دخلت غادي وقتها السيد ذايا، قلت له اسكو هنا سيدي معناتها لي تونت هذوما باش معناتها نباتوا فيهم ونخلص، قال لي لا ذايا راهو مطعم. جيت خارج شد صحيح، قال لي والله ما تقعد تذبح ذي لهنا. قبلت خاطر في الليل الدنيا طاحت عليا، ذي عمناه ولا عرفته سنا كيف كيف. نلوش في المطعم في البلاصه هذه ما طلعتهاش، مشيت للستاسيون تاع سيرفيس باش ناخذ كونيكسيون، ما عنديش كونيكسيون، دوبا وصلت وقتها بارطاجيت كونيكسيون مع عند البومبيست. وجا ولد الوحيد ريتو لابس شورتي موريتانيا ولابس مالو خلعه على موتور، زوز ولاد هما، قال لي بقداش الموتور تبيعها؟ انا مش مركز معاه معناتها مخي وقتها سقط في الليل ومخي ضايع. ما نظرتلوش، قلت له الموتور مش للبيع معناتها، فاش تحكي انت يا يعني ربي انا توفاش نخمم فهمتني. نظر لي قال لي انا جو كومبرون انت فاش تحكي ودي، قلت له راني نحكي معك بالعربي راني تونسي، قال لي انا نفهم فيك يحكي بالفرنسي معناتها. حاسلو بدا يحكي بالعياط هكايا فهمت، كي قمت نعيط هكايا هز روحه ومشى ركب على الموتور نتاعو بنيت انه يهز الكاسك نتاعي. كي قدمتك الخطوتين هذوك فما شكون جاء من الجهه الاخرى وليد جون ما قباريه كي قام يعيط عليهم هربوا فهمني. هي ممكن الموقف الثاني صار لي معناتها بيزار شويه
0: في الرحله 19 من بلاد هذيك، كان فما برشا ثقافات مختلفه على الثقافه التونسيه وربما عادات ما نعرفوهاش نحن. شنو هما العادات هذوما اللي بالنسبه لك انت اكتشفتهم في 19 بلاد؟
1: باهي هذوما حاجات اللي انا مشيت نلوش فيهم في الرحله هذه على فكره، خاطر اوروبا استغفر الله افريقيا الغربيه كانت معناتها حاجه عاديه بالنسبه لي انا، ما فماش برشا حتى القبائل اللي نلوش فيهم انا نشوف فيهم من معناتها من افريقيا معناتها الجنوبيه اكثريه في انغولا في ناميبيا. بعض القبائل معناتها يعيشوا كما نقولوا معناتها نائيين على البعض على وسط المدينه، ديكور ولبسه مميزه شويه، شعوراتهم معناتها تقول معناتها شعوراتهم والمشطه نتاعهم مميزه، ثقافتهم مميزه، ماكلتهم مميزه.
0: شنو المميز؟ شنو الحاجات اللي مثلا نجم نعرفوهم على الثقافات؟
1: مثلا مشيت قبيله الهيمبا، هذه معروفه في ناميبيا وفي جنوب انغولا. الهيمبا هذوما معناتها نساء هو معناتها معناتها كثقافة عندهم يدهنوا بدنهم ببودر متاع حجرة حجرة لونها أحمر يرحيوها ويخلطوها بالزبدة ولا بالزيت ويدهنوا بها بدناتهم معناتها تولي سيني معناتها دبوتي ويبروتيجيو معناتها البدن من الحشرات ومن السخانة وشعرها الكل معناتها ثم ديتريس الخصلة هذيك وعمل معناتها برشا شعرها كله معناتها فيه معناتها ديتريس وتقعد هكاك تقول لك مدى الحياة معناتها وتقول لها كيفاش تدوش تقول لك راني نبدل البرودوي هذايا كل نهارين ثلاثة أيام وجهها مدهون بالبرودوي هذايا بدنها الكليكا وعملوا لي ديمونستراسيون وقتها صورت كل شيء وماكلتهم عندهم كل عندهم معناتها ماكلة ديفيرونت على الماكلة اللي ناكلوها احنا لهنا كيما مثلا كيما المانيوك ولا المانديوكا هذيا كيما الفوفو
0: المانيوك
1: كيما
0: معروف في الافريقيا
1: يعطيك الصحة دونك معناتها حاجات عادية غاديك ويرحيو معناتها لي جرين متاع الشيا وفرينة غاديك باش معناتها دي بلا عاديين معناتها فهمتني الخبز يعملوه هما غاديك خبز كيما خبز الطابون نعملوه احنا كاو هذا هما معناتها السكنة في اكواخ معناتها صغيرة يرقدوا على جلود الحيوانات زادة دونك معناتها حاجة تميز على ثقافتنا احنا وشفت قبيلة اخرى زادة اسمها موبولو وكيا في جنوب الجنوب الغربي متاع انغولا مع الحدود مع ناميبيا زادة عباد في حتى في اللابي تراديشنال متاعهم مميزة شوية الرجال يلبسوا كيما توجا كيا وكيما الشال على الوسط متاعهم مشطة مشطة ديال متاع جاليي
0: ومرحبين بال معناها بالاجنبي اللي جاي هكا يشق الطريق
1: انا كي وقفت شفت معناتها شفت الديكور هذايا في الطريق يعيطوا لك هما والا معناتها تقف تحكي معاهم انت تقول له انا وقفت مره ريت انسان مميز شويه كي عنده كيما السيف معاه معناتها حاجه عاديه يخدم بيه الفلاحه معناتها مع بنت تخاف ومعاه كيما العصا كي وقفت غاديك وقيت ولاد صغار يجيبوا في الماء صغار متاع 10 سنين هما فسروا له الولاد هذايا قلت لهم اسكو نجمش نمشي معناتها للقبيله نتاعو باش نكتشف في القبيله نتاعو نجم نحب نحكي معاهم ونتعرف على معناتها ثقافتهم وتقاليدهم قال لي راهو تخلص معناتها معاه وراهو قابل قلت له عاود اساله مره اخرى خاطر بساعات تسال حكايه المعلومه ما تعداش قلت له اساله مره اخرى نجمش نمشي نشوف القبيله نتاعو ومعناتها ونحكي معاهم نكتشف معناتها شويه كيف يعيشوا معناتها معناتها وين يسكنوا لبستهم والماكله نتاعهم قال لي سي بون معناتها غدوه كان تحب تمشي تجي لهنا نفس البصه هذه لهنا وتمشي معاه القبيله معناتها نتاعهم
0: كيف عائق للغه زيد
1: ما لقيتش صراحه ما لقيتش عائق في اللغه ما افريقيا الغربيه معناتها يحكيوا لغه فرنسيه وبعض البلدان لغه انجليزيه كما ليبيريا وسيرالون وغانا وسينو مع القبيله دوما فما اللي باش نلقاه في الطريق هو باش يستوسط لي معناتها ويهزني القبيله هذه يقعد معايا على فكره العباد تحسوا معاهم عنده ما يعملوا غادي كي تقول له نحب نعمل حاجه يقول لك سي بون متفاضي ليك معناتها يكون ماشي العكس نتاعك انت يدور معاك ويهزك ونورمال
0: في اي بلاد من البلدان
1: اغلبيه البلدان دونك يمشي معايا في الليل وغدوه الصباح بعدك تخلصوا فما حاجه معناتها معقوله على الاخر فهمتني دونك هو يفسر لهم بلغتهم هما ويحكي لك باللونجلي ولا بالفرنسي وتتعدى امور طيبه على الاخر فهمتني دونك كذا هو مره اخرى زاد صارت لي فازه في في في التوغو شفت اللي فما نهر نسيت حتى اسمه نهر هذايا فما فيه فرس النهر
0: خذيت موتور خمم في التشريع هذا فرس التشريع تمساح صغير
1: اللي تمساح صغير كان بوسيبل الحكايه 50 دينار وقتها الحاصل حبيت نشوف فرس النهر معناتها حيوان حاشكم ضخم
0: منك ليه
1: مني ليه نقرب له على الاخر
0: من وين حاشكم
1: اي قلت كلمه حيوانك الحاصل قربت الحدود مع البناء وقفت في واد فما برشا وديان غاديك ومعها وبرشا خضار داير بيه الواد بديت نصور انا غادي وقفت موتور لوانية قال لي تحب نعاونك في حاجه قلت له راني لهنا ما على فكره اش نسال على النهر الفلاني اسكو بالرسمي فيه فرس النهر ولا قال لي احنا خرجنا تو من التوغو عندنا ما نعملوا في البناء لا العكس معناتها من البناء ماشيين للتوغو قال لي في النهر هذا بما انه معناتها السيزون تاع المطر تو الماء عالي نادرا نراوه معناتها نورمال في السيزون سيش تلقاها معناتها الماء واطي نجم نراوه معناتها فرس النهر جاء ولد اخر وحده سمعنا فاش نحكي وقال لي تحب نهزك تشوف فرس النهر قلت له بالطبيعه قلت ماذا بيا فهمني قال لي فما واحد يربي في فرس النهر في الدار
0: في الدار
1: هذا ايش قال لي فهمني بعد دوخني في راسي حسيت هذا قلت له انت ايش عندك ما تعمل تو قال لي نمشي معاك ما عندي ما نعمل كان يمشي بالديريكسيون هذه عاد قلت له برا قال لي نمشي على موتورتك انت قلت له موتورتي ما ندخلش به بلايص نعرفهمش وبرشا معناتها قلت له كان نجم على موتورتك نخلص كراني قال لي اوكي مشيت معاك ركب مشينا حتى للبلاصه هذه عاد دخلنا قال لي ولهنا قال لي ثم راوي ربي في تمسح صغار كل كيمون هذوكم حاسي وصورت كي وفرحان اكسيتي على الاخر كي باش نشوف راس النهر مني ليه قريب كاو قال لي هذوما نساء خرجوا نساء ماهمش لابسين برشا حوايج على فكره وبعد قال لي سي بون تو قال لي نجمو نمشي قلت شنو نجمو نمشي قلت فرس النهر وينو قال لي ذا هو فرس النهر قلت تو باش تبني قلت عليه هكا قلت له نهار ضيعتولي والله كي دخت في راسي تصور
0: ما شفتش فرس النهر في الليل
1: حاصل قال لي نقول لك حاجه عملت عمله خايبه هي على فكره ما نحبش المستمع يعملها هكا قال لي على فكره باش نشوف فرس النهر النهر هذا نسيت اسمه تو نشوفه شويه اخر شقينا بالموتور نتاعو عملنا اربع سوايع في البيست مشينا دخلنا للبناء باش نشوف فرسنا قلت انا ديجا نهار ضيعت وضيعت قلت له اسمعني كان تعرف سور البلاصه هذه نمشيو مشينا فعلا البلاصه هذه في البناء قدام لاك كبير برشا شفنا فرس النهر مع تحطمها البلاصه هذيك كل يعطيك الشجر وليزربيست الصغار وجا قريه كامله مشات معانا وقتها وراوني لي تراس نتاع ساقيه وفي الاخر مريناش فرس النهر اما ريت البروف اللي هو عايش غادي
0: اليوم موجود
1: ما عندي من عمل معاه السيد هذا عمل المجهود الكليك قال لي صراحه لهنا وتعب ياسر خاطر سال برشا عباد قال لي نعرفهم من الاول وسال برشا عباد باش وصلنا للمنطقه هذه معناتها كانت مغامره نقولوا احنا وفي اخيره اخر نهار بخفي حين حنين
0: المغامرات المغامرات برشا في الرحله هذه 19 بلاد معناها زرتهم والتنقل بالموتور مش حاجه سهله معناها طبيعه تنجم تكون قاسيه في وقت من الاوقات نجم تكون ثم برشا صبر اللي تعلمته من الرحله هذه
1: صحيح صحيح انا تعرفش نقول انا عندي صبر ونطمح الحاجه نعمل نصبر عندي برشا صبر اما تصدقش في الرحله هذه تعلمت معناها الصبر تعلمت صبر راني بساعات كيف نتنرفز بساعات وحدي كي وصلت عيطت في الكاسك كي معناتها فصاروني فازات معناتها بالرسمي تخرج من سينتك وين تعلمت الصبر في نيجيريا وحلت يجي 20 يوم نستنى في الفيزا للكاميرون وهي غلطه صغيره شنو صار كي تعمل على البلاتفورم تعمل الفيزا اونلاين هذيا كان يلزمني ناخذ معناتها نعمل ريزرفاسيون تاع طياره انا عملت كل شيء معناتها اونلاين ونستنى قالوا لي معناتها تقعد 24 ساعه ولا نهارين ويجاوبوك معناتها على الفيزا نتاعك ناقصه حاجه ولا برشا بروسيدور طويله تعملها مساله قعدت نستنى يجي 20 يوم والغلطه منهم مش مني انا كان جاوبوني يقولوا لي معناتها ناقصه ريزرفاسيون تاع طياره نعمل ريزرفاسيون تاع نتعدى كي استنيت غادي وقت فماش كون قيراي فيزا تبتا نتاع كامرون وتقعد لك برشا وقت وكذا قبلت في راسي انا وقعدت في بنا سيتي معناتها بلاصه مخطره زرت دي مارشي وين يبيعوا تماسح ومطاعم وكذا ومارشي بيرو ديك وقت خطف فيه مرا ولدها حبيت نمشي له مشيت زرته ترى غاديك ترى شويه الخطر في نيجيريا العباد تصلح وحدها يصلح الكياسك معناتها الرقع اللي في الكياس وتلقاه معناتها بسيف شادد التاكسيات كل يتعداو يمدوا فلوس ما باش يتعداو ويرجعوا دونك في نيجيريا ترى حكايات بيزار شويه
0: عشت الخطر في نيجيريا؟
1: انا شخصيا مع
0: شخصياً؟
1: انا شخصيا معناتها استعملت برشا تاكسي لي تاكسي وبالموتور نتاعي كنت نمشي معناتها شفت برشا دوريات معناتها بوليسيه ميليتير عباد في السيفيل يشدوا بالسلاح وبالعصي معناتها يبدا يعيط عليك من بعيد اقف انا حتى بحذا البوليس ناقص شويه ننظر له كان موش بعيد يوقفك نعرف روحي باش نتعدى كي نتعدى اما ترى برشا حكايات بيزار في الليل تصور دوريه كما كيكه في الليل ما تراش عباد ما فماش ضوء نصوروا فما برشا خطر في الليل اللي ما سوقتش في الليل انا ديجا غادي خاطر الاربع نتاع العشيه نبدا نلوج ونبات فهمتني الحاصل كي مشيت للدواله قررت لا كالابار مشيت لكالابار في نهار حلينا المشكله نتاع الفيزا للكاميرون كانت ناقصه كان مع ريزرفاسيون نتاع طياره خذيت عملت ريزرفاسيون نتاعي من با ساعه وخذيت ستيكر على الباسبور وخرجت وصارت لي نفس الحكايه في الكونغو في الكونغو قعدت 14 يوم نستنى في الفيزا لانغولا
0: لكن في الاخر قلنا علمتك الصبر هذه الرحله
1: برشا صبر
0: وذولي زاد عرفتك بالناس والمجتمعات والاختلافات الموجوده في المجتمعات هذه اللي انت زرتهم
1: صحيح صحيح كما قلت لك انا ديجا الرحله هذه تعلم فيها برشا صبر على قلة الماكلة وين باش تبات لازمك ترضى كما نقولوا حتى بحاجات بسيطة على الاخر ترضى بها وتعرفت على برشا عباد على فكرة في الرحلة هذه مش حتى كي ناخذ كونتاكت اليوم نجم نسميه معناتها ولا صاحبي خاطر صارت بيناتنا حاجات ولا تصليح في الموتور ولا مع شكون كما نقولوا اكزومبل اللي موتو تاكسي تاخذ نمر يقعد معك جمعة كاملة يهز فيك ويجيب يقول لك مسيو زياد تقول له بالله نحيها مسيو قول لي زياد حاسس قربت لبرشا عباد هكايا معناتها فما شكون يقول لك راني مستدعاك بحذايا اليوم العشاء
0: فيهم من الوجهات ال19 هذوما وجهه كانت مفضلة أقرب لك إلى قلبك من هيك؟
1: موجودة موجودة.
0: ليه هي؟
1: مفماش بلاد بهرتني على فكرة. أما لكن الوجهة المفضلة كانت ناميبيا. عليه ناميبيا على خطر صراحة هذا شعوري أنا، تحس بروحكم كونتاكت مع الطبيعة. كي ظلت تسوق وتشق عليك غزالة، ترى مع غزالة تشق قريبة برشا، ولا ترى نعامة قريبة مسيبة معتها في الطبيعة اللي ما نعيشوهاش هنا في تونس، ما نعرفوهاش. ترى بعض معتها حمار وحشي حكاياتك صراحة، وترى طبيعة مزيانة غاديكة، تحس بروحك في عالم آخر معتها ديفيرون. كانت تنجم تكون أنغولا أول وجه معتها، أول بلاد تعجبني. أما بما أنه كان بروبليم متاع ريزو متاع إيرتيل كيما نقولوا تونسي تيليكوم متاع احنا لهنا، ما عندهمش ريزو مدة شهر كامل، حاجة غريبة برشا. دونك الفيزا متاعي باش نعملها أونلاين تعطلت ياسر، وخذيت الفيزا الإكستراوردينير معتها الشورت ستاي، ضيعت منهم 5 أيام في مقاطعة اسمها كابيندا. وبعد كي دخلت الأنغولا 5 أيام قصار برشا، كانوا في بلاد فيها برشا شلالات مزيانة وفيها برشا قبائل. زرت قبيلة الهيمبا وقبيلة أخرى وقت زرتهم، وبعد تلزيت نخرج خطر الفيزا متاعي قريب تو، فما
0: نتوقع جماعتي يقعد الشعور ممكن الجميل الوقت اللي كملت الرحلة وصلت إلى أقصى نقطة في جنوب أفريقيا.
1: صحيح. نجم نقول شعور على فكرة، فرحت ما نقولش حزنت. فرحت فرحت برشا كي وصلت لأقصى نقطة في جنوب أفريقيا هي كاب تاون، وبعد كي مشيت الكاب دي زيغوي فرحت برشا انه وصلت انا سلامات والموتور سلامات لباس. اما بعد قلت اسمع الجو اللي كنت عايش وهذايا سي بون مع توفيق باش نتوحشوا معناتها، مش حزن ما حزنتش، اما باش نتوحش الجو هذاك فما شعور غريب كي حسيته. اما لكن الاكثريه فرحت اني وصلت، والرحله دي كل على فكره مش الوصول اللي فرحني، اللي اكتشفته في الرحله دي معناتها برشا حكايات نجم نحكيهم، اكتشف العباد والطريق شلالات برشا طرقات على فكره صعيبه. نقول احنا ربي كان
0: اصعب طريق،
1: اصعب طريق كان في الكونغو برشا رمل، الموتور طاحت لي على فكره مرتين، وديما نقولوا كونترولي معناتها مانيش نجري بسرعه كبيره ياسر. في غينيا كوناكري برشا طبعه ومتعديت برشا تعب على فكره، في سنغال كيف كيف، فما بعض الطرقات في وسط العاصمه باش توصل لاكروز انت ديجا تعمل 20 كيلومتر رمل، عملتها في الليل وعملتها في النهار باش نمشي غاديكا، مش سهله معناتها نقولوا.
0: هي يمكن كل محطه من المحطات تستحق ان نعملوا لها حلقه ونحكي عليها شعوب
1: ونحكي عليها،
0: وربما ترجع بعدين في حلقات اخرى
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: تكون بعدين ضيفنا في واحد من الناس. حاب نشكرك برشا زيد بفالح،
1: وانا كيف كيف على نشكر برشا على الاستضافه هذه.
0: مرحبا بك في كل وقت، وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا. شكرا سليم كيف الاخراج، احمد في الاخراج الرقمي، وخليل امريكا في الاعداد. تحياتي لكم، تصبحوا على خير.
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعه من 8 ل 9 متاع الليل على موزاي كفام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عمليات معاينة للمنشآت الرياضية بولاية أريانا استعدادا للموسم الرياضي الجديد تكشف عن جملة من الإخلالات والنقائص التي شملت جوانب تتعلق بالسلامة والصحة والصيانة، ما استوجب دعوة البلديات المعنية إلى التدخل وتداركها قبل انطلاق المقابلات الرياضية الرسمية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة مراد الملولي في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بولاية مدنين يتمكنون من الاحتفاظ بمروج مخدرات وحجز نحو 500 قرص مخدر من نوع ليريكا، إلى جانب قطع من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج. ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات القضية وبقية الأطراف المحتملة. وليا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. ونددت دول غربية عدة من بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أنه ينسف أي أفق لقيام دولة فلسطينية. وأعلنت بعض العواصم الغربية في شهر سبتمبر الجاري فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنين. الرئيس السوري أحمد الشرع يتعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. والشرع يشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497 الصادر في سنة 1981، والذي اعتبر قرار الاحتلال ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. مكتب رئيس الوزراء العراقي يعلن أنه اتفق مع الرئيس التركي على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، ويبين أن القوات التركية ستسلم معسكرا إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تقدمت بطلبيات نهائية لشراء 100 طائرة من نوع بوينغ 737-8 ماكس، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفام.
1: في تونس.

Kitty. التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام معاكم كالعادة من توحدة نص الليل في ثلاثة سوايع. كالعادة الموسيقى موجودة, لابوليومر موجودة, ربح والكاش, كل شيء كل شيء كل شيء كيما سنسلكم ديما. السلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن.

0: راديو ستيل ميوزيكال وعين تحبوا تسمعوه مع 11 غرباع نتاع لي البلاي ليست هذيا ليكم انتوما.
1: كيفاش هكا ما يجيش منه راه
0: يجي منه؟ علاش نعطيكم فرصه باش انتوما تشاركوا معنا بالموزيكا اللي تحبوها هكا تسمعوا البلاي ليست فاري بعد شويه مع 11 غرباع نتاع ليل على واتساب مزيكا فهم. اي يا سيدي حضروا رواحكم على خاطر اليوم زاد عنا الديجيتال عنا زاد سامبلينغ عنا كل شيء كيما استنسنا اما زاد عنا ربح والكاش
2: ان شاء الله بالشفاء
0: والهنا. تعرف من دون باش تفهموا علاش خلكم ان شاء الله بالشفاء وبالهنا سيد الحكم على خاطر كنيوتة مهمة كنيوتة كبيرة كنيوتة خيالية
3: كنيوتة يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: كنيوتة ما صارتش راهي ليلة كنيوتة كبيرة برشا برشا برشا برشا
4: اي شد روحكم مليح
5: والآن

0: اسم لين و600 2600 دينار اليوم في بنت لفيم. اي اي اي اي اي اي اي اي اي قديش كاش وقديش فلوس. اسمعني قبل ما تصب الشهرية اليوم نهار 23 نورمال مو ابارتير من غدوة نبداو نستناو في الكونت يتناوش. انتوما تنجمو تناوشو الكونت اليوم زوز ملايين و600 في بنت لفيم اليوم ليكم انتوما مستمعينا. وزيد مش في فرصة واحدة, عندكم زوز فرص وعندكم زوز ألعاب تنجمو اليوم تربحوا بهم الكاش.
1: هايل في كل شيء, اللهم صلي على النبي.
0: تكون هايل كان تربح التحدي, كان تربح سيد الحكم زوز ملايين كاش 2000 دينار فيني ويني نو على 71-113-ألف. تكلمونا من توا على 71-113-ألف, سهل ياسر تهز تليفون تكلمنا نحن مزيكة فيم على 71

0: دينار.
1: اي اي اي اي اي عالكاش برشا فلوس برشا فلوس في التحدي عندكم زيدة 600 دينار في فك بلاستيك.
2: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. زيدها يا ربي زيدها
1: كاش ما يخفش الفلوس مازالت والفلوس موجودة. 2600 دينار زوز ملايين و600 في بنة الفام فك بلاستيك من أسهل من أسهل مواعيد الربح والكاش. أما على واتساب مزيكا فام 23513000 يشوفي تبعثونا ميساج جوست تقولونا نحب نشارك في فك بلاستيك كهو سيتو هذا هو المطلوب منكم أوكي.

0: ها مالا شنو تجيو حاضرين عندكم ديجا انديس عندكم افونتاج كبير بيان سور باش تلقاو روحكم رابحين 600 دينار بعد شويه في فك بلاستيك ولكن يرجع لكم نور من صفاقس اللي مواصل معانا تو نهارين ولا بعضهم نور تنجموا انتم تفكوا البلاستيك اليوم لذا بعثونا من توا ميساج على واتساب زي كفام 23513600 دينار في فك بلاستيك حاضرين حاضرين تعرف شنيا به كان تربحوا ليلة تحدي كان زوز ملايين تربحوا زعما شنو تستدعونا انه سيد الحكم على قهوة نمشيو البلاصة نتفرهدوا مع بعضنا علاش ليه
1: واش قلت لك جيب لي قهوة
0: واش قلت لك جيب لي قهوة واش قلت لك جيب لي قهوة
2: والله هو راو
0: لي زوز ملايين لكم انتوما فيني مني نوع 71113600 دينار في فك بلاستيك قهوتكم خالص على مزيكا فين السيدي اي سافر على الاخر العملية زوز ملايين و600 مش تعمل قهوة مش تعمل زوز تشرب قهوة من هنا لاخر العام يقول لي اكيد الكاش لكم انتوما كالعادة الربح موجود في بنت لفيم 2600 دينار على 71113000 زوز ملايين فيني مني نوع و600 دينار على واتساب مزيكا فين 23513000 فك بلاستيك من توا حتى نص الليل الربح مدام موجود اما زادة الموسيقى موجودة
3: حك توا شخت
0: الجو كروفي ونبدأ لكم كالعادة بالابونيمير ونسلم عليكم برشا برشا برشا كنت تسمع فينا في كلابكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في كيس نسلم برشا على الكيب الكل اللي معنا اليوم سلم برشا على وائل في ستاندار في استقوى تليفونيتكم على 71113000 سلم برشا على زياد الغربي في الاخراج طرق في ديجيتال الكيب الكل اللي معاكم الكيب مزيكا فام تونسكم انتوا حتى نص الليل ونحن موجودين معاكم نجموا تتفرجوا فينا ديريكتومون على السيت نتاعنا www.mozaikafm.net نجموا تسمعونا على الابليكاسيون على الراديو في كرهبكم ولا حتى لو كان قاعدين تقراو توا في دياركم ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي نجاحكم لي ستوديون خليني نعرفكم على اغنيه من عند Soul Reductions Got to be Loved

مازال مواصلين معاكم في بنت لفام. ربح والكاش بعد شوية على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. فك بلاستيك 600 دينار. شوفوا شكون شي فك بلاست نور الحقيقة اللي مواصل معانا توا ليمات هذية. نور والله متبري كاسح كاسح الحقيقة من صفاقس. سلموا على أهلنا كل اللي يسمعوا فينا في صفاقس من توا. تبعثونا جست ميساج على واتساب مزيكا فام تقول نحب نشارك في فك بلاستيك باش نبعث القرعة. أول واحد فيكم يخرج معنا في القرعة هو اللي باش يكون عنده لانديس لولاني على بكري باش يحضر روحه ويريق لأموره. هذا الكل على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. تربحوا 600 دينار في فك بلاستيك. نحكي مزيكا مزلنا في بنت لفام توت سويت سامبلينج.

وخليت الراب يخرج منك الصورة الهاردكور الصورة متاع لوكجري هكا حاجة شيك. أما السر وراء اللحن اللي خليك الحقيقة تسترخي وتركز مع الكلمات من أول نوتة هو أنه مأخوذ من عمليقة السول والفن.

اللحن والسنتيتيزر الهادي والبيس لاين اللي نسمعوها في الباك جراوند بتاع غنية بيجي أصله جينا من غنية Between the Sheets الفرقة The Isley Brothers الأسطورية. غنية خرجت عام 83 وهي تعتبر المرجع الأول لأغاني الكوايت ستورم. والدير الأيسلي براذرز صنعوا نغمة بالكيبوردز والدرام ماشين خلت العالم الكل يذوب في سحرها في الثمانينات. كالعادة نسمعوها مع بعض.

هنا الحقيقة عبارة على أوماج الزمن الكلاسيك سول. شوف كيفاه النغمة هكا النعمة متاع ديسلي براذرز عام 83 وليت الأنثم متاع الفخامة مع بيجي

0: Link.
1: مازال مواصلين في بنات لافام ثلاث سوايع من توا حتى نص الليل كله موزيكا كله بونومور ونسلموا عليكم برشا برشا كنكم تسمعوا فينا في الكياس سيسور ويحكم واحدة واحدة خليوا علينا احنا البلاي ليست بعد شوية مازلنا عنا ارتست سبوت لايت عنا زيد الترابيات عنا الجولد ميوزيك والموزيكا اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000 خليكم مع كاز وسيلم هاف كير

ونورتو عايشك على مزيكا فاهم. توصلنا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة بعد شوية على 71 113 2000 دينار زوز ملايين كاش في نيميني نوع التحدي. من توا تكلمونا على 71 113 2000 باش تدخلوا معنا في القرعة. اما خلينا نحكيو توت سويت الديجيتال. كولتور ديجيتال.

معنى الكلمة ممكن يغير وجه سميل ليل اللي نعرفوها. بون توا أنا كي نغزل توا حتى مش بيك في استوديو شوفوا الدنيا ظالمة كي العادة. ذيك هو الليل اللي الحقيقة أنا واحد من الناس يكلميني اللي خليني مرتاح حتى نبدأ هكا معنا أكثر إنرجي مش نجمو نخدمو ونواصلو معاكم ونونسوكم من توا حتى نص الليل. أما موضوع ذي ممكن بيش يحل نقاش كبير بين الابتكار والتهديد البيئي. الفكرة جات من عند شركة ناشئة في كاليفورنيا اسمها Reflect Orbital اللي قررت تعمل حاجة ما صارتش قبل انه باش توفر ضوء الشمس عند الطلب يعني بالدليفري. السوفي تعمل كوموند تجيك ضوء الشمس بعد غروب الشمس يعني بعد ما تظلم الدنيا او كم يقولوا هما لزيادة انتاج الطاقة النظيفة. لكن زعم هل هذا حل عبقري وعملي وإلا باش يكون بداية الكارثة بيئية وعلمية على كوكبنا؟

الريفلكت اوربيتال تحب تخدم على فكرة بسيطة لكن تنفيذها يعتبر من المشاريع الضخمة، باش تطلق تقريب 4000 ساتليت من هنا لسنة 2030، يعني من هنا لخمس سنين. كل ساتليت فيه مراية عملاقة كبيرة يمكن يوصل عرضها حتى ل 54 متر. المراية ذي باش تعكس ضوء الشمس بعد ما تغيب على كوكبنا وتوجه تحديدا نحو مزارع الطاقة الشمسية الموجودة على الأرض. الشركة تقول إنه الهدف هو توليد ما يقارب 20% من قوة ضوء الشمس الموجودة في عز النهار. الألواح الشمسية هكيك توفر طاقة نظيفة على مدار ال 24 ساعة. الفكرة ذي شدت برشا مستثمرين وناس تفكر في حلول جذرية لمشكلة الطاقة، وأول ساتليت تجريبي اسمه إيرنديل 1 ممكن يتم إطلاقه في 2026. أول ناس أطلقوا صفارات الإنذار هما علماء الفلك. بالنسبة لهم المشروع ذا يعتبر كابوس حقيقي على المراقبة الفلكية. لساتليت ذوما مصممين باش يكونوا ألمع ما يمكن في سماء الليل، وهذا هو الفرق بيناتها وبينات الساتليت العادي كيما مثلا متاع ستارلينك متاع الانترنت تبع إيلون ماسك. ضوء الساتليت الواحد رغم أنه باش يكون أضعف من الشمس لكنه باش يكون أقوى برشا من ضوء القمر الكامل، وهذا باش يخلق تلوث ضوئي اصطناعي كبير في الفضاء. تقولش علينا ناقصين تلوث، نحن يزينيش الحس في الصباح، كمل معناها الهواء، كمل الصوت، برشا برشا حاجات، كمل نزيدوا تلوث معناها بالنسبة للضوء. التلوث الضوئي هذية بش يعمي التلسكوبات الحساسة اللي موجودين وبش يمنع الملاحظات الفلكية ويفسد جهود العلماء في دراسة الكون ويخفي الرؤية الطبيعية للسماء اللي قعدت ملايين السنين كما هي ما تبدلتش. لكن النقاش هنا ماهوش كان على علم الفلك بل يتعديه للبيئة والصحة. العلماء يحذروا من انه كيكون فما ضوء اصطناعي ديما في سماء الليل باش يأثر على النظام البيئي او الايكوسيستم. برشا كائنات ليلية كما الحشرات والطيور المهاجرة تعتمد في حياتها على الظلام الطبيعي باش تتنقل وتتغذى وتتكاثر. كي نزيدوا شمس ثانية بينات قوسين بعد الغروب تنجم تقلب الموازين البيولوجية الكل وتأثر على دورات الحياة الطبيعية. زيد على هذا فخبراء يقولوا انه تخزين الطاقة الشمسية بالباتري هو حل ارخص بيسر واكثر جدوى من اطلاق الاف لساتليت اللي تتكلف برشا فلوس في السماء. القصة دي تورينا انه التقدم التكنولوجي هو تقدم تكنولوجي، لكن لازم ديما نتصور يغزر للمراية قبل ما يتنفذ ولا حتى يتعدى للتجرب. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال FM. الزوز ملايين كاش تربحون فيني مينينات تحدي بعد شوية على 71 113 ألف. تكلمونا متى باش تدخلوا في القرعة هذه Imagine Dragons on top of the world.

0: Where's Prada 2؟ فيلم الحقيقة كان موجود في قاعة السينما التونسية من مدة ولقى نجاح كبير برشا في تونس والعالم. توصل حتى للتسعة واثنين وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا فيه بنت لفام الربح والكاش متواصلين. بعد شوية زوز ملايين كاش في نيمينينا على 71 113 ألف. والموزيكا بأنواعها الكل. تقترحوا زيد علينا في ليست على واتساب وزي كفام 23 513 ألف. أما توت سويت خلنا نمشي والأسهل موعد من الربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم سهلة سهلة سهلة الحقيقة، وفيها 600 دينار. 600 دينار نجم يربحهم من نور العائد من البارح. مرحبا نور، شحوالك؟
2: مرحبا
0: أخوي، صباح شي الأمور؟
2: والله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله يا نور، في خير ونعمة يا أخويا. خليني زاد نسلم على عمر اللي بشي حاول يفك لك بلاستيك اليوم. مرحبا يا عمر.
3: مرحبا أخوي.
0: صباح أخويا.
3: الحمد لله
0: الحمد لله. دربي سفيقس اليوم بينت نور عمر.
2: مرحبا.
0: هاي سلم على بعضكم نور عمر. يلا هاي سلم على بعضكم الزوز يا نور ويا عمر. خليني نفكركم بقواعد لعبة فك بلاستيك. 600 دينار اليوم في اللعبة، 30 ثانية نجم تربحكم 600 دينار. كي تطلعوا اليوم بلاد بلاد عنا 3 انديس، واليوم تنجموا بطريقة سهلة ياسر تربحوا 600 دينار. عندكم زيدة طريقة مش انكم تسهل على رويحكم المأمورية ياسر ياسر وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا، كيما نور ديجا مختار انه يواصل معنا. دونك نور اليوم ديجا داخل يلعب على 600 دينار صحيح، اما رابح ديجا اشتر الكانيوتا، رابح 300 دينار مضمونين مريقلين حاطتهم في جيبه سيي، حتى لو كان لقدر الله اليوم ما يطلعش البلاد اللي باش نقترحوها عليه. دونك هذا افونتاج ديجا كبير برشا انك تواصل معنا، بخلاف انه البلاد تكون من اسهل ما فما، ليزانديس يكونوا سهلين برشا يقربوكم للبلاد نتاع الليله وتسهل لكم الربح اللي هو 600 دينار بالنسبه لليله. ثم انكونفينيون الحقيقه عمر كبير برشا على خاطر ديجا نور مواصل، هو تنجم انت تختار مثلا اليوم انك ما توصلش تقول يزي فيها الفبركة او كان طلعت البلاد الروح ب 600 دينار، كان ما طلعتش للاسف الروح يداي فارغه. ولكن حتى لو كانت طلع البلاد اليوم وديجا نور مواصل، راك ماكش باش تربح 600 دينار، راك باش تقسم الكانيوتا مع نور، معناها 300 دينار. ما نعرفش انا ديما راه وشوف ننصح انكم تواصلوا باش انه البلاد تكون سهله وليزانديس يكونوا سهلين، ولكن راه وشوف كي تكمل تواصل معنا معناها غدوه نرجع نلعب على 700 دينار، نهار الاثنين 800 900 مليون 2 ملايين. اللعبه تتواصل من نهار لنهار، كل نهار نزيدوا 100 دينار وزيد تسهيل وقت اللي تختاروا انكم ديما تواصلوا معنا، ولكن ديما دليلكم لك. عمر تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل
0: باهي. عمر مواصل. نور
2: نواصل.
0: اوكي نور عمر مواصلين. دونك سهلتوا على روحكم بالكدي اللعبه. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا على خاطر محاوله غش. دونك نحيو لو بارلور، نحكيو ديريكتومون من التليفون باش نسمعوا من بعضنا بالكدي كيف ما نبداو نجاوبوا. كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق توب كرونو، مش وقت لي 3 انديس الموجودين. دونك اليوم القرعه قالت انه عمر هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا عمر تركز لي مليح مش وقت لي انديس نبداو نجاوبوا، الا ما نكملوا لي 3 انديس ثلاثه مؤشرات اللي بشي خليوكم اليوم تطلعوا البلاد السهلة الحقيقة سهلة برشا برشا البلاد. بعدها 3 2 1 توب خنو، وقتها نبدأ نجاوبه. تبدأ انت عمر نجم يا اما تقعد تعطيني اسم البلاد وإلا تسألني سؤال وانا نحاول نقرب لك بأي وإلا لا. بعدها توغ دغول مرة عمر مرة نور 30 ثانية تربحكم 600 دينار باش تطلعوا البلاد امتع الليلة. واضحين قواعد اللعبة نور عمر؟ اوكي يلا حضروا لي روحكم مالا وركزوا لي بالكدا. عمر انت ديجا عندك لانديس لولاني؟
2: أي.
0: شنو هو الانديس الاول؟
2: بلاد قريبة من تونس وفي الاتحاد الاوروبي.
0: باهي برشا. دونك هي ديجا بلاد في الاوروب وتتسمى غولاتيفمون قريبة لتونس. باهي اوكي هذا هي الانديس الاول. الانديس الثاني يقول انه بلاد معروفة عليها الموسيقى. فما موسيقى بالكدا فيها. والانديس الثالث والاخير انه فيها مناظر طبيعيه مزيانه برشا. نعاود لكم لي 3 انديس، بلاد اوروبيه وقريبه منا قريبه من تونس غولاتيفمون بالنسبه للديستانس، بلاد معروف عليها الموسيقى، وبلاد فيها مناظر طبيعيه مزيانه برشا. زعما شنو هي البلاد هذيا باش نحاولوا ونطلعوا ونربحوا 600 دينار نور ولا عمر؟ خلينا نبداو مع عمر. بعد 3 2 1 انطلاق. يلا عمر كره عندك.
2: هولندا طيبة.
0: لا ماهيش هولندا. عندك يا نور
2: اسبانيا.
0: لا ماهيش اسبانيا. عندك عمر
2: سويسرا.
0: لا ماهيش سويسرا. عندك يا نور
2: استراليا.
0: ماهيش استراليا. لا عندك عمر استراليا عاد مش في الاوروب. عندك عمر
3: إيطاليا.
0: لا ما هيش إيطاليا. عندك نور
3: فرنسا.
0: شنية
3: فرنسا؟
0: لا ما هيش فرنسا. لا عندك عمر
3: ألمانيا.
0: لا ما هيش ألمانيا. بيه نزلت لكم مرة مرة مرة نور ومرة عمر خاطر الوقت انتهى. نور أعطيني إجابة. شيء نور. بيه عمر
3: إسبانيا.
0: لا ما هيش إسبانيا. قلنا ديجا إسبانيا. أي أي أي أي أي أي أي أي أي. بيه هي البلاد جستمو ما هيش بعيدة برشا على تونس. توما بعدتوا برشا راو كي تجيو شوفوا الخريطة شو نلقاو. نلقاو لا ما هيش مالطا. لا لا لا نلقاو. شوف اسمعني نلقاو عنا بحذين إيطاليا فوق شوية كي بجنب قبل ما نوصلوا لتركيا. فما بلاد منعش كن شنيا حوالكم على الكورة انتم؟ سافا بيه. فما جوار كان يلعب في ريال مدريد ديفونسور خرج سنة كبير يتسمى شوية في العمر اسمه دافيد ألابا. مين دافيد ألابا؟
3: من النمسا.
0: صحيح من النمسا. والله شو أخويا أكثر شو قولك دافيد ديريكت مش تعطيني النمسا. وإيش استمعوا النمسا راهي معروفة برشا برشا برشا بالموزيكا. لا موزيك كلاسيك زيدة حتى لا موزيك مودرن. المناظر الطبيعية الخلابة موجودة برشا بالكديب الكديب في النسمة. النسمة ريت عندها نسمة مزيانة برشا
3: نسمة.
0: والنمسا جستمعوا هي البلاد اليوم لوتري. اي اي اي اي اي اي اي ما طلعتوش لوتريش اليوم. ميرسي بوكو
4: لطيف لطيف لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: ميرسي بوكو يا عمر اللي كلمتنا اليوم وشاركت معانا. نور مبروك عليك 300 دينار من هذه موزايكا فين. توش على خاطر نور اختار انه يواصل معانا يربح اليوم 300 دينار حتى لو كان ما طلعش النمسا اليوم لوتريش البلاد اللي الحقيقه كانت سهله. كمان كانت سهله سورتو انه قلت لكم قريبه قريبه قريبه في الديستانس ما تبعدوش برشا برشا. النمسا اليوم هي البلاد في فوك بلاستيك. ميرسي بوكو نور. ميرسي بوكو عمر. مبروك النور 300 دينار اللي ربحهم معنا اليوم في فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: ربح مازال متواصل 2000 دينار جوز ملايين كاش في بنت لفام. شنو التحدي نويني نوم بعد مع سيد الحكم. ماي ياي سيد الحكم راو من توي حذر في روحه شدت جارد بالكدي بالكدي على خاطر ما يحبش يفرط في الكانيوتا. حاجة عادية جدا. راهي جوز ملايين اليوم
4: على ريخ لقوديرة.
0: رد بالك سيد الحكم حذر روحك على خاطر النجم يجي شكون بعد على 71-113 ألف ويفك لك الكانيوتا. حذر روحكم من توي تنجموا تكونوا من الرابحين. تنجموا الشهرية تتصب على بكري. زوز ملين كاش فيني ويني نو بعد شوية. نحن مواصلين معاكم في بنت لفهم بعد شوية. سبور إكسبريس مع أحمد عدالة موعد الرياضة. ولكن تسويت خليكم مع خول الكعبي في الأخبار.
1: بنت لفهم تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزويري يبحث اليوم مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي تنفيذ عددا من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمناجم، وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. والجانبان يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو يقولون إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم بداية من شهر جوان المنقضي وحتى فيفريل المقبل. والتقرير يرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، مضيفا أن الدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة هي نيجيريا ثم إندونيسيا ثم السودان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن الإقبال الكبير على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع الأسبوع أظهر أن الروس يدعمون قواتهم المسلحة التي تقاتل في أوكرانيا فضلا عن جهود السلطات لحماية الأمن القومي. أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة مايكروسوفت يقول إن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الإمارات والسعودية وقطر والكويت حتى العام 2030، بما في ذلك في البنية التحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي. وتضخ دول الخليج مليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار مسعاها للتحول إلى مراكز عالمية تسهم في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، معولة على وفرة الأراضي وإمكانية الوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة في استقطاب كبرى شركات الحوسبة السحابية ومنها شركة مايكروسوفت. التوقعات الجوية اليوم الغد الخميس: سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة غدا في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس. الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضيه. بدايه بمعين الشعباني اللي عمل اليوم مدرب منتخب الوطني التونسي، عمل اليوم العشيه ندوه صحفيه كيف وكيف مدرب المنتخب الاوغندي بول بوت اللي سالناه بكري زاد على لاعب النادي الصفاقسي حكيم موتيبي. لكن خلينا نبداو بمعين الشعباني اللي سالناه على اسباب غياب غيث الزعلوني عن قائمه المنتخب، وهذا كان الرد نتاعو. ديما البريوريتي
5: دي جوار يكون اكثر كومبيتيتيف. بالنسبه لي انا غيث الزعلوني لاعب ممتاز جدا، وانا اخذت من خاصه نهايه موسم ممتاز العام اللي فات، كنت بعده معناها السناس هو موجود في الليست الارجي، واكيد بكثر خدمه نتصور باش يكون يرجع على الاقل النيفو اللي كمل فيه العام اللي فات. والباب المنتخب مفتوح للناس الكل، نتمنى جزا غيث تقول كلهم ولادنا وكلهم ولاد تونس ونحبوهم، ونكون احنا اول سوتيا على كل بالنسبه لي انا سبارك ديمون ماهوش ستاج اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي باش تهز الكوب دابريك ولا كوب ديمون دابريتو. قلت لكم معناها يمكن ديفيرنس اللي تصير خاصه في بدايه الموسم هو النومبر دو ماتش معناها جوي بار لي جوار. عندنا البوست هذاك هو لعب 8 ماتشات والاخر لعب 17 ماتش. انا كسيليكسيونور جو بونس مادا بيا نراه كوتي معايا في الجروب انتجراسيون دون لو جو في لي زونترمون في لي ماتش.
4: دونك هذه الاسباب اللي خلات معين شعباني ما يقومش بدعوه غيث الزعلوني، قال الباب ديما مفتوح للمنتخب الوطني التونسي لكل لاعب حسب كلامه. هو كومبيتيتيف ماهوش كومبيتيتيف برشا بارابور، وماهوش في نفس المستوى بارابور الموسم الماضي. اكيد التصريحات كامله تلقاوها على صفحتنا سبور باي موزيكا. فهم في المقابل برشا تساؤلات على غياب علي العابدي، فسر معين شعباني كون القرار هو قرار اداري وفني في نفس الوقت. تسمعوا زادة تصريح كامله تلقاوها على سبور باي موزيكا. فهم لكن ثم معلومه ما تسالش عليها في الندوة الصحفية، غياب الياس سعد عن التربص هذايا اللي عملها في ناشفيل. الياس سعد هو اللي اتصل بالإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي وبالجامعة التونسية لكرة القدم، وطلب منها عدم دعوته للتربص هذايا، وبالتالي غيابه هو بسبب طلب متاعه هو بعدم دعوته للمنتخب الوطني التونسي. بعد الندوة الصحفية لمعين شعباني كان الموعد مع ندوة صحفية لمدرب أوغندا، مدرب يعرف تونس مليح، لعب ضده آخر مرة كان خسر ضدنا 3-1 في كأس أفريقيا الأمم في 2025. بوم يراو للتاريخ، أوغندا عمرها لا ربحت المنتخب الوطني التونسي، 6 ماتشات 6 هزائم منهم هزيمة 6-0، واخر هزيمة كانت في ديسمبر عام 99 هذه 6-0 تقريبا و 98، لكن الهزيمة الأخيرة كانت 3-1 في أوغندا في كأس أفريقيا.

0: Select players we see also all the time in the minutes they play. So I think we cannot have players who are not competitive or he doesn't play the 90 minutes. And Travis is one player who is always starting and is always almost finishing 70, 80 minutes or 90 minutes. So that's also important for us because we are facing big teams. So we need players with the competition in the legs. That's very important. So we have all our players over the road for it.
1: مدرب المنتخب الأوغندي بول بوت كسناء على حكيم موتيبي وأسباب غيابه عن القائمة في المقابل تواجد ترافيس موتيبا قال يزمنا نعرف ونختار الملاعبية ونحن نتابع في أوقات اللعب متاعهم اللي خذوها مع في رقم ذاك علاش من نجموش السدعاء وملاعبية ما عندهمش قدرة تنفسية ولا مش قاعدين يلعبوا 90 دقيقة قال نحن بحاجة للاعبين يلعبوا باستمرار 90 دقيقة كاملة نتابعوا في كل ملاعبية قال مثلا ترافيس موتيبا يشارك دائما كأساسي مع النادي الصفاقسي في مباريات تقريبا هو يلعب 70 80 إلى 90 دقيقة وذلك علاش يستحق الدعوة إلى المنتخب الأوغندي قال هذا أمر مهم جدا بالنسبة لي نحن خاطرنا مش نلعب ضد منتخبات كبيرة برشا ونحتاجوا ملاعبية عندهم نسق مباريات وتنافسية في أقدامهم نتبعوا في الملاعبية الكل يكومبخي بطبيعة حكيم موتيبي هذه الإجابة متاع بول بوت تذكر كون الماتش يتلعب غدوة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقلي ببيرات 6 تذاكر مازالت موجودة بلوز 5 دينارات لونسانت سوبيريور 10 دينارات لونسانت انفيريور 15 دينار المنصة الشرفية تريبين سنترال 30 دينار التذاكر موجودة على sportique.app الموقع هذايا وعن طريق شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه نهار الأربعاء والخميس يتباعوا من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة توصلت إلى اتفاق اليوم العشية مع فريد شوشان يقضي بتولية تدريب الفريق خلفا ليوسف المويه بي كثمة برشا محادثات مع سامي القفصي مع محمد علي معالج كثمة تفكير في عفوان الغربي لكن يبدو مرتبط بعقد خارج تونس وبالتالي الاتفاق حصل مع فريد شوشان لخلافة يوسف المويه بي هيئة تسيرية جديدة في الترجي الجيجيسي وهي مديرة الرئيس هو حافظ طالب نائب الرئيس وليد ذويب عضو أمين الشتيوي عبد الغفار ذو خليل نطاحي شهر الدين عويدة جبران الخنيسي عادل مرعي أمين مالي وليد رمضان مسؤول عن فريق الأكابر مجدي مشارك أيمن بعبورة رئيس لجنة الأحباء كاتب عام عبد الوهاب مشارك كاتب عام مساعد سلاح دلة مرافق الفريق سلاح بوزميتا معها خالد جبنون ومسؤول لوجستيك حمزة بوصرة ومسؤول إداري زينب زروق ولاحظت غياب النائب الرئيس السابق والمشرف العام والمشرف على فرع كرة القدم عماد بن غزالة اللي اختار الانسحاب وكان أعلن على القرار هذايا منذ الجلسة التقييمية منتخبنا الوطني لكرة الطائرة تأهل إلى الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأمم اللي قاعدة تلعب في القبة في المنزه بعد ما ربحنا اليوم المغرب 3 أشواط مقابل 0 تفاصيلها 25-17 25-20 و3 أشواط مقابل 1 مش 0 25-17 خسرنا الست الثانية 25-20 ثم ربحنا 25-16 و25-12 وهكا باش نلعبوا ضد الفائز ما بين الكاميرون والجزائر والمفاجأة المباراة في التخزيم سيت والكاميرون هي اللي متقدمه لأن مش مفاجأة الكاميرون قوية برش ربحت زير ربحت المنتخب المصري معناه ارتحنا شوية المنتخب المصري على القوة اللي فيه دونك 25-22 المنتخب الكاميروني في الست الأولى 25-16 في الست الثانية ولين الجزائر متقدمة في الست الثالثة 11-7 أنا شاهد كل أخبارنا ذي تقال مقارنة موزيكا فين بوينت خليكم دعوا مع يسري كامل للفريق يسري وزياد خاصة زياد وطارق بطبيعة والفي بنت لفهم
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك

0: نورجين كحليوي يمشي ويجي جونا التونسي اكيد ديما حاضر في بنت افام. الموسيقى مازالت متواصلة معانا تو تويت ارتست سبوتلايت.
1: ايوه
2: ارتست سبوتلايت.

اليوم في ارتست سبوت لايت ما شو الحقيقه جينا باش نقول لكم ديكوفيرت جوستومون هي ارتست من بوينوس ايرس في الارجنتين عمرها 44 سنه مولود عام 82 ارتست اللي من الاول بدات المسيره الفنيه نتاعها من ليميشن اوبيراسيون تريومفو اللي هي لا فيرسيون ارجنتين نتاع ستار اكاديمي اللي نعرفوها ونحبوها الحقيقه اكسبيريونس كانت لها خايبه اكسبيريونس ما خليتهاش تحب جمله لو كادرو كوميرسيال نتاع الموسيقى وهذاك الدير اللي خليها تبعد على الفورما تيليفيزي تبعد زيد حتى على الموسيقى كوميرسيال اللي تسميها هي وتمشي في ان ستيل اللي يعبر عليها ويعبر على ليريتاج نتاعها من بوينوس ايرس مشيت للمكسيك ما عملت اكزيب بعدت على بلادها بعدت على الثقافه نتاعها بون تبقى اللغه هي العامل المشترك ولكن تقريبا 6 سنين رجعت للسورس واخذت ان بو دروكول باش تعاود تبني الشخصيه الفنيه نتاعها ومن غاديك الحقيقه بدينا اكتشفنا فنانه كبيره برشا وفنانه اللي موجوده بالكدي بالكدي على لي ريزو سوسيو موجوده زاده في عالم ستريمينغ صوتها مزيان برشا ليدونتيتي نتاعها مزيانه برشا وتخلينا في ان فواياج ياسر تشيل في اصول الموسيقى اللاتينيه اليوم نحكيو على

كافي بدأت تشوف أكثر سورتو للكولتور فرانسيز اللي خليتها تتعامل مع برشة دي تغتيت فرانسي منو دايور الغنية اللي تسمع فيها مع ترينيكس الديو متاع الموسيقى الإلكترونيك اللي دقيقة كانوا عاملين والموجودين بكثرة في الانرجي ميوزيك ووردز. باش نقول لكم راهو ناتاليا دوكو الحقيقه ما كانتش سهل باش انه تلقى روحها موجوده ولا عندها اون ايدنتيتي وسط كل شيء صاير وسط التكنولوجيا وسط الموسيقى البوب اللي تسميها هي كوميرسيال. في وسط هذه الكل خلقت ثنيه وحدها باش تخلي الاصل نتاعها يتعرف, تخلي لا كولتور لي انسترومون اللي تستعملهم في الغنيات نتاعها, لو تيمبو اللي يتسمى ان تيمبو تشيل طايح بارابور برشا غنيات اخرين موجودين. هذا الكل الحقيقه ما كانش بالسهل بالكل. عندها اربع البومات ستوديو, اولهم موتشو تشينو اللي خرج عام 2014 بروبي بروجي اللي بدات تتعرف به على العالم, وان ديرني البوم اللي هو الرابع اتش اللي كان خرج السنه واللي سي بون فيه دي ديكولوراسيون الكترونيك فيه زاد على باز و لي انسترومون من الارجنتين. وخلينا الحقيقه نتعرفوا بالكدي على ارتست اليوم في ارتست سبوتلايت ناتاليا دوكو.

0: ديكريتو على موزايك اف ام. ميرسي بوكو لصديقتنا امنة اللي اقترحت علينا اليوم ارتيست اللي كنت لنا اليوم بالحق ديكوفيرت على الاخر في موندو لاتينو ناتاليا دوكو في ارتست سبوت لايت. اربح الكاش زوز ملايين كاش اليوم في نيويني نوع التحدي. زوز ملايين كاش هل يا ترى ايمان تربحهم اليوم ولا مرحبا ايمان؟
1: عسلامة مرحبا
0: سباشي الاحوال ايمان؟
1: الحمد لله لابوك
0: الحمد لله. فيق ايمان هكا سبا
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
0: لازم تكون فيق بالقدير تعرف تحدي راه
1: تحدي
0: سعيد. خليني من أفكرك بقواعد اللعبة يا إيمان ولازمك تركز معايا طيلة 60 ثانية. دقيقة تنجم تربحك اليوم زوز ملايين. دقيقة لازمك لا تقول لا أي لا لا يا إيمان. ني ويني نو يس نو أيواه مها الكلهم ممنوعين من عن بيت دن على خاطر يخسروك نهائيا يا إيمان.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شوالها يا
1: لطيف.
0: ثم حاجة أخرى يا إيمان لازمك ترد بالك منها راهو اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمان وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تحاول باي طريقه انك تطول الاجابه ولا تاخذ وقت باش تجاوب ولا تعملك طون دو تونس وتقول لي والله ايش باش نقول لك الحقيقه انا راهو هذوكم الكل باي طريقه لونتي جو. حتى كي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس ايمان تقول لي لباس، تتحصل وقت على انذار يا ايمان
1: ان شاء الله. ان شاء الله
3: عليها مزيبه هي. ثم قانون في البلاد راهو
0: ثم قانون سيد الحكم مركز باه.
2: بعد عليك لاقو دايره
0: بعد ثلاثه انذارات يا ايمان شنو يصير؟
1: نخسر
0: يوفى الموضوع
4: باع وروح لا تنتظر من العسل من فرززو.
0: اي اي اي اي اي اي اي هاي لازمنا نركز يا إيمان. حاضرة؟
1: حاضرة.
0: هاي يا إيمان ملاي نلعب على زوز ملايين اليوم فيني ويني نو هل يترى اليوم تركز بالكدية باش تربحهم يا إيمان وإلا لا
3: قدرة ربي.
0: هذا اللي باش نعرفوه بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق. لا سيد الحكم زلنا شوي. سيد الحكم عطاك فرصة يا إيمان باش تركز. قال لي حسيتها مش مركزة.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي معايا.
3: ما تروح
0: كان
3: فرحان.
0: يا ملا سيبون قال لك ما تروح كان فرحان اليوم يا ملا.
1: ان شاء الله يا رب تسهلوا علينا شوية برب
0: والله يا ملا. يعمل في الشو سيد حكم
3: يا سوالية شطح يا سوالية
0: والله شو قولك يحذر لك في البيئة وقال لك أمورك مريقلة ركزك هاوي إيمان هكاو هذا هو مطلوب. يا إيمان نبدأ ونيويني نو بعد ثلاثة اثنين واحد.
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
6: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينو. ايمان
1: مرحبا خويا.
0: ايش بيك سكت ايمان من الاول ما جاوبتنيش ديريكت؟
1: بقيت مركز يا اخي ضيعت.
0: تلوج على الاجابه.
1: تلوج على الاجابه يا اخي ضيعت.
0: ايه علاش تعاود في كلامي يا ايمان؟ رد بالك إيمان صحيح. رد بالك هاي تكلم فيه فوشينا إيمان.
1: فوشينا ولاد بن عروس.
0: هاي بن عروس بدونك مش بعيدة على موزايك ولا
1: بعيدة شوية
0: إن شاء الله. شوية بركة بسمعني في بالك بعيدة. سيد الحكم قال لك رد بالك هذا راو ثالث انذار.
1: إن شاء الله
0: باي إيمان اسمعني الدنيا باردة شوية كمان توا
1: شوية
0: والله يعطيك فرصة والله.
7: لا لا لا يا حنين
0: والله يعطيك فرصة.

0: والإنذارات ريت ريت
1: الإنذارات هي بالحق هي اللي
0: رقم أربعة رقم اسمع ريت شنية والله يقول لك بالحق بالحق سيد الحكم راوكي قال لي راو مش قتلي سهل عليا هام ثلاث إنذارات وباقي ما خسركش وقت وقت اللي أنا قلت لك رام ثلاث إنذارات بعد قال لي عادك هاو بيسي سيء عاود ديجا شوي
1: شوي
0: تحدي يا إيمان هاي على شكون تحب تسلم الليلة
1: سلم على أمي برسة ونحبها برسة
0: ربي يفضلها إن شاء الله
1: وعليكم أنتوما
0: يعيشك يا إيمان يعيشك ربي يخليك ربي يفضلك التحدي مازال متواصل والكاش مازال وانتوما حاضرين لازم تحضروا رواحكم مليح مليح مليح غدوة تستنى فيكم تحدي كبير غدوة تستنى فيكم كنيوتة كبيرة برشا في بنة لفام
2: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا
3: التنفيذ جول
0: زوز ملايين ومئة غدوة في نيويلينات تحدي 2100 دينار اي اي اي اي اي 2100 دينار هذه ديجا في نيويلينات تحدي بركة وعندكم غدوة 400 دينار في فك بلاستيك يعني الكل مع بعض ويجيوا زوز ملايين ونص 2500 دينار غدوة نهار 24 في الشهر 2500 دينار غدوة فرصتكم على زوز مواعيد على واتساب موزيك فام 23513000 فك بلاستيك ونيويني نوع التحدي على 71113000 حضروا ريحكم من توا من توا من توا روا على خاطر من توا تترينيو مش غدوة ترجعوا حاضرين غدوة مع التسعة متاع الليل سفر سفر تبدأوا تكلمونا تدخلوا في القرعة باش تربحوا الكنيوتة الكبيرة اي عاد نحب غدوة شكون يربح سيد الحكم عاد شنو سيد الحكم مخليوش ديما يضحك علينا راهو لازمنا نتحديوه ولازمنا نفكوا له الكنيوتة اي ملك هاو انا متاكد ثم شكون باش يجي غدوة باش يربح الكنيوتة هكا هكا هكا باي غدوة نعرفه يلا غدوة نعرفه في بنت لفام الكنيوتة الكل في الكل فيها زوز ملايين و500
4: ديما معلي لي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربح وليدي
0: انتو ما اخترتوا البلاي ليست على واتساب موزيك فام انتو ما اخترتوا انه تسمعوا الفرنش بوب بعد شوية مترو جيمز لكن تو تسويت خوماي

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وصول الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ قليل في زيارة دولة من المنتظر أن يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتباحث حول عدة ملفات حارقة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكان يتهم نظيره الأمريكي بتبني عقلية البلطجة، وذلك خلال كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. الرئيس السوري أحمد الشرع يتعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وسائل أعلام تابعة للحوثيين في اليمن تعلن أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون في غارات سعودية على محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. السلطات العمانية والهندية تفيد بمقتل بحار هندي في هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز اليوم الأربعاء. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحذر موسكو في الأمم المتحدة اليوم من أن أوكرانيا سترد وستجعل الشتاء المقبل قارسا للغاية على روسيا إذا لم يتمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن الهجمات على منشآت الطاقة قبل دخول موجة البرد. قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يدعون إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد داريو أموداي المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمان الإصدارات الجديدة. وكان أموداي قد فتح هذا الشهر باب النقاش حيال كبح سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من تأثيره على البشرية وإمكان خروجه عن السيطرة. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يسري جديدي. Sélection Tarab.

ألف ليلة وليلة من كوكب الشرق بصوت مي فاروق. هذو مطربيات اللي ياسر نوستالجيك الحقيقة. ومي فاروق كي وقفت على مسرح كارتاج وتغني في ألف ليلة وليلة يقعد أمامه ما يتنساش. Gold Music. Gold Music.

موزيكال جود لايف تسمعها كالعادة في بنت لفام ساعة الخرانية اللي فيها برشا من تخبيل سليكشن ليكم انتوما. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم كسوسوا تسمعوا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. باش نبدأ ونرجع بكم العام 96 مع ايروس راماتسوتي لك.

definitely are together.

جولد ميوزيك. موسيقى ذي اللي عمرك ما تسمع كيفها اثنين الحقيقة، ديما الفيرسيون لايف تقعد ياسر سبيسيال، وديما تلقاو احسن سيليكسيون في بنت لفام. بنت لفام أغنية شفناها في فيلم الهوى سلطان، فيلم داير نستدعاكم انكم تتفرجوا فيه كسوة في الويكاند، كان موجود على مختلف المنصات، فيلم بطولة منى شلبي، ولكن من صوت متاع بهاء سلطان يزيد فيه شطر الحقيقة. هذه أنا من غيرك على مزيكا فائمة.

الأمر روحي لراغب علامة تخلطنا لخير بين التلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لك من الفريق ميرسي زياد في الإخراج, طرف الديجيتال وائل في ستاندار, وبين التلفين ترجع لكم كل عادة غدوة في نفس التوقيت. استنى فيكم التحدي برشا ربح وكاش. واتساب مزيكا فام 23513000 للموزيكا والفوك بلاستيك, وكل عادة باش تلقاو برشا بونيمور. بعد شوية تلقاو خول الكعبي في الأخبار, لكن قبلها كل عادة نختم بالموسيقى. 15 سنة التالي خرج ألبوم The Carter 4 ليل وين, اكتشفنا فيه برشا الإيدنتيتي متاع الأرتيست هذايا, والليلة باش نسمعوا منه من أكبر نجاحاته. كان معكم يوسري جديدي, خليكم مع برونو مارس ليل وين ميرور. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 نوفمبر كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها بالفيسبوك. مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.4 مليار دولار، لكن المسؤولين أقروا بأنها ستواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال وحماس على شروط وقف إطلاق النار. سماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وحول الملف ذاته، مقتل 7 أشخاص جراء ضربات روسية في مناطق أوكرانية عدة أمس، من بينهم 2 في كييف، مع توعد موسكو في مجلس الأمن الدولي بأنها لن تعلق عملياتها العسكرية في إطار الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 أعوام. وجاءت الهجمات في حين حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن قوته ستستهدف منشآت التدفئة والطاقة الروسية في هذا الشتاء، موجها في الوقت نفسه انتقادات حادة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبوتين يقول إن الإقبال الكبير على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع الأسبوع أظهر أن الروس يدعمون قواتهم المسلحة التي تقاتل في أوكرانيا، فضلا عن دعمهم لجهود السلطات لحماية الأمن القومي. الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تقدمت بطلبيات نهائية لشراء 100 طائرة من نوع بوينغ 737-8 ماكس، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: ميوزك نوستاب.
0: ساعة كم موسيقى نون ستوب على موزيك اف ام. دي جي مارو, دي جي ريحان, فلاش مي باك باك باك.